0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

أهلا بكم جميعا. رنات موسيقى تلهمنا وتثير في داخلنا أحاسيس نعبر بها السماء كأنها المختلف الجميل والعميق، متعة مكثفة صوتا وإحساسا ومضمونا، الإحساس بالكلمة والمتعة بالموسيقى. هذه هي رحلتنا هذه الليلة في النهر الخالد.

0: فتلك التي هام الفؤاد بحبها مهفهفة بيضاء درية القبل، ولي ولها في الناس قول وسمعة، ولي ولها في كل ناحية مثل، حجازية العينين، مكية الحشا، عراقية الأطراف، رومية الكفل.
1: هو لا إله إلا لا إله

تهامية الأبدان، عفسية اللمى، خزاعية الأسنان، درية القبل، درية القبل. فلما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي الشواعل بالشعل، ولعبتها الشطرنج خيلي ترادفت، ورخي عليها دار بالشاه بالعجل. وقد كان لعبي كل دست بقبلة أقبل ثغرا كالهلال إذا أفل، كالهلال إذا أفل. فقبلتها 99 قبلة واحدة أيضا وكنت على عجل، وعانقتها وعانقتها حتى تقطع عقدها، وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل، كأن فصوص الطوق لما تناثرت ضياء مصابيح تطايرن عن شعل.

بسرب خيال بسرب خيال ودهشة طفل وغيم كشال الصلاة يطل تمسك بظلك وامنحه حصته بالوجود كأنه أنت كأنك ظل وغب كي تفيض عليك بما ملكت من غموض وفيك تحل هنالك هيئ لروحك معراجة وابتكر فرحا غجريا يليق بأنثى دعتها القصيدة كي تكتمل لأن القصيدة من غير دهشة أنثى كلام ممل تشكلني كما شاءت يداه وتفتنني أسير على هواه أعري صمتها كالماء حينا وحينا تنجلي بوحا وآه أهم بها وقد همت بروحي كأسرار تهم بها رؤاها أحاول تربك الأشياء حولي كأني تهت عن دربي وتاه تبعثرني وتجمعني رمادا وتتدو الريح حولي راحتاها ترد علي موالا حزينا كناي بين كفيها تماه كأن الصبح إذ نفست تدلى غماما لا يفسره سواها تزج بدهشتي في كل شيء وتلقي يلقف المعنى شذاها أساطيرا خرافات حكايا فتطوي الروح في قلق طواها أنا المنفي فيها مذ دعتني خطايا توحدت فيها خطاها تقول الماء أورثني غموضي أنا الزرقاء كشفي ما تناها أحاول أن أفسرها ولكن تبددني تغيب فلا أراها كأني في الضباب أسير ظلا عسى في التيه أدرك منتهاها تشكلني القصيدة كيف شاءت لأتبعها إلى أقصى ذراها تشير أقول مولاتي فتتلو وصاياها وتبحر في مدى

تقول غدا ربما لا نرى غدنا، ربما لا نرى شجرا بعد يحفظ أسماءنا، حين تسقط سهوا من الأبجدية والريح تذرأ أحلامنا كالرماد. ضباب كثيف وأعمى دليل الطريق، يقود خطانا بذاكرة من سواد. أقول سنحتاج ذاكرة باتساع الخيال، نعيد إلى غدنا غده حين نكمل نقصانه بالبلاد. في البال أغنية، في البال أغنية موالها طاه، إيقاعها وجع قد جاز معناه. كنا يصلي على أحلامنا قمر، نصغي ويصغي لنا والصمت نجواه. يا ليته البال ما مسته ذاكرة من الحنين ولا أصغى لذكراه. يا ليتها الروح ما أصغت لهدهدها يحكي كمن بللت بالدم. عيناه ما جاء من سبأ بل جاء من حلب، يدور من فزع رباه رباه. في البال أغنية والريح تسألني، بلى يا الحرب يكفي ما لقيناه. في البال أغنية والقلب منكسر مزداها في وجع والحزن منفاه. لا شيء يذكر، مزق الأوراق ثم مضى بحال سبيل لم يلتفت. فالحرب ما أبقت على شيء يودعه، مضى بدون دليل. هذا الذي أدلت به الريح التي تبعت خطاه، وغاب مثل التائهين كحال. هل قال شيئا آخرا؟ لا، ردت الريح اكتفى بالصمت حين تساقطت أحلامه كسفا على آماله. من قبل كان يرى الوجود قصيدة، من قبل هل تعنين قبل الحرب أم؟ قالت نعم. من قبل كان يرى الوجود قصيدة مفتونة بسؤاله، وسمعته يوما يقول وظل أنثى حط في مخياله للشاعر الغيب المبلل بالسؤال. الوقت يثقله الطريق، معلقات السر في صلصاله، يستدرج المعنى بحلم حمامة مرت تفلي ظلها من خربشات ظلاله. للشاعر الماء المخبأ في ضفائر غيمة مرت على عجل بخفة ضحكة مسروقة من دمعتين بباله. للشاعر الصوت الصدى ما بين بينهما المدى، قلق الجهات الحلم منكسرا عيون الحائرين. الصمت يجرحه الحنين إذا هما بنصاله. للشاعر المجهول موصلة السراب، موصلة السحاب غموض عاشقة تفسرها مرايا ساحر أعمى، يبلل حكمة المجنون بكرا في سراب رماله. للشاعر الريح العتيقة بحة النايات، حساسة المعاني في مزامير القصيدة، لهفة الورد المبلل خيبة بسلاله. للشاعر الإيقاع من أقصاه يسعى مثل حلم شارد في ليل أنثى أقلقت أسراره حتى غفى في شالها وارتد عن مواله. للشاعر الأنهار تجري تحت دهشة حلمه، الأسرار في كهف البداية تكتفي بغموضها الرعوي، تكتفي بغموضها الرعوي كيما تنجلي بكماله. للشاعر الأسطورة البكر الحكاية قبل أن تبتل في ماء الخطاب وما تخلفه الخرافة في سرير خياله. من بعد أعني بعدما الحرب استباحت كل شيء، لم يقل شيئا سوى لا شيء يذكر، لم يعد يجدي الكلام. هنا توقف، فلت الريح اقتربت، أشار أن أمضي كمن مل الكلام وكلم أثقاله.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: ما قاله الناي الرخيم: أنا لست إلا صوت من عشق، وتفرقت بخطاهم الطرق، يتوسدون خيالهم فإذا هاموا على هدي الهوى احترقوا، فكأنهم ظل لذاكرتي وبغير طيف الحلم لم يفقوا. أنا لي مقامات ولي أفق، ولهم بتأويل الصدى طرق، يمشون من قلق إلى قلق فكأنهم في كلهم قلقوا، فإذا لمست شغافهم صمتوا، وإذا لمست حنينهم شهق. أنا ناي يأتلفون في وجعي، فعسى أبوح وينهض العبق، هم ترجماني في مواجدهم في زرقة الما بعد قد غرقوا، وأنا أترجم بعض غامضهم انحار في تأويله الورق. النص الأخير: قليلا قليلا أرتب ذاكرة للقصيدة تكفي لتبقى على أهبة الحلم أو أهبة الذكريات بكامل فتنتها في الكلام، أعد لروحي متكئا من حنين قديم كأول قطرة ماء أقامت صلاة الندى للغمام، أسرح من شرفة القلب أغنية سرحت شعرها بمساء خفيف يسرح أحلامه لينام. قليلا قليلا أرمم ذاكرة للقصيدة تركض في زيها الرعوي، تلقط أحلام طفل رمته الخطى في الزحام على قلق كان يصغي إلى الريح. هل أتبع الريح؟ هل أتبع الريح مثل المريد إلى ما تريد؟ هي الريح ظل الطريق، فخذ من خطى الريح نشوة رحلتها في الجهات لتجمع بين الصدى والصدى. لا تكن يا بني كمن ضللته الرياح فهام، ولا تمشك الخائفين إلى الحلم، كن شاهد الحلم للحالمين إمام، وحدق إلى ما تشاء كتحديق صقر، ولا تكترث بالنعام. قليلا قليلا أعير القصيدة إيقاعها، وأزيح ستار المجاز قليلا، تطل بما ملكت من رؤاها لتبصر ما يبصر العارفون بجنح الظلام، تذكر سرب الحمام بمهنته ساعيا للبريد، فلا شيء يحمل قلب الغريب حنينا خفيا خفيفا إلى شرفة البيت مثل الحمام. قليلا قليلا أنا والقصيدة نشرد خلف الغياب، تنكه فيروز فنجان قهوتنا في صباح غريب، غريبان نسم علينا الهوى، هل سنرجع يوما؟ أقول تقول القصيدة ما خبر العندليب نغيب. أنا في شريط من الذكريات، القصيدة في بحرها المتقارب تحمل عني وعنها إلى من نحب.

اتركي أهلك وأرضك وملابسك القديمة واتبعين. انظرين، أبني لموتنا الحامد الصغير بيتا صغيرا، وقولي هذا سيدي الصغير الذي ينبغي أن أتعرى له كل ليلة. قبلي يدي المضطربتين وراء آخر ثيابي، وقولي بصوتك المصقول بالعبادة والانكسار المغتبط: خذ جسد العاري يا امرأة الأفكار الكسيحة والجسد المتعاقب على الغزو، هذا أنا بعد الآهة المتقطعة الطالعة من بئر الصدر، حاضر دائما للنظر الطويل إلى عينيك افتحيهما على مهل، ومت جسور النوم الطويل، إنني أتصيد النعاس. إذا ملت ميلي معي، خبزنا واحد آخر الليل، خوفنا واحد آخر الليل، آخر الليل حين نلملم أشياءنا، آخر الليل حين يسد منافذه الليل، آخر الليل حين ينتظر الليل شيئا، آخر الليل حين يودعنا آخر الأصدقاء. إن همسا يعود إلى ألف عام مضى سيجعلك خبز قلبي، ويحشرني الوقت فلا تسأليني، سأنحل ضوءا على مهل ويكشفني الضوء، خوضي بعيني.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة

المقري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: يلا يا ست بدرية يا أحلى فنانة تونسية سمعنا صوتك.
1: ابعد هالبيبة بالكيس فك علينا من المشاكل.
2: والله نسمع في العجب طب البدرية تدلل بصوتها المبحاحة
1: اللي يسميك غريك ولت مشهورة وعندها الفلوس.
2: والله العبيد في العاصمة ما عادش عندهم ذوق. وشنية رايك تو تدخلي عليها وتسمعهم صوتك؟ والله لما يدوخ ويتبر بصوتك.
1: اسكت اسكت ولا ترسي لنا جويحة في الشارع.
2: والله إني ما فهمتش علاش بدرية حرمت عليك الغناء كي كارها تشجعك وتفتخر بيك.
1: يا مسكين صاحب صنعتك عدو حتى ولو كان أخوك.
2: تعرفي إني صلوحة شنية مشكلتي؟
1: مشكلتك مشكلتك نكت برا برا دور في الشارع مد يديك للناس وقول نكتة لله يا مرحوم الوالدين نكتة لله يا مرحوم الوالدين ناكل منها خبيز. اسكت اسكت.
2: الأستاذ حسون حصن وقعد يضحك علي. تو كيف يكمل القعدة نكلمه. وبدرية عاد عجبتها الحكاية ولت تسهل كل يوم على النكتة جديدة.
1: الأستاذ فدليك هنلقى حيلة ورث بها بدري ودبر لي كنت خديمة.
2: هكا توصل لوحة هكا مش تقعد عيشتنا هكا وقتاش يفرج علينا ربي؟
1: وش هي الحل بالقيس؟
2: والله يا صلوحة الحل في الدماغ ضايع نعرس ونا وانت وفليس مع فليس
1: يجو دام على راسك.
2: يا بنتي سبقي الخير.

0: اسمعني علي، نمشي وفتحي خير يمكن تقبلني.
1: أحسن ما عملت يا حسونة، فتحية خطر مشهورة أكثر، أما أنا نتصور أكيد بستطلب أكثر. بعرف كي تحكي لهم على الوطنية يضحكوا عليك، ديهم في الفلوس.
0: هاي الفن في بلادنا كيف ما يقولوا عريان يسلب في ميت. الرشيدية فالسة، الفنانات يحبوا يعيشوا. هيك تشوف الوضعية
1: يا حسونة أخويا، مشكلتنا في النساء. شوف شوف، العربيات محكوم فيهم، اليهوديات أصواتهم ما تمشيش مع التراث يا أخي. قداش عنا من فنانات مجهولات ولا البيبان، أصوات ترعب ممتازة بشكل الدود والتراب يا حسون أخويا.
0: يا علي المجتمع متخلف والفنانين سمعتهم طايحة. بربي كيفاش تحب راجل يبحث بنته ولا مرته الميدان فيه الحكايات، وزيد كلام الجرايد زاد في العلة.
1: هذاك علاش فتحية ومدري يدلوا علينا.
0: أيه يا ريك أنت باش توافق، ما غير أنت نبستها غضبت.
1: يا حسونة يا حسونة، خاطر كلامها معوج، نفخة في روحها تسخاين روحها بالحق وبكلتون تونس. ما بعد مكة على أبو حجر. قل لي يا أخي، بدرية عربية ولا يهودية هي؟
0: تنجم تقول مجهولة الهوية، واللي نظنه يهودية مستعربة، وثم اللي يقول أصلها من يهود طرابلس.

0: البرجة بالقاسم.
1: ماشي نندب على ايامي البيركة. هاني نسمع فيك على الأقل والله نتفرهد شوية. قوي قوي في الصوت.
0: وبدرية خرجت
1: من بكري جاها كل مدعي علي عباس ركبت معاه وقلعوا
0: باهي شدك الباب وعس خليني نسرح قرجومتي
1: هكاك عادي ولي نهاري مبروك ونمشي زايط وفرحان.
0: كان سمعت حفلة صفر
1: حاضر صلوح والله يذاي حكم ربي ملا عيشة حتى اللي يغني باش يمنعوه. ها والله حسودية وبغض تي حتى الحبس فيه رحمة نيل تو ما فهمتش علاش منعتك.

0: راني ما عندي حد.
1: عندك ناه عندك ناه خمسة وخميس يا قلبي يا قلبي، لا كيفك بدرية ولا خيرية ولا جويني ولا أم كلثوم. راك عيني راك عيني، روح يا غريب روح لبلادك. ها وصوت الجبل ما هواش صوت الحيوت. قلبي يا قلبي يا ابو قلبك
2: يا وليدي.
1: آه خالتي حلومة، اسمعي اسمعي الفن خالتي حلومة، اسمعي ما تقولي لحد.
3: يا وليدي هذا الصوت ديما نسمع فيه، اشكون اللي تغني؟ بدرية؟
1: بنتي خاصتها هذه تمشيش عند تبيعين. هذه قلت لك عليها خالتي حلومة الصليح.
3: اللهم صلي على النبي على الصويت اللي عندها. يا وليدي وينها ما ظهرتش؟ قل لي وشنية فرقتها، خليني هكا نشهروها، تستاهل الحق. اللهم صلي على النبي عليها.
1: لا لا لا عندها زهر ولا فلوس ولا فرقة، هاك مازال تتعكز وبر.
3: ما لا تعرف كيف عايش وليدي، راهو عجبني صوتها، عيطها لي خليني نبوسها نشكرها. ولا وهكا وكان يلزم نقرا عليها آية الكرسي.
1: ممنوع خالتي حلومة ممنوع، خليها راهي إذا مازال تردش في صوتها. وزيدي حشامر
3: ما لا تعرف كيف يا وليدي، قل لها تعمل حشيب هكا على العين، راهي العين مشومة. اللهم صلي وسلم على سيدنا، قول لها أراك نورت نهج الباشا.
1: باهي باهي خالتي حلومة يا فيس حاجة، خل سكر الباب قبل ما تجي ست بدري.
0: ما بين طاولة والكون.

0: صلوحة اش بيك يا عزيز؟
1: اخطاني بلقيس.
0: تتواش كان عليك انا بضيك وامك تفارق.
1: خليني وحدي، اخطاني من يقول لك اخطاني.
0: توروا انت واختك عملتوا اللي عليكم، حاولتوا تصلحوا.
1: هالعيشة وقتاش تتبدل؟ وقتاش نفرح كيف ندادي ونتهنى ويتغير حالي؟
0: لطف عليك الصلوحة. الصلوحة قلت ليك نعرسوا ونرجعوا لبلادي، راي بلادي بلادك.
1: ايش باش نعملوا في البلاد؟ على الاقل هنا قديمة خبز.
0: والله يا حتى انت واش تخلطي، تي غادي كربوا حتى شوية على الشات ونجيبوا وليدات ونعيشوا كما عاشوا بياتنا ومات.
1: الوقت تبدل يا بلقيس، لهنا العينين تحلت.
0: لا يتو فسريني واش تحبين نعملوا في بلاد الفقر؟ الخدمة محقورة. أعطيني يا سيدي حل. لا
1: الحل مريت حلني. ربي حني فرجها.
0: وتوا أمك وبيك ما عادش فيهم أمل.
1: نتفارقوا وبي يرجع لتزاير، والله خايف لا يعمل في روحه سب.
0: توا راهو انت وعلجية ما عدتوش حاشتكم بأم وبي، توا تعرسوا وتتلووا في صغاركم.
1: لبي ولما يعوضهم شي يا بلقاسم، ما ثم حتى واحد يحس بيك ويضحي عليك كيفهم.

0: الموزيك شي سيلبي جي سرداحي يا أهلا هالغيبة كهلال العيد.
1: نقدم لك الفنان بشير فهم الترابلس.
0: وشكون ما يعرفش الفنان الليبي وافضاله على الفن التونسي.
2: سلمتي أخت بدرية، تونس وليبيا راهم بلد واحد في الفن والعادات ونسب. فرصة طيبة أني تعرفت عليك، والفضل للموسيقار الباجي السرداحي خويا.
1: يا بشير راك وليت تونسي.
0: زيارتكم من زهري ليلة الجمعة، عندي حفلة في الدار باش نلم برشا فنانين. عاد نحب نجيبكم الزوز تزوروني وتشرفوني.
1: من غير شك حفلة في دار بدرية واجب علينا نحضروها. هالدار ولات نادي لأهل الفن والأدب والتمثيل. سمعت جماعة الراشدية غايرين منك.
0: ما قلتليش وين كنت غايب، وين كان صاحبك يا سي بشير؟
2: الباجي السرداحي يما في المغرب ولا في تونس، لكن الظاهر فيه حص المرأة في بلاده نساته في المروك.
0: من لم يتزوج تونسية متعازب.
1: ست بدرية، سمعت الخميس الترنان عرض عليك لحن؟
0: خميس الترنان، محمد التريكي، صالح المهدي، وقتهم الكل يعديو في الرشيدية. شرطوا عليا ما يلحنوا لي إلا ما نخدم معاهم، وانا نعرف الدبارة منين جاية. اهو كعاد سي حسونة بن عمار وعلي جندوبي.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

تلك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن ضل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرائري
1: الله
0: طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأرصان
2: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

شامة في خد السماء، وكوكب تلألأ في سماء الأغنية العربية فأضاء لياليها. تلك هي أم كلثوم، القروية الصغيرة النازحة، رسمت لها طريقا طويلا. منه بدأت رحلة الإبداع والعطاء والتألق. التف حولها الملايين محترمين فيها موهبتها وعقلها وفنها واحترامها للكلمة الهادفة والشعر الرصين واللحن الخالد. إنها أم كلثوم.

لكم تعذبت وكم حاولت أن أسترد كرامتي، ولكن فات الأوان كما فات المعاد. لقد أرادوا وأدي حية، اختاروا شريك لحياتي حسب مقاسهم، وكيف لي أن أقاوم وأنا اليتيمة الصغيرة المنكسرة الجناح المرتجفة كورقة خريف مزقتها العاصفة؟ لكني رفضت الاستسلام ففررت منهم، هربت من القرية ومن أهلها لأرتمي في أحضانك ولأحدثك بصدق مشاعري. كانت أسعد لحظة في حياتي عندما دخلت حياتك، أحسست أني أولد من جديد، وكأن الحياة انبثقت من الظلام ومن الخوف والفراغ لترى النور والضياء. وتمر الأيام، تمر الأيام، وبمرورها بدأت أتعب وأحس بالمرارة والألم والضياع. فأين أنت يا من من أجله بعت كل شيء؟ بل أين أنا؟ لقد فات كل شيء، فات المعاد وبقينا بعاد.

عشت معك بعقلي قبل أن أعيش بقلبي. كنت لك الرفيقة والحبيبة والصديقة والشريكة، تحملت الخصاصة وقلة ذات اليد، لكني لم أتحمل الهجر. لقد خاطبت فيك العقل قبل أن أحب فيك الكبرياء، وقبل أن أحاور فيك دفء المشاعر والجسد. وفي ليلة أضعت كل شيء، أضعت الحلم، حولت النار إلى رماد وأضعتني، بعد أن حولتني من امرأة إلى حطام. لماذا؟ لماذا لف الفراغ حياتنا؟ لماذا صار الفراغ مأساتنا؟ حرت واحترت، وما باليد من حيلة.

ودموع في لقاء ودموع في فراق، فأنا بين منزلتين، بين الجنة والنار، بل قل بين المطرقة والسندان، أو كالمد والجسر. كم تمنيت أن أمسق فيك أيامي الماضية، وكم تمنيت لو أحسست بأحلامي الصغيرة. إلا أني انسحبت في صمت، انسحبت وكفى. لكن إلى أين المفر؟ فأهل القرية من ورائي، وسيوفهم ممدودة لتمزيقي، وأنت أمامي بحر موجه هادئ لكن عمقه خطير. وأنا في حيرة أتساءل، لو ولو، لكن المجهول يقف أمامي يحاصرني يطاردني. كنت أضطرب وأهتز وكأن هاتفا يهتف بي، لابد أن ترحلي. لا، لن أرحل قبل أن أدوس على مشاعري التي أذلتني، وقبل أن أحطم فيك خوفي وذلي. وكفى تعذيبا وكفى ألماً.

نافذة البيت الذي لجأت إليه أقف وحيدة، أقف من وراء هذا الزجاج الندي بأنفاسي، أقف كقطة جريحة لأرى سهول قريتي وقد لفها ظلام الليل بسواده، كما لف رأسي بستائر النسيان والندم. كيف لي أن أواصل الطريق وأنا الهاربة من قريتي ومنك؟ كيف لي أن أخرج من هذا البيت وقد التهم الليل الأرض وما عليها بسواده؟ آه من الليل ووحشته، وآه من حرقة الآهات وقسوة التنهيد. لماذا؟ هل أنا متمردة؟ هل أنا مخطئة؟ كل ما حولي ينذر بالخطر وينطق بالخوف والغدر والشك، لكن هناك وفي الأفق أرى نقطة بيضاء، إنها تكبر وتكبر وتتسع أمامي لتحوي مأساتي وتنسيني حكايتي. فبيني وبينك غدر وهجر وفراق وطريق أنت بدأته، فما حيلتي أمام انهيار حياتي وانحدارها في هذا السيل الجارف المميت؟ والآن وقد كان مكان، هل ستظل جبانا بلا إرادة؟ كم ستقف مختبئا في جلباب ضعفك؟ لم أكن كالأخريات، أردت التمرد على المعتقدات، أردت كسر حاجز الانتماء، لكن ها أنا غريبة بلا أهل وبلا سند. وأنت يا من أضعت حياتي، يا من أوصد الأبواب في وجهي، أقول لك كفاية، كفاية شقاء وكفاية ألم.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار، بداية من اليوم إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في البكالوريا، ويوم إعلامي حول التوجيه الجامعي بمعتمدية عقارب. جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في إضراب اليوم. مخابر التحاليل الخاصة تتراجع عن إيقاف العمل مع الكنام. الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس. وواشنطن تشن ضربات جديدة، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله يكون يوم الخير، يوم الفرحة، يوم السعد، يوم النجاح للجميع. الاثنين 13 جويلية 2026 ميلادي، الموافق ل 28 من محرم 1448 للهجرة، 45 يوم من فصل الصيف، يعني وصلنا لمنتصف فصل الصيف. اشرقت شمس هذا الصباح، كانت 5:13، ونذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة، صلاة العصر 4 مساء و9 دقائق، صلاة المغرب 7 مساء و34 دقيقة، وصلاة العشاء 9 ليلا و16 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، هذه تونس العزيزة عليكم، نسلم عليكم برشا الخير والبركة اللي موجودة الآن على تراب الجمهورية، شمالا جنوبا شرقا وغربا، برشا اللي يستعدوا إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة باش يكونوا في بلادنا. يا سيدي تحيتي ليكم، اللي ودكم واللي يحبكم واللي عزكم على الدوام يقول لكم

www.meteo.tn تقص حار وصافي إلى قليل السحب على كامل البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط مسحوبة ببعض الأمطار. اليوم تتواصل الحرارة مرتفعة، اسمعوا بالباهي، تتراوح القصوى اليوم بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية، 41 45 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 47 درجة مع ظهور الشيلي. كي نقول 47 هذايا في الظل، في الشمس نزيدوا 5 معناها 52 درجة. ربي يطب بينا، سيسر ويحكم، ما نقعدوش تحت أشعة الشمس الحارقة، ردوا بينا بدرجة أولى على أبينا وأمهاتنا، سيرتو اللي عندهم أمراض كرونيك، سيسر ويحكم الناس كل، وربي يعطيكم الخير الصحة والعافية. دكتور عبد المنعم الجمال اليوم على مستوى الإخراج الفني، زميلي جوهر بوسيطة على مستوى الإخراج المرئي، ومهدي قاسم يتمناو لكم الخير والفرحة. مفتاح الفرحة اليوم صليت عن بي، صليوا عن بي يا جماعة.

0: أسبح. عشر دقائق بعد الستة متاع الصباح، نصبحكم بالخير. صبح تربح، محليها الكلمة كي تتقال من الكبير للصغير، والصباح الكل رباح والصباح الكل فلاح. صح عليكم الناس كل. بعد شوية نعطيكم فكرة على سفرات اللود اليوم، السفرات اللي يحب اليوم يعمل عومة في قرقنة، سواء من صفاقس القرقنة أو من قرقنة إلى عاصمة الجنوب صفاقس، معناها من قرقنة إلى صفاقس، وإحنا ديما في كل الحالات في عاصمة الجنوب صفاقس، من هنا ولا من هنا. تحية كبيرة برشا الجالية التونسية اللي تبع فينا اليوم الصباح من ألمانيا، الجالية التونسية في فرنسا، الجالية التونسية في إنجلترا، اللي عجبني أنه تبارك الله عنا محبه فيه، ولا يتبع فينا من المكسيك أيضا، التوينسا اللي تبع فينا من اليابان، من الصين، من جنوب أفريقيا. مشيت لبلدين هذية اللي ربما ما عندهاش تقاليد في التواصل معنا. مرحبا بكم الناس الكل، فرحان برشا منور البلاتو متاعنا بالأناقة متاعه وبهيك اللذاقة متاعه وبالشياكة متاعه على طول، شيخنا محمد حيتينا. شيخ صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور، صباح الخير، صباح البركة. رب إن شاء الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم.
0: ألف صلاة وسلام على خير الأنام ومحلها صلاة عندي.
1: نعم.
0: وأنا ديما نعود هيك الكلام أنه الشقي هو لم يصليش على الرسول، كي نحكيو على الرسول الأكرم صليوا على النبي، ومفتاح الحياة رأي هي الصلاة على الرسول الأكرم
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة على سيدنا محمد يا سيدي فرض، الصلاة على سيدنا محمد بلسم للأمراض، الصلاة على سيدنا محمد نور، والصلاة على سيدنا محمد شفاء، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقضى بها الحوائج وتيسر بها الأمور وتغلق وتفتح بها المغاليق وتيسر ويسر بها كل معسور. فالحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خويا مهدي من بين القصص الشيقة لأخيانا المسلمين في هذا الصباح الطيب المبارك. مرة يصعد المنبر، حديث معروف يقولوا له ساداتنا العلماء، هذا يتسمى حديث المنبر، يصعد المنبر يقول أمين، درجة الأولى. درجة ثانية زاد صعد المنبر وقال أمين.
0: إيه؟
1: الدرجة الثالثة صعد المنبر وقال أمين. احنا جبتنا على الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: ألف صلاة وسلام على رسول الله.
1: الصحابة يشوفوا في سيدنا محمد يقول أمين أمين أمين، تعجبوا بعد الصلاة دائما وابدا يرجعوا لسيدنا محمد باش يقول له يا رسول الله لم نعهدك تؤمن عند صعودك للمنبر، ما وقع وماذا حدث وما القصة في ذلك؟ قال أتاني جبريل وقال يا محمد خاب وتعس وخسر وندم من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليك.
0: صلوا على الرسول يا جماعة.
1: فقلت أمين. فالصلاة على سيدنا محمد راهي نعمة، الصلاة على سيدنا محمد أزيد من الباك، الصلاة على سيدنا محمد أزيد من الدكتوراه، الصلاة على سيدنا محمد راهي هي معناها مفتاح السعادة، مفتاح النجاة، مفتاح دخولنا إلى الجنة. لذلك أوجب الله علينا في القرآن الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي
0: يا أيها الذين
1: آمنوا على بكرة أبيهم من لدن سيدنا آدم إلى آخر شيء في الدنيا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: ألف صلاة وألف سلام على خير الأنام. أنا مش بدي لك بحويجة بكو نوار اليوم أصبح، تقبلوا مني ولا يا شيخ؟
1: والله بكل صدر رحب.
0: ما أعظم هذا الدين يا شيخ، إذا كان شق تمرة يبعدنا عن النار، وصدقة تطفئ غضب الرب، وكلمتان تثقل ميزان أعمالنا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وضوء يزيل جوارحنا وخطايانا، وحسنة تتضاعف لعشر أضعاف. فلماذا يعتقد البعض أن الجنة بعيدة المنال؟ جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان.
1: أمين أمين أمين أمين يا رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين.
0: تقبل مني يا بابا.
1: لا هذه ما أعزش منها ما شاء الله، ومنورة وسمحة
0: الدين يسر ما هوش عسر،
1: ومش نبني عليها هذه.
0: أي نعرفك أنت في الأمور هذه تبني بالبيع
1: يا سيدي. ما لا يا سيدي، الكيس شكون الكيس؟ الكيس هو الرجل الفطن، الرجل العاقل، الرجل الذي يزن بميزان الشرع وبميزان القانون الرباني الذي لا يخطئ والذي ليس فيه زلل ولا ريب ولا شك. ما لشكون سيد الكيس؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لأن الكيس هو الإنسان الذي يحسب حسابا جيدا دقيقا مع الله تبارك وتعالى حتى يكون بإذن الله تبارك وتعالى في مطاف أهل الجنة وأهل الرضا وأهل الرضوان وأهل إن شاء الله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ما لرب سبحانه عز وجل يقول لنا يوم القيامة سلام قولا من رب الرحيم. الله. بإذن الله تبارك وتعالى هك الناس اللي ربي سمعوا الصلاة، سمعوا نصيحة الصلاة على رسول الله فصلوا، وسمعوا نصيحة ذكر ربي فذكروا، وسمعوا نصيحة الإيمان بالمعروف الإيمان بالله تبارك وتعالى فآمنوا، وسمعوا نصيحة يعني صلة الأرحام فواصلوا، وسمعوا نصيحة الجار فأحسنوا للجار، وسمعوا نصيحة يعني إدخال البهجة والسرور على المسلمين فأدخلوا البهجة والسرور على المسلمين والمسلمات. فبإذن الله تبارك وتعالى ربي سبحانه عز وجل يجازيهم الجزاء الأوفى. وأعظم جزاء قال يا ربي ماذا نقول لما ندعو؟ قال قولوا اللهم أنا نسألك الفردوس الأعلى.
0: الله
1: ما لا يسيد الجنة هي مراتب، هي ما معناها درجات، فالإنسان ينجم يدخل الجنة سهل جدا من قال أشهد أن لا إله إلا الله معتقدا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدا بها من قلبي دخل الجنة. أما الجنة يا سيدي مهدي، الجنة راهي مراتب. كيف الإنسان يسعى على 10 الحاكم والحداش والاثناش ياخذ شعب، لكن ما هيش الشعب اللي ترضيه، ما هيش الشعب السمحة برشا
0: 12 و13 و14
1: احنا كل ما نقدموا شوية في المستوى
0: نلقاو مرتبة أخرى،
1: نلقاو ما لا أعظم مرتبة أخويا مهدي شنيه هي في الجنة حسب رأيك؟
0: هي الفردوس الأعلى.
1: الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى شنو فيها؟
0: الخير والبركة.
1: الخير والبركة ما لا فيها سيدي مهدي والله ورسوله أعلم، ما لا فيها لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.
0: اللهم اجعلنا
1: من الذين
0: آمنوا.
1: قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما لا يسيدي وجوههم ناظرة، وجوههم منورة، وجوههم ما شاء الله مشعشعة بالنور، تنظر إلى رحمة الله وتنظر إلى نور الله. هذا باش يصير يا سيدي ثم معناها
0: حسن التدبير.
1: ايواش ايه. وثم يا سيدي كي بنسيد كان ثم غنية، وبعد الغنية يا اخويا اللي هي سيدي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لا يا سيدي الانسان وقت اللي يمشي يتزوج امراه ما هو يقول شو اسمه شو نقول واحنا المهر.
0: انت بعت عليا في الموضوع ولا قعدت في نفس الموضوع؟
1: لا نفس الموضوع نفس الموضوع. اما ثم مهر إيه؟ مهر باش نوصلوا الى الفردوس الاعلى، وباش نوصلوا الى جنات النعيم،
0: القلب الصافي والايمان الصحيح.
1: يا اخويا راك معلم،
0: وخاصه القلب الصافي.
1: يرحم والديك يرحم والديك.
0: وفي القلب الصافي اليوم كلمه حلوه مع شيخنا محمد حيتانة. اليوم الشيخ قال لي مهدي نحب نحكي على موضوع اللي هو الاساس واللي هو الساس واللي هو كل شيء في الدنيا بعد رضيه الوالدين، واحنا الاخوه مع بعضنا، الخو اللي يتك على خوه والخو اللي يعشق خوه. مش هكا شيخ؟
1: يا سيدي انعم سيدي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يا اخويا مهدي ترجع تتصافى القلوب وتتنحى الاحقاد وتبعد الضغينه،
0: وكانك انت قاعد ترجع بي القبيل وهابيل.
1: يا سيدي
0: الاولى القصص اللي
1: نعم
0: طبعا
1: نعم. يقول الله تبارك وتعالى يعني في في في في معظم القرآن الكريم سبحان الله، المؤمنين في حد ذاتهم، يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فما بالك
0: بالأخوة،
1: فما بالك بالأخوة صحيح، فما بالك بخوك، فما بالك من اللي جابته أمك وكليتوا مع بعضكم وصرتوا مع بعضكم وقريتوا مع بعضكم ومشيتوا مع بعضكم ولعبتوا مع بعضكم وكبرتوا مع بعضكم، ثم بعد ذلك تفصلكم الحياة، تفصلكم المادة،
0: شوائب الحياة،
1: تفصلكم أمراض الدنيا، تفصلكم الفلوس، تفصلكم المناصب، تفصلكم السيارات، تفصلكم معنى هو قلنا له تزورة. حتى أصبحنا نسمع في بعض قصص متاع خياني، معنى قلنا له خذ من هنا مش أخذ من غاديك، ما لا يسيدي ما عاش يكلمنا وما عاش نكلموه وما عاش يدور بصحتنا ومع ودب الراس وخلي خلي يعيش كما يعيش. فهذه أمراض معناها معقدة يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة، يلي تحب تنور قلبك ويلي تحب ترجع إلى الله وتلوح عليك ما عليك إلا ترجع تسلم على أخوك وتقبل على أخوك وتسامح أخوك ويزيك من هالأمراض هذية اللي راه يوما بعد يوم. شوف من 2026 ست سنوات وانت ما تكلمش اخوك وانت ماكش بحث اخوك، اخوك يمرض يدخل للسبيطار ويعمل العمليه الاولى ويعمل العمليه الثانيه ويهزوه ويرجعوه الجيران والجيران ويعني واهله واقاربه وانت ماكش بحث اخوك.
0: احنا ديما نقولوها وقت الشده وقت الضيق تلقى المولى لك رفيق، لكن لا. تلقى الخو هو لا. الاقرب من الرفيق واقرب الصديق
1: اللي يجبد بالعشره وبالعشرين وبالمية وبالمئتين.
0: ودينيا عندنا الخير والبركه من القصص
1: نعم
0: يا شيخ.
1: نعم نعم، لانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم اهل مكه يعني لما علموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا يداوي في هالامراض هذه خويا مهدي، هذه امراض القلوب، هذه امراض القلوب الامراض المستعصيه، انه بدا ينحي لهم راهي الدنيا ما هيش ماده، الدنيا راهي تسامح، الدنيا راهي اخوه، الدنيا راهي لحمه، الدنيا راهي محبه، الدنيا راهي عشره، الدنيا راهي لله محمد رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: دم. يعني ما تنكرش في الدم متاعك، ما تنكرش في العشره هذيك قدامي توا عشرة دايمة، ما تنقوش فيك العشرة الدايمة اللي تعاشرتوا واللي كبرتوا مع معاذكم، لابد عليك ألا تنكر ذلك وتكون بإذن الله يعني حجر أساس مع أخوك ومع أختك ومع جيرانك ومع أصحابك ومع أمة الإسلامية قاطبة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي علاش رفع له ذكره وعلاش علم مقامه وزينه خلاه في أحلى مكان وأجمل مكان وأبهى مكان، باش لأنه تغاضى وتعدى وفات معناها كل ما من يعكر صفو حياته، وقعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنصة العالية وقعد سيدنا محمد في الركح العالي، الناس الكل تنظر بمنظار كبير جدا. فالله تبارك وتعالى يقول عنه، يقول محمد رسول الله.
0: الله الله،
1: هذا مقام عالي ومقام نفيس ومقام غالي، فلابد علينا أن ننحى وأن نتجه وأن نخطو خطوة جميلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى ولكم في اللي يضيع واللي توه واللي يعثر،
0: فما ديما هكا البوصلة موجودة،
1: يلقى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم عاش عيشة طيبة، هو وسيدنا أبو بكر الصديق غادي من الأخوة، غادي بمحطة، غادي بمحطة برشة جدا، ما أزيد من الخو،
0: هو سمي بالصديق،
1: صديق رضي الله عنه وأرضاه، أزيد من الخو. وقت اللي يقولوا يا أبا بكر يقولوا السمع والطاعة يا رسول الله.
0: وإحنا بدينا قصتنا اليوم مع العائلة وحبينا هيك القريسة بريق قريسة للناس اللي بعاد على بعضها، الأخوة البعاد على بعضهم، لأنه الخو يلزم يكون هو سند الخو. أنا ديما نرجع لك الأخت اللي جهة أخوها ملتيلي وشد لها كتافها اللي غزرت كما هكيك، قال لها من الأقوى؟ قالت له أنا أقوى منك. كي بعد عليها قال لها من الأقوى؟ قالت له توا أنت هو الأقوى من الضيفة، خطر أنت كنت ماسك لي كتافي. وإحنا دعوة للأخوة أنه يكونوا هيك البنين المرصوص، يكونوا بالحق هيك الدار اللي الشمل متاعها ملموم.
1: نعم
0: مش هكا؟
1: نعم. وهذا أخويا باش يكون يا أخويا مهدي يكون أسيتي. أنه راهو الإنسان اللي هل الصلاة خطر توا ثم صلاة ولت عندنا صلاة، معناها كأننا إنساني قاعد يقوم بحركات رياضية. الله أكبر الله أكبر، حتى اللي يصلي ولا يصلي ما غير وضوء.
0: أنت تحكي على الخشوع.
1: صحيح. الماء موجود هو يمشي يتيمم، شعارف علش معناها التيمم إلا لأصحاب الأعذار الأعذار الأعذار
0: إلا في الحالة الخاصة والاستثنائية.
1: ما شنو إحنا يلزم يا سيدي كيف بنسيد الخشوع من يبدأ من الوضوء، ثم بعد ذلك من وقوفك مع الله تبارك وتعالى. وقت اللي صلاتك تنفعك وقتها يا سيدك يا بن سيد، نتحدثوا عن الأخوة، نتحدثوا عن الرحمة، نتحدثوا عن التعاون، نتحدثوا على التكافل، نتحدثوا على صلة الأرحام، نتحدثوا على اليتيم، هذه هي أمراض العصر متاعنا اليوم. نتحدثوا على المادة اللي ضربت أطنابها.
0: احنا نقولوا أمراض العصر اللي يسمع فينا، أما أمراض احنا الدواء بيدينا.
1: نعم،
0: معناها الأمراض مش الأمراض المصعصة، اللي الدواء بيدينا. وأول شيء أنه القرب من الله سبحانه وتعالى ومفتاح الحياة هي الصلاة. نعم. على الرسول الأكرم، والإنسان فماش لحظة يكون فيها قريب من الخالق عز وجل كما لحظة السجود، مش هكا؟
1: نعم، سجودك لله تبارك وتعالى، دعاك بإخلاص وبنية صافية وبكلمة طيبة، وبإذن الله تبارك وتعالى لما يعلم الله تبارك وتعالى في قلبك نورا وخيرا إلا وبإذن الله تبارك وتعالى ييسر المعسور، وتتصافى القلوب وتتعاشر الناس مع بعضها ويتوددوا مع بعضهم ويترحوا معنا. كنت صغير ولا زلت صغيرا وأبقى دائما وأبدا صغيرا في حلقات العلم. سيدي مهدي كانوا قبل اللي أنا نتذكر الوالدة الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها، كانوا قبل كسكس والكسكسي.
0: أي
1: نعم، ويبدأوا من ما شاء الله من 7 متاع الصباح ولا من 6 توها الصباح، رهم ما شاء الله الفيراندا متاعنا. أي قبل تبدأ معناها فيها عمومتي برا.
0: أنت شاهدتني في الكرموس اللي ما جبتوش يا شيخ معك. أي برا بيسين
1: ويتلمدوا ما شاء الله اللي هذه قدامها يعني جفنة كبيرة وهذا الحديث، ويجيوا الجيران بعد 4 أو 5 كيلومتر من هنا ويتحدثوا، ومعناها والصباح الزميطة والدلاع والكرموس وهم الكسكس، ومرة يغني وغني وهك على صلاة على النبي محمد، ومرة يجيبوا قصة ويضحكوا وهذا ما وهذه العادات الطيبة.
0: وحديثك عن هذا الكرموس وكذا. أي سيدي،
1: ما هو فصل الصيف عتو، والحمد لله احنا نحب ديما نقولوا نزفوا الضحكة والابتسامة على قلوبنا، ويلزم نرجعوا لهيك العلاقات وهيك الأواصر المحبة،
0: هيك العلاقات الحميمية.
1: مش هذا يدخل الدار ويسكر البيت، أكره أنه أغلاق البيت وأغلاق الدار.
0: وأنا الحاجة اللي نحبها وقت الشيخ يجي ويجيب معه الكرموس.
1: إن شاء الله أعيدك بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم نجيب لك الكرموس الكحلي.
0: اسمع،
1: والكرموس اللي معناها مشقق ما شاء الله عليه.
0: الفار موجود.
1: سلامك الفار، ما قلنا شيء يا ودي.
0: وحنا نتابع سيدي محليك في الكلمة.
1: والزلوز زاد، حتى الزلوز المقشر ما شاء الله عندنا زلوز إن شاء الله.
0: كله وقته
1: ما شاء الله. والحمد لله ما شاء الله
0: خير الخالق
1: وربي يبارك ويزيد، والحمد لله تبارك وتعالى، وهذه من نعم الله علينا فالحمد لله.
0: ومن نعم الله علينا أكثر حاجة أنه القلب الطاهر والقلب الصافي. يقول لك ساعات هي على بسم الله العابر السبيل، يقول لك هي توكل على الله راه من عند ربي.
1: سبحان الكلمة الله، يقول السمح. الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، هذه تو نتحدث عليها مره اخويا ماجد،
0: ان شاء الله.
1: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله
0: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. محليك يا شيخ في الكلام اليوم السمح، والشيخ اليوم الشيخ بالحق. لكن الله غالب لا جيب ما حد شيء. واضح
1: يا سيدي. تحيه ليك وتحيه للساده المستمعين الاجلاء، وتحيه لسين نوري المدنيني، رب ان شاء الله يبارك فيه، ورب ان شاء الله ييسر له امور ويفتح عليه، وان شاء الله ينجيه من الفتن.
0: امين.
1: وربي يعينه.
0: شكرا.
1: ان شاء الله ينحي كل ما
0: امين يا رب العالمين
1: على كل مكروب ان شاء الله.
0: 6:30 نتاع الصباح، ربي يشفي الجميع. أمين. ورب يحفظ الناس كل واللي يودكم والله العظيم بالحق. يقول لك يعطيك صحه البدن وضوء البصر. بعد شويه موجز 6:30 نتاع الصباح نرجع لكم، القوا معنا الخير الافضل دائما، صوت الحب يذاع تفقس. شكرا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. ينفذ اليوم مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، يتواصل إلى حدود الساعة 9 ليلا. وفيما دعت الجامعة العامة للنقل منظورها إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب، قال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة معز السلامي إن تنفيذ الإضراب قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. ينظم مساء اليوم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب يوما اعلاميا حول التوجيه الجامعي، ويؤثث هذا اللقاء عدد من المختصين في التوجيه المدرسي والجامعي الى جانب مختص في التكوين المهني، فضلا عن مشاركه اساتذه وطلبه جامعيين، حيث سيتم التعريف باهم الشعب الدراسيه وافاقها الاكاديميه والمهنيه مع تقديم نصائح عمليه لاختيار الاختصاص والشعب. وبالنسبة للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، يمكنهم إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 من أوت القادم بمركز الصحة الأساسية، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر لملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية. قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، والذي كان مبرمجا اليوم، وذلك إثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من الكنام، أسفر عن تقديم تعهدات بخلص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق أجل متفق عليها. في أخبار العالم، يخطط الكيان الصهيوني لإقامة أكبر حي استيطاني داخل حي ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو ما يمثل تصعيدا في سياسة التوسع الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية. أعلن الجيش الأمريكي البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، فيما اعتبرت طهران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية. وأخيرا، سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر جوان الماضي وفق بيانات رسمية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 43 دقيقة بعد السادة متاع الصباح، نصبحكم بالخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين اللي تواصلوا معنا، تحية للجالية التونسية اللي تواصل معنا خارج حدود الوطن، وتحية للمستمعين زيادة اللي قاعدين يقدمونا في عديد الملاحظات، وتحية أيضا لفريق أحلى صباح المتواجد في كل مكان كما زميلنا وأخونا الغالي كرونيكورنا في النقل، وكرونيكورنا دائما في العين اللي قاعدة تتابع كل كبيرة وصغيرة. سي عمر الفتوي سلم عليه لما الصباح سيس روحك واحدة واحدة، يقول لي أهي الأضواء اليوم تشتعل حتى صباحا، معناها احنا النادي وبالإضاءة بشكون موجودة في الليل اليوم اللي يطلع طريق المحارزة بجنب ملعب طيب هيري، أضواء البلدية برامون سيناها يرحم والديكم، تعديل الأضواء هذاك على مستوى الإنارة العمومية، وساعات كالفويت متاع الضوء نلقاهم، ساعات يا الضوء ما يشعلش يا الضوء يشعل بزيد، يرحم والديكم واحدة واحدة تروي شوية وربي معكم جميعا. إيقاعنا الآن مش يكون اقتصادي، والإيقاع كالعادة مع الدينامو مع خبيرنا المالي والاقتصادي زاحمد أحمد سامي بوجلبان. زاحمد صباح النور.
2: صباح الخير مهدي، تحية صباحية لك ولكافة مستمعي إذاعة صفاقس.
1: 45 اليوم نهار في الصيف، عمت ولا مزلت؟
2: والله مزلت
1: برحمة والديك. اشترى الصيف راهو اليوم
2: توقيب يوصل، احنا في أوس وكي 25-26 هكاك إن شاء الله.
1: أي شنو توا ليه؟
2: توا هذا كان فيها وسو نعم.
1: اي شنو جو الخدمة قبل كل شيء؟ لأنه أبو حميد نحكي دائما على عالم المال، عالم الاقتصاد، وأنت بالبريد التونسي أكيد حركية كبيرة برشا سيرتو مع السيونسينيك.
2: شو الحركية ديما موجودة وديما السيونسينيك يكون عنده خاصية، ما تفهمش
1: ديما طعم خاص.
2: ديما خاطر التوقيت يتبدل، فهمتش، والمواطنين زاد النظام الحياة نتاعهم يتبدل، فهمتش، كون كونجيات يقوموا مؤخر، دونك باش المواطنين يلقاو باش معناتها ديما يصير أون كومبيومون سواء في مكاتب البريد ولا حتى في البنوك، العباد الكل تجي في هذا الوقت، عرفت، بعد العشرة يبدأوا، دونك من العشرة للمدي ساعة هذاك الوقت هو أكثر وقت فيه ذروة متاع خدمة، وزيد عدد المواطنين بالخارج وتبديل العملة إلى آخره، فما حركية مالية للأمانة في الفترة هذيا. وكو هذاك وديما النظام الحصة الواحدة هو مفروض علينا في الطقس، معناتها أنا واحد مثلا مانيش من محبي الحصة الواحدة، ماذا بيا نخدم وبعد نرتاح وبعد نرجع في البرود نخدم، لكن السخانة الكبيرة برشا والاستهلاك متاع المكيفات ومتاع الضوء تاع الأزمة الطاقية الموجودة في تونس، وحتى مثلا العباد كي تجيك في ثنية الدنيا سخون، هو اللي خلينا في تونس مازلنا نخدموا في الصيف بنظام الحصة الواحدة، ما عندناش هذيك الانفراستركتير اللي تبدا تمشي في الكياس وتشوف اللي كليماتيزو كيما في الخليج معناتها الى اخره، دونك مازلنا للاسف مازلنا ما نجموش نخدموا هذيك، نمشيو الصباح ونعاودوا نرتاح وبعد نرجعوا في القيل الطقس سخون باش، دونك هذاك علاش مازلنا في تونس نعتمدوا نظام الحصة الواحدة، هو نظام مرهق خاصة للموظفين اللي لقاو روحهم يعملوا في فوليم مدى خدمة في وقت اقل، وخاصة المواطنين الصباح بكري مش باش يقوموا السبعة ونص ولا ثمانية باش يجيو، دونك باش يجيو العاشرة العاشرة ونص، دونك تصور انت كالون كومبيومون اللي يصير من العاشرة ونص حتى لمدي ساعة في مكاتب البريد في القبضات في البنوك في البلديات، دونك في جميع المؤسسات تقدم خدمات للمواطنين، هنا نعملوا على رقمنا صحيح، رقمنا والموزعات الآلية والبطاقات الإلكترونية وبعض الخدمات زاد الإدارية على الخط، زاد النقص للأمانة معناتها شوية ضغط على السنوات الأخيرة حتى إن شاء الله تتحسن الانفراستركتير البنية التحتية في تونس، ونوليو نخدموا معاش في موافق بين صيف وبين خريف وبين شتاء
1: ان شاء الله تتحسن البنيه التحتيه، هذاك الاساس. وفهم شكون كلمني انا علاش جبت على الموضوع، بطاقه التعريف ساعات كي تضيع فما فيها برشا اشكاليات.
2: عندنا في تونس اشكال كبير باش عندها بطاقه التعريف، اول حاجه بطاقه التعريف حتى ما تضيعش، بطاقات التعريف معناتها تلقى عنده بطاقه التعريف عندها 15-20 سنه، صحيح القانون ما يفرضش عليك تبدلها، لكن ماذا بينا احنا كان وزارة الداخلية تخرج قانون على الأقل كل 10 سنين نبدلوها ولا كل 5 سنين ولا كل 15 سنة يحددوا زمن كبير باش، علاش؟ خاطر كي يجي باش يعمل واحد معاملة مالية باش يجبد من الحساب نتاعو ولا باش يجبد من البنك نتاعو، واش تعرف تو ولينا ما عادش مربوطين بأجونس واحدة، يعني تمشي للبنك نتاعك تمشي من أي أجونس تجبد في بوسطة أي بوسطة تجبد بحكم التكنولوجيا وكل شيء موجود على السيستم، لكن بطاقة الطائف نتاعك تمشي كان بطاقة الطائف ولا باسبور صالح مش نسخة من بطاقة الطائف، هذه هي الأولى. العباد بدت الملامح حمداها تلقاه بعد 15 سنه المنظر نتاعو تبدل، وحنا عندنا فليك كبير باش نتاع تحيل وعباد تسرق لي ليفي دي بان، عباد تحل الصيف
1: موجوده الحالات هذيا والصور هذيا
2: كبيره باش تنجم حتى تشوف مع كيما نقولوا وحدات الامنيه تعطيك عدد القضايا الكبير باش
1: في التحيل في الامور هذيا
2: في التحيل، واحد يجي في بقعه تخو ولا فما شكون يضيع
1: سيرتو يبدا توام يجبد بلاصه
2: وصارت باش حوايج معناتها ما حكيت هذاك علاش بطاقه التعريف لازم تكون الاصليه، واللي ضيع له بطاقه التعريف ما يعني كان يتصل بمركز الشرطه ويبدل بطاقة طائف، لكن حتى والله مش هعطيكم زي معلومة، حتى ذيك التوصيل متاع تجديد متاع بطاقة طائف هو ما يقضيش في المؤسسات المالية ولا في الإدارة،
1: لأنه لا عندي لا هوية متاعك لا صورة لا حد شيء،
2: ما فما حد شيء، متاع قيطاس صغير فيه ريفيرونس متاع متاع متاع اللي يصبيت بطاقة طائف هذيك، وحتى قانونيا نجي نعمل لك معاملة مالية وأنت عامل شهادة الضريبة ممنوع عليا، دونك تنجم غدوة وأنت بالحق جيتني وعملت العملية وعملتها
1: بهذيك الشهادة
2: بعد غدوة وعندك ما يثبت أمنيا بكونك أنت بطاقة طائف متاعك ضايع، وإحنا يمنع علينا نجهز زميل عملية المالية سواء في البنوك ولا في البريد ولا في القباضات ولا في شيء بيعدون بطاقة طائف الأصلية. دونك ماذا بينا لو كان هو المواطن عنده حق يقول لك أنا ساعات حياتي تقف على خاطرني ضيعت بطاقة طائف، حياتي تقف على خاطرني قاعد نبدل في بطاقة طائف، الحل موجود باش لو كان وزارة الداخلية اللي بدلت بطاقة طائف ولا ضيعت هو بطاقة طائف بروفيزوار وتصير لقاءات مع جميع المؤسسات وهكا يقولوا نعطيوك كما نقولوا كما الباسبور ولا شهادة إقامة أو تجديد نتاع شهادة إقامة هي تجديد، وهذيك الوثيقة تصبح قانونية هكا تتحل مشاكل العباد الكل
1: والله
2: تريقل مع تحل من الحلول. ما تصور كان تصور سامحوني في الكلمة العرك والمشاكل والتنرفيز وهذيك الانيرجي الضايعة ديما نقول فما طاقة ضايعة على الحوايج اللي كيما هكايا، مواطن عنده حق يقول لك انا قمت صباح ما قدتش بطاقة طائف وانا في حاجة للفلوس والفلوس فلوسي ونحب نجبد فلوسي وما نلقاش بطاقة طائف نتاعي وتعطل حياة الكل ماهوش معقول. دونك الحل سهل باشا نولي ونشوفوا كيفاش مع السلطات الأمنية اللي ونبدلوا حتى القوانين اللي ولي اللي يمشي يبدل ولا يديكلاي بطاقة طائف ذا ياخو ياخو باج ياخو كارتا ياخو بطاقة صالحة تكونك عندها
1: تسهل الأمور هذيا
2: تبدأ قانونية في لحظات ينجم حتى نعملوا حاجة أديستونس تتحل. دونك الحلول موجودة، احنا مشكلتنا في تونس المشكل نعرفه والحل نعرفه، لكن التواصل بين هذيك الحل ومشكل هذيك اللي بشي يعزف هذيك السيمفونية كما تقول انت مفقود، ما فهمتش علاش ما لقى العاصفين برشا في البلاد ولكن اللي بشي يربط هذيك كل ما موش موجود لسبب بسيط اللي هو باش عبيت فقدت الشغف شغف متاع هذيك الخدمة وهذيك البليس فقدوه لعدة أسباب.
1: الرب يقدر الخير. احنا تو نحكيوا على موضوع بطاقة تعريف وساعات حتى كي تحط عند انسان يقول لك نسك الفلوس حط لي بطاقة تعريف قانونية ما هيش قانوني، تو نحكيوا في الأمور هذية النقل وما أدراك ما النقل سيتي.
2: نقل قطاع حساس، القطاعات الموجوده في البلاد الكل قطاع حساس جدا، على خاطر بالنقل انت باش تتنقل للخدمه نتاعك عن طريق النقل، انت باش تمشي تقعد لازمك تنقل، انت عندك تخدم من ولايه لولايه لازمك على شنو تتنقل. دونك النقل حاجه مهمه جدا في كل بلاد وكل بلاد ما نجم نقولوا بلدان متطوره هو معيار النقل هو حاجه مهمه جدا،
1: يعني النقل والبنيه التحتيه نتاع النقل
2: اذا بلاد تلقى فيها لي ميترو تلقى فيها لي تران تلقى فيها
1: عاود مترو معناها
2: اسمعني بايتو تلقى فيها القطار تلقى فيها اللواجه تلقى فيها التاكسيستية تلقى كما نقولوا وسائل النقل الكل موجودة، لو هذيك مؤشر على تقدم البلاد هذيك، يعني ما عادش عندنا مشكلة نتاع التنقل، ما عادش عندنا مشكلة باش نمشيو من بلاصة لبلاصة، ما عادش عندنا خاصة كي بدا هذه الانفراستركتير مربوطة بأوقات مضبوطة، التران يخرج في وقته الكارت يخرج في وقته، دونك هذه المنظومة هذه تنقص باش تعب تنقص باش تضيع نتاع وقت، العباد توصل في الخدمة نتاعها مريقلة، دونك ما عندكش انت مشكلة نتاع ميدودية من بعد مدى عمل، فما ظروف زادة مدى كي نطلع في تاكسي أنا يبدأ ككونفاي ومريق الأمور واضحة باش نوصل أنا في أريحية، كي نطلع في كار وفما كار تبدأ الشوفر مدى حيمشي بتأني ويحرقش الضوء إلى آخره ونمشي أنا في الكار ونوصل لباس لا فرانات لحشين، كي نمشي زي في ثنية ما فماش مثلا تاكسيات وكذا، دونك هذا هو مهم جدا. احنا فما حوايج في تونس ما نعطيهمش الأهمية مدى، يعني أنا كي نوصل في ترونسبور نوصل في وقتي الخدمة قبل بدرجة بدرجين وندخل البيرو مدى نلقى الكراسي مدى ماهوش مكسر مريق ونلقى الكلمات تيزوري يخدم القلب ناتو تخدم، هذو ما يوم ظروف العمل اللي انت باش تخليك تعمل ميدودية انها كيما. دونك هذه حاجه مهمه جدا. شنو اللي صاير في قطاع النقل؟ قطاع النقل يا اخي شكون يخدم فيه الخاص؟ مثلا عندنا التاكسي الفردي التاكسي الجماعي النقل الريفي وعندك اللواجيات، هذو مع عباد توانسه كيفنا كيفهم، حتى هما عندهم فلوس وعندهم ميزانيه وعندهم فلوس يدخلوا فيهم، هما الحقيقه يقول لك عندنا مشاكل في القطاع نتاعنا. اول حاجه نحبوا نزيدوا في التعريف، عباد توجو يقولوا كيفاش تو احنا باش نزيدوهم في التعريف، كما انت زادوك في الشهريه نتاعك زادوك هيك 60 70 دينار في الشهريه نتاعك ولا زادوك 40 ولا 50 دينار، حتى هو مواطن تونسي كيف يقول لك حتى انا عندي الحق في الزياده. دونك هنا فما مطلب من المطالب يطلبوا به اللي هي الزياده في التعريفه. حاجه اخرى زاده مهمه في المطالب اللي قاعدين يطلبوا بها القطاع النقل الخاص اللي هي التطبيقات، وعباد التاكسيستية يعملوا ينخاطوا في تطبيقه وفما تطبيقات اخرى، ما فماش نظام قانوني بالحق يعطينا كيفاش نتعاملوا بالتطبيقات هذه. الان وانا كي نعمل قبل كنا نعرفوا شنو التاكسي، ما هو نفس اللوجيك، الو تاكسي تطلب نوم ويبعث لك تاكسي، تو ولا بالتليفون تعمل تطبيق وفما دي تاكسي تزيدهم. الناس اللي طالبوا بتقنين العمليه، معناتها مش انا التاكسي نتاعي قديم وماهوش لائق بالطريقه اللي انت تحبها انا نتحرم من باش نخدم معك. باي كونت السيد الاخر عنده التاكسي نتاعو وعنده ظروف الماديه خليته ياخذ تاكسي مضخم ولا لواج مضخم ينجم يمشي بالتطبيق هذه ويحبوا ذات اشياء القوانين اللي هي موجوده هنا المطالبه مليحه من كل مشروع. دونك فما اليوم شكون يخدم فما شكون ما يخدمش خاطر النظام هذه فما متبيتنيت والنقابه تابعه للتيكا ماهيش النقابه تابعه للجي تي تي. دونك فما جماعه باش تخدم اما بغض النظر على الضياب وبغض النظر على شكون يخدم ولا ما عادش يخدم هذا
1: احنا نحكيو على واقع القطاع في البلاد
2: لازم يتحل فيه الملف
1: نتاعو يلزم يتم تحسين الظروف برشا حاجات في القطاع هذا
2: لازم القطاع هذا شوف عندي ما نقول ساعات نبدا نقول له انت يا تاكسيست ولا انت لواجيس لازمك تلبس هندام باهي ولازمك تعملنا كهرباء باهيه ونعطيو في واجبات لكن احنا القاعده تقول ما فما انسان يعطيك الواجبات نتاعك الحقوق نتاعو باش نجم انت تطالبه وتحاسبه على الواجبات نتاعو الا ما تعطيه الحقوق نتاعو ولا لازم توفر له انت الارضيه الممتاحه كان نعمل له الحقوق نتاعو وبعد نجم نتبعه يستعمل غاز المدعم ولا ما يستعملش غاز المدعم نتبعه هو قاعد يسوق بطريقه جيده ولا غير جيده نتبعه انا الهندام نتاعو مريقل ولا مش مريقل نتبعه انا حتى هذيك اللي يحطه في الساعه تطلع في وسيله نقل خاصه يحط لك في غناء ولا يحط لك في دي سيكونس نتاع يوتيوب اصلا تحشم معناتها فهمتي وماهوش هوني سيد وكانه في دار لا هذاك مش في دارك التاكسي صحيح ملكك اما انت تمشي في الطريق العام التاكسي ملكك اما رخصه عطاتها لك الدوله التاكسي ملكك اما انت تنقل في مواطنين تونس هاو القدوه نتاعنا في النقل هيكم يسوقوا في الكيران وهيكم يسوقوا في التاكسيات هيكم مش مسموح لهم يحرقوا الضوء انا مواطن نحرق الضوء ونتعاقب نجم نغلط اما انت هذيك هي الميتي نتاعك كما لازمش نخدم في نغلط في الخدمه نتاعي وكي نغلط نتحاسب والحساب يكون ماهوش سهل زاد حتى انت هذيك
1: انت مؤمن على ارواح بشريه
2: الخدمه نتاعك انت ثنيه دونك اذا ما يمنعش اللي هما عندهم برشا حقوق ما مش واخذينهم اللي قعدوا يستنوا بسنوات باش ياخذوا الرخص اللي قعدوا زاد انت الدوله يا خويا
1: راهو فما شكون ياخذ فوق ال 20 سنه ما ياخذش الرخصه نتاعو
2: بعد كي ياخذ الرخصه نتاعو
1: وسامحني بين قوسين لانه اغلب التاكسيسيه كان تحكي معاه يتلقى حزام ومهتك مسيكن ملحفر اللي تبارك الله موجودين على كل لونيا كريمه اللي تلقاه بكلاويه اللي تلقاه مريض معناها تحيه كبار لكل مستعملي طرقات وتاكسيسيه لانه اكثرهم معناها يقول لك مريض وتغطيه حولها تعب الاجتماعيه
2: بعد كي يخش تقاعد مش يلقى علاش هو يخدم اكثر من الساعات لازم يخدمها فما دي نورم
1: مثلا اللي يخدم صانع واللي يخدم كذا
2: إذا فما عندك 6 سوايع فما دي نورم نتاع الصحه اللي انت تخليك قديش منها مثلا على 7 ايام تخدم سواديزون 5 ولا 6 ايام على 7 ايام وعندك في النهار قديش من ساعه دونك هذوما ظروف العمل وهذوما كلهم مش قاعدين موجودين لانه السيد ماهوش قاعد يلقى يخدم في 12 ساعه وفي 11 ساعه باش نجم هو يخلص مثلا الكلام تاع التاكسي نتاعو ولا يخلص الكلام تاع الرخصه وما لازموه معناتها يبدا واحد يجي على الرخصه بعد كي ياخذ الرخصه يجي ياخذ تاكسي ما يلقاش عنده فلوس دونك يمشي يكري هذيك الرخصه وما تحسن حتى دونك ولا هو قاعد يخدم صانع ويكري هذيك الرخصه هنا
1: ومع كل مطره هزها ودخل الميكانيسيان وصلح وعمل
2: هنا ما نحبش انا نخرج في الاخر نحب نخرج بحلول الحلول نقطعوها اول حاجه التاكسيستي خويا نعطيهم الحق نتاعهم التاكسيستي احنا كدوله كي نعطي رخصه هو ما عندوش باش يشري السياره نتاعو انا ندخله لدى البنك ولا الشركه نتاع ليزين ويخويا ياخذ السياره ويمشي يخلصها وانا نضمن فيه انا اعطيته رخصه مش باش نضمنش فيه انا باش ياخذ التاكسي نتاعو ونطبع انا حاجه اخرى زاده هذا الغاز والكل اخويا نحيونا الغاز وعملنا السيارات الالكترونيه يا اخويا انت كدوله امشي استثمر في الطاقات المتجدده استثمر تصور انت تاكسيستي في سواقس مثلا ولا في كامل الجمهوريه ولا يخدموا بالشاج الكتريكي شاجير الكتريك ليس بسونس لا نقعدوا خايفين دبوسه غاز اللي تتفلق ولا ويبدا الكل فهمت عن النقل
1: ولا تخص. عندك الغاز ضرب انت ما تخدمش
2: اسمعني دونك انا بالنسبه لي انا الحلول موجوده الاستثمار في قطاع النقل مهم جدا ما دام الدوله ماهيش قادره باش تستثمر في الوسائل في الكيران مع طبون جابت كيران من الصين لكن مش بالكميه اللي باش تحل مشاكل النقل في تونس الكل عندك مشاكل في تونس عندك مشاكل في لي سي ان تي في التهانات الى اخره دونك انت عملت على القطاع هذا عملت على التاكسيست الفردي والجماعي وعملت على التاكسي النقل الريفي هذاك طول حلو عليهم ملف كامل هذاك النساء اللي تخدم في الفلاحه واللي قاعدين يمشوا في النوام ومش قاعدين الدوله توفر فيه رخص كبيره باش النقل الريفي اللي ينقلهم في ظروف طيبه وزيد عليهم انت اللواجه دونك ما دام انت عملت كدوله على هذا القطاع هذايا لازمك تحاور معه لازم تلقى له الحلول دونك الحوار انا ديما نختم كلمه كو الحوار هو اللي باش يحل المشاكل هذه لا بيانات ولا اضرابات ولا حتى شيء دونك انت الحوار مع اصحاب المهنه هذوما نشوفوا لهم حلول حتى لو كان الدوله ما تملكش الامكانيات يا خويا تتوسط لهم لدى البنوك باش ياخذوا سيارات باهيه ما نجمش انا نشبيه كهبه هذيك ماشي وبالصيف ما تخدم نطلع فيك تاكسي تاكسي كهبلة يا خويا، على الاقل ربي يعلم بحاله هذاك السيد التاكسيست هذاك. دونك انت الدوله ما دامك تعطيهم رخص لازم على الاقل تشوف لهم كيفاش يحسنوا في وضعيه السيارات نتاعهم، وخاصه تمشي في الطاقات المتجدده وفي السيارات الالكترونيه. دونك وهذاك هو حل من الحلول، على الاقل يتنفس النقل وكيف عندنا نقل ذكي ونقل معناتها موجود في كامل تراب الجمهورية مش مناطق من المناطق. ويبدا هنا عندنا زادة حاجة اسمها نقل تاكسي جماعي، مش نطلع لنا في تاكسي ببلاصة، ما فماش في سفاق تاكسي ببلاصة قانونا ما فماش تاكسي ببلاصة، فما تاكسي فردي نخدموا احنا ببلاصة وما عندناش تاكسي جماعي. دونك ندخل في نطلع في بلاصة
1: وزيد القانون كي يكون واضح على كامل تراب الجمهورية، ما يبداش قانون في بلاصة وقانون في بلاصة أخرى.
2: لازم القوانين كل تبدا في 24 ولاية
1: تبدا معمة على الناس الكل،
2: وديما أكد حاجة في الاقتصاد وكل وقت يبدا عندك النقل نتاعك يقول قد ما تبدا الولايات والمعتمديات والمناطق الكل مرتبطه معناتها كونكتي ببعضها بالنقل هذيا. دونك فما باش تكون نقله نوعيه في الاقتصاد نتاعنا وفي المدوديه نتاع الخدمه الكل. دونك هذه حاجه مهمه جدا.
1: نزيدك حاجه يا ابو حميد، التاكسيست هو وجه البلاد، دونك كي نقولوا وجه البلاد يلزمنا نعرفوا كيفاش نوفروا كل الظروف المريحه باش تبدا الامور لاباس.
2: هذاك هو اهم حاجه، قلنا احنا النقل اهم حاجه، وهذاك هو اللي عطي ليكزومبل، هذاك هو وجه البلاد. انت كي تجي تقيم اي بلاد تقيم التاكسي ستيم نتاعها واللوجيس الترونسبور نتاعها،
1: لانك اول ما تركب من المطار باش
2: تهبط في المطار ديجا باش تقيم الطياره اللي جابت، باش تهبط في المطار باش تشوف المطار نتاعك شنو، ديجا نحكوا على النقل واللوجيستيك، دوبا باش تهبط باش تاخذ تاكسي. دونك هذاك هو اللي ماجي، يا البلاد يا تعطيها 10 على 10 تعطيها 0 على 10. دونك ما فماش.
1: يعطيك الصحه ابو حميد، موضوع اليوم في وقته وفي مكانه، السبعه نتاع الصباح. هذا احمد فهمي وجبان الكره نتاعنا، عندك تحيه توصلك من المكسيك قريب، يقول لك سخن ويجا الكاس العالم كمل واصل مع الاجواء هذيا. هذه اللي قاعت نتاعنا فاطمه في عناوين نشاط الصباح، تابعوا بعض لحظات نرجع لكم، ابقوا معنا الخير الافضل صوت الحب اذاعه فاس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في إضراب اليوم وسط تمسك منظمة الأعراف بتنفيذه. بداية من اليوم إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. يوم إعلامي حول التوجيه الجامعي بمعتمدية عقارب. مخابر التحاليل الخاصة تتراجع عن إيقاف العمل مع الكنامة. في أخبار العالم: الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس. واشنطن تشن ضربات جديدة وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.

الله الله. حبيت نعيشكم أجواء الخير هذا الصباح بالنسبة لحلوة وبالغنية اللي تدفيكم هذا الصباح، مش هكا وردة اليوم؟ طبع عليكم الناس الكل بعد ما صبحت عليكم كوكب الشرق أم كلثوم، صباح الورد للجميع. الله الله، غنيوا غنيوا غنيوا الشيخ وتفردوا هذا الصباح.

0: ميتيو.
1: 9 دقائق بعد 7 متاع الصباح. لو وسهلا مرحبا مستمعينا، ان شاء الله تكونوا فرحانين اليوم بمختلف ايقاعات النغميه اللي تفرهدكم، اللي تكون بلسم ليكم جميعا هذا الصباح. ورده غنت لكم في يوم وليل.

0: وقبلها أم كلثوم، صبحت عليكم بالخير والبركة. هذا صباح تحية كبيرة برشا للجالية التونسية اللي تتواصل معنا من مختلف دول العالم. هذا صباح المكسيك، ألمانيا، فرنسا، لانجلتير. تحية للجالية التونسية في اليابان، في الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الكويت، المملكة العربية السعودية. تحية كبيرة برشا لمخرجنا اليوم من الجنب المرئي زميلنا مكاشي جوهر بوسيدة والدكتور منعم جمال اليوم على مستوى الإخراج الفني. وقيت باش نمشي وللمعهد الوطني للرصد الجوي. 45 يوم في الصيف، لكن أبارامو درجة الحرارة اليوم في ارتفاع ملحوظ. هي اسمها سعيدة وهي مركز السعادة اليوم معانا من المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح النور. صباح الورد يا سعيدة.
1: صباح النور خويا ماجي، تحية ليك وكل مستمعي ذات الثقة.
0: واحد بهك يصب على سعيدة اليوم صباح، النهار كله سعادة إن شاء الله.
1: إن شاء الله هاكم مبروك نحل كل إن شاء الله.
0: مخزون السعادة تعرف أغنية صابر، أنا مش ناخذها من عندك أنت اليوم صباح. تقسم اليوم شنو أحواله يا سعيدة؟
1: والله طقس سخون تقريبا على أغلب المناطق نتاعنا، سجلنا حرارات مرتفعة يعني درجات البارح وقت البارح، اليوم تنخفض شوية في المناطق الشرقية وقرب السواحل. طبعا القطاع الشرقي للرياح هو يعني اللي يساهم في انخفاض نسبي لدرجات الحرارة، أما تبقى درجات الحرارة مرتفعة خاصة في المناطق الغربية تتراوح بين 38 و 43 درجة، وفي المناطق الساحلية الشرقية المرتفعات تكون ب 33 و 37 درجة. اليوم البحر شديد الاستيلاء في منطقة سيرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل. بالنسبة للغدوة ترجع ترتفع شوية درجة الحرارة يعني في أغلب المناطق، تكون بين 35 و 40 درجة في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و 46 عفوا درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. غدوة تولي ريح جنوبية شرقية في الشمال الوسط من القطاع الشرقي في الجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فممتدلة ببقية الجهات، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر غدوة يكون متموج إلى محليا مضطرب. اليوم الأربعاء والخميس يصبح البحر قليل الاستيراب، تنقص يعني حدة الريح شوية، تتواصل من القطاع الجنوبي ركاج الحرارة في ارتفاع في بقية أيام الأسبوع إن شاء الله.
0: سعيدة كي نحكيه على درجات الحرارة لكي تحكي لي أنت على 45 درجة دائما في الظل، معناها الشمس نزيدوا بليس 5 هكا ولا
1: أقل حاجة تزيد 5 درجات في الشمس؟ صحيح.
0: يعني اليوم النجم نوصل 47 معناها في الظل؟
1: أي نجم نوصل 47 خاصة في الجنوب الغربي، جهة توزر نجم نوصل 47 درجة، وفي الشمال الغربي أيضا في جندوبة نجم نوصل حتى 46 درجة اليوم.
0: ملا يولي ميساج لكبارات على بين أمهاتنا رد بالهم اليوم الخروج تحت أشعة الشمس، والبحر ديما بين 11 والأربعة متاع العشية خوف.
1: صحيح، تعرض لأشعة الشمس من 11 لأربعة متاع العشية يعني ما مش منصوح به لسلامتنا إن شاء الله، ربي يستر الجميع.
0: سعيدة أول أطلال أنت معنا اليوم على المباشر معينا شخصيا معناها نهار الاثنين، نودك بحاجة من صفاقس، نودك هكا بعقيبة كرموس ونودك بالزميت.
1: يا عايش
0: تقبل مني الهدية ولا؟ ما هو فما كل أغنية سلمتك قلبي باليد، ليش ترد الهدية والهدية ما تترد به؟ نهارك عسل يا سعيدة، سلمنا على كل الزملاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. 13 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح، تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة حسن نجا وفاق بكري. قال لي مهدي نغني لكم ليكم الناس كل بلي تفقدوا عجلة سيارات قبل ما تخرجوا من دياركم، تفقدوا الماء، تفقدوا كل شيء، وسيسروا رواحكم واحدة واحدة في ثنية طريق سلامة للناس كل، ورد بالكم سيرتوا من شوك ترميك، تبدأوا سخان تطلعوا للكهرباء وتخدموا كليماتيزور على طول، ورد بالكم ساعات تبدأوا عرقانين وتدخلوا الفضاء يبدأ كليماتيزي، سيسروا رواحكم لأنه الصحة هي رأس المال على طول.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: عشرين دقيقة بعد السبعة متاع الصباح، صباحكم بالخير، تحية للناس كل اللي قاعدة تواصل معنا، أهلا وسهلا ومرحبا. صباح الخير ولد بلادي، أربعة دقائق نعديوها كل نهار اثنين الصباح مع ولاد بلادي، مع التوانس الموجودين خارج حدود الوطن. وين مشي بكم الآن؟ مشي في فرنسا، نكتشفوا طبعا صورة حلوة تأتينا من فرنسا. ولد بلادي، ولد عاصمة الجنوب الصفاقس، يعمل في المارش. وين بالضبط؟ سي عمران بن صالح، صباح النور.
2: صباح الخير يا عزيز يا غالي.
1: وينك يا سيد الناس؟
2: ايه ما شاء الله.
1: اي سيدي، اعطيني الصوره نتاعك، انت في فرنسا، وين بالضبط، ايش عامل، وشني احوالك؟
2: الحمد لله وشكر الله. انا في فرنسا في مدينه كليرمون فيران في الوسط.
1: ايه
2: بالوسط، بعيد على ليون تقريبا 200 كيلومتر، في باريس 400، مرسيليا 500. البحر بعيد عليا، في مونبلي اقرب حاجه 400 كيلومتر. كل يوم الصبح بكري مارش، ما عدا نهار الجمعة، هذا كان نهار ربو، نهار صلاة ونهار عبادة، نرتاح فيه في الدار. بقيت كل يوم هذيك ساعة وربع، ساعة ونص، ساعة مينيموم، ساعة مارش مينيموم.
1: باهي توقيت 7:21 دقيقة في تونس، عندكم في فرنسا
2: توا بالضبط 8:21 دقيقة.
1: عملت تقيوت صباح ولا مازلت؟
2: لا خريت كرواسون وخرجت، مازلت حتى ندخل باش نعمل قهوة في عقلي. بعد الدوش، بعد الدوش.
1: بقيت محافظ على الجو التونسي نتاع فطور الصباح، ولا فطورك هو كعيبة كرواسون وقهوة وتعدى على طول؟
2: لا كرواسون كيف نخرج هذاك، ولا بان وشوكولا. انا من بعد تم طريف خبز مع شوية زيت زيتونة بيطير.
1: اي
2: ولا هذا كان لازم منه، كعيبة دقلة. ومن بعد قهوة، شوية حليب، فهمت، ودي ترتين حاجة بالزبدة ولا بالعسل.
1: به الطقس عندكم سخانة، يظهر لي موجة برشة غير عادية.
2: أمس 37، توا الوقت الحاضر نمشي 28 وقاعدة تسخن تدخل.
1: ويظهر لي الناس كل، معناه نشوف الايامات هذيا في فرنسا، الكليماتيزار على بعضه، والناس شدة صف، وصور ربما ما كناش متعودين بها جيت من فرنسا الايامات هذيا.
2: بالمجد تو عندنا معناها ثلاثة جمعات على بعضهم اللي الطقس سخون برشا، وعدينا حتى الأربعين، ثم بقايا وصلوا حتى 45 هنا في فرنسا،
1: وصلت 45 درجة. أنا سي عمران، اللحظة هذه بالذات كان أقول لك قديش عندك أنت ما هبطش الصفاقس؟
2: عندي عام بالضبط،
1: عام بالضبط، وقريب إن شاء الله تهبط ولا مازلت؟
2: ما زلت شوية، عندي دوسيات نحضر فيهم.
1: أي.
2: وكل شيء. تتذكر عم ناول نهار 6/12 جميلية.
1: اي حبطت للسويقز
2: ما بعضنا مع المختار.
1: كان نقول لك انا توا شبيك لبيك في سويقز، توا وين ماذا بيك تكون موجود، وين تعمل العومة متاعك، وين تعمل القهوة متاعك، وين تعمل الفطور متاعك؟ هاي سيدي في دقيقة.
2: القهوة كانت عند خويا الأسعد.
1: اي باهي توا العومة نتاعك وين في صفاقس؟ عومة هكا؟
2: العومة في صفاقس عندي سنين، ما عندي في صفاقس بكل صراحة. كنت وانا عندي انسابي في الجنوب في مدنين، نمشي الجربة بالمجد، الجربة عومة سمحة. ولا وبقيت في صفاقس، ما زلت نشوف يتصور يرجلوا في البحر، ويرجلوا في الشطة، ويرجلوا في حاجة، لكن ما مشيتش ما شفتش بعيني بكل صراحة.
1: هو ديما اللي عجبك في صفاقس ديما الرجلو. وان شاء الله وصلنا للرجل ولا ما زلنا، هذاك هو سؤال مطروح. كي نقول لك صفاقس في كلمتين، صفاقس في كلمتين سي عمران، سير طول الانسان كي يبدا متغرب، كي تشوف هكا تصاور نتاع بلاد العربي، كي تشوف برشا تصاور، اذا ماذا بيك ليه تكون في صفاقس، صحيح ولا؟
2: بالمجد المهير اللي عديناه ما بعضنا. ليلي انا اكبر سوفينير اللي ما زلت نذكره، نهار 6/12 جويلية
1: دخلت، قول لي دخلت بلاد العربي، ما كيف حد شيء
2: دخلت بلاد العربي،
1: لا فرنسا ولا المانيا.
2: هيك الماكل هذا، اسمع يا مهدي، شوف شوف على الميسنجر، بعثت لك الخمسه تصور اللي عملناها مع بعضنا.
1: انت تعرف علاش؟ لانه محلاه الانسان اللي يعشق بلاده، ومحلاه الانسان اللي يعشق مسقط راسه. وانت شفتك عامل معناها المهبط في فرنسا، انه تدور عالم كامل وبلاد العربي في صفاقس وحدها، صحيح ولا
2: العربي بلادنا بلادنا هذيك ما سمش لعب سبحان الله ما سمش بخير منها بلادنا ما سمش خير وبلاد العربي هذيك حاجة أخرى
1: اه يا سيدي نودك
2: العربي حاجة أخرى
1: نودك بكيس وقرن تو من بلاد العربي عصبع
2: هذه اسمها هذه اسمها
1: كيس وقرن
2: عندي محمد وقت هبطنا
1: أنا
2: والمختار تذكر وشربناه أخر محطة عملناها بعد كاستي وبعد البوتيك نتاع صاحبك نتاع اللي بيع
1: الوفير انا كلمه بركه نقولها لك محلاه الاعتراف بالجميل ومحلاه حب الانسان المسقط راسه ومحلاه الانسان كي يكون خارج حدود الوطن ويعترف بالجميل لبلاده اي سيدي انا حبيت نصب عليك اليوم الصباح كملت المارش نتاعك ولا ما زلت
2: لا لا لا لا ما زلت تو عملت اكزاكتومون 40 دقيقه
1: ايه؟
2: ما زالت 40 حريف فاشل
1: اي يا سيدي كمل المارش نتاعك واحنا حطنا نمشيو شويه شويه زيد مع ايقاعات النغميه نسلم عليك سي عمران على توينس الكل الموجودين في فرنسا
2: بارك في عمرك سلمني على كل الاحباب
1: ان شاء الله يومك احلى واسعد ليام 26 دقيقه بعد 7 نتاع الصباح دو توقيت تونس تبعته توقيت فرنسا 26 دقيقه بعد 8 نتاع الصباح سلم على توينس الكل اللي يسمعوا فينا ولاد بلادي اينما كنتم هذا الصباح اسعد الله صباحكم جميعا صدر اخيرا هذا الصباح
3: صدر أخيرا
4: مرحبا بكم صدر للدكتور الصادق الحمامي كتاب جديد عن دار نيرفانا للنشر بعنوان المجتمع التونسي في عصر الخوارزمي وهو عمل فكري جديد يفتح باب النقاش حول تحولات المجتمع التونسي في زمن طغيان الخوارزميات والشبكات الاجتماعية يأتي هذا الكتاب في سياق اهتمام المؤلف بقضايا المجتمع والإعلام والسياسة ويعد الكتاب السادس في رصيده العلمي يتناول الدكتور الصادق الحمامي في هذا العمل أربعة محاور أساسية بدأها بسؤال مركزي حول المجتمع الخوارزمي ثم انتقل إلى دراسة الرأي العام التونسي في البيئة الخوارزمية قبل أن يناقش فكرة السيادة الرقمية المفقودة والتبعية الخوارزمية لينتهي إلى محور مهم يتعلق بانهيار النظام الإعلامي التونسي ولا يقتصر الكتاب على تشخيص الواقع الرقمي فقط بل يتجاوز ذلك إلى طرح أسئلة أعمق حول قدرة المجتمع التونسي على حماية استقلاله الذهني والسياسي ودور الصحافة والمدرسة والنقاش العام في بناء الرأي العام وتوجيه الإرادة الجماعية كما يضم الكتاب جدولا تأليفيا يرصد تطور المجال العمومي التونسي من الجريدة إلى الخوارزميات في محاولة لفهم التحولات التي عرفها الفضاء العام عبر الزمن وفي الخلاصة يطرح هذا الكتاب سؤالا مهما ومباشرا كيف أصبح المجتمع التونسي بعد أن فوض جزءا كبيرا من إدارة مجاله العمومي إلى منطق الشبكات الاجتماعية والخوارزميات إنه كتاب يدعو إلى التأمل والنقاش ويقدم قراءة نقدية عميقة لواقعنا الرقمي والاجتماعي والإعلامي شكرا على المتابعة مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير
3: صدر أخيراً

أسبح. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا بعد شوي إن شاء الله نشرة تنبيه أصابع بعد أخبار الرياضة. نذكركم العصف ولا تقول وتأكد أنه إن شاء الله اليوم العشية نبيل كوكي يكون في إصفاقس انطلاق رسميا غدوة إن شاء الله بعد ما يساح الكونترا متاعه في إصفاقس ينطلق مع سيسيس. واليوم زادة نكتشف الاسم الجديد لمدرب المنتخب التونسي لكرة قدم. شكون مفاجأة كبيرة البرشة مستمعين، المدرب الجديد للمنتخب التونسي اللي عندي الاسم متاعه وعندي اللقب متاعه وعندي الهوية كاملة مفاجأة من العيار الثقيل، وأكيد مش تعطي بصمة خاصة لكرة القدم التونسية. هو في كلمتين هو ابن تونس، هو ولد تونس، وهو ولد كرة القدم التونسية. نزيدكم أكثر تفاصيل بعد شوية بإذن الله. يبقوا معنا الخيار الأفضل على الدوام إذا تفقس.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظوريها إلى عدم المشاركة في إضراب اليوم وسط تمسك منظمة الأعراف بتنفيذه. بداية من اليوم إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ويوم إعلامي حول التوجيه الجامعي بعقارب. في أخبار العالم: الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس الشرقية. وواشنطن تشن ضربات جديدة وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية. وفي تفاصيل هذه الأخبار نزهة الواتي:
3: صباح الخير
2: وفاطمة الزلوزي، يومكم سعيد.
3: إلى تفاصيل، ونشير في البداية إلى تراجع درجات الحرارة اليوم وغدا بعد موجة الحر التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد الأسبوع المنقضي، على أن تعود هذه الموجة يوم الأربعاء المقبل وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
4: بعد ما تم الإسناد اللون البرتقالي لعشر ولايات كانت الحرارة فيها مرتفعة، بوادر الانفراج بدأت في الأفق تبين، لا محالة المناطق الداخلية الحرارة ما زالت فيها مرتفعة، وبالتالي سنبقي على اللون الأصفر كدرجة انذار تتطلب الحيطة والانتباه لغير. يوم الثلاثاء أيضا طقس صافي إلى قليل السحب، في البداية رياح تهب من القطاع الشرقي وآخر النهار تعود إلى القطاع الجنوبي، وبالتالي عودة تدريجية إلى نسق تصاعدي في درجات الحرارة يلمس خاصة يوم الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع طقس حار وظهور الشيلي بالعديد من الأماكن.
3: في إطار الحراك الاحتجاجي ينفذ اليوم مهنيو قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، يتواصل إلى حدود التاسعة ليلا.
2: الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت منظوريها إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب مبرمج اليوم، وأكدت في بيان لها أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرارات هياكلها الشرعية، كما دعت السلطة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية منظورها من كل أشكال الهرسلة والاعتداءات.
3: من جانبه قال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف معز السلامي في تصريح للأخبار إن الإضراب ما زال قائما ويأتي على خلفية سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف وعدم إيفائها بالالتزامات والتعهد ذات السابقة تجاه القطاع.
5: بالنسبة للإضراب مازال قائم باعتبار اللي سلطة الإشراف مازالت مواصلة في انتهاج سياسة المماطلة وسياسة التهميش بخصوص القطاعات النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، رغم اللي فما محضر جلسة اللي نص على عديد النقاط والملفات. حاب نذكر منها اللي التزمت السلطة بتنقيح القانون 33 سنة 2004 مع صدور كراس شروط بخصوص العمل بالتطبيقات وصدور كراس شروط في نظام العمل بالمحطات، ثم موضوع زيادة في التعريفة اللي تم الاتفاق عليها والتوافق بالأرقام باش تكون تفعيلها في موفى مارس 2026. كان تم رجوع على التعهد والالتزام المكتوب والممضى من طرف سلطة الإشراف، للأسف الشديد فما جدية في أخذ الملفات هذه اللي ما تقولش كيف للدولة في شيء.
3: في إطار مساعدة الناجحين في امتحان البكالوريا على حسن اختيار مساراتهم الدراسية، ينظم مساء اليوم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بحضور عدد من المختصين في التوجيه المدرسي والجامعي إلى جانب مختص في التكوين المهني، فضلا عن مشاركة أساتذة وطلبة جامعيين، حيث سيتم التعريف بأهم الشعب الدراسية وأفاقها الأكاديمية والمهنية مع تقديم نصائح عملية اختيار الاختصاص الأنسب.
2: اليوم العالمي سيتيح للناجحين وأوليائهم فرصة طرح مختلف الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه الجامعي والحصول على إجابات مباشرة من أهل الاختصاص، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الدراسي.
3: في سياق آخر، بإمكان الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا إجراء الفحص الطبي المجاني بداية من اليوم وإلى غاية يوم 31 أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم الأصلية، حسب مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس الدكتور فتحي بشا.
6: الفحص الطبي للناجحين الجدد في البكالوريا، كل عام اللي ينجح في البكالوريا مش يتعدى للمعهد متاعه، مش يتسلم الوثيقة متاع الباك متاعه باللي هو ناجح شهادة الباك متاعه، مش ياخو معها الملف الطبي المدرسي، يمشي لأقرب مركز صحة أساسية اللي ما يعتبر بما هو مستوصف لداره. البيريود ما بين 13 جويلية حتى الآخر أوت، علش خاطر السنة الجامعية تبدأ نهار 1 سبتمبر. مركز الصحة المدرسية موجودين في مركز الصحة الأساسية باش يستقبلوا الطلبة متاعنا باش يجرى الفحص الطبي طلبة الجدد.
2: في شأن صحي أيضا، قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تأجيل إيقاف العمل بنظام الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والذي كان مبرمجا اليوم، وذلك إثر لقاء جمع ممثليها بوزير الشؤون الاجتماعية ومسؤولين من الكنام أسفر عن تقديم تعهدات بخلص المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق وفق آجال متفق عليها.
3: مع تتالي المناسبات والأفراح خلال فصل الصيف، تتزايد ظاهرة إطلاق الشماريخ والأبعاب النارية بصفاقس، ما يعتبرها عدد من المتساكنين مصدر إزعاج كبير لديهم لما يسببه أصواتها المدوية في ترويع الأطفال خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليلة.
7: شماريخ متفجعوا، صغيرات تفجع، سهريات مخر في الليل، حاجة غير عادية. ولات معاك الشماريخ تقوم مفجوع في الليل، صغيرات سيرتو صغيرات عبيت تصبح تخدم، غير معقول صراحة. يلزم السلطات شوية ردع. احنا ما حنيش ضد الحب والعبيد تحتفل، اما في اطار القانون احترام العبيد.
8: ما خليناش نرقدوا الشماريخ هذوما، واحد يكون راقد في عقب الليل بعد نص الليل بثمانية تسعة ضربات الشماريخ. يا خويا مش معقول هكاك.
9: افلام هما فما ناس ما تحترمش الشماريخ، يعملوا لك في عقب الليل يفجعوا، كان صغير كان على مريض مش معقول. حتى الرقابة ماذا بها تراقب الشيء هذا؟ حتى فما حفلات توا في الجنين يعملوهم بالشماريخ، يعملوا حتى الافلام روج الدخان ياسر
10: ظاهرة بالحق. تفجع على الاخر، خاصة اللي في غتير النوم يقوم مفجوع في الحفلات ولا حتى ما غير حفلات، هكا ساعات واحد يظهر له يحل الشماريخ.
11: يحترم الجيران ويحترم كل شيء، بعد نفس الليل المفروض الانسان بيعمل الشماريخ. ثم صغار، ثم رجال كبار، ثم نساء كبار، ثم صغيرات ببيت فجعوا مسيرته في اول الليل مع العشرة حتى نفس الليل ابرك من الميساع الفوق ونفس الليل لعبت تبدا تعمل في الشماريخ. لعبت مش ترقد وتصبح وهي تخدم، مش معقول. الاحترام والجار قبل الدار.
3: في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي اليوم بدء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، مؤكدا أن الهدف منها هو تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز.
2: إيران نددت بالضربات الأمريكية الأخيرة واعتبرت أنها أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة.
3: يخطط الكيان الصهيوني لتنفيذ خطة لإنشاء مستوطن جديدة تضم نحو 450 وحدة سكنية في القدس الشرقية، وهو ما يمثل تصعيدا في سياسة التوسع الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية.
2: وفي خضم توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إضافية وتقليص التجارة مع المستوطنات.
3: وفي قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين في الساعات القليلة الماضية في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف ورشة حداد جنوب غرب مدينة غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال مدينة دير البلح وسط القطاع.
2: وأخيرا، تجري الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا اليوم في باريس مشاورات بشأن الدفاع الصاروخي والتدريبات العسكرية المشتركة، ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، حيث تعرف تعهد الحلفاء بتقديم مساعدة عسكرية تقدر بالمليارات لأوكرانيا.
3: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل تدعو منظورها إلى عدم المشاركة في إضراب اليوم وسط تمسك منظمة الأعرف بتنفيذها. بداية من اليوم إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ويوم إعلامي حول التوجيه الجامعي بمعتمدية عقارب. وفي العالم، الاحتلال الصهيوني يخطط لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس، وواشنطن تشن ضربات جديدة، وطهران تتهمها بإجهاض الجهود الدبلوماسية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: ومزيد من الأخبار لكن رياضية تتابعونها بعد قليل مع أنس ربيعي. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات فاطمة الزلوزي ونزلوتي. يومكم سعيد.
12: ثنية زينة.
13: باش تحافظ على سلامتك استعمل الخوذة.
14: إذاعة صفاقس،
15: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
14: عشرة ديمة.
12: ثنية زينة.
13: باش تحافظ على سلامتك استعمل الخوذة.
14: إذاعة صفاقس،
15: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
14: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز.
16: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. الدور النصف النهائي لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ينطلق رسميا يوم غد. مواجهات حماسية في الانتظار في هذا الدور. فرنسا من إسبانيا في قمة أوروبية كلاسيكية بامتياز من جهة، وإنجلترا ضد الأرجنتين من جهة أخرى في واحدة من أقوى مباريات نهائيات كأس العالم. بالنسبة لتفاصيل البرنامج والتوقيت، غدوة 3-14 جويلية 8 متاع الليل فرنسا تلعب ضد إسبانيا، ونهار 4-15 جويلية 8 متاع الليل بتوقيت تونس إنجلترا تلعب ضد الأرجنتين. الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن تعيين نجم ميلان والمنتخب الإيطالي السابق باولو مالديني مديرا فنيا للاتحاد في إطار خطة لإعادة بناء الكرة الإيطالية بعد إخفاق المنتخب في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وسيتولى مالديني البالغ من العمر 58 عام أيضا رئاسة هيئة كلوب إيطاليا المشرفة على جميع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية للرجال والسيدات، في منصب يمنحه صلاحيات واسعة للإشراف على القرارات الفنية وتطوير منظومة المنتخبات. أعلن نادي الرياضي الصفاقسي عن انطلاق عملية بيع اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027، واللي تخول لأصحابها حضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم بملعب الطيب المهيري ضمن بطولة رابطة المحترفة الأولى والدور التمهيدي ودور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. وأوضح النادي أنه عملية بيع الاشتراكات ستتم على 3 مراحل، حيث ستكون الفترة الأولى من 13-20 جويلية مخصصة للمشتركين القدامى الراغبين في تجديد اشتراكات هم على الاحتفاظ بنفس المقاعد. الفترة الثانية تمتد من 21-29 جويلية، ستخصص لتغيير المقاعد مع منح الأولوية أولا لمنخرطي سوسيوس ثم لبقية المشتركين القدامى حسب المقاعد المتوفرة. وتنطلق المرحلة الثالثة بداية من 30 جويلية، حيث سيتم فتح باب الاشتراك للعموم. وحدد النادي أسعار الاشتراكات ب 220 دينار للمدارج، 190 دينار للمشتركين القدامى خلال الفترتين الأولى والثانية، 550 دينار للكراسي، 500 دينار للمشتركين القدامى، 1600 دينار للمنصة الرئيسية، 1400 دينار للمشتركين القدامى، في مبلغ سعر اشتراك المنصة الشرفية 2200 دينار واشتراك دخول السيارات 1200 دينار. وبين النادي أنه الاشتراكات متوفرة بمركب النادي الصفاقسي وبمكتب السوسيوس بالبحيرة واحد بتونس العاصمة، مع إمكانية تجديد الاشتراك إلكترونيا انطلاقا من 12 جويلية عبر الموقع الرسمي للنادي باستعمال بيانات بطاقة اشتراك الموسم الماضي، إلى جانب إمكانية اختيار مكان تسلم بطاقة الاشتراك بما في ذلك خدمة التوصيل للأحباء. فالنجم الرياضي الساحلي أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة التسييرية للفريق مروان تفيفحة أن حملة الدعم اللي انخرطت فيها مختلف مكونات النادي مكنت من سداد ديون بقيمة 1.3 مليون دينار من أصل 5.8 مليون دينار. وبالتوازي مع ذلك لا يزال التفاوض مستمر من أجل التعاقد مع مدرب جديد للإشراف على فريق أكبر كرة القدم، قد يكون الفرنسي براكوني المدرب السابق للترجي، هذا طبعا في انتظار التأكيد. تفيف قال أيضا أن الفريق سيستأنف تمارينه في بحر الأيام القليلة القادمة على أن يؤسس تمارين اللاعبون الذين لا يزالون تحت طائلة التعاقد مع الفريق. وتمت الإشارة إلى أنه لم يتم الاتصال إلى حدود الآن باللاعبين الذين انتهت عقودهم مع الفريق. الملعب التونسي أعلن عن تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري رائد الدربيلي بعقد يمتد لموسمين، وكان فريق باردو اللي انطلق في تحضيراته للموسم الجديد يوم السبت الماضي تحت قيادة مدربه البرتغالي ماريكو. أعلن في وقت سابق عن عدد من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها تجديد عقدي كل من الحارس عاطف التخيلي والظهير الأيمن الهادي خلفه، كذلك انتداب متوسط الميدان زكريا العايب والجناح الأيسر مالك الشويخ، فضلا عن تعاقد مع متوسط ميدان هجومي السينيغالي مام ساليو تيون. في النادي البنزرتي تم تعيين هيئة تسييرية باش يترأسها الدكتور رياض بقداد، وذلك على أثر حالة الشغور اللي عرفها الفريق على المستوى الإداري بعد عدم تقدم أي قائمة لخوض السباق الانتخابي للفريق. في الكرة الطائرة وفي تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا الكرة الطائرة سيدات، هزيمة المنتخب الوطني التونسي مساء أمس في مدينة وهران الجزائرية أمام نظير الجزائري بنتيجة 3-2 ضمن الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا الكرة الطائرة كينيا 2026. وسيلتقي المنتخبين التونسي والجزائري في مباراة ثانية ضمن منافسات نفس هذه الدورة الترشيحية، وذلك اليوم الاثنين. وفي تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 عام ذكور، المنتخب التونسي يتأهل إلى نهائيات الكوت ديفوار، وذلك مهما كانت نتيجة مباراة الجولة الأخيرة واللي بتجمع اليوم الاثنين ضد منتخب الجزائر في قاعة الرايد البجاوي بصفاقس بداية من 6. وفي تصفية المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت أقل من 18 عام إناث، المنتخب المغربي يفوز على نظير الجزائري 67-45. هذا وتتواصل تصفية المنطقة الأولى لتصفية الأفرو باسكيت لغاية اليوم في قاعة الرايد البجاوي بمشاركة منتخبات تونس الجزائر المغرب، حيث تلعب هذه المنتخبات وفق نظام البطولة مباراة ذهاب وإياب، يتأهل على أثرها صاحب المركز الأول لبطولة أفريقيا لكرة السلة أقل من 18 عام واللي تحتضن الكوت ديفوار من 5-16 أوت. بالنسبة للترتيب في الإناث نلقاو تونس في المركز الأول 6 نقاط، المغرب في المرتبة الثانية 5 نقاط، والجزائر في المرتبة الثالثة 4 نقاط. اليوم تونس تلعب مع المغرب بداية من الساعة 3 بعد الظهر في قاعة الرايد البجاوي بصفاقس. باش نختم بالتنس، حيث توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد ما تغلب على الألماني زفيريف المصنف الثالث عالميا بثلاث مجموعات لواحدة في المباراة النهائية. هذا يعتبر أول لقب لسينر في بطولات الجران شليم عام 2026 بعد خسارته أمام نوفاك ديوكوفيتش في النصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، وكذلك خروجه المفاجئ من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات منعم جمل في الإخراج التقني، جوهر بوستة في الإخراج الرقمي والمرئي، أنصر باكت معكم في الأعداد والتقديم، بعد شوية مهدي قاسم يرجع يكمل معكم مشوار أحلى صباح، بداية أسبوع رايقة للجميع، إلى اللقاء.
15: سبور نيوز.
17: سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. إذاعة سبيقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
1: أهلا وسهلا،
2: نهاركم زين.
0: إذاعة سبيقس
3: في الخدمة،
0: إذاعتكم
3: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
3: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
4: ألف تحية للناس الحقيقية
5: على موجاتنا. استمتع بالصيف.
0: مد وجزر،
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
6: جربة، تلقب جزيرة جربة بجزيرة الأحلام، وتعد أكبر جزيرة في شمال أفريقيا. تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتونس، وتشتهر بشواطئها الخلابة وأسلوب حياتها التقليدي، وبالمدينة القديمة حومة السوق، بالإضافة إلى معالمها التاريخية مثل كنيسة الغريبة والمكتبة البارونية الإباضية. المكتبة البارونية في جزيرة جربة تعتبر من أهم المكتبات العائلية الإباضية في جربة خصوصا، كما تعتبر من المكتبات العريقة والرائدة والمهمة في الفكر الإباضي خصوصا والإسلام عموما، بما نجد فيها من نفائس ومخطوطات. تعود المكتبة إلى حوالي قرنين من الزمن، وقد ساهمت سلطنة عمان في بنائها الجديد في حومة السوق، وافتتحت في 5 مارس 2016. تتميز جزيرة جربة بتنوع بيولوجي وتاريخ زاخر بالأحداث، كما تنعم بتراث ثقافي ثري من أبرز معالمه الجوامع التي تبنى لكل عائلة، وبروج مراقبة تسمى أربطة على امتداد شواطئها. وقد تم إدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بتاريخ 18 سبتمبر 2023 أثناء الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.
0: مد وجزر،
5: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ثلاث دقائق بعد الثمانية متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الوفياء اللي تواصلوا معنا من مختلف دول العالم، من شمال تونس إلى جنوبها، من شرقها الغربة. برشا اللي يكلمونا الآن يسألوا على المدرب الجديد للمنتخب التونسي لكرة قدم، اللي قلت ابن كرة قدم التونسية، لعب في عد ملاعب سابق بطبيعة الحال، عنده تجربة زيادة على مستوى شبان المنتخب التونسي. على كل هذا الكل إن شاء الله نتعرفوا عليه، باعتبار اليوم مش يكون مع المدير الفني للجامعة التونسية لكرة قدم. قلت لكم بين الاسم واللقب فما حرف السين، ده كنتوا ملوجوا وخموا وقولوا زعما من سيكون العصفور النادر والمهدي المنتظر اللي إن شاء الله يعطي رونق خاص للمنتخب التونسي لكرة قدم. حبيت نسلم على مستمعينا جميعا، تحية خاصة لفاطمة معلة اللي تقولي مهدي نهني بنتي مريومة، مريم معلة، بمناسبة النجاح في دورة الأبطال، باك من هنا فصاعدا ديما الكنترول دورة الأبطال. أيضا تحية المستمعين في المحرز، زميلنا وبنا الغالي سي محمد شقير وزوجته وريدة شقير، وأيضا الأبناء محمد علي وحنان ومنى، في تحية خاصة للحفيدة فرح الجربي بمناسبة عيد ميلادها، وتحية لوالدها رفقي الجربي، وأيضا لأمها أحلام شقير. تحية أيضا لأختنا نجوى الطرابلسي اللي تواصل معنا اليوم الصباح، وكل مستمعينا الأوفياء. زيد الملولي حاضر على طول باش نحكيه معاه في ملاحظة عبر سبيل.
0: ملاحظات عبر سبيل.

0: زملائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي كي نحكيو على 47 درجه نحكيو في الظل، زياد نحكيو على 52 درجه في الشمس.
1: ديما نزيد واك الخمسه سته بالحق لهنا، نردوا بالنا على الصغيرات على الكبار، نتفقدوهم في الماء، الحيوانات زاد اللي عنده قطيط صار ما فيها باس يتفقدها شويه ماء، وان شاء الله فتره وتعدي.
0: وانت تحكي عن الحيوانات، فما صوره قاسيه جدا اللي وصلتنا، ما نجمش نقول حتى المكان باش ما نحرش حتى الناس الموجودين، صورتك المواطن بعصا ولا بحديدة اللي يضرب حسان، وين وصلت القساوة متاعنا، وين وصل التعامل متاعنا مع الحيوان معناها.
1: وي مهدي، للأسف اليوم ولينا نشوف تعذيب قطط، تعذيب كلاب، شفنا السين اللي تبرتاجات وامس فما معناتها النيابة الحمومية العمومية تحركت
0: وتدخلت، وبرافو عليها تدخل في حين
1: وقت صارت الحفلة، العباد اللي طلعت معناتها اليوم تحتفل بالفروسية، تطلق حصان في القاعة وتطلع فوق منه نساء ورجال.
0: وين مشينا احنا بالصور تعيسة
1: هذية؟ حيوان هذية ما هوش تابع ديكور، ما هوش تابع، هو حيوان معناتها إذا كان في الدار راهو معناتها للخدمة، إذا كانوا باش يكون عباد تستقات بيه تحترمه، هذاك مورد رزقها مش معناتها تضرب
0: نتاع شماتة، معناها تصور
1: غل، معناتها اليوم مهدي تشوف انت أي معناتها تشوف اليوم ساعات رياكسيون العبد يمكن ما يجمش كوميول متاعه، قد ما يجمش سايبه مع العبد يسايبه مع هكاكا زي لبك، ما احنا نقوله ما تجمش ترد الفعل، وكان يجم يرد الفعل الحصان معناتها.
0: وبرافو للنيابة العمومية اللي دخلت في الحين معناها بطبيعة تصور كيما هذيا صادمة، ورجاء ثم رجاء نراو فما صور قاعدة توصل، فما فيديوهات أحيانا مؤلمة جدا قاعدين نسوقوا فيها وما يلزمش كل شيء. شنو هذايا أي إنسان ولا حل بورتابل، راهو من الناحية القانونية نجم نتابعك، ما عندكش حق راك تحل البورتابل ولا تفوضى، ولينا سمحني في الكلمة فوضى الماء سيل على البطيخ، معناه نشوف في راجل قاعد ربما يعاكس في فتاة أو كذا، حل لايف شكون قال لك قاعد يعاكس، شكون قال لك أنت قاعد عمل فيها بالعاني، شكون قاعد أنت عمل فيها باش
1: تكون واحدة من العائلة متاعو،
0: لا معناه فما وليت برشا حاجات تجوزنا الحدود.
1: الله غالب هذيك هي شو اسمه احنا نقولوا ليزاليا نتاع اليوم، باهي تصوير باهي توثق ساعه ظهر حق على عن طريق فيديو سيكونس صغيره، لكن اليوم مش كل شيء يتوثق.
0: ولو فما حوادث معناه انسان قاعد في حاله خطيره، انسان قاعد يطلع في روحه والسيد يصور فيه عنده ام وعنده بو وعنده العائله نتاعو، يبارك لكم راهو مش كل شيء قاعد يتصور ومش كل شيء قاعد يتسوق، ويلزم زاد هنا فما فيديوهات يلزم الردع، يلزم الردع فيها. يا سيدي هات نبداو بالأضواء اليوم، زوز ملاحظات على الأضواء اللي مازال تشعل في صفاقس، معناها لو كان هزك توا لطريق حبينا وإحنا خارجين على زنقة العش ولا من حي سيمال السلطنية، هكي يقول يا أخونا حافظ الشابي الإنارة موجوده، وساع عمر الفيديو قبلك شويه بعث لنا فيديو بحذا طيب هيري الاناره، معناها ساعات يا نهار كامل تشعل في صفاقس والضوء يشعل، ونقول والله يرحم والديكم يا في الليل طافيه كيما طريق المطار وحي البحري ثلاثه مدخل كليه لاداب، واحنا داخلين نهج اريحه حتى احترام النهج ماهوش موجود، معناها ظالم على طول.
1: هنا مهدي الإنارة العمومية يلزمها ديما لهوة، سيرتو تعرف مع تبديل الصيف تبديل الشتوي والصيفي تلقى ساعات هذاك الثمانية اليوم الثمانية ونص الطقس ضاوي، دونك تعديل ليمينيتوري وإلا فما سيستام اليوم هو يعدل وحده كما ضوء الكهرباء الليت معناتها انه تبدا الدنيا تظلم الضوء يشعل وحده، فما ديزاباري تركب. علاش اليوم نحكيو على غاسبياج، على تبذير وعلى معناتها اهدار نتاع الطاقه اللي هي تشعل في النهار مع طقس كيما هكا شمس راهي تساهم حتى في السخانه
0: بالضبط،
1: شمس كيما هكاكا معناتها، وتجي في الليل تلقى العباد بربي علاش الدنيا طافيه. شفت البارح قداش من فيديو جات، حبينا لزة الكياس اللي عنده تو مبرمج للتكييس عنده برشا، واليوم العباد تتشكى من المداخل ومن الطريق زيد ظلم عليهم في الليل وحله في النهار، معناتها هنا يلزم نعدلوا نروشكو التوقيت متاعنا على النهار وعلى الليل، معناتها مش نمشيو بالعكس.
0: اي سيدي نبداو بالملاحظات متاعنا، والدكتور عبد المنعم الجمال يقول لي مهدي مني مش تبدا، ومهدي شنية اولى الملاحظات يظهر لي نبداو من الجزيره الحامه. وانت مسكون في قرقنا وشيء كبير قرقنا، واعداد قاعده تزيد بشكل كبير جدا.
1: قرقنا مهدي ملي تبدا في اللود، معناتها حكينا انه سنا فما معناتها نقطه يلزم نذكروها ان هي تنظيم الدخول والخروج للقرقنه، خاصه هنا في صفاقس كانت تصير امبوتياج في هذاك النهج اللي مقابل السكه الشارع
0: إيه؟
1: اللي ساعات كاميون يتعدى كبير يضرب بريتروفيزور، ساعات كريهه بتتمس. اليوم معناتها تدخل من شيره الزون اندستريال وترجع من غادي تدخل، اللي عامل

0: ريزيرفاسيون يدخل. لكن تبارك الله معناتها ام الساعه الاولى مساء عملنا فيديو بكل حب قلنا بالشركه سوري تراك الرجاء انه تكثف من السفرات لانه صفوف كبار وكنت انا شادد الصف من غادي خاطر ما لحقناش حتى قبل 3 ايام ما عادش تلحق على ريزيرفاسيون.
1: اقبال كبير جدا على قرقنا
0: ما شاء الله, قرقنا زاهيه, قرقنا تسهر, قرقنا تفرح, قرقنا تتحرك,
1: يلزم برمجه اكثر سفرات
0: اكثر سفرات وافكتيفمون التفاعل صار الغدوه امس معناتها كي رجعت ما شاء الله معناتها جيت ما لقيتش صف, قلت زعما شنو هما اضراب بدا قبل بنهار نلقى عاملين ديرون فور اللود نتاع تونس
1: وين هات لحد الاكثريه فما لي رون فور
0: فما احنا هيك قلنا أموان في الويكند مهدي سبت وحد باش خاطر نهار سبت معناتها ملحقوش على زوز وثلاثة اللودات معناتها دونك اليوم حلوة اللودات
1: اي حلوة يسا جمع لود
0: لودات
1: يا أخي
0: دونك هيك علاش امس اللعبات طلعت رونفور الأربعة جاي ولعبات شدوا إذا كانت تخلي متاع ساعة مش مشكل سيرتو في الفريكونس وكما قلنا قرقنا في وسطها محلها البحر توا وقته مزيان اللي رستوت وكل اللعبات
1: بديت تنتعش الحياة في الجزيرة
0: على الأخر وإن شاء الله وتحية للناس الكل اللي فرحت بينا غادي
1: وتحية للكيب كامل اللي موجود على مستوى سونوتراك لأنه نعرف عمل كبير كسوى الكيب الموجودة في صفاقس أو في قرقنا مش نهزك إلا بحر دائما نهزك للشفار القديم وجديد البارح فيديوهات فيريمون إقبال غير عادي معناها صفاقس كاملة البارح كي نشوف فيديوهات متاع الكلاب هما خارجين بالطريق على طريق معناها طريق جيبس فوالا أرقام قياسية البارح في الشفار القديم والشفار الجديد.
0: ما ننساوش مهدي إنه الجمعة اللي فاتت كملت ريزولتا الباك الكنترول وكملوا لي كونكور دونك العباد اليوم بالضبط باش تصيف كي لأنه تعرف في صفاقس كانوا معدلين على القراية على لي كونكور على الاحتفالات على حفل نهاية السنة الجوائز شفنا تبارك الله النتائج والكل
1: شيخ في كل المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية
0: الحمد لله ومبروك للأولياء اللي عملوا تعب اللي تعبوا بالرغم الهينات اللي موجودة في السيستيم إدوكاتيف اللي كين علي قدش مرة هنا مهدي
1: محلها كلمة مبروك الأولياء لأنه برشا ناس نسوا الأولياء
0: إفكتيف ما هو اليوم توا حبوا حتى شوية الميزانية حتى
1: واللي عاش على الكريدي باش يقري صغار واللي تسلف واللي خذا من البنك واللي خذا من قريب واللي خذا من عرف وبعد رجع كل شهر
0: وربي جاب في السواب هيك
1: الحمد
0: حاجة
1: البيئة الحمد لله هيك الثمرة صحيحة
0: دونك هو مهدي ولاو اليوم يحبوا اللي قينا ما شاء الله كما قلنا صفوف على قرقنا خيرات الصفوف على الشفار الكازينو كهربا للكهربا باش تجم تدخل فما اللي يعوم وفما اللي قرر انه يتبرد ويقعد
1: اعطيني النظافه شنو احوالها
0: هيك علاش قلنا اليوم المداخل نتاع الشفر القديم وجديد تتطلب اناره وتتطلب نظافه لان
1: سيرتو الكازينو المدخل نتاعو ظالم بلاهي
0: الكازينو في بالي بدات ركبت انا تو
1: الحمد لله
0: نمشي نشوف الضويات
1: وخلينا الضويات ضويوها في وجوه المستفيد الكل يرحم يديكم اي
0: ومادي قلنا نظافه اليوم نعرفوا اللي نظافه عقليه وقداش مره قلنا حتى حمليه هاشتاج نظف مخك تنظف البلاد لكن زاد اليوم ما فيها باس في الفتره هكا في الذروه في السيزون نتاع الصيف ما فيها باس زاد نعملوا حملات تحسيسيه لكن زاد نهبطوا احنا كبلدي مع جمعيات في الفترة هذه لأنه أمس حد مخلفات معناتها بعد ما خرجوا العباد راهي برشا فضلات الشفر القديم زاد كيف كيف فما دكاترة كلموني قالوا زياد يجي شوف أمس كنا في قرقنا ما جمناش نشوفه لكن نصفوا أجناب الواحد حاجة بلاستيك ظاهرة والبلاستيك وكل راهو مثال شي تلمت ونعرفوا اللي البلاستيك هذاك راهو مهدي يجم يمشي في البحر ونعرفوا اليوم القلاية اللي قاعدة
1: سلحفات البحر
0: القلاية سلحفات البحر اللي قاعدة براتيكمون قاعدة معناتها تنقرض بشوية بشوية بالبلاستيك والكل وهيك علاش خرجت الميديوز وبحورات تهبط في الحريقة بنواحة الكل قاعدة وليت زاد مع الشطوط متاعنا دونك الكل بسبب انظافة نظفوا بحوراتنا
1: أي سيدي والله ملاحظات اليوم غريبة جدا مجدي معلا يقول لي صباح الخير مهدي الضو زنقة معلا يش على بارامون سيتو الضو راهو يا جماعة طريق المهدية الزميل جاور بوسيط يقول لي مهدي راهو طريق المهدية كيلومتر 7 الضو يشعل يا جماعة راهو في القانون الضو يشعل في الليل ويطفى في النهار تمشيش تطفيه في الليل وتشعلوه في النهار معناه ضويه في النهار جوست الملاحظة هذه بمحبة كبيرة برشا المواطن شفت محلاه كي يلقى ضو طافي في الليل
0: وعي
1: وهذا هو المواطن الصحيح وان شاء الله الوعي يولي بالسيارة الإلكترونية مش هذاك هي
0: للسياره الالكترونيه لليوم والسيارات الهجينه اليوم عملوا لهم دي بورن.
1: هي كلمه هجينه بليده شويه باش نبقاو في الالكترونيه احسن
0: هبريد او كما نقولوا. لا مهدي بالحق اليوم الدوله شجعت على شراء السيارات الالكترونيه، عملت حوافز، عملت اعفاءات من الديوانه، وتجي لهنا اليوم عباد. امس والله يزوز في قرقنا عند تحيه المطعم نجات اللي معناتها قيت زوز من الناس يحكيوا على نفس المشكل، انه اليوم يقول لك ولينا احنا والجيران ننسقوا، يقول لك كلمك بالتليفون ايجا شرجي في البورن هذه يا خويا نكثفوا من دام وفرنا وسيارات برك الله ولات برشا. راهو لي بورن مش الناس الكل تقدر انها تشري نتاع تسمح احنا نقولوا نقطة شحن،
1: نقطة شحن كي موجودة تو قدام الولاية قدام البلدية.
0: الولاية زادة كيف كيف مبادرة من بنكة يعطيها الصحة، البلدية عملت قدام البلدية، لكن اليوم ماذا بينا في كل كيوسك في كل بلاصة في كل حي سكني شارج معناتها نقطة شحن، لأنه الكراب ما تمشي كان باكيكا
1: إن شاء الله. إن شاء الله الصورة هذه تعمل
0: الهجينة اللي ما تحبهاش ماهي تولي يستعمل لك الطاقة ما عملنا شيء.
1: لا تصور أنت نهار من نهارات التاكسيات بار اكزومبل على كامل تراب الجمهورية دولة الدخل عن طريق عديد الصور باش التاكسيستية ياخذوا سيارة جديدة تولي سيارة إلكترونية تولي تتشارجا تتنحى المسألة نتاع الغاز تولي الأمور لاباس
0: وتولي الأمور بربي هنا مش بت على بربي الحكومة لوزارة النقل نقعدوا معهم. معناتها راهم التاكسيستية اليوم هما حالين جزء من أزمة النقل.
1: انا ديما نقول التاكسيست راه وجه البلاد،
0: ما نعطيوهش المطالب 100% لكن اليوم نقعد معاك نحسك
1: نشوف المشاكل نتاعك
0: عندك مشاكل وخلينا نشوفوهم ونعالجوهم، واليوم اللي حاجه تضيع نلقاو عند التاكسي
1: تاكسيستية واللواجات وكل شيء ان شاء الله تتحل. اللي هو سيرتو تحل اشكاليتهم تاع الرخص نتاعهم اللي عندهم 20 سنه ومازالوا وبدات بدات الحلحله. يعطيك الصحه زيد الملولي، ملاحظات عبر سبيل 17 دقيقه بعد 8 نتاع الصباح. تحيه لكل المستمعين الكل المكسيك قاعدين مساعي تبعوا فينا، تحية تحكي شوية
0: كورة مانيش
1: بالمكسيك اللغة الرسمية
0: اللغة والله فما يمكن هنا نداء مهدي لصديقنا اللي في المكسيك وقت مرض عمل جلطة وتدخلوا له شكون هبط لهنا وخلى زوج صغار وغاد اليوم الحمد لله شفاه في بلاده
1: الحمد لله.
0: ويتمنى من قلب رحيم انه يوفر له بيي باش يرجع للمكسيك لانه زوج صغار وما شافهمش 6 شهور
1: ان شاء الله. ان شاء الله تسوي الضيام تاعو يصبح الخير. تعرف بالمكسيك ولا لا؟
0: لا
1: ما رجعت اقول لك 18 دقيقه بعد 8 تاع الصباح. احمد سعدي صباح عليكم الناس كل. ايه اليوم الحلو ده
0: ان شاء الله ديما حلو.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: وعشرين دقيقة بعد 8 متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا، تحياتي لكم أينما كنتم هذا الصباح. شكرا لأخونا هشام الطريقي يقول لي تانا خاصة بمناسبة نجاح بنتي ميسة الطريقي في مناظرة الوطنية للمهندسين برتبة مشرفة جدا، برافو، يعطيها الصحة ومليار مبروك لكل الناجحين، وتحية كبار لإطاراتنا التربوية. شوف لذة النجاح محلاها عند التلميذ والتلميذة، لكن لذة النجاح راهي للمربين، راهي للمعلمين، راهي للمعلمات، راهم للأساتذة، راهم للمديرين، راهم للقيمين، راهم للعمل في المعاهد الثانوية. ولذة النجاح أيضا للأولياء، للأب والأم، البو اللي ساعات نص الليل وهو يستنى في صغير وحتى لين يكمل لتود ساعات مدي ساعة ساعات ساعتين متاع الصباح، الأم اللي تلقاها تقوم فجرية مع صغارها وتحضر له مقهوة ويعلم ربي بحوالها، الأم اللي تنحي من المصروف، البو اللي يزيد يخدم، البو اللي يزيد ياخذ من عند عرفه وياخذ من هنا من هنا، أعطيه النجاح. النجاح ثمرة كبيرة برشا، لأنه مش نأكد لكم ما فهميش بو سيرتو اللي عنده صغيره بكالوريا لحظة لسماس ما دمعتش العينين، حاجة فطرية راهي في الإنسان، فمش أم ما حستش أنه الدنيا طايرة بها. لذة النجاح راهي لوالدينا، وأحلى فرحة لصغيراتنا، الله لا يحرم مؤمن من الفرحة هذية. الأسبوع الماضي سفقس هذا الصباح عشنا معاكم مع معهد الهدي السويسي اللي أقنع أمتع أبدع بنتائج مشرفة جدا في نتائج البكالوريا، كان تكريمنا لأختنا هداء اليعقوبي من خلالها، رو تكريم لكل إطاراتنا التربوية ولكل المعهد الثانوية. ولمسين شوف في تبارك الله نتائج بكالوريا في شعبة الأداب 93.3% في معهد 9 أفريل لسي تكنيك، وهنا تحية الخوية وعشيري الغالي سي عبد الرحمن قرطاس مدير المعهد، ومن خلاله الكل الإطارات في كامل المعهد كسوا صفاقس واحد صفاقس اثنين وعلى كامل تراب الجمهورية، وفما يقوتة كبيرة برشا في صفاقس ويقوتة في تونس على مستوى الدرر في المؤسسات التربوية. الياقوتة هذية قاعدة كل عام تقنع وتمتع وتبدع، والإبداع أثمر بدرجة أولى سنة على مستوى التألق جهويا، لأنه ياقوتة من ياقوتات المعهد هذية توج بمعدل هو الأفضل على مستوى ولاية صفاقس، وأيضا درة أقنعت على صعيد وطني، وكان بالضبط معهد الرياضة أبو الحسن اللخمي الدرة اللي اعطت رونق للمعاهد الثانوية على كامل تراب الجمهورية. سعيد جدا اليوم بالورد، ولأنه هو أهل الورد، وحتى كلمة ورد وحتى اللي يختموا معاه يقول لك محليه المدير متاعنا في التلقائية والعفوية، محليه في تعامله مع التلميذ، لأنه كل ما نسأل عليه يقول لك ما هوش مديرنا، هو أبونا، هو أخونا الكبير، هو مع الأساتذة هو صاحبهم، هو صديقهم، هو الخو. ومحلاها الثمرة كي تعطي رونق خاص للعلاقات الاجتماعية. سيبوا الباب العيتي حاضر معنا اليوم، صباح النور.
2: صباح النور سي مهدي، ألف شكر على الإطراء وعلى الكلمات الرقيقة.
1: كي إنسان يستحق عليه ما نقولوش الكلام هذا، وعليه ما نقولوش من أعماق القلب للناس الباهية.
2: الله يخليك يا سي مهدي.
1: الله يا سيدي، شحوا ولا صحه قبل كل شيء.
2: الحمد لله كل شيء بخير، الحمد لله سنه متميزه الحمد لله، خاصه على النتائج المشرفه اللي حققها المعهد بابنائنا التلاميذ المتميزين الحمد لله، معناتها وطنيا المرتبه الاولى احمد المذيوب 19.02، وتلميذتنا العزيزه كذلك فاطمه الفريخه 18.93 الرتبه الثانيه،
1: تبارك الله
2: الحمد لله وطنيا متميزين ان شاء الله.
1: باهي، انا عشت معاكم من نهار الباك سبور لانه جو خاص جدا كان، وكنت انت قريب من التلامذه، وخاصه فما حاجه اللي تعجبني ساعات كي تلقى تلميذ مقلق ولا تلميذ نفسانيا، المعامله معاه تكون معامله البو بصغيره.
2: صحيح سي مهدي، والله من حقائق مش نقولها لك، انه حتى في الباك سبور ساعات تجينا مثلا تجيني ارتباطات اخرى، مثلا ما نجمش يقولوا لي يا مسيو بالله يعيشك ايجا باش نشوفوك برك، لفات انك شو معناتها هكا راحه نفسيه. حتى في البكالوريا اختصاص الرياضي يقولوا لي مسيو المهم كتطلع علينا انت هكا نشوفوك معناتها نرتاحوا. وكما شفت سي مهدي انه في الباك سبور السادة زملائنا المديرين مثلا يمشي يباشي حديوت لمداتهم وكذا. انا مشكلتي ما كريت نهارتها قلت لك مشكلتي في الاصابات. انا ماذا بيا في الباك سبور ما يتصاب لي حتى واحد، الخطر عندي باك سبيسياليتي والرب الشاجمه وصعيب الوقت قصير.
1: صحيح. هي نبداو بالليسي هذايا تو اللي يسمعوا فينا البرة من تونس، يقول لك الليسي والموجود وحنا طالعين على طريق سكرة. نعملوا دور على اليمين وندخلوا للمعهد تو نحكيوا على البنية التحتية، لكن هيت نحكي عن نتائج السنة كيفاش كانت في دورة رئيسية وأيضا دورة الأبطال هي دورة المراقبة.
2: الحمد لله نسبة إجمالية كانت تقريبا 90.96 قرابة 91% في المية نسبة الناجحين في دورتين، الدورة الأولى والدورة الثانية. بالنسبة للتميز احنا منتها شعار خاصة الاعتراف بالجميل للسادة الزملاء الأساتذة،
1: تحية كبار لهم،
2: لأنهم ما بقاش زملائنا الأساتذة يخدموا سي مهدي، هذه حقيقة. ما هماش يخدموا خاصة في الأساتذة متاع البكالوريا ولا سنة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة رياضة، ما هماش يخدموا من أجل أنه تلمذاتنا ينجحوا، عندهم ديدا عندهم كذا هاجس ولا ركب عندنا. خاصة عندنا تو ثلاثة سنوات السابقة مثلا كانت الرئاسية التميز. عندنا التميز. واللي قبلها كانت عندنا زارة رئاسية ثلاثة سنوات ما جات في الولايات الشقيقة المجاورة. السنة رجعت الحمد لله
1: شقيقة معلش شقيقة
2: ديما نقول مبروك
1: كنا
2: شقاء معناتها كانت في الكاف ومشى
1: بشكل كل واحد يحب يربح
2: كل انا نقول لهم شنو حتى معناتها في زيارات الساده المتفقدين المركزيين نقول لهم الهدف شنو انه ما يشكب علينا حد هكا ويقولوا لي كيفاش الحمد لله انه معناتها تميزوا السنة
1: معناتها تحب تقول لي الحقيقة عندك السنة 19 فاصل
2: الحمد لله ان شاء الله العام الجاي سي مهدي
1: ان شاء الله ان شاء الله هي الاستمراريه في التميز تتطلب زيادة عمل كبير من طرف كل الأطراف. هيت نبدأ معهد الرياضة شكون يجيكم بالضبط التلامذة لأنه فما دي كونكور تتعمل
2: معهد الرياضة أبو الحسن اللخمي هو معهد الرياضة يضم النخبة الرياضية ويضم شعبة الرياضة. شعبة الرياضة هو اللي يلتحق بها كما توا في الكونكور هذا توا حاليا أنه التلامذة رسمت ودفعت مطالبها مثلا في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وإن شاء الله في أول أوت مش يجتازوا اختبارات
1: المستوى متاعهم
2: مستويات السنوات التاسعة أساسي.
1: التاسعة
2: السنة
1: أساسي.
2: الجديد السنة الجديد أنه فتحوا حتى للسنة الثانية سنة ثانية بالملفات ينجم مثلا أن تلتحق معناتها بشعبة الرياضة بالنسبة للمعهد أبو الحسن اللخمي وإلا المعهد الحاضنة لشعبة الرياضة في بقية الجمهورية
1: يكون معناه يقرأ سنة أولى في معهد
2: معهد مثلا كما يقولوا يقرأ في معهد 9 أبريل معهد حي الحبيب
1: يحب يعمل كونكورس
2: هو عمناه مثلا في سنة أولى ما التحقش السنة عنده فرصة أنه يقدم مطلب
1: أي حاجة
2: وإن شاء الله معناه يكون معناه يحالفه الحظ مثلا ما نحكيوش على حظ وإنما يكون قادر هو ساعات تم تلمذة وإلا تم تلمذة عمناه مثلا
1: هو ساعات جورجي ما يبداش في
2: مش حاضر ما
1: نعملوش
2: في جو السنة عنده الحق مثلا هذوما بالنسبة للالتحاق بشعبة الرياضة. بالنسبة لتلاميذ النخبة الرياضية الجامعات تاخذ المطالب نتاعهم وتكون لهم ملفات وتصبهم في الإدارة العامة للرياضة
1: هيكما فيهم إجازة وفيهم برشا حجازة
2: هيكما ليس من هذا الإجازة الأساس وإنما المشاركات الوطنية نتاعه وإلا جهوية يكونوا عناصر واحدة وإلا مشارك منتها وطني ويكون عنده منتها مشاركات مميزة ويكون كما نقوله خاصة في الرياضات الدفاعية نقوله طلع على البوديوم مثلا لو ثاني برونزي ولا ذهبي
1: اللي ينور وجه البلاد يلزم وجهه يتنور على الأقل فيه
2: وتكون الكتاسي هذه ما بين شعبة الرياضة إذا ما بين رياضة النخبة والشعبة الرياضة المناظرة وبعد على حسب طاقة الاستيعاب إن شاء الله إحنا بروشان ما من التنهيرين نذوم مش نعملوا محضر جلسة ما بين الشباب والرياضة والإدارة ووزارة التربية ما بين المندوبية الجهوية للتربية وتكون ونحدد طاقة الاستيعاب ويكون معناتها تكون الرؤيه واضحه بالنسبه للشباب والرياضه باش تحدد طاقه الاستيعاب في كل
1: قداش عندك من تلميذ توا السنه سي بولبيبا
2: توا حاليا عندنا بالنسبه للسنه الدراسيه 25-26 637 تلميذ
1: والاكثر بنات ولا اولاد
2: حاليا توا الاولاد
1: والاكثر
2: ما نقولوش اكثر ما بيناتهم تاع 50 معناتها
1: اما تبارك الله كلهم ابطال الحضور هكذا الذهني وتوا اللي نجحوا باك الكثير يمشيوا المعهد العالي للرياضه هكا اللي سيرس
2: احنا توا معناتها ثم خاصه
1: هذا هو اللي الحمد لله عليه
2: مثلا هو المنافسه مشروعه اذا ثم بالنسبه لشعبه الرياضه خاصه الشعب الطبيه او شبه طبيه مثلا الميتسين مثلا انه في شعبه الرياضة يكون الإقبال عليها، خاصة المعادلات المتميزة، أنه كل شعبة الرياضة مثلا في كل كلية ثم ما يعادل مكان مثلا في تقريبا 6 أو 7 أماكن، مثلا في حدود 10 أماكن تحددها من وزارة التعليم العالي. وإحنا هذا مطلب أنه نطالب وزارة التعليم العالي لتفتح مثلا، علاش القطرة هي عاملة بقعة لوزارة شعبة الرياضة وبقعة للأداب، لكن الأداب كل شيء اللي عامل سيونس وقليل، انه البقعة متاع الأداب مثلا ساعات ما ياخدوهاش، تكون من نصيب دي مجموعة العلوم وتلامذة العلوم وتلامذة الرياضيات. لكن انه فالمناسبة سيمهدي معناتها طلب والتماس لوزارة التعليم العالي انه لو كان توسع وإلا مرونة مثلا في طاقة استيعاب شعبة الرياضة، مثلا أنه مثلا كما نقولوا كل مثلا كما نقولوا كل كلية لما لا ما تقبلش حتى طالبين فقط، احنا
1: من شعبة الرياضة،
2: من شعبة الرياضة باش يكون
1: اللي هم يقرأوا لي ماتير الكل تبارك الله عليهم.
2: وبالدليل سمعني عندنا وتليم ذاتنا المشاو توا مثلا فارماسي في شعبة الرياضة راهو، والمشا شعب الطب والا مشى شبه طبي مثلا تمريض والا اختصاص اخرى، الكلهم متميزين وما عندناش شكون رسب، الكلهم نجحوا بحكم انهم يقراوا علوم بيولوجيه من السنه اولى رياضه ثانيه ثالثه رابعه.
1: قل لي لهنا فما متابعه حتى هما طلبه تتواصل معهم
2: كلهم انا اللي ينجح من في الكليه طول يا مسيورا وسي يعطيك الصحه ديما نقولوا
1: معناها التواصل ديما موجود، مش معناها نجحوا يقول لك باي باي، معناها دائما فما هيك العلاقه السمحه
2: ومعناتها ويمشي. ومثلا ثم الماس الكبيره تمشي للمعهد الرياضه، تحية شكر لخونا وصديقنا سي حمدي شتورو،
1: تحية سي حمدي شتورو الأنيق على الدوام البشوش على الدوام.
2: عندي صديق لأنه حتى في معهد الرياضة معناتها المعهد كان على ذمتنا، أنه معناتها في فضاءات الرياضة وين نتخنق سماهنا، تعرف أنه سفاقس مشكلتنا في القاعات الرياضية، أنه المعهد الرياضة يكون على ذمتنا
1: هو الكلي. وزيد حتى عندك علاقة مع مركز النخبة تبارك الله سينيش جراد وتتبعوا التلامذة متاعك في البيتين متاعهم في مكلتهم في كل شيء.
2: عندنا مجموعة تقريبا قرابة 17 تلميذ، سيناجي هو اللي كان مثلا هو توا من تيباته وغادي في المركز الإعداد الرياضي النخبة
1: الموجود في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية،
2: معناتها ويجيو للليسي
1: هذا الكل سمح، فما حاجة ما يسمح ما هو يصيرش نقولوا إلا
2: بالطبع ما
1: المدخل يحشم راهو نتاع المعهد ابو الحسن اللخمي هذا بمحبه للساده المسؤولين والبلديه صفاقس، راهو مناره تربويه كما هذا، وحسب الاخبار اللي وصلت لي عصفوره، عندي عصفوره تبارك الله عليها توصل كل شيء، انه ديما انت اون كونتاكت مع الحمايه المدنيه تقريبا برشا حوادث اللي صارت، راهو ماهوش معقول المدخل نتاع ليسي ابو الحسن اللخمي معهد الرياضه مدخل يجي كل شيء ما عدا مدخل نتاع ليسي.
2: صحيح سي مهدي، هذا مشكل أرق من الإدارة وأرق الأولياء وأرقت أولادنا التلامذة، الخطر يجيوا على موتورات مساكن منتها ثم برشا حفر، مراسلات عديدة
1: حتى جمعة الحماية تحية اليوم ولو يعرفوا صوتك
2: وألف شكر
1: للحماية المدنية،
2: الحماية المدنية بصفاقس لأنه هي سند للمعهد، بالعكس في أي مهاتفة يكونوا على جناح السرعة
1: مساكنات ولو يعرف يقول لك يا أخويا وين تدخلاتهم تاع البلديه في الامور هذه.
2: البلديه وعدتنا مؤخرا حتى سمحنا للساده المسؤولين انه معناتها المحضر ريتو انا انه معهد ابو الحسن اللخمي المدخل سيكون معناتها معبد. لا هو
1: سيكون
2: معناتها انه قرار انه سيكون معبد، لكن في لحظه جاوا عملوا لنا شويه ترقيع وقالوا بطلنا.
1: وبالله كي نعملوا حاجه نعملوها في الصيف، ما نجيوش نعملوها وقت التلامذه ترجع تقرا كيما الاشغال.
2: الفرصه مازالت،
1: الفرصه مازالت ما سيدي، ان شاء الله السيد الوالي يبدا في الاستماع لينا بتحيه كبار سي محمد الحجري واللي صفاقس، لانه نعرفوا دائما سمي علينا وديما يتواصل وديما على عين المكان، وتحية كبار لي من أعماق القلب يعرف محبتي ليه. إن شاء الله التدخل يكون سريع جدا بالنسبة اللي سيه هذايا ويكون تعبيد الطريق هذايا، وظهر حتى الترانات عندك مشكلة فيها
2: الترانات نعم
1: فيهم شوية حفور زيادة.
2: لا لا لا بالنسبة للترانات حتى تلمذتنا اللي قراوا في معهد وإلا تلمذتنا اللي قراوا توا ويعرفوا كل شيء إنه مش يصير إعادة تهيئة جديدة، لأنه مش سيبنى معناتها مبيت ومطعم في المعهد وإعادة تهيئة الملاعب الرياضية
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله هي الجلسة ديجا بالنسبة لوزارة التربية أخذت السبق
1: أنشارج
2: بحول الله. إن شاء الله إحنا السنة حتى الجديد في النادي إنه السنة وليداتنا اللي يقرأوا غادي في التربية بدنية السنة مش نعملوا محضر جلسة مع التربية ومش يخرجوا من المعهد مش يقرأوا في فضاءات مجاورة
1: إن شاء الله.
2: أشغال مش تبدأ السنة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن. هذا مساج لكم الناس كل كي تبدأ عنا يقوت وعنا دورا نحافظوا عليها وحتى الإشكاليات ما تبقاش موجودة وحتى التلميذ راه كي يدخل الليسي يا جماعة ويبدأ الطريق الكل محفر وتصب مطر يلقى الوراطة والقاروس والقرنيط معناها قدام المعهد راه حتى نفساني ما ينجمش يقرأ روحه ومع ذلك 19 موجودة.
2: سي مهدي
1: تفضل يا سيدي نختموا معاك.
2: نختم معايا معناتها إحقاقا كل ذي حق حقه المعهد الرياضة أنه اللي يشوف ماهوش إدارة ماهوش
1: عائلة أنتم عائلة أنتم
2: معناتها احنا عائلة واحدة لأستاذ ألف شكر ليهم السادة الإداريين السادة مرشدي التطبيق السادة القيمين والسادة العملاء وكذلك لكن تحية شكر للعناصر المتداخلة. ألف شكر للمايسترو السيد المتفقد فايز اليوسفي.
1: تحية لخونا فايز اليوسفي.
2: فايز ليس متفقد وإنما معين معناتها مساعد إداري
1: فايز اليوسفي اللي تحكي عليهم عندي عشرة خاصة به. فايز تبارك الله عليه. تبارك الله نعرف دم وكح الأبيض لما حالة تبارك الله عليه وديما يقول لك انا بجنبك انا بجنبك وديما هو اخوه قبل ما يكون مسؤول. تبارك الله عليه
2: معناتها يوميا تصور المتفقد لو زيارة تفقد السيد فايز اليوسفي يوميا يتابع النشاط الرياضي
1: ديما عنده الفار يخدم.
2: حاجه اخرى للجمعيات الرياضيه اللي مكنتنا من الفضاءات الرياضيه
1: بلديه
2: صفاقس
1: يعطيها صحه زاد البلديه
2: الشيحيه موجود معناتها تعطينا معناتها القرمده معناتها عطتنا الفضاءات الرياضيه
1: بلديه القرمده الشيحيه وكي نعملوا ميساج راهو على التاريخ خذوها بمحبه كبيره برشا في نهايه المطاف. انا كاعلامي وانت كمسؤول رانا اهمنا انه كي تلقى 19 فاصل هذايا راهو يشرف الجماعه الكل يعطيك الصحه من اعماق القلب
2: ومندوبيه الشباب والرياضه
1: ومندوبيه وعندك سي عمار عاد سي عمار النصري المندوب الجوي وكافه الاطراف والاسلاك في مندوبيه الرياضه.
2: الف شكر
1: سيبو البيبه من القلب بوكيدو فلور ليك ونعرفك سبورتيف.
2: لا لا يعطيك الصحه
1: دم شنو دم
2: لا انا الجمعيات كلها جمعيات
1: محليك كل جمعه توصل لك وتقدم
2: لانه المعهد عامل مع جميع الجمعيات.
1: يرحولي قل لي ملي سؤال هبطوا يا مهدي.
2: لا جمعيات كلها مرحب بها
1: بمحبة كبيرة. شكرا لك من عميق القلب سيبو البيبر عيدي ومدير معهد الرياضة أبو الحسن اللخمي بيسفيقس. كانت هذه صورة للمعهد اللي قاعدة تطرق دائما وتسير على درب الأقناع والإمتاع والإبداع.

0: ناقص هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح بإيقاع مميز، صفاقس هذا الصباح بإيقاع خاص جدا، مش نحكيه على عديد المواضيع الهمة جدا. سعيد جدا باش ينضم لي زميلي، هو سبورتيف، هو رياضي، هو جنتلمان على طول، فيصل جيفسي. فيصل صباح نور،
2: ان شاء الله نهارك طيب، مهدي يعطيك الصحة، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة.
1: كي قلت سبورتيف أنا شغلت
2: بالطبيعة، الكل عندنا اهتمامات رياضية، أما
1: رياضي تو كنا مع معهد أبو الحسن اللخمي، تمارس الرياضة، تعمل مارش الصباح،
2: هي رياضة المشي ورياضة الجري وراء الأرزاق.
1: هو التوينس الكل فرحين كان في رياضة الجري وراء الأرزاق.
2: الجري وراء الأرزاق
1: معناها سمعت الأغنية توحسين الجسمي خليها على الله، معناها
2: لا ونعم بالله، بالعكس أنت إذا كان تخليها على الله انتهى الأمر، محسومة الأمر
1: والله العظيم، البيت في شين ويصبحها في شين، وأحلى علينا بالحركة وربي ينزل بركة إن شاء الله.
2: هذا هو وأما به الرياضة تبقى مهمة، معناها في مختلف الأعمار كل قدير وقدره.
1: طبعا في كأس العالم تو سيرتو الأربع منتخبات اللي مراهنة على لقب
2: الناس كلها طبعا، أما برشا أشياء، برشا ملاحظات على كأس العالم، دخلت فيها
1: السياسة،
2: السياسة دخلت فيها، اللوبيات، الأموال، ممكن برشا تفاصيل، معناها ما تحسش الكرة للكرة، معناها وهذا اللي أثر شوية حتى على الفرجة.
1: وكأني بالأجواء وليت عالم
2: يعني
1: آخر.
2: الفكرة السيدة للرأي العام، الناس كلها يحبوا يوصلوا ميسي للفينال بشتى الطرق، معناها يدزوا معاه
1: نطول أنجلتير على دومي فينال، حاجة أخرى
2: إن شاء الله.
1: حسب رأيك شكون الأرجنتين لأنجلتير؟ حتى نعرفك بالريال أنت يا من عشاقها.
2: أنا لأنجلتير ماذا بيه تطلع
1: صاحبي. صاحبي واخويا راك
2: اسمع الفرجه الكره الانجليزيه، المتعه على الكره الانجليزيه، هو من الصدف انه باش تخرجني تو انت، خليني
1: المتعه على الكره الانجليزيه والتسير في الجامعه التونسيه،
2: هذاك اختصاصك انت، تحكي عليه انت،
1: احكي يا سيدي احكي.
2: اليوم هو بدايه الاسبوع، اضراب في قطاع النقل يا مهدي، النقل العمومي غير المنتظم، اضراب عام يهم التاكسيات، تاكسي فردي، الجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وانطلق الاضراب هذا من الساعه 5 نتاع الصباح ويتواصل الى حدود 9 نتاع الليل. حبينا يكون معنا رئيس غرفه اصحاب اللواجات سي عبد اللطيف بن علي، ما تحصلناش عليه، ولكن الاضراب جاء على خلفيه جمله من المطالب، وكذلك هو باش يعطينا عليها فكره نائب رئيس الجامعه الوطنيه للنقل التابعه لمنظمه الاعراف السيد معز السلامي، اللي أكد أنه الإضراب متواصل ويأتي على خلفية سياسة المماطلة اللي تنتهجها سلطة الإشراف. طارق نسمع نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل السيد معز السلامي.
3: بالنسبة للإضراب مازال قائم باعتبار اللي سلطة الإشراف مازالت مواصلة في انتهاج سياسة المماطلة وسياسة التهميش بخصوص القطاعات النقل العمومي غير منتظم للأشخاص، رغم اللي فما محضر جلسة اللي نص على عديد النقاط والملفات، حاب نذكر منها اللي التزمت السلطة بتنقيح القانون 33 سنة 2004 مع صدور كراس شروط بخصوص العمل بالتطبيقات وصدور كراس شروط في نظام العمل بالمحطات، ثم موضوع زيادة في التعريفة اللي تم الاتفاق عليها والتوافق بالأرقام باش تكون تفعيلها في موفى مارس 2026، كان ثم رجوع على التعاهد والالتزام المكتوب والممضى من طرف سلطة الإشراف. للأسف الشديد فما جدية في أخذ الملفات هذه اللي ما تقولش كيف للدولة في شيء.
2: هي مجموعة من النقاط فيها مطالب مهنية من حقهم أنهم يطالبوا بالتنظيم والهيكلة وكراسة الشروط، لكن مسألة الزيادة في التعريفة يا مهدي راهو الحقيقة الغلاء المرتفع اليوم والتضخم ومعناها المقدرة الشرائية اللي يعلم بها كربي بالنسبة للمواطن، وخاصة شكون قاعد يستعمل في النقل الجماعي، معناها هما بيدهم يا تلامذة يا أما ناس يعلم الله كم بالحال متاعهم. زيادة في التعريفة راهو من المفروض فيها ضوابط، فما زيادة في المحروقات مثلا؟ ما فماش زيادة في المحروقات، علاش مش تزيد انت؟ فما أسباب معناها غدوة الحياة تزيد في المحروقات تزيد في التعريف. بالنسبة للتاكسيات كيف كيف يطالبوا زيادة في التعريف من 900 إلى 1500، يعني تخيل أنت تاكسي فردي اللي هما كان في وقت ما أقل معناها كونتور مازالوا عام تالي كيزادوا ذهل. الإشكال أنت تتمتع بجملة من الامتيازات وكيف يقول معناها في النهاية في ظل سياسة المماطلة اللي تنتهجها سلطة الإشراف. أنا نرى أن سلطة الإشراف تراقب في الوضع أما ما تحركتش، لأنه أنت مثلا في قطاع التاكسيات يا مهدي التاكسيات يتمتعوا بجملة من الامتيازات، يقول القائل نحي أنت الغاز وأرجع صب ليسانس ولا أمشي خلص فينيات متاع الغاز طبق عليك القانون كيف الناس كل ومن بعد مسالش أمشي زيد ل 15%. معنا في النهاية رأوا أحيانا كما أنتم يراعيوا فيكم في ظروفكم وفي البعد الاجتماعي للقطاع، ثم أيضا وضع عام للبلاد، وضع هو إقليمي وضع كذا، فبالتالي في النهاية الناس كلها عايشة على الصعوبات. يعني في الأثناء حبيت نأكد أن الجامعة العامة للنقل اللي هي تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعات منظوريها إلى عدم المشاركة في أي تحرك في ما يتعلق بالإضراب اليوم، وأكدت أن الدفاع عن حقوق مكتسبة العاملين يكون عبر وحدة المنظمة النقابية واحترام قرار هيكلها الشرعية. هيك علاش في الطرقات توا نجم تتحرك وتلقى بعض أصحاب التاكسيات اللي يخدموا على رواحهم، وكذلك أيضا بعض القطاعات بعض أصحاب سيارات الأجرة، لكن ثابت والأكيد أنه باش يصير تعطيل لمصالح المواطنين خاصة اللي قلق أكثر من حيث التوقيت في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
1: هذه إذن وقفتنا اليوم الصباح، ضيفنا اليوم مالو رزموغا
2: ما جاوبناش، طلبناها أكثر من مرة وانتي بحذرنا ما سعبتي في بنالي إن شاء الله موعد آخر.
1: 49 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، عندك تحية خاصة توصلك من محمد أمين من تركيا، يقول لي تحية لزميل الدراسة فيصل من تركيا.
2: كيفاش قالها بالتركي ترى؟
1: الله أعلم. الله أعلم.
2: تسلموا عليه تسلموا على الناس كل اللي تبع فينا وشاهد فينا. ما مشيتش تركيا برك شي تنسق معها
1: النسق مع فتحي صامت تحصل لك
2: فتحي سفير شرفي لتركيا في صفاقس.
1: ايه طب نحكي لك برشا كواليس. يلا جونا يتواصل ايقاع يتواصل عبد المجيد عد يا طيب القلب
2: شكرا
1: وينك
2: هدي كل مستمع.

55 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. تحية المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في كل ملاحظاتكم في كل اقتراحاتكم. فما شكون كلمني تو أول كلام فيصل، فيصل راهو أحكي على المختلف الآراء المختلفة بالطبيعة اللي تجمع بين الوزارة وقطاع النقل لأكثر الأقل. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، تحية محمد علي من ألمانيا، تحية خونا رضوي الوحيشي، تحية لكل مستمعينا الأوفياء. اليوم إخراج مميز، تحية كبيرة برشا دكتور مرعم جمال على مستوى الإخراج الفني، مكشفي جارب وستة على مستوى الإخراج المرئي، برشا صور حلوة توصلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. بدينا معكم المشوار من الستة مواصلين إلى التاسعة بإذن الله. تحية خاصة جدا لسعد التونسي، هادية الفراتي تقول لي إن شاء الله لباس لوالدتها ليليا، ربي يحفظها لك هادية. وتحية أيضا لأختنا الغالية مهام قديش ليكم جميعا هذا الصباح مع تحية مهدي قاسم، هذه الإيقاعات النغمية. أحلى صباح للجميع، إلى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. ينفذ اليوم مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما يشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي، وفيما دعت الجامعة العامة للنقل منظورها إلى عدم المشاركة في أي تحرك أو إضراب. قال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية معز السلامي، قال إن تنفيذ الإضراب قرار لا رجعة فيه إلى حين تنفيذ في تعهدات وزارة النقل وعلى رأسها الزيادة في التعريفة. تنطلق اليوم الأيام الجهوية لتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري، وذلك في إطار توسعة وزارة التعليم العالي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه من أجل إتاحة الفرصة لكل الناجحين في البكالوريا بمختلف جهات الجمهورية للاطلاع على كل ما يتعلق بالتوجيه. وبمعتمدية عقارب ينظم مساء اليوم الاتحاد المحلي للشغل بالجهة يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بحضور عدد من المختصين في التوجيه المدرسي والجامعي إلى جانب مختص في التكوين المهني، فضلا عن مشاركة أساتذة وطلبة جامعيين، حيث سيتم التعريف بأهم الشعب الدراسية وأفاقها الأكاديمية والمهنية مع تقديم نصائح عملية لاختيار الاختصاص الأنسب. يتم بداية من اليوم إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ليتواصل إلى غاية 31 من أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معاهدهم. في الرياضة، يلقي اليوم المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني لحساب الدور نصف النهائي لنهائية كأس العالم 2026، وستنطلق المباراة على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. في أخبار العالم، استشهد صباح اليوم مواطن فلسطيني في قصف صهيوني وسط قطاع غزة مع تجدد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي بطهران أن مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن تمر بمرحلة أزمة. وأخيرا، أعلنت السلطات الروسية اليوم مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية قرب موسكو. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الصيف يعمل الكيف
1: يعمل الكيف
0: وكل نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار
2: مسك وفاح
3: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
4: نغني على بلادي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
0: تونس بعينينا
2: مش عادي
1: مش عادي
5: سمعني هالكلمة عادي يعني
2: مش عادي
6: الله الله الكلم الطيب
0: طيب
7: الناس الملاح
1: الناس الملاح
0: الناس الملاح
5: اسلوبه عجبني جذبني كسبني بطيبته
0: صيف عالكيف
1: هو شمسي وسرام
8: صيف عالكيف
9: هي صوت البوبي غان
1: استمتع بالصيف
2: على موجاتنا
10: نهاركم زين.

0: التسعة وثمانية دقائق في استديوهات إذاعة إصفاقس. اليوم الاثنين قديش جويليا ضاع لي الدات 13 جويليا 2026 بداية أسبوع. نتمنى إنها تكون موفقة للجميع وإن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد ليام.
1: نهاركم زين.
0: نهاركم زين. معاكم كيما العادة شريفة على مستوى الإعداد والتقديم. مجموعة من الأسئلة في شكل مسابقة خفيفة ظريفة، حتى الأسئلة راهي بسيطة جدا، والبساطة لا تعني معناها التقليل من قيمة المستمع أو من قيمة البرنامج بقدر ما هي تعني نحب نسهل الأمور، نحب المستمع يكون فرحان، نحبكم تشاركوا ما غير ما تبدأوا تحسبوها ياسر لا هيك تعطي أسئلة صعب ياسر معقدة ونحشم تو يسمعوني تلمثتي تو يسمعوني أولادي تو يسمعوني أصحابي. لا عادي راو مع شريفة وفي نهاركم زين. الأسئلة متاعنا راهي خفيفة، ساعات تلقوا فيها معلومة، ساعات والله المعلومة تبدأ قدامنا تمشي وأحنا الواحد من كثر ما المخ ولا مجوج وممشغشب يولي معناها المعلومة قدامه ويقول كيفاش ما عرفتهاش في الوقت اللي هو راهو يعرفها، وهذا راهو يصير علينا الناس الكل. دونك نحبكم تشاركوا معنا على 70 164 280. نفرحوا بكم الناس الكل، كما زاد ايضا تشاركوا على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس. خليت لكم سؤال الفتره الكل هذه قاعده نسال على اسئله نتاع اغاني صباحيه تتعدى الصباح فيها جانب كبير من التفاؤل. سالتكم اليوم اغنيه يا حلو يصبح يا حلو يطل، سهلة محليها، تصنف أنها من أغاني الزمن الجميل، رغم أنه راهو ما فماش وقت مزيان ووقت مش مزيان، فما عبيد باهية ولا عبيد مهيش باهية، فما طبيعة تبدلت ولا طبيعة قاعدة أصيلة، هذا هو الأصل. ولكن الفن راهو كل وقته وقته، وكل وقت عنده فن وعنده أجواءه. يا حلو يصبح يا حلو يطل، سألتكم في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس شكون يغنيها. يغنيها عبد الحليم حافظ وإلا يغنيها محمد قنديل. الجوائز متاعنا كيما العادة عنا سبونسوريتنا اللي ديما مونسينكم في نهاركم زين لنهار الاثنين ونهار السبت ديما من 9 للـ10. عندكم سنتر كوثر الحلاقة والتجميل اللي كيما العادة تلقاوها في شارع المنجي سليم عمارة الأمان 1 طابق 1 في قصاص الشيحية في ساقية الزيت. كيف كيف تكتبوا انستغرام فيسبوك سنتر كوثر، اكيد جدا تاخذوا فكره على الخدمه على المكياج حتى على السنتر بيدو. فقط ديما كوثر تحرص تقول لي

0: مشريفة، أنا نعشق الخدمة بالرونديفو، باش كل حد ياخذ وقته ياخذ راحته ياخذ قدره. الرونديفو ينجم يصير على 27 788 654، وديما معاكم في نهاركم زين.
1: يا سمحة في صوتك هاني احنا تنجني يا بنية باباتك يا دادك
0: ويا بنية تاتيتك يا تاتك ولا يا بابك يا باباتك ولا المهم الجو ذيك الكل عنا قصر الشرافي الحوتة الفرشكة والبنينة بيع وتقشير وشوي الأسماك. نهار الاثنين راهم ما يخدموش، نهار الاثنين هي العطلة الأسبوعية متاحهم، ولكن بقية الأسبوع يخدموا. وما شاء الله تنجموا تدخلوا ديما على صفحتهم قصر الشرافي، تكتبوا قصر الشرافي بالعربي ديما تشوفوا جديدهم، على خاطر ديما عندهم الريفاج الصباح بكري وساعات حتى العشية يزيدوا يلحقوا الريفاج فرش كيبدا ما شاء الله من بحر. وقصر الشرافي تلقاوه ما بين العين ولفران، طريق العين كيلومتر 5.5 عفوا، في قصاص سيدي الجيلاني مقابل جامع سيدي الجيلاني، القصاص اللي ما بين العين وماشين للفران، في القصاص هذاك مقابل جامع سيدي الجيلاني تلقاو قصر الشرافي. تحية كبيرة لخونا حمدي قوبعة مدام هيلا كمال كل الفريق اللي يعمل معاهم، وديما يقولولكم مرحبا بيكم، وتنجموا تتواصلوا معاهم على 51 584 ألف. وديما نهاركم زين،
2: نهاركم زين.
3: سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محلي والعود على القيمة،
0: نهاركم زين. حلول سيالة كيف كيف زيد حلول عدا والسنة في الأفراح والمسرات والليالي الملاح ديما حاضر معانا في نهار كمزين. حلول سيالة تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2 إصفاقس، انستغرام فيسبوك تكتبوا حلول سيالة. وأكيد جدا زيد كيف كيف زيد تنجموا تاخذوا فكرة على الكوفري، تاخذوا فكرة على نوعية الحلويات اللي عندهم، حاجة ياسر مودرن. وتلقاو زيد راهو حتى التقليدي حتى الحلول عربي، كل شيء موجود في حلول سيالة اللي تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2. حلو سيالة تنجموا تتواصلوا معاهم على 24 116 660، انستغرام فيسبوك كيف كيف تكتبوا حلو سيالة بالعربي بالعربي، وتنجموا بالطبيعة كما قلت لكم تاخذوا ديما فكرة وربي دوم الأفراح في دياركم وخاصة في قلوبكم. ومع المجموعة ديما معانا شي سليم لبيع لحوم الدواجن و مشتقات، وتلقاوها في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 على الكياس مباشرة. هو بالطبيعة ديما نذكركم فرانشيز الماركة متاع دواجن كبيرة معروفة بلاكة البلاكة لانسيني متاحهم خضرة مكتوب عليها شي سليم. كيما ديما نذكروكم اللي يعرفوا طريق منزل شاكر هو بالضبط مقابل زنقة البرنوس، شي سليم يرحب بيكم بالابتسامة بالنظام بالنظافة بالتقديم المتميز، وبالخاصة زاد الشواء الموجود عندهم فيما يخص كل ما يهم لحوم الدواجن ومشتقاته. شريفة تسلم عليكم برشا، هي ومنعم الجمل، هي وطارق بكور، هي وفريد عبد الجواد. اللي يقولكم اللي تشارك معايا قبل بكل لطف خلي المجال للي ما شاركوش وجدد مرحبا بيهم. وبالنسبة شنية عندي أنا فقط هوني عندي معلومة، نحب نعتذر بكل لطف، نهار السبت ما أعلنتش شكون اللي ربحوا معنا في الفيسبوك، رغم أنه معناه تمت عملية القرعة ومقيد الأسامي، ولكن معناها يصير أي عمل إنساني معناها معرض كما نقولوا للخطأ، يمكن في زربة خرجت نجري وما كملت سميتهم الكل. المهم على الفيسبوك بالنسبة لنهار السبت ربحت معنا لطيفة قويعة مذيوب، ربحت معنا وصل من عند حلوسيلة، وربحت معنا أيضا سندة إيبو صافي، ربحت معنا وصل من قصر الشرافي. هذوما بالنسبة للفيسبوك. لنهار الاثنين زاد الفيت ربحت معنا مدام أحلام بالهاتف، ومريم الحديدي أيضا زاد بالهاتف. أحلام ربحت سنتر كوثر، ومريم ربحت معنا من عند شي سليم لبيع لحوم الدواجن. قالوا في الوضوح رحمة وفي الوضوح نعمة، وفي الغنية تفرهيدة صابر رباعي أنا شيخ صابر رباعي مسيلش خلنا عملوها هي مبدلوها ما يعنى في أمورنا منظمة منعم قلي الأمور الأوراق مش تتخلط عليها يا شريفة سيسني أنا شيخ كما قلت لكم صابر رباعي هي الغنيوة اللي مش نبدأ بها ولا شيخ أوكي موجودة هي اللي مش نبدأ بها فضاء نهاركم زين ونفكروكم بالنسبة للصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس راهو يلزمك تعمل كومنتير وبرتاج كومنتير وبرتاج باش تعطي روحك فرصة للربح تعرف الكونت متاعك مسكر راهو زايد تشارك معانا تعرف روحك تكتب في كومنتير ومتحبش تعمل برتاج راك ما تاخذش حظك في الربح ونذكركم السؤال هو يا حلو يصبح يا حلو يطل شكون يغنيها عبد الحليم ولا محمد خليل

عريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: 29 دقيقة رقم تليفوننا اللي تنجموا تتواصلوا به معنا هو 70-164-280. زميلنا فريد عبد الجواد هو في استقبال مكالماتكم الهاتفية مع التذكير ديما بسؤال على صفحة الرسمية لإذاعة صفاقس غنيت يا حلو يصبح يا حلو يطل. شكون يغنيها؟ عبد الحليم حافظ وإلا محمد قنديل. قاعدة نتصفح بكري شوية في الصفحة الرسمية نفس الأخطاء، ما فهمتش علاش تتكرر. هو إنه اللي كونت متاعهم مسكرين قاعدين يشاركوا ولكن ما نجموش نتبعوا هل عملوا بارتاج وإلا لا. كيما زادة برشا قاعدين يعملوا في اللي كومنتير ولكن ما همش يعملوا في البارتاج. دونك مادام ما زلنا على الأقل نصيف ساعة، حاولوا انتم اللي بعثتوا ولكن قاعدة المشاركة ناقصة، حاولوا صلحوا الخطأ اللي انتم قمتوا به. نمشيوا للتليفونات ونقولوا صباح النور للتليفون رقم واحد. ألو على السلامة.
1: ألو صباح الخير.
0: نهارك زين.
1: عسلامة من الشركة.
0: مرحبا بخويا، شكون معايا؟
1: أسامة الزغل معايا.
0: يا أسامة الزغل، شنحوي للصحة؟ لباس؟
1: لباس الحمد لله.
0: الحمد لله. منعم، ماذا بيا ديما موسيقى معايا، انا ديما نحبها تبدا مرافقه. اش تعمل في الدنيا اسامه الزغل؟
1: نخدم في ماما.
0: ربي يعين خويا ان شاء الله. عندكم نجاحات؟ عندكم فروحات؟ عندكم اجواء مزيانه؟
1: انا شكون نجح باك
0: هاي ان شاء الله مبروك.
1: عايزك وعندي عرس اختي الجمعه
0: الجايه. يا ما شاء الله، عندنا عرس وعندنا منعم الجمل. يا منعم ما يتسلكها، قال لك عندنا عرس اختي، سلكها ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا.

0: قال لك لا بدنا الرو، معني حدنا حد الروائن اكثر منه، معني قال لك سيسوني واحده واحده. اسامه ان شاء الله ربي يكمل، وان شاء الله بدو بالتمام سيدي خويا. هيا اسامه البهيد، نختار رقم صديقي من 1 ل11.
1: نختار رقم 1.
0: نستفتح وتقول انت برقم 1. والله رقم 1 جدول ضرب. هاي سيدي هاي سبور للمخ تويكا. شوف الحكايه سهله، معنيها راهم في سي في العادي راك تلقاك تجاوب صحيح، هذه متاكده منه انا. اما تو انا كي مش هكا نحاول نزربك ونرهجك شويه، تنجم تجاوب على عدد سهل جدا وبالغلط، معنيها راهم فهمتني. ما فهمت اسامه؟ معناها راهو حتى كي تجاوب الغلط ما يعنيش انت ما تعرفش، ليه راهو نقراو حساب الرهبه وضغط الشريفه وما تابعوا. المهم السرعه مطلوبه، ما تاخذش وقت للتفكير. هما 4 عمليات بهي
1: بس.
0: ايا اسامه 1 2 3 يا ربي معانا 6 في 5، ما تاخذش وقت. 30 1 في 4
1: 4
0: 0 في 64
1: 64.
0: يعطيك الصحة بسليمة. يقول له لا لا لا ديزولا جاي، هو غادي، هي الحصيلة غادي، يقول له لا لا لا
2: نو ديزولا بوسيبيليتي زيرو
0: تو بعد البر صحي تو كل ما بعد بعد البرنامج يا أسامة يا باهي، عاود احسب وحدك 0 في 64 قديش يطلع تو تعرف الإجابة. إن شاء الله نهارك مزيان، وإن شاء الله ربي يكمل فرحكم بالهنا. بعد أسامة شكون عنا؟ مرحبا.
3: هلو،
0: صباح النور يا مدام.
3: أخير يا مدام شريفة،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكون معنا؟
3: أميل ترهوني.
0: أميل ترهوني منين تكلم فينا؟
3: من صفاقس.
0: من صفاقس في الدار أنت تو في الكوجينة؟
3: أي في الكوجينة.
0: باي مدام أميل، فما إيكو بحذك مثالش تخرج من بحذ الراديو حبيبتي؟
3: باي نخرج إلا لا.
0: باي، وهذه بربي توصية لكل المستمعين، اللي يعرف روحه بحض الراديو يا إما يسكر الراديو، وإلا احنا نمشي التليفون اللي بعده. معني أنا بعدنا يا أوكا يا أمولة صحيح. ابعدنا عايزة. أمولة يقول لي عندك مفروحات، عندك نجاحات؟
3: لا فروحات ما عندناش، أما نجاحات عندنا قريب ننجح في الباك.
0: قريب ننجح في الباك، إن شاء الله ألف مبروك. شو اسمه قريبكم؟ هي تسميه في الإذاعة يا أمولة. رامي شكون يا ميل؟ سقط لنا بالاسم بالاسم بالحرف.
3: رامي بن رباح.
0: ها هو شو محليك سميته كامل سي رامي بن رباح، نجح البكالوريا ان شاء الله الف مبروك. اي اموله الجميله اختار لي رقمي من 1 ل11.
3: من 1 ل11 7.
0: نمرو 7، خلينا نشوفوا وين ويب. نمرو 7 سؤال رياضي بامتياز. شكون بحذاك في الدار يا امال؟
3: لا حتى حد، وحدي.
0: وحدك معك ربي. هاي
3: عايشه.
0: شكوني أول جمعية كرة قدم تأسست في صفاقس؟ السي اس اس ولا سكك الحديد الصفاقسي؟
3: سكك الحديد الصفاقسي.
0: أقعد كيكة رد بالك تتحرك. أنت تعرفها ولا الزهر قام وبر؟
3: الزهر الزهر إن شاء الله
0: يا وخيتي هبل بلا وكله بالبيه اليوم الزهر، وعطيه زيد عسل ونظم له أموره وعمل له فطور مزيان باش يقعد ديما فايق ناشط بهي.
3: الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله والله إن شاء الله. يعيشك أمولة، تحب تسلم على حد يا أميلة؟
3: لا لا عادي نسلم رقم بعد رقم، ثم رقم آخر بعد نقول إن شاء الله نربحوها.
0: لا من بعد فما القرعة، من بعد شكون يختار رقم؟ أنت نمروك 2 إن شاء الله تتختار، إن شاء الله يختاروك. معني
3: عايشك مدام
0: صحيح. يعيشك عايشك أمولة، قاعد اسمعنا حتى للعشرة باش تعرف روحك خرجت في القرعة ولا لا. المهم في كل حالات أنت ديما رابحة مدام اليوم الزهر قايمة معك. بعد أمولتي شكون عندها؟ ألو عسليمة.
4: أنا أسامة.
0: نهارك مبروك يا سيدي، شكون معانا؟
4: عبد الرزاق غوما.
0: سي عبد الرزاق شكون؟
4: غوما.
0: غوما مرحبا بك. منين يا سي عبد الرزاق الباهي؟
4: سامعك شوية في الصوت على خاطر عندي جلسة في راسي هيك
0: علاش. لا لطف عليك، لاباس لا لاباس، خذ راحتك واحكي براحتك، واحنا المهم يكون الاستماع باهي وكهو ما بيناتنا الزوز.
4: باهي.
0: اسمع سي عبد الرزاق قول لي منين تكلم فينا أنت؟
4: من صفاقس.
0: من صفاقس باه. عندك فروحات، عندك منجوحات نجاحات يا عبد الرزاق؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مال انت وشكون تو تعيش؟
4: انا واختي.
0: انت واختي شو اسمها وخيتي؟
5: لبنى.
0: اختي لبنى لا يقطعها لبنى. اليوم مش برمجت فطور فسخانه يا سي عبد الرزاق. توا علاش نبكي واحنا توا احنا علاش نبكي؟
5: لا, لا هي مشات الدار تمشي دار راجلها
0: ومن بعد ترجع تطل عليك.
5: ما ترجعش
0: هنا احنا مونسينك عاد قول له اي قول اسمع سي عبد الرزاق ايش نقول
5: ما هي شريفة
0: أبب.
5: لا لا لا لا لا ما نيش عمل لعبة معكم ما عاد بحث يا حمد ديك
0: بيشني
5: لازم تنكوش ولازم دواء
0: دواء ما عندكش الدواء
5: ما عندكش دواء
0: دواء شنو يا سي عبد الرزاق؟
5: دواء عصب.
0: دواء عصب. باهي سي عبد الرزاق هي تعطينا كان انت ما يقلقكش. هات رقمك قولوا في هكا في المباشر وانا نعرف اصحاب الخير برشا وان شاء الله يفرحوك وان شاء الله يسعدوك اليوم. 92 بشوية راه يا سي عبد الرزاق 92 589 ايه 164 بيشوف يا سي عبد الرزاق اسمعني اسمعني اسمعني تويك احنا خلينا نهديو رواحنا الزوز اسمعني انت تو بالنسبه لي لك رقمك 92 589 164 بصفه استثنائيه واللي اول مره واللي اخر مره في نهارك مزين معناها نعديو تليفون هذا علاش على خاطر عندنا البرامج الاخرى الخدماتيه نقبلوهم في الدار دارك يا سي عبد الرزاق نكمل يا باهي يا سي عبد الرزاق يا باهي يا سمح ما هو احنا معناها نسمع بعضنا باش تفهمني باهي هذا يا سي عبد الرزاق احنا صباح ما نقولولوش لا بالطبيعه ونعرفوا معني الله اللي يحوج حد الحد لكن يا سي عبد الرزاق باش ما يبداش تليفونك كاين ولا عنده لاساس لا راس في البرنامج مش تشارك معايا بالك شي تو تربح وين تعرف انت اي اي برا اي يا سيدي يا سي عبد الرزاق اي رزوق اي النمرو قديش
5: 6
0: نمرو 6 هيا نمرو 6 هيا ايش بيه اسمع والله جاي قياس نتخيلوا سمح قالوا ناس بكري يا سي عبد الرزاق خذ بنات الوصول لعل تخلص معاك الديون وإلا لعل الزمان يطول هاي أختار منها
5: أنا خذت بنت الوصول يا أخي ترى تصحى أقولها اللي توف المحملة
0: بيها يا سي عبد الرزاق أنت شادد صحيحة بالبزلي اليوم البرنامج لا لا خلينا ما نقولوش هكا هذا مكتوب يا سي عبد الرزاق باي خوذ بنات الوصول ايه خلص معاك الديون
5: لا لا نجرجو
0: ايه اه كيفاش خوذ بنات الوصول
5: لا لا نجري
0: الزمان الزمان يطول ايش تعرفها هكا اه يا سي عبد الرزاق اي سيدي ها وانت نعم وان شاء الله القرعه تزيد تفرحك يا سي عبد الرزاق يعطيك الصحه لكن يعيشك سي عبد الرزاق ان شاء الله نهارك زين فقط انا هوني بكل لطف بكل لطف راهو البرامج الاذاعيه راهي ماهيش فرصه نصفيو حسابات مشاكل عائليه على خاطر ساعات لسان ما فيهوش عظم والعبد يبدا موجوع يقول كلمه نجم من بعد المكتوب يرجع تقعدك الكلمة هي لي ما هيش يقول لك مكك العام قلت في اللي ذاع علي خلينا نذكر بعضنا بالخير وإن شاء الله احنا نذكر بعضنا بالخير وإن شاء الله وديما ذاك مكتوب وربي إن شاء الله هي هدي السر هذا العبد يقول اي نعملوا تليفون الرابع ومن بعد غني وراه وزيد ألو عسليمة
6: ألو صباح النور
0: نهارك مبروك
6: نهارك زين لله
0: عايشك يعيشك شكون معنا مدام
6: ريم زياب من المحرس
0: ريم زياب من المحرس صحة لباس
6: الحمد لله عايشك الحمد لله عايشك
0: أول مرة تشارك معايا ريما
6: أول مرة يا أول مرة
0: تي وين تغطس مال عليه ما تشاركش معانا في برامجنا ديم
6: والله أولا كنت نخدم تاعنا بس كي خرجت في التقاعد
0: طول عمرك بطول عمرك صحة ريم صحة
6: وحاولت عملي والمطلبة ما تعديتش أمتناهني الحمد لله
0: باياك تويك مدام في التقاعد مش نولي ديما نسمع صوتك في البرامج الكل بهي
6: إن شاء الله إن شاء الله عايشك
0: إن شاء الله ريما يقول لي عندكم فروحات عندكم من جحات
6: في العائلة المصغرة لا ما بالنسبة للأحباب وللأصحاب فما شكون عرس وفما شكون ينجح وإن شاء الله مبروك على الناس الكل يا رب
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ربي يسعدها من الناس الكل
6: آمين يا رب آمين
0: أي مدام ريم البهي اختار لنا نمرو
6: أربعة
0: نمرو أربعة في أي ولاية توجد مدينة الجم؟
6: ولاية المهدية.
0: هذاك هو، أنا كنتش نعطيك أي منعمية، كنتش نعطيك احتمالات أخي، ما شاء الله على أختي مشيت طول الفليش، خاطر فما اللي يقولك تابع صفاقس، فما اللي هيك تعطينا النعم فرحوها. سريعة جدا المداخلة يا ريم، وإفكاس وتخي إفكاس. يعيشك يا ريم، ليك أنت، يعيشك يا للا، نهارك زين. البقية اللي قاعدين يستنيوا نعملوا تهوئة موسيقية صغيرة وسودة قتالة هكا في بالي، هذه هي الغنية منعمة اللي مش نسمعوها، عتيق قرقني أصيل، ومن بعد نرجع ناخد دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية اللي تستنيوا. عندكم تقريبا 4 دقائق ما زلتوا تستنيونا نعملوا الغنية ونرجعوا لكم. أيوة نغني، أنا نغني على الحب

0: التسعة وخمسة واربعين دقيقة هو الركب متاع فريق اللي يخدم العشرة متاع الصباح بدايحل ريت يوسف الشرفي نورمالمون تدخلت عليها زميلتي سموحة سامح الرنان أكيد إذاعة صفاقس تحاول ديما تنوع لكم في التوجهات البرامج ونحاولوا بالطبيعة نرضيوا أكثر عدد ممكن من السادة المستمعين. بالنسبة للفيسبوك السؤال اللي قلت لكم غنيت يا حلو يصبح يا حلو يطل شكون يغنيها محمد قنديل ولا عبد الحليم حافظ؟ بديت الإجابات القرعة بديت هذه أول قرعة أميرة نجاح أميرة نجاح كانونة يا أميرة نجاح أنت واحدة من الفايزين من الزوز معناها خاطر احنا من الفيسبوك نختار زوز تويكا أنت رقم واحد خاطرك سي جاوبت بالصحيح وعمل البرتاج أمورك منظمة. ما زالت عملية أخرى متاع قرعة بعد ما ناخد دفعة هذه من المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة مرحبا مرحبا عسلامة
1: صباح الورد
0: نهارك زين صديقتي
1: يا أحلى وردة
0: يعيشك يا ربي ياخو بخاطرك. شكون معانا صديقتي؟
1: أنا نعمة بن يونس.
0: نعمة بن يونس اش تعمل في الدنيا يا نعمة؟
1: والله في الدق.
0: ومنين تكلم فينا نعمة؟
1: نكلم فيك وين في الدق في داري.
0: منين منين الجهة؟
1: صفاقس. من صفاقس
0: من جهة صفاقس نعم. يعطيك الصحة يا نعمة. قل لي عندك نجاحات عنا فروحات عنا أجواء؟
1: والله عندي باك بتاع بنت خالي وما نخديته ما نجحتش
0: العام الجاي مش تنجح هذيك
1: إن شاء الله بقدرة ربي
0: إن شاء الله. وكهو وكهو أي بر نمشي ونختار واسمع شنو الفطور في السخانة شو الطيبه في السخان
1: وش نعمل مقلي تو
0: يميمتي يميمتي هو بنين أما وخيتي مع السخانة ربي معك ربي معك يا نعمة الباهية أو كساعة ساعة نزلق ونعطيكم شوية باير أي نعمة الجميلة أختار لنا رقمي
1: رقم خمسة
0: نمرو خمسة أما هي المدينة التونسية المعروفة بعاصمة الفخار
1: نابل
0: نابل وهو كذلك تعرف علاش هات النعم السامونة لأنه النجم نقول لك لأنه أنت جاوبت ركزت في طريقة طرح السؤال وإلا لا الحق الحق يا نعم
1: والله لا.
0: سمعت فخار قلت نابل
1: أي نابل خاطر معروفة يا نابل بالفخار
0: لا ما المعروفين بالفخار حتى جربة زيادة معروفة بالفخار قال لي لا أما أنا شقلت عاصمة الفخار العاصمة هي نابل لكن لو كان سألت شكوني المنطقة التونسية ولا المدينة التونسية المعروفة بالفخار يلزم وقتها فما نابل وجربة وغيرها وغيرها حتى في سجنين زاد عندهم طين خاص بهم وغيره فهمت يا نعمة وهذا اللي يصنع الفرق ساعات في الامتحانات سؤال كيما هكا معناه تلقاه هي كلمة تغير مجرى الإجابة كاملة أما أنت الزهر قاملك كيما صاحبتك لي أمال ربي معاكم اليوم الزهر وكلوا بالباهي يا نعمة
1: يعيشك
0: يا نعمة يعيشك يا نعمة ربي معاك إن شاء الله نهارك زين بعد نعمة سيد المخرج عيا مرحبا نمرو ستة أهلا وسهلا مرحبا التليفون اللي من بعد يا منعمي اللي بعده صحيح
2: ألو
0: ألو مرحبا بخويا عسلامة
2: حالك مدام شريف
0: أهلا وسهلا بخويا الباهي شكون معانا
2: الحمد لله حاتم شتورو
0: سي حاتم مش نحوي للصحة
2: لاباس الحمد لله
0: شتعم في الدنيا يا حاتم
2: سوداء
0: سوداء يا مع السخانة ربي مع أخويا
2: آمين
0: ربي إن شاء الله يثبت أجركم مديم تحبوا تدخلوا لفرنك الحلال والله مع السخانة
2: آمين.
0: ربي
2: آمين.
0: يكرمكم انتوما وكل واحد خبزته جات مع السخانة ومع كيفاش قلنا الشمس كيما المرمى كيما زادة في الكوشة وغيرها فما برشا مهن ربي معاهم وربي يثبت أجرهم والله حاتم عنا نجاحات وفروحات يا صديقي
2: لا صغيرتي مازال صغار
0: ان شاء الله ربي يكرمك فيهم ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله
2: الله يبارك لك
0: اي حاتم الباهي
2: ايوه
0: اي بر شد الثنيه نتاع الجماعه
2: نمرو 8
0: نمرو
2: 8
0: ما هو جمع كلمه احد
2: جل مريمات
0: هو بيدو
2: كلمة سكر
0: أحد أكش نعمل لك أنت بيهي في العربية شو نعمل لك نقوله أحود إيحاد أحد أوكي نعطيك احتمالات وني تحية لسيمون جي كمو
2: أحد
0: أقعدك كاش نقولو
2: أحد
0: به رغم أنك مقلقل ماكش ماكش عارفش ماكش متأكد أنت ماكش متأكد تقول فيها وماذا بيك توخر في الآء أما أنا هاني ندز معاك باش تمشي الإجابة صحيحة إن شاء الله نهارك زين يا سي حاتم
2: الله يبارك لك
0: عايش خويا وإن شاء الله ربي يعينك إن شاء الله ربي يكرمك بعد سي حاتم شكون عنا مرحبا عسليمة أهلا وسهلا أهلا وسهلا بخويا مرحبا بيك
3: أهلا بشريف الباهية
0: يعيشك أنت تسمع في الراديو في جنبك
3: لا بعد شوي عليها بعد شوي
0: لا بعد برشا لا بعد برشا على خاطر باش ما نقعدوش ناخذوا وقت نسمع بعضنا
3: بعد
0: ايواش ايواش شكون معنا سيدي
3: مختار الشعري
0: سي مختار الشعري مرحبا بك سي مختار
3: وبيك عايشك يا شريفه
0: اش تعمل في الدنيا سي مختار
3: انا متقاعد
0: صح عليك يا سي مختار
3: متقاعد دوبل 84 دو.
0: ما شاء الله ما شاء الله اش معني متقاعد دوبل فهمني علاش دوبل
3: دوبل يعني واش 20 سنه متقاعد
0: ما شاء الله كيفاش عديت مهلواش 20 سنه في التقاعد
3: شنو نحوم كل على على بس ما نحوس
0: دون انك تدخل في المدام وفي الدار وتحوم بالهو هيك اش عملت 20 سنه
3: كبير
0: اي اسمع سي مختار 20 سنه كان بالفيسبا وكهو ما عملتش حاجه اخرى
3: لا شيء لعبت يا ربي
0: ايه
3: ونقل لداري ورزغاري
0: واقف للدار وبره
3: الحمد لله
0: اكها ربي يشدك بصحة بدنك الحياة عايش. اختيارات
3: عايش
0: ونحترم كل الاختيارات عندك نجاحات فروحات سي مختارة
3: عندي فرج واحد مريض رجع الخدمة بتاعه
0: يا ربي الحمد لله الحمد لله على سلامته الحمد لله على سلامته في بالي عرفته بكورة في بالي عرفته في بالي هكا على خاطر
3: هذاك ولدي طارق طارق بن زياد وما أدرك
0: يا ودي يا ما طارق يا ودي يصلح لكل الأوقات والمناسبات وكل الحروب جست حطوا من التالي وبرا ما تحطوش في الصفوف الأولى
3: أيوة أسمع الأسد
0: إيه
3: لا هو شبل شنو هو الأسد
0: الوالد بوه
3: مختار بكور الله يرحمه
0: اي رحمه الله عليه رحمه الله عليه قال لي منعم عمل لي ملاحظه اي احنا ما فما في الصفوف الاولى نتاع في الحروب وفما لي فقدت للدعم طارق وكان نخليوه للدعم معناها باش ما نقولش بنك الاحتياط يا منعم ماني نزيد نصلح
3: لا لا
0: انا الروت شوف
3: هو المهاجم الكبير
0: الله ينورك وبرا يا سي مختار يا باهي اي سي مختار اختار لنا رقم اي
3: تسعة من تسعة من الزيت
0: نمرو تسعة علاش لا نمرو تسعة تسمي لي شكونهم المستشهرين متاع البرنامج
3: أبي
0: والعهد
3: شعرية
0: قال لي أبي
3: شعرية وما أدرك
0: شنو
3: المديرة بتاعكم
0: لا مانيش نحكيو على المديرة لا لا معناه مع تحياتنا بالطبيعة لكل الزملاء وكل وخيينا والإدارة كاملة لا لا نحكي المستشهرين اللي يعطيوا الجوائز في البرنامج هما أربعة شكون هم أنا نهار كامل وأنا نسمي فيهم
3: شنو هما تعطي الجوائز
0: من عند شكون شكون يعطينا
3: مادي قاسم
0: أسي مختار أنت مش تدور على الحومة كاملة اليوم تسميها أسي مختار إيجا نقولك اي ركز معايا ولا مش خليك تطلع على الفيسبا تمشي تعمل دوره في القوي لان تو
3: لا بعت الفيسبا
0: ما لا كيفاش تو ما غير فيسبا ندورو
3: ولا هو غير تاكسي
0: تاكسي اي سي مختار اسمعني اللي يعطيو الجوائز هذوما نسميوهم مستشهرين لي سبونسور انا قلت لك باش نشوف المستمع مركز معايا شكون اللي قاعدين يعطيو في
3: الجوائز اليوم بتاع اليوم
0: اي بتاع اليوم
3: الحوت
0: لا تسميهم لي لا مش اللي يبيع الحوت واللي يبيع البطاطا لا لا سي مختار اي سميهم لي سمي لي شو اسمه اللي يبيع الحوت برشا يبيعوا الحوت
3: ما نذكرش عاد
0: ما لا مش تزيد
3: بقول لكم بيع الحوت
0: لا لا
3: بيع الحلوب يا لبران
0: اي لا بالاسامي يا سي مختار انت تعرف ما لهم الواش هذوما يدفعوا وعلاش يعطيو في الجوائز باش اسمهم يتكبتا مش باش يبيع في الحوت ولا الواحد
3: أجري.
0: ما لا ما شاء الله عليك اللي سوق الفيسبا يعرف يكبتي راو سي مختار يا بيه ان شاء الله نهارك زين يعيشك يعيشك انسنا ياسر بتليفونك بعد سي مختار يعيشك بعد سي مختار يعيشك سي مختار ربي طول عمرك ان شاء الله ما شاء الله عليه سي مختار بعد سي مختار شكون عنا الو عسليمه مرحبا باختي اهلا وسهلا
4: حوالك لبس عليك
0: يعيشك شكون معنا
4: فايزه برمزه
0: فايزه شنو حوالك يا فايزه
4: والله الحمد لله
0: الحمد لله خدامه ولا كونجي فايزه برمزه
4: اليوم رجعت
0: صحة صحة وين صيفت يا فايزة؟
4: في بيجة
0: مشيت البيجة وين مشيت وعمت ولا؟
4: لا الحق ما مشيت
0: شبعت بالعائلة
4: مشي في الوقت هذا خطر ديجا عندي مرمى في الدق
0: ربي عينك إن شاء الله ربي
4: فطور هكا متاع فيفا وعندي هنا اليوم
0: تراش عندك فطور اليوم؟
4: اليوم عملت قنوية إن شاء الله
0: اي عادي هي الجنوية التونسية اكثر اكلة الشمال
4: موجودة
0: لا موجودة في صفاقس بالطبيعة اي بالطبيعة شوف يا فايزة الباهية السمحة انا بارامونسي مختار قعدت معاه وصرحنا حتى في الوقت يا فايزة السمحة ايش نقولك انت توش قولك تعمل القرعة ونهار السبت ناخذك
4: ليه
0: اسمع اختار لي ما بين رقم 2 ورقم 3 و4 و5 و6 اختار زوز منهم ها من 2 ل 6
4: من 2 ل 6
0: ايه
4: نقولوا 2
0: رقم 2 امال ترهوني اللي الزهر قايم ما شاء الله ربحت حلوس يلا ايه
4: مبروك عليها
0: ايه
4: ونقولوا رقم 3 موجود قلتي لي
0: رقم 3 سي عبد الرزاق غومه اللي
4: يعجبني
0: هذا رقم 3 ربح قصر الشرافي وفايزة انت هاني مش نقيدك قرعة المهم تهزوا علينا جماعة القرعة وان شاء الله نهار السبت نحكي انا واختي هذه فايزة
4: تحية للي يسمعوا فينا الكل
0: يعيشك سي عبد الرزاق ربح قصر الشرافي وامال الترهون يا حلو سيالة اميرة نجاح كانون سنتر كوثر تعطينا شوية موسيقى خنكملوا شكون الرابع الفائز في نهاركم زين هات الغنيوة خلي الغنيوة تمشي لطن اللي انا نكمل فيه سعى بسرعة البرق عملية القرعة مرحبا بيكم ديما معانا

كتير اللي عشقته كيما زينب فاطمة الزهراء عشقة البرنامج وشاركت في الصفحة الرسمية والقرعة عطاتها وصل من عند شي سليم لبيع لحوم الدواجن. نتقابل معاكم إن شاء الله مواعيد إذاعية قادمة أقربها الدار داركم نهار الأربعاء. من هوني للوقت هذاك نخليكم مع سماح وسيوسف الشرفي وقبلهم زملائنا في قسم الأخبار. متابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. ينفذ اليوم مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا يشمل التاكسي الفردي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي بدعوة من الجامعة العامة للنقل التابعة لمنظمة الأعراف، فيما دعت الجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل منظورها إلى عدم المشاركة في الإضراب. يتم بداية من اليوم إجراء الفحص الطبي المجاني للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ليتواصل إلى غاية 31 من أوت القادم بمراكز الصحة الأساسية في المستوصفات، مع ضرورة استظهار المعنيين بالأمر بملفاتهم الصحية المدرسية بعد تسلمها من معهدهم. منظم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب مساء اليوم يوما اعلاميا حول التوجيه الجامعي بحضور مختصين في التوجيه المدرسي والجامعي الى جانب مختص في التكوين المهني بهدف التعريف باهم الشعب الدراسيه وافاقها الاكاديميه والمهنيه، مع تقديم نصائح عمليه لاختيار الاختصاص الانسب. من المنتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 يوم الثلاثاء القادم الموافق للحادي والعشرين من جويلية الجاري، وفق ما أفاد به كهيئة مدير الإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية، تحتضن مدينة الحمامات بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني للتباحث حول أهم وأحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن جولة سادسة من المفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي ستعقد غدا وبعد الغد في العاصمة الإيطالية روما، وأضافت أن حكومة الاحتلال والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني سيعملون على تهيئة الظروف اللازمة لتفعيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. أخيرا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة مع استئناف التصعيد العسكري في ظل ضربات أمريكية وهجمات إيرانية بالمنطقة. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصاية جل النكد والغبينة، العلم بحر اللفاية والنحو هو السفينة.
3: تبدا الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنا في ديها.
0: مسك
4: مسك
0: مسك وفاح
4: مسك وفاح.

0: مسك وفاح.
1: عرض تحليل في تراثنا الأصيل.
0: في تراثنا الأصيل.
2: لبست تونسية وتعز عليا هي المزيانة والتقليدية.
3: مسك وفاح.

0: العشر درجة على موجة إذاعة السويق. ساعة سلامة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. مسكوا فيح معاكم التو حتى نص النهار كما العادة مع عم يوسف وسماح والمستمعين الملاح. أهلا وسهلا يا عم يوسف.
1: أهلا وسهلا بك
0: سماح،
1: وأهلا وسهلا بالناس الملاح.
0: بالناس الملاح الكل، الله ينورك. لباسة؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. نحب تحية كبيرة لكل مستمعينا الكرام، كل مستمعي إذاعة السويق. إن شاء الله العشرة دايما تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا. بالطبيعة الناس اللي تسمع فينا برشا منهم عم يوسف الصيف والجو والتحويس ويعيشوا على برشا إيقاعات سمحة. إن شاء الله الفرح في دياركم. من يسكن حب تحية كم الفريق اللي أمن المساحة هذه، تحية الزملاء في الصندار، طارق في الإخراج المرئي، منعم في الإخراج التقني، عم يوسف وسماح كما العادة في مسك وفاح معاكم. وكما قلت عم يوسف، تو قاية الفرحة وقاية الجو وقاية برشا إيقاعات مزينة في ديارنا التونسية يعيشوا عليها أبنائنا. قاعدين يحصدوا الحصاد وقاية الحصاد. الحصاد هو في كل شيء، الحصاد هكا ولا
1: الخريف هو موقعنا رقبة العام، ما هو الشتاء شدة
0: والربيع منام،
1: والصيف ضيف، والخريف هو العام.
0: والخريف
1: هو العمل، انطلاق جميع المواسم، كل المواسم تقريبا تنطلق في الخريف.
0: اي نعم.
1: والحصاد يكون بتاع المواسم هذه كل، والثمرة
0: في فصل الصيف،
1: تكون في فصل الصيف ان شاء الله بالنجاح للناس الكل. كل من يبذل مجهود ربي ان شاء الله يسعد
0: وينجح.
1: والشوف يقول لك حبيبك بخير انت بخير.
0: نعم.
1: يفرح الناس راه يفرح، يجعل يرسل له ربي الفرحه.
0: الحمد لله.
1: افرح للناس، افرح للناس، كيما تفرح لروحك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب
0: لنفسه.
1: انت ممكن تحب صغيرتك تنجح، انت افرح وقت صغار الناس نجحت.
0: اي نعم صحيح
1: والله يا سماح،
0: الله يبارك.
1: هو هذاك هو الفائده الاولى، هو مش نضيف له شيء.

0: أيه.
1: ماذا بك حتى إذا كان كنت في حالة انتشاء وفرحة بأحداثك الخاصة، ماذا بك مش وقته، مش
0: صحة يا عم يوسف. أي إن شاء الله الفرح في دياركم الكل، كل مستمعينا الكرام، ربي يفرحكم، ربي ينجحكم، وربي يكمل عليكم اللي عنده العريس، اللي عنده المناسبات. نحب تحية خاصة اليوم أصباح وتهنئة خاصة من الأم كريمة الهيشري والأب عبد السلام الهيشري، يهنيوا ابنهم محمد ريان بنجاحه وتألقه وحصوله على المرتبة الثالثة وطنيا يا عم يوسف ما شاء الله في مناظرة الدخول إلى مراحل تكوين المهندسين دورة 2026. ألف مبروك.

ألف ألف مبروك لكم الناس الكل، زادة ألف مبروك نقولوها لإسماعيل السلامي، نجاح في منظرة السيزيام بتألق وتميز، الأهداء من الأب خلدون السلامي والأم سونيا محفوظ، كذلك من جدين سالم محفوظ وزوجته سلوى، وجدين رضا السلامي وجدة ألفة، كيف كيف العمة ياسمين وزوجها رامي بن عرب وقمر بن عرب، زادة أهداء أيضا من الخالة سليمة وزوجها عماد عزيز والابن يوسف عزيز. ألف مبروك مبروك لكم، ربي يكمل فرحكم الناس الكل، ومبروك لكم الناس الكل.

0: تفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: مع يوسف وسماح.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في مسك وفاح. نسلم على كل مستمعينا الكرام، على كل اللي تحق بينا توها تسمعوا في مسك وفاح مع يوسف وسماح والمستمعين الملاح. نحب تحية خاصة لزميلي فيصل مرزوقي اللي تحق بينا على الكونسوليت. مرحبا بكم الناس الكل. عم يوسف، احنا باش نمشي ونقدموا اليوم الحرف متاعنا. نعم. وكيف العادة انا خليني نقول لهم في مسك وفاح نطلوا عليكم كيما نسمة الصيف الخفيفة الظريفة، تحكي الحروف أجمل الحكايات، وفي كل حصة حرف. يا عم يوسف، هو نجم الحصة، ونجم الحصة اليوم هو حرف الطاء، حرف صغير في شكله كبير في معانيه. عم يوسف هو حرف الطمأنينة.
1: أي.

0: برشا كلمات أخرى يا عم يوسف، ومع حرف الطاء باش نحكيوا على عاداتنا وتراثنا وتقاليدنا. وتوا مش تبدأ الحكاية معك عم يوسف،
1: مع حرف الطاء. وكم كنت رائعة.
0: الله يفضلك. الله ينحرك.
1: بالنسبة لي أنا على المباشر
0: أيوه.
1: يعطيك الصحة في التخريجات محليه ومصطفى ومسمحة، يعطيك الصحة يا سمي.
0: هذا هو الحرف متاعنا، ريت حرف صغير صغير في شكله كبير في معانيه يا عم يوسف.
1: هذا علاش كن جميلا
0: ترى الوجود جميلة.
1: نعم. واحد يبدأ المزاج رائق.
0: نعم.
1: يروه كل حاجة يلتمس منها ويستل منها الجمال.
0: نعم.
1: والرقة.
0: حتى في الأغاني يا عم يوسف حرف الطاء راهو كريم برشا.
1: نعم.
0: العدم فما شوية حروف هكا صحيحة، ربي ربي يهديها.
1: ولا لا هو تحت حتى
0: النطق
1: نتاعه مضخم.
0: مضخم يعمل كيف.
1: حرف مضخم.
0: مضخم مضخم حرف يعمل كيف. إيوه. أي عم يوسف.
1: ماذا حرف الطاء؟ هو راهو ثم ربما خلط بين ياسر، عند ياسر ناس يقول الضاد هو الا الطاء. والطاء
0: الطاء
1: ايوه
0: هو
1: حرف الضاد. ومن بعد الضاء والطاء. اذا
0: قبل ما نمشيو لحمد ملاك،
1: باش نمشيو لحمد ملاك
0: نمشيو لكليم صندي.
1: نمشيو لكليم صندي صحيح.
0: اي فيصل كليم صندي.
2: كليم صندي.
0: اي عم يوسف.
2: صندي
1: الطاء.
0: ايوه
1: طلعات وهبوط.
0: ايه
1: كل ما خلق في البسيطة.
0: ايه
1: اللي ما استشار مغطوط.
0: والله
1: ما تجيش بيعة غطيطة.
0: ايه
1: اوزن.
0: ايه نعم
1: اوزن بميزان مضبوط.
0: ايه
1: ما تترماش سميطة. الكذب الكذب مولاه مسقوط.
0: ايه
1: والحق علشان سيطة.
0: ايه نعم
1: الكلام المنمق مثل البلوط.
0: ايه
1: حلو مر على غير طيقة.
0: والله
1: هون يا سماح.
0: ايه
1: عملت شيء من التصرف
0: حتى انا حسيت بيك.
1: حسيت يا سماح.
0: عرفتها. الله ينوري.
1: وكاني ايه؟ غير مستساغه هي.
0: نعم.
1: عاديه
0: في يمكن في لهجتنا العاميه لغتنا العاميه نقول.
1: تجاوزت العباره. اخذ فهم اللي يحفظ الالف لدب هذه يقول لك لا ما قالش هكا. لكن انا ماذا بي
0: يتصرف
1: يتصرف شيء.
0: نعم
1: خصوصا اذا كان ما بي بالعكس هو
0: اذا كان في الامكان وتكون جميله
1: نعم.
0: وتقبلها الوظن وسمح
1: هيك اش حبيت تقول لي ان نفس الكلمه بتاع اللي وردت في المقطوعه هي يعني الكلام المنمق هيك اللي يبدا ما هوش على حقيقته. هذاك يقول لك مثل بلوط. حلو ومر على غير طيقة ما يتاقش ما يتاقش. لكن نرجع بشيء من التفسير لهذه
0: وما قلت ليش عاد.
1: نعم
0: اش لزك يا لسان على شيء اللطيقة.
1: الإنسان على شيء اللطيقة.
0: اي باب اللدب ليه كهان يحبوه أهل الحقيقة واللي حواليه كتان باطل يطب الحريقة.
1: أيوة نرجع للطاء يا سماح.
0: أيوة
1: الطاء طلعات وهبوط.
0: والله
1: وكي سنة الحياة.
0: سنة الحياة نعم.
1: وهي في حد ذاتها وقت الواحد يفهم الكلمة هذه
0: أيوة.
1: يأخذ بها راحة حتى إذا كان هو في وضع الهبوط.
0: أي.
1: يقول لا ما يسمى الطلعات
0: بعد شدة يجي الفرش.
1: نعم هو باب أمل.
0: أي نعم.
1: هو باب انفراج.
0: أي.
1: هو كي بيتأمل بها حياة لأني ليست مقيمة على حال واحد.
0: نعم.
1: دوام الحال من المحال
0: هيك حياة الإنسان يا عم يوسف. نعم.
1: دوام بيتها في شان يصبحها في جان في حالة يسر.
0: نعم
1: في حالة تأزم نفسي وإلا مادي وإلا صحي راه ربي قادر على كل شيء.
0: نعم والحياة نعم بالله.
1: لا تستقر على حال
0: هذيك هو
1: دوام الحال
0: من المحال.
1: من المحال.
0: أيوة.
1: الطاء طلعات وهبوط وكذلك يا سماح ما نساوش.
0: أيوة.
1: فيها تحذير من الغرور.
0: ايه
1: وكان يقول له راك حتى إذا كانك في وضع هبوط راه مصير تطلع وإذا كانك في حال طلوع
0: ايه
1: وفي وضع مرموق جدا جدا احذر ما تغترش
0: ماله
1: ما تغترش.
0: اي
1: الطاء طلعات وهبوط كل ما خلق في في البسيطه اللي ما استشار مغطوط ما تجيش بيعه غطيطه.
0: اي
1: ولا بد لا خاب من
0: من استشار
1: ما من استشار ولا خاب
0: من استخار. نعم
1: يعني وقت اللي انت تستشير ما هوش انت عندك بالعكس
0: مش نقص ولا حاجة، وإحنا نعرف أمركم شورى بينكم زاد عم يوسف.
1: عبارة ولي تفكر بزوز عقول.
0: صحيح صحيح.
1: لكن تعرف شكون تستشير؟
0: مش نقول لك عاد الناس اللي دلك عاد مش تستشير الناس اللي تزك للهاوية ولا أيوة.
1: تعرف شكون تستشير؟ ومنامك متعرف ليش كون تحكي؟ تنتقي تنتقي الناس اللي تفهم تعرف تتكلم وعندها إلى آخره.
0: مش اللي يزيد الطين بلة يا عم يوسف.
1: ربما يزيد يحطك يزيد كذا. نعم. اللي مستشار مقتول تراوغت الواحد يستشير. علاش صاحب الفكرة يا سماح صاحب الفكرة يبدأ متحمس للفكرة متاعه يولي يرى من زاوية واحدة
0: صحيح
1: متحمس لأنه متحمس لها وفرحان بها وفرحان يدافع عليها من غير ما يشعر
0: نعم
1: ما يراش السلبيات وما يفطنش للسلبيات كي بيجي طرف آخر محايد ما هوش بنفس الحماس متاعك يولي ينظر من زوايا أخرى ويدرس من زوايا أخرى
0: صحيح
1: علاش اللي مستشار مخطوط ما تجيش بيع غطيطة
0: والله
1: هذي عندنا عرف يا سماح
0: أيوة.
1: أنا ضد هالعرف هذي
0: شنية متاع البيعة
1: البيعة الغطيطة
0: البيعة الغطيطة
1: ما تجيش بيعة مسكرة
0: ما أيوة.
1: تجيش بيعة مغلوط مقفولة إلى آخره
0: على الفلوس يا عم يوسف
1: وقت اللي يتفهموا على سوم
0: أي
1: مجال كان لازم بعد يشد له حاجة
0: أي
1: وهذا ما هوش حق
0: مش حق هو لكن معمول به متعرف عليه وبره هيك
1: كمان
0: للبركة معناها زعمة
1: فيها ضغط. أحيانا فيها راهو ضغط
0: أيوة.
1: تحت الضغط يولي أنا نعرف إذا كان حتى هو حب يرجع لك من جونته أنا مش تفرض علي حاجة
0: ما هوش قانون معناها أيوة
1: وما هوش حق إحنا الناس على ما اتفقوا عليه
0: على ما اتفقوا عليه
1: هذا بمية تعطيني ميتي كان حبيت يرجع لك حاجة والشاري معان لو كان يكون بايع زليط يعني لو كان بايع معان الشاري معان ديما كيف رجع حويجة ربما أخذ والله وقعت مع شخص ويلا
0: يلا سألة تربح لنقول وإحنا
1: طلعات وهبوط ولما خلق في البسيطة اللي ما استشار مغطوط ما تجيش بيع غطيطة أوزن بميزان مضبوط
0: يا عيني
1: ما تترماش صميطة
0: والله
1: الكلام هذا
0: والله يا عم يوسف والله
1: في كل شيء
0: في كل شيء في كل شيء
1: وأهمه في الكلام
0: في الكلمة الكلمة دي من نحن نقوله على الكلمة اللي تخرج راهي ما عاش ترجع هذاك علاش وزن كلامك
1: وزن بميزان مضبوط
0: أي
1: عارفش تخرج مش متندمش من بعد على كلمة ما عاش يفيد الندم
0: والله لا يفيد
1: ما عاش يفيد
0: أي
1: وزن بميزان مضبوط ما تترماش صميطة ما ترميش روحك ما تتحمس روحك وتولي تقول يجي على فمك تقول وإلى آخره أوزن حتى كي مشي تتهم فلان ثبت سمعت على فلان كلمة
0: مل.
1: ثبت
0: أي.
1: يعني ليش هكاك طول تترمى وتجيب تعمل السيناريوهات على هيك الشخص هذاك وكيف يطلع في كل واسيدي مبني على خطأ وعلى كذب
0: صحيت هذاك علاش يزمك توزن كما قلت بميزان مضبوط وما تتسرعش
1: ما تتسرعش
0: بيه
1: والكذب
0: أيوة
1: الكذب هو سلطان المعاصي
0: نعم يا عم يوسف مال
1: نصبوه هو السلطان على المعاصي كلها لأنه هو المفتاح اللي يتوارى وراه الكل أعمال السيئة يعني الإنسان يكذب وكهو في باله هيك هو الغيطاء
0: لكن شنو اللي بعده يا عم يوسف والكذب نعرف المخلفات متاعه وغيره خاصة هو في كل المجالات في كل الأحوال وفي الحياة
1: حتى الكذب في المصالح صالح لكن ما هيش في حقها وقتاش الكذب وليس بالكذب في حالات شنو الحالات
0: اصلاح ذات البين
1: صحيت
0: ايوه
1: اصلاح ذات البين وقال لك كذب الزوج على زوجته مش كذب
0: هكا
1: لا يقول له ما سمحك
0: ايوه الله ينورك يا عم يوسف
1: ومحلى الطيب هذا
0: وهو ما جا شيء معنا رسول الله
1: ما يسالش هذاك يعمل شويه
0: اي سمعتوا يا جماعه اوك عم يوسف قال لكم قول هكا
1: ايوه
0: ايوه
1: ولا ندخل انا هوني في حالتي هذه يا سبوعي
0: اي
1: وانا سبوعي انا سبوعي مو شيخ هكاك المال يعني وقت الغاية تبعث فيك نشوة
0: والفرحة الفرحة صحيح
1: تكلمنا على كيفاش تفرح للآخر وخصوصا كيف تفرح الآخر يا سماح تعرف ندخل كلام في كلام اسمح لي عاد
0: يقول
1: لك أفضل الأعمال بعد العبادات بعد صلاتك وصومك وزكاتك إلى آخره إدخال السرور على المؤمن
0: يعني
1: كيف تدخل عليه الفرحة
0: فرحة
1: مش شرطه بالفلوس
0: والله حتى بكليمة
1: بكلمة
0: بكليمة البسيطة
1: محليك أسمحك مذكيك
0: ربي بارك الحمد لله إن شاء الله القديم هيك الكليمات السماح الكل نعم نعم عم يوسف وهو كذلك أيوة
1: والكلمة اللي قلتها اللي هي
0: متسلفينا
1: وخليت أنا قلت الكلام لم نماق مثل بلوط حلو مر غير طيغة مهما يكون إذا الكلام ما يكونش قائم على الصدق
0: أي.
1: راهو سوى تمدح أو الذم ما يتقش
0: والله.
1: حتى وقت اللي يبدأ مدح كذب تملق يبدأ محسوس يا سماح
0: صحيح
1: ولا لا
0: صحيح
1: والله هكا نشوف
0: محسوس
1: يعني مش صحيح نعود مش نعوده ونعمل القفلة أنا وياك
0: أي أي عم يوسف
1: أي طلعات وهبوط كل ما خلق في البسيطة اللي ما استشار مغطوط ما تجيش بيعة غطيطة وزن وزن بميزان مضبوط ما تترماشي صميطة الكذب مولاه مسقوط والحق علشان صيطة كلام لما نماق مثل بلوط أحلو مر على غير طيقة
0: وش لزك يا الإنسان عالشي اللي طيقة باب لدبليه كهان يحبوه أهل الحقيقة واللي حواليك التان باطل يطب الحقيقة.

0: من قاع الجر.
1: اي هذا الركن اللي باش نمشيو له بعد شويه عم يوسف من قاع الجره، لكن انا حبيت نقول لك فما حاجه جديده حبيت نودك بها يا عم يوسف. اغنيه جديده، نعرفك تحب الكلمات الراقيه والسمحه والمزيانه، بلي اسمع يا عم يوسف. قال لك تقول الاغنيه اي سيدي، كلمات الاغنيه جديده هذا، قال لك اعطيني الربوخ ليل ندوخ زيد والله بالحق يا يوسف، والله بالحق والله اسن خلينا نقول لك والله بالحق يا يوسف. اعطيني الربوخ لي ندوخ يا عم يوسف، زيد في الدربوكة ليلة مبروكة، عيط لي الزكار الليلة تشعل نار، واللي مش طحشي تتسمى ما جيتشي، اللي مش طحش معني ما فرحلهاش، واللي شطح وغنى ان شاء الله يفرح ودهن. شنو رايك في الكلمات الراقيه يا عم يوسف؟
2: مازلنا نسمع
1: اعطيني ربوخ خليني ندوخ خليني ندوخ يا عم يوسف. شنو رايك في الكلمات؟ نعرفك تحب الكلمات الجدد ولا اغاني السمحه ولا عندها، هذاك علاش قلت خلينا نود بها يا عم يوسف على الصباح.
2: والله بالفعل يا سميح الذوق
1: توبي هكا توبي
2: عليه الناس الكل، المجتمع كله مسؤول على الذوق، على رفعة الذوق او على هبوط الذوق. راهو سواء المطرب سواء الفنان سواء الشاعر سواء اللي على المنبر سواء كذا، كله يرقى بالذوق او ينحط بالذوق. وخصوصا الغناء والكلمات راهو عندها تاثير بليغ. واستحضر من القصص في كتب الادب ما غير المجال ما يسمعش خاطر ماشي فرعس كيف يؤثر كيف يؤثر الغناء في متلقيه لدى يا سماح. وكان سمحت المناسبه مره اخرى لدى فقهاء ولدى خلفاء كيف يؤثر فيهم الغناء والكلمة الراقية.
1: صحيح، هما ديما يستجربة ما يوصلوا للعباد ويكون كلمات راقية وسمحة. وانت شنو معناها رايك في كلمات كما هذا ومش نوصلوا بهم يا عم يوسف؟ احنا قاعدين نراو المستويات اللي قاعدين نعيشوا فيها والجيل متاعنا جديد وغيره وغيره. وفما غنية والله قيتها في الفونوتيك يا عم يوسف زادة، احنا ما هو في حرف الطاء يا فيصل، باش نسمع عم يوسف شوية من الكلمة هذيك. غنية طلق مرته طلق مرته، ولا وجزائرية ولا بالحق، ولا اسمه طلق مرته يا عم يوسف. اسمع اسمع اي فيصل، سمع عم يوسف طلق مرته.

0: حرص ديما وقاف والمكحلة على الكتاف، ما تخليش مرتك تنشاف وتبين ديك الشوشة. توا ما بغيتني شي نشاف ونبين ديك الشوشة يا وجه الكرشة. ما عجبتكش العشرة طريق القاضي طلق غدوة وتزوج تبقى غادي.
1: شنو رايك يا عم يوسف؟ هذه من الأغاني الفكاهية الجزائرية. طلق غدوة وتزوج يا خوي.
2: لا مش نختلف أنا وياك شوية، بالعكس هي يدعو الى عدم التسرع بالطلاق.
1: نعم. اي عدم التسرع
2: على خاطر قال لك طلق غدوه وتزوج، اما شوف انت باش ماشي يصير باش تولي كل واحدة تنتش فيه.
1: صحيح صحيح،
2: بالعكس هو اغنيه هادفه هادفه، لانه ثم ياسر الناس وللاسف الشديد يا سماح بالنسبه لي لهم ياسر رجاله بالنسبه لي لهم
1: يستسهلوا الطلاق.
2: وكاين سوريا نحي سوريا البس سوريا وعنده فلوس وبالفلوس يشري، عباره تشري في جواري. والعيب مش كان فيه، العيب في المراه التي ترضى بأن تكون بمثل هذا المقياس. هذا جاري أنا، أنت قلت 70 وأنا بنت 20.
1: والله يا عم يوسف
2: قيسني.
1: صحيح
2: هذا
1: صحيح
2: زواج ينتظر منه المودة والإخلاص والرحمة. أبدا قطعا لا. اللي حبيت نقول لك هذايا لأنه الأغنية هادفة لأن حلوة يا حلوة
1: من الأغاني الفكاهية الجزائرية.
2: الفكاهية لكن إذا كانت تأخذكم في المقطع الأول عبارة ويل للمصلين أو تأخذ
1: صحيح
2: هو مقرش ويل للمصلين وتستعملها أبونا ويستعرف ويل للمصلين دع المساجد للعباد يسكنها إلى خير معروفة.
1: نعم.
2: القضية كيفاش خذا استل هكا، هذه أخرجة من سياقي
1: أخرجة من سياقي. نعم.
2: عندنا كذلك قبل ثم أمثلة تدعو إلى كسرة الطلاق وتعديل النساء وعندنا أقوال بالفعل اللي تدعو إلى عدم الوقوع في مثل هذا.
1: تو احنا هذا الكل جبناه خاطر حرف الطارة وراش عمل فينا حرف الطارة.
2: عجبتني ياسر الأغنية والله حلوة ياسر.
1: أيوة.
2: لأن فيها التحذير شديد.
1: نعم.
2: من عواقب
1: ما نستسهلوش الطلاق. نعم
2: خاطر تو يقولوها توندونس هو شيء
1: توندونس
2: يجيو تو في البلاتوات
1: في البلاتوات
2: الليكس نتاعي الأول والليكس نتاعي الثاني
1: ولو يعملوا له زاد كل البرانش واحد ويحتفلوا ولا بالحق يعملوا يصفوا خبزة قطو وغيروا نتاع طلاق ولا بالحق
2: ما حداهم
1: والله
2: إذن بطلوا هاي حتى ما قيم مقوهم شو غابرة في السماء
1: هكيك
2: توهم بيه إذا معقولة إحنا نتكلموا على الذوق ونتكلموا على الأصالة والرصانة والكذا مش معقول.
1: أي نرجعوا
2: نرجعوا خير
1: نرجعوا خير. أي سيدي نمشيو للمسابقة متاعنا قبل ما نمشيو للفاصل اللي بعده. عم يوسف عنا اليوم زاد الجائزة متاعنا اللي هي قيمة 150 دينار تنقلكم كيف العادة منين، ولكن الكلمة متاعنا ديما نذكروا أنه إحنا اليوم في حرف الطاء.
2: نعم
1: حرف الطاء الطاء يا جماعة مش الطاء أنا نطقها ربما هكا مش مضخمة الطاء به
2: الطاء
1: به
2: ثم عندك الطاء
1: أي
2: ياسر نسك ثم اللي خلقت ربي وثم اللي زعما نقول
1: يتفينسا أنا والله هكا كاني نطق
2: الطاولة
1: الطاولة صحيت به
2: والواو الواو راهي مضخمة
1: مضخمة
2: كل حد كل حد حر
1: والنطق نتاعو
2: أما ثم اللي هكا اللي جاب ربي
1: أي
2: وثم اللي يعملها بشيء من كما قلنا
1: تصنع
2: تصنع صحيح
1: اي سيدي. احنا اليوم الحاجة اللي نفركسوا عليها ونبحثوا عليها وتبدأ بحرف الطاء يا عم يوسف هي من اهم من بين حاجات متاع اثاث الدار، معناها من بين اثاث الدار وتبدأ بحرف الطاء كلمة زمنية، هي كلمة زمنية وتبدأ بحرف الطاء.
2: إيه هو الأكيد أن نأكد على راهي كلمة زمنية كادت تنقرض وانا قبل ما
1: بلي هي زي عم يسر
2: لا حاجة لا لا أنا والله أول
1: زيد قول
2: أنا سألت قديش من واحد
1: أي
2: بلي هي الكلمة هذه تعرف هاشي
1: أي أنا ما عرفتهاش
2: أي وسألتك أنت
1: سألتني أنا الكلمة قلت لك مش غريب علي لكن ما عرفتهاش للأمانة
2: بدأت تغيب
1: بدأت تغيب الكلمة
2: لكن أنا اللي طمني أني مانيش أنا واحد استثناء
1: أي
2: يعني كنت نعرف حنيت
1: فما شكون نعرفها
2: عم منعم
1: منعم عرفها هي أو كروح منعم
2: منعم في قلت له قال لي طول أعطاني الجواب
1: وكهو.
2: إذن كانت هي حبيت نأكد أني كانت مستعملة في المجتمع التقليدي ما نقولش عند الأمهات بل عن الجدات
1: واضح. اي استديو الجيزة متاعنا من اسباس ويكيكي بيتش الشفار، العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير، التليفون متاعهم 94 623 007. تحية لسي عمر رقيق صاحب الاسباس هذايا. بطبيعة تلقاو غاديك الباراسول، تلقاو الكافي، تلقاو الريستوران غاديك، يعملوا زادا يعملوا برشا جو برشا، دونك تلقاو الدبكة، تلقاو الطبيت، تلقاو دي جي للكبار وللصغار والانيماسيون، حاسيل وجو كبير، تنمشي وتعدي النهار في البحر انت والصغار وكل شيء. فما دريجح صغيرات يحبوا برشا دريجح يا عم يوسف. اسباس ويكيكي بيتش شفار، شكرا لكم على جائزة المزيانة هذية. وتو نمشيو من قاع الجرة،
2: هو تو قبل من قاع الجرة، والله حاسس سماح، حاسس انك صعبت عليهم واستبعد
1: تخير لك راهو يعني.
2: ضروري ان نزيدوا حتى حاجه،
1: ازيد كلمه
2: باش يكون واحد منصف في
1: الحياه. اي باه اي قول
2: على الاقل باه ندي عليها الحاجه اللي لو جعلني نقول ان شاء الله ديما عامره،
1: ان شاء الله ديما عامره من قاع الجره يا فيصل. من قاع الجره،
3: من قاع الجره، من قاع الجره.
1: أي عم يوسف، من قاع الجرة وديما حرف نتاعنا هو حرف الطاء، باش نحكيو
2: الطفالة.
1: الطفالة
2: ممكن نقولوا الطفالة.
1: أيوة.
2: مباشرة نمشيو الجهاز نتاع العروس،
1: جهاز العروس الزمني.
2: وكان الطفالة كي يقولوا الطفالة نقولوا المطهرة،
1: مطهرة وطفالة
2: وبيبان وكذا، كان تم المطهرة.
1: أي وطفل،
2: والطفل كي نقولوا الطفالة.
1: أيوة.
2: يعني قبل نتكلموا على مواد تنظيف قديمة يا سماح.
1: أيوة.
2: كانت عندنا ثلاث مواد ليس إلا،
1: اللي هي
2: اللي هي أولا الطفل.
1: أيوة.
2: هذا للجسم
1: ومحلية يا عم يوسف،
2: مثل ما كان الطفل قبل
1: يبلو
2: ويكتين أيوة أنواع من الشامبوانات.
1: أيوة. أيوة. حتى هو الشعر طايح على بعضه،
2: احنا ما نقولوا شيء،
1: ما نقولوا شيء على كيف.
2: اما قبل كان ما ثم كان الطفل، وتو نتكلم شويه على الطفل والعادات في استعمال الطفل. الطفاله، وعندنا الماده الثانيه اللي هي الرشا.
1: الرشا،
2: الرشا للمعو، ماش ولا جفال ولا ثم حتى شيء الا الرشا،
1: وهي مواد تنظيف ومواد تجميل راهي زادة
2: هيك يعملوها.
1: ايه راهي
2: تكلموا على المرشة في حر.
1: وحتى الطفل يا عم يوسف تو الماسك متاع الطفل بيك الحساب.
2: نعم.
1: اي وتخرج
2: نعم.
1: محليها المرأة تولي هكا تشحط الجلدة وتعمل تبيض.
2: نعم. أي. والحاجة الثالثة اللي كانت هو الصابون العربي متاعنا.
1: اي
2: وكي نتكلموا على الصابون اللي هو خالي من كل المواد اللي ربما مضرة. شنو هو الصابون؟
1: أي.
2: يقوم على عنصرين ليس إلا
1: الزيت والسوداء،
2: ما سميه السوداء قبل
1: ما العرس.
2: لا لا هاو هذه فرصة باش نقوله، ولما سمي اللي يعتني كانوا يسمعوا السوداء متاعهم في الدار.
1: أيوة.
2: هو ياخذوا ثلثين جير عربي.
1: باي.
2: أنا مش نستعمل كي مدام جميلة.
1: أيوة.
2: وتحية المدام جميلة.
1: باي تحية ليها،
2: نزحمك يا مدام جميلة.
1: تحية ليها ربي بيرك فيها. أيوة.
2: ثلثين جير عربي.
1: أي
2: وثلث رماد.
1: أيوة.
2: وخصوصا رماد الغسول، ومش نزيدوا نتعديوا شوية نتحدثوا.
1: شنو رماد الغسول؟ غسول انا نعرفها نبتة عم يوسف،
2: هاي النبتة هذيك تتحرق تتشيح وتتحرق وتخرج رماد.
1: أيوة.
2: والرماد هذيك يعملوا ثلثين جير وثلث رماد.
1: باي.
2: ويخليوها في وعاء كما كل كسكاس مثلا، ياخذوا قصدرية ينقبوها نقب نقب ويخليوه حتى يقعد يقطر ويصب عليه الماء، ما في ذلك شك. وهيك الخلاصة هذه اللي ماشي تحصلنا من رماد الغسول ومن الجير، هذيك هي السوداء. الشيء زيدوا عليها، نزيدوا عليها باقي أنواع الزيوت الفاضلة، الكل الكل، زيت محروق، زيت قليان، زيت دردي، زيت ولا كاسح شوية، زيت طاحت فيه حشرة ولا حاجة إلى آخره، حتى مش حومات.
1: أيوة.
2: ها ملا عندك أنت الزير مثلا عقاب العام. أيه. وعندك أيه. باقي دهان وهذاك نجم تصب غاديك.
1: أيوة.
2: صب كل شيء.
1: ريت يا عم يوسف، معناها في الثقافة التقليدية ما يسلموا في شيء،
2: ما يضيع شيء،
1: كل شيء إعادة التدوير متاعه والتصنيع.
2: نعم.
1: متاعه.
2: نعم.
1: والأهم من ذلك يا عم يوسف وأنها حاجات طبيعية 100%. هذيك علاش كانت معناها كل حاجة سمحة ونظيفة، وكان الإنسان الصحيح أكثر من توه.
2: حتى هي حتى المرات واللي 70 و80 سنة وما شاء الله
1: سمحة
2: ما شاء الله يودي تعدي على كنينها تعدي على كنينها
1: هي والله بالحق
2: خاطر ما ثميش المواد
1: الكيميائية
2: والله ما ندخلوش في المواضيع اللي قال لكم المختصين أما تقييم كله قائم على الطبيعة
1: لا حتى احنا نفهموا أي مادة ضارة مادة كيميائية راهي ضارة معناها للبدن وبصفة عامة
2: وخصوصا سميح في الوقت هذايا ولا هالبيع وهالأسواق الموازية والكرايم اللي يعملوها ويشريوا على
1: أساس راهو فما برشا حوادث يعني يوسف منجرة منها
2: يا سيدي عندنا مواد تنظيف ثلاثة
1: ايوه
2: اذا تحب الفعل عندك الطفل للاجسام
1: اي
2: وعندك
1: حتى للشعر زاد
2: للشعر ايوه الشعر اي
1: والرشه
2: لكل ما هي زيوت
1: أيوة.
2: عندك ميده ولات بكلها او عندك ميده يا سمح
1: اي
2: فهمتني
1: ايوه
2: هو شخصيته هنا
1: لا لا عادي
2: يعني بالطرح شويه انا
1: قاعده تبيع فيه الكل ايوه
2: وعندك ميده بكلها شب ولات بالزيت وكل شيء ايش تعمل لها
1: بالرشه
2: عملها طاليه قرشه وخليها تشيح ومن بعد ورب تخرج عبارة جديده
1: تلمع زيت
2: البرة جديدة
1: أيه.
2: عندك أرضية متاع البرج ولا بالزيت ولا تبقعت ولا كذا اطليها بالرشة وخليها تشيح
1: أيوة.
2: ومن بعد سواق وتو تشوف كيفاش تخرج حاجة جديدة وكما قلنا بالنسبة للتجميل مواد التجميل راهو مش تواك عملوه تواك بالفعل ولات مع
1: التشغول ورجعول جديدة
2: أيه. أما قبل كانت
1: بالفعل
2: المرأة تطلي روحها بالرشة وتشيح كل الرشة هذيك
1: ومن بعد تخيل الصورة
2: بالجلف تخرج عظمة مقشرة
1: يا عيني تلمع الكل
2: أو كمان
1: بيه
2: خلي السيناريو كل حد يرسم
1: كل واحد يتخيل واحد
2: يرسم السيناريو بتاعه
1: بيه
2: وعندك كما قلنا الصابون العربي اللي يصنعوها في الدار
1: نمشي بسرعة على الطفيلة خاطر الوقت مش يزربنا
2: بيه نرجع للطفيلة الطفيلة هو هيك الوعاء اللي خليه فيه الطفل
1: أيوة
2: الوعاء هذايا ثم اللي يعمله حتى فخار
1: أيوة
2: هي. فخار عادي في الدار على خطر في المطهرة ثم وثم اللي تدخلوا العروسة غالبا يكون نحاس
1: ايوه
2: فعلا نحاس ودخل العروسه في الزاز
1: أيوة.
2: ما يتو دخل كنستر نتاع شامبوانات
1: والى
2: اخره لا قبل دخل الطبيلة وسطل
1: وسطل نحاس فما عوده زاد السطل نحاس وهيك الغرافه وليك الطفيله فما عوده عم يوصل
2: وثم رمزيه علاش دخلهم العروسه يقول القائل يعني هي داخله بنتنا داخله
1: نظيفه تلقلقان
2: يا عيني رمز النظافه يعني الطفيله والطفل والمواد هذه هي رمز للنظافه
1: أيوة.
2: قلت فيها رمزية إذن وش قلنا آخر وتم يعملها من عند الأثرياء المصريين الطفيلة متاعهم يعملوها فضة
1: بالله
2: أي نعم والطفل كانوا قبل كتاوتوا في السبعينات كنا نعاونوا
1: يعملوا فيه شوش الورد يا عم يوسف هو شيء
2: غربي من المغرب ويقع تشيحه ويقع ما يحطوا فيه شوش الورد ويشيحه من بعد يتخزن ومن بعد كل مرة تاخذ قطعات بلها وكل لزجة لزجة وهذه هي الطفيلة
1: محليه والله محليه الجو الطفل والطفيلة يا جماعة وهيك الأجواء كلها وكما قلت يا عم يوسف توا رجعوا يدخلوا في الجهاز نتاعهم هيك ستايل النحاس وهيك الغرافة اللي معاه وهيك الطفيلة الصغيرة هكا تخلي فيها الطفل وحاسيله هيك
2: هذا ما يؤكد بأنه فعلا كان من مكونات جهاز العروسة وكما قلت لك هو على صلة فيه رمزية
1: عنده رمزية
2: رمزيته أن ينظيفه مثلا يقول لك الصوف يتباع بالرزانة مو عنده رمزية علاش الصوف يتباع بالرزانة في المأخذة يعني الصوف هو رمز الستر هو رمز الدفء هو رمز إلى آخره هيك علاش ينسبوه للبنية
1: أيوه
2: مثلا شوف العادات في اعتقادي لا تنبثق من عدم كل حاجة عندها رمزيتها ماهيش هكاك مجانا تقال لا ثم رمزية أما المهم أننا نتأمل نحسن التأمل في عمق تلك العادة أو في عمق تلك ذاك المعتقد باش حتى من الجنة وش عليهم يقولوا هذا متاع تخلف متاع ناس بكري متاع كذا لا تأمل ربما
1: كل حاجة
2: ربما الواحد يحشم وقت ينسب ناس بكري لل
1: لا ولا بالعكس يا عم يوسف كل حاجة مدروسة بالعكس مدروسة ومحليها
2: وعليش هي مدروسة لأن قامت على التراكم خطر العادة لما هي ما تجمش دافع على روحها
1: تضمحل
2: بطبعها
1: نعم
2: العادة اللي دافع على روحها تبقى وترصد، وإن كان حتى بشيء رمزي كما قلت وسطي صغير وإلى آخره، تحيل دائما وأبدا على الفكرة اللي قلنا عليها أن المرأة هي رمز النظافة ورمز الستر ورمز إلى آخره.
1: الله ينورك يا عم يوسف.
2: نور الجميع إن شاء الله.
1: احنا باش نخرجوا أخبار لحديش، خليني نذكركم بالنص المسابقة، نبحثوا على حاجة اللي هي من بين أثاث الدار تبدأ بحرف الطاء وكلمة زمنية، وهذه عندهم جيزة بطبيعة من
2: وجعلها ديما عامرة،
1: وجعلها ديما عامرة يا ربي بالخير والأخمير. واللي جيزة متاعنا من إسباس ويكيكي بيتش الشفار، العنوين شط المحارسية بعد الباركينج الكبير، التليفون 94-623-007. غاديكا تعديون هير مزيان، فما دريجح الصغار والبحر، جو يعمل كيف، فما لي باراسول كافي ريستوران، الدبكة والطبل والطبلوك بحرف الطاية يعمل أي ودي جي، وجو الكبير حاسير وأنيماسيون الكبار والصغار، بقاو معانا ما تغيروش الموجة. أخبار لحديش نرجو بعدها معاكم في مسك وفاح.

0: أهلا بكم. تمكنت وحدة الحماية المدنية بالتنسيق مع فرق الإطفاء بالإدارة العامة للغابات وبدعم من وحدات جيش الطيران، تمكنت في حدود الساعة 6 من صباح اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء السبت الماضي بجبل الشحمة بعمادة برحليمة بزغوان، وذلك إثر تدخلات ميدانية مكثفة ومتواصلة دامت أكثر من 40 ساعة، ويتواصل حاليا تنفيذ عملية التبريد والمراقبة بعد تطويق مختلف بؤر الحريق. في إطار مساعدة الناجحين في امتحان البكالوريا على حسن اختيار الاختصاص الأنسب لهم، ينظم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب مساء اليوم يوما عالميا حول التوجيه الجامعي بحضور مختصين في المجال بهدف التعريف بهم أهم الشعب الدراسية وأفاقها الأكاديمية والمهنية والإجابة على مختلف استفسارات الطلبة الجدد المتعلقة بالتوجيه، حسب ما أكده لنا عضو نقابة التعليم الأساسي بعقارب حازم بن روينا.
1: هذه الندوة يحضرها كل الناجحين في مناظرة البكالوريا من دورتين، الدورة الرئيسية وكذلك دورة المراقبة، مجموعة من المختصين من التكوين المهني وكذلك جامعي، كذلك يحضرها مجموعة من الأساتذة ومن الطلبة لتحديد ولمساعدة وتوجيه المسار الجامعي لأبنائنا التلاميذ، ويدخل هذا في دور الاجتماعي للمنظمة في معناها مساعدة كل أبناء جهة عقارب لمعناها تحديد خياراتهم لمساعدتهم لتوجيههم لإرشادهم. ومرحبا بكل التلاميذ وكذلك الأولياء في هذه الندوة اللي تكون الساعة 5:30 مساء بدار الاتحاد المحلي للشغل بعقارب.
0: نظمت الدائرة الصحية بمنزل شاكر أمسي قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية مجل الدرج، انتفع بخدماتها قرابة 500 شخص، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر والتثقيف الصحي. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، استهدفت عشرة المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. أكدت صحيفة يدعو تحرنوت بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب والاستنفار في عقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت إيران الليلة الماضية. نهاية الموجز للقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زهرة بنت محمد خروف أرملة المرحوم فاروق الشرفي، شقيقة لحبيب فهيمة رفيقة، والمرحومين محمد زينب. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع السلامي طريق لفران كيلومتر 3. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها ليلى بنت حمدة بن حليمة وابنة المرحومة فضيلة بن حليمة، زوجة فرج الزغل وشقيقة سونيا عزيز صابر رابح، والمرحومين حمادي نعمان. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الرضوان طريق منزل شاكر كيلومتر 7. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها الحاجة هادية المرابط حرم مرشيد الخرات، والدة جهاد محمود شروق وشيمة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الفوز طريق لفران كيلومتر 8. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها نصاف درجاش حرم محسن الساسي، والدة هدى حنان معز ياسين، وشقيقة ليلى دليندا راضية كاميليا محمد، والمرحومة سندس. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الكبير بالشيحية. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصاية جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو هو

0: 11 و4 على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم من جديد, تحية كل مستمعينا الكرام. تسمعوا في مسك وفاح يا عم يوسف, وإن شاء الله المسك مفوح الديار الكل يا رب.
1: إن شاء الله دائما وأبدا حياتنا بكلها مسك إن شاء الله.
0: أمين يا رب العالمين. حاب نسلم على كل الزملاء. نعم
1: لازم نقف هناك كل مرة
0: تقل. حتى نسلم على الزملاء.
1: سلم
0: تو نرجع لك. خليني نسلم على وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70 164 280. هو اسمه فريد راهو.
1: أي
0: أمين نحب نقول وحيد, نعمل استثناء, شنو رايك؟
1: هو فريد او وحيد
0: نفس المعنى,
1: نفس المعنى.
0: هيك علاش اسمه وحيد.
1: هو فريد عصره اوانه.
0: صحيت يا عم يوسف, وهو كذلك. تحيتنا لطارق على في الاخراج المرئي, فيصل على الكونسوليت, عم يوسف وسماحه معاكم من وراء الميكرو. اهلا وسهلا بكم كل المستمعين. ايوه المسك
1: ما قلت لك, احنا نقولوا ان شاء الله دائما وابدا ان شاء الله حياتنا بكلها مسك.
0: امين.
1: لكن احنا كيما بدينا قلنا الطا طلعات وهبوط لازم, حتى اذا كان ما هنيش توا كفي وضع مسك.
0: أيه؟
1: لا توا يجي المسك
0: مسيش.
1: ما عنده وين ماشي.
0: صحيت
1: حيث لازم نسب الامور.
0: نعم
1: تنسيب الامور ضروري,
0: كل شيء نسبي,
1: كل شيء نسبه.
0: أيه؟ وهو كذلك
1: صحه.
0: أيه؟
1: مال
0: الحمد لله.
1: استقرار.
0: أيه؟
1: اللي هو فيه طلعات
0: وهبطات
1: وهبوط. ان شاء الله ديما طالعاتنا أكثر من هبطات
0: إن شاء الله يا رب. يعطيك صحة يا عم يوسف, شكرا ليك على الروح متاع التفاؤل اللي ديما تبعثها فينا وفي كل المستمعين الكرام. خلنا ناخذوا أولى المكلمات ونمشيو قبل كل شيء. الكلمة ليكم يا فيصل.
2: والكلمة ليكم ليكم.
0: نحب تحية شكر لعم يوسف على هالإخراج المزيان برشا. ريت محليه السلوغان يا عم يوسف, والله حاجة تعمل كيف. نحب تحية كبيرة لزميلتي سمية كريشان وزميلتي فاطمة خنفير على الإخراج الكل متاع الموسيقى الانديكاتيف متاع البرنامج الحاجة الكل. تحية زد لزميلي عاطف حابة اللي ساعدني اليوم في أعداد هيك الفقرة متاع الصباح هذيك, شوية المداعبة اللي عجبتك الصباح يا عم يوسف. تحية لطارق, تحية لفيصل, تحية لكم الكل. ربي يشدكم بصحة وشكرا لكم. أي نمشيو الكلمة ليكم للمستمعين ونذكروا بنفس المسابقة.
1: ذكرنا بالمسابقة.
0: أيوة. وأنت عاد ما غير ما ذكرنا أنت بحاجة أخرى.
1: لا أنت صعبتها شوية.
0: ديما تسهل. أنت سهلة سهلة يعني.
1: راهو صيف, راهو صيف.
0: راهو صيف.
1: والصيف راهو منسوب على الخفة.
0: توك الجيزة فيها البحر.
1: ما كنتو خفيفة.
0: إيه.
1: ولبسته خفيفة.
0: قالك فدينا من الصلاة. والله والله قالك طول النهار صلاه صلاه. دي مش باش نعمل بليش باش نطيب. دي ما صلاه وشويه فريت وكاو دي ما هكاك حاجات وكعيبه سردينه.
1: يا بنتي الطعام محضر,
0: طعام محضر
1: والباس مستر
0: والحمد لله. يعطيك الصحه يا عم يوسف. هاي سيدي ناخذ اولى المكالمات. ذكرتهم هنا ولا ما ذكرتش؟ هو شيء
1: انا ما قلتش, قلت الطعام محضر.
0: ايوه
1: والباس مستر. والزواج
0: ايه؟
1: معمر
0: ربي عمر ان شاء الله عليكم.
1: على الناس الكل ان شاء الله.
0: امين. هلا حويجه اللي نبحث عليها من اثاث المنزل. كلمه زمنيه تعمل كيف. وعم يوسف قالكم ان شاء الله ديما عامره. ان شاء الله
1: تبدا بحرف
0: الطاء.
1: الطاء
0: الطاء
1: الشرط الاساسي.
0: اولى المكالمات. الو على السلامه. مرحبا.
3: انا استونه
0: ان شاء الله. فيصل يعيشك. شكون معنا؟
3: نزيها كمو.
0: مرحبا نزيها, تفضل نزيها. الاجابه
3: الإجابة
0: طاولة. الطاولة. شكرا يا نزيها, عايشك. إلى اللقاء, المكالمة اللي بعدها. ألو عسلمة. صباح الخير. مرحبا. شكون معنا؟
4: نهاركم طيب حرف الطاء.
0: نهارك طيب حرف الطاء. يعطيك صحة. الاسم الكريم. نعم
4: هادية الفدوي من ساقط.
0: مرحبا يا هادية. أي هادية الإجابة؟
4: يا عيسى.
0: يا عيسى.
4: الإجابة هي الطفورية.
0: الطفورية. به شكرا ليك يا هادية. يعطيك الصحة.
4: تحية مدام سماح.
0: يا هادية ماني كان نعطيك أنت تحية تونس الكل تعمل في التحايا.
4: أنا استثناء نحب نحيي ونحيي نقول مبروك عليك البكالوريا باسم الطيب.
0: ألف شو اسمه باسم؟
4: باسم الطيب.
1: الطيب.
0: أي باسم ألف مبروك وإن شاء الله فيما أهم ومبروك عليكم. أوكي هادية استثناء. أي عايشة. إلى اللقاء. بسلامة. شكرا. المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة. ألو.
5: ألو.
0: عسلامة مرحبا. شكرا معنا؟
5: عسلامة مدام سماح.
0: الله يسلمك.
5: سعاد حمزة من صفاقس.
0: سعاد حمزة.
5: من صفاقس.
0: يعيشك. أي سعاد. تكلم فينا من صفاقس. أنت في صفاقس؟
5: لا أنا في العقاربة.
0: اي به تحياتنا لكم من الكل في العقربة. اي قل لي سعادة شنو
5: اللي جاء؟ نحب نسلم على اول حاجة نحب نسلم عليك وعلى عم يوسف.
0: شكرا. الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
5: ونسلم على صحابي من جمينينا وخاصة في زهير رئيس اتحاد.
0: اي به او قلنا حتى حد لا عاد يسلم ولا يتحي ولا تزكي ولا حتى شيء توه هلا في هالبرنامج. اي سعاد كل واحد يقول لك انا اي سعاد اي اجابه
5: كما قالت المدام الطاوله
0: الطاوله. شكرا الى اللقاء بسلامه. المكالمه اللي بعدها. الو
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكون معنا؟
6: هذا نقدم لك تحيه.
0: يعيشك الاسم الكريم.
6: معك محمود.
0: محمود ولقب محمود
6: بوشعاله.
0: بوشعاله تفضل سي محمود قولي الاجابه.
6: طفارية الميدة اللي قدموا عليها الماكلة.
1: شنية
0: طفارية؟ قال طفارية.
1: كيف تنطق هيك؟
0: شكرا.
1: طفارية هكا.
0: اي طفارية. به شكرا الى اللقاء بسلامة. المكالمة اللي بعدها. الو عسلامة.
7: الو
0: مرحبا شكرا معنا؟
7: صباح الخير.
0: صباح النور. يعيشك. الاسم الكريم يفرحك وبعد على الراديو يفضلك. اي
7: مجيدة.
0: مجيدة واللقب مجيدة.
7: ترابلسي.
0: مجيدة ترابلسي تفضل. يلا مجيدة
7: سلم على عم يوسف وعليك انت والدنيا والفخر.
0: يعيشك يعيشك. امي مجيدة. امي مجيدة بارك الله فيك. المعذرة ما عرفتكش. اي امي مجيدة قل لي على الاجابة.
7: الميدة.
0: الميدة.
7: الميدة.
0: شكرا يا امي مجيدة يعطيك الصحة. الى لقاء. المكالمة اللي بعدها. الو عسلامة.
8: الو عسلامة.
0: مرحبا. نهارك اسعد لي. مش كنا معانا
8: معك سهيلة بن حليمة.
0: سهيرة.
8: سهيلة. سهيلة
0: مرحبا يا سهيلة. اي سهيلة الإجابة.
8: هي الطفورية بمعنى الميدة.
0: به شكرا يا سهيلة. الى اللقاء بسلامة. المكالمة اللي بعدها. الو عسلامة.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معك؟
9: تحية ليك وسي يوسف ولكل مستمعين.
0: الله ينورك. الاسم الكريم.
9: وهيبة. معك وهيبة دمك.
0: وهيبة دمك مرحبا يا وهيبة.
9: عايشك
0: عايشك. من المستمعين انت وهيبة.
9: أي
0: به. أي وهيبة الإجابة.
9: الإجابة هي تختلف التسمية. طفرية. طفرية كل واحد النطق متيحة كيفاش ينطقها. احنا سباق فيها كل واحد النطق كيفاش. وهي طاولة لوح مدورة نقعدوا عليها قاعدة عربي ونأكل عليها وإن شاء الله ديما عامرة.
0: يعطيك الصحة يا وهيبة. شكرا لك. إلى اللقاء بسلامة. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
10: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
10: أهلا يا سماح أشتغوالك.
0: أهلا وسهلا يا عم صالح.
10: انت حوالك انت حوالك انت يا سيدي.
1: اهلا وسهلا عم صالح.
0: اهلا اهلا اهلا
10: يا ولدي. لبس عليك
0: لبس. يعيشك يعيشك.
10: والله ديما نحب نشارك وما يلحقنيش الدور الغالب.
0: مرحبا بيك يا عم صالح. مرحبا. لقب يا عم صالح
10: ديما بالقلب.
0: يعيشك بارك الله فيك يا عم صالح. لقب يا عم صالح.
10: صالح بن حسين الغريبي.
0: صالح بن حسين الغريبي. اي عم صالح هاي تفضل. أيوة. اجابه
10: الطاوة يا سي يوسف. الطاوة هذه المقلاة اللي يقلوا فيها الحوت واللي يقلوا فيها
1: طاوة. نعرف
0: الطاوة
1: نقلوا فيها الشعير زي ده.
0: بالحق عم يوسف.
10: اي الطاوة. الطاوة
1: نقلوا فيها الشعير.
0: ياتك صحة.
10: ثم التنفورية. ثم التنفورية يقلوا عليها زي ده كل كيف بالطاز
0: زي ده. يا عم صالح يعيشك يا عم صالح. الله ينورك. الى اللقاء عم صالح بسلامه. الله غالب فهكك الفرحه تلقائيه من الاصدقاء الليل هذو مع عم صالح.
1: اصدقاء اللي صح. ايوه سمار الليل.
0: سمار الليل. نعم مين عم قلت لي الطاوة يقلي فيها شعير يا عم يوسف.
1: ملا.
0: ايوه مش هيك الطبق الكبيره
1: هيك هو طاوة
0: يسميوها طاوة زيدا. ايوه
1: النقلي بيدية.
0: الله يسعدك بالصحه.
1: النقلي بيدية
0: هيك. انا نعرف هيك الطبق الفخار هيك هو تقصد.
1: لا هيك طاجن جريدق.
0: ايوه
1: هكا طاجن جريدق نطيبوا فيه وما ثماش يدور وما عندهاش طاجن جريدق.
0: خليني نقول لك اللي على الحطب بزمانه. أيوة. راهم يقليوا الشعير فيك الطاجن الكبير
1: اللي هو
0: لا طاجن الحديد
1: قصدير.
0: اي
1: قصدير قصدير طاوة.
0: هيك يسميوها طاوة.
1: هيك يسميوها طاوة. أيوة. ربما في بعض الجهات يقولوا شي حماس ويقولوا حاجات اخرين.
0: أيوة.
1: اما احنا نقولوا لها طاوة. تم والقليان الشعير سميح راه فيه فنيات وفي قواعد.
0: يقليوه بالرمل هو يا سي.
1: انت وش انت ونوع القلي شنو؟
0: أيوة.
1: كانوا هو زميت.
0: اي
1: بالرمل.
0: باهي.
1: وباش تعرفوا انت طاب ولا ما طابش.
0: آه.
1: ثم كمية الرمل لازم تكون ما هيش مدروسة يعني
0: مش كريدة مش كميون الرمل اللي تصبوا في الطبق. أيوة.
1: مناسبة هذه الناحية. وانا ننصح زاد اخلي بتراب الويت.
0: تراب الويت.
1: يعني ايوه المرة متاعي تسحك عليا وتقلي
0: تحية ليها
1: تكشف المستور لي.
0: لا باهي يعطيك الصحة على الإفادة.
1: والشعير الأبيض.
0: ايه
1: هذا كان غير ترو
0: الشعير الابيض خرجوا به
1: الابيض اللي ماشي يعملوها
0: برغله
1: لا دخلتها بعضها يا سلام البرغل بالقمح
0: بالقمح بالقمح يا حبيبي
1: الشعير الابيض اللي يديري بيه نتاع الشعير مستخرجات الشعير عندك الملثوث وتشيش الخبز والمجموعه والمسبوك
0: هذا يسميوه الشعير الابيض
1: هذا يعني ابيض يسميوه ابيض اصطلحوا عليه والاخر زميت خاطر الزميت بالفعل يولي خليان الابيض راهو تسخين وبرا وكل ما يتسخن يكون راهو هذاك من بعد ما يعملكش مشاكل في الهضم وفي المبعار والى اخره من القواعد القواعد راهي والزميت هيك حاجه اخرى والزميت الاخضر هيك عاد اصعب واصعب
0: الزميت الاخضر
1: يفوروه لا قبل كان يفوروه بالكسكاس ويشيحوه ومن بعد يقليوه ما يجيش لذيذ كما كانت الطريقه
0: التقليديه كيف يا عم يوسف
1: التراب اما قليل وصعيب
0: عليها
1: ياسر يطلب وقت ياسر وقت
0: يتقلى برشا
1: لا خاطر هو اخضر
0: اخضر اخضر حتى يطيب
1: حتى يشيح في عقلك بشويه بشويه يعني باش تعمل رشه
0: باش ما تحرقوش
1: باش تعمل رشه وقداش تعمل في الرشه لازم قد قلت لك الامور فيها شويه فنيات
0: باهي
1: ومن بعد القليان الزميت الاخضر صعيب اما الصعب نتاع الزميت الاخضر اذا كان نعملوها بالتراب كي نعملوها بالتراب ما نعملوهاش بالطريقه نتاع التفوير هو في الحكان لازمك تحكوا 7 و8 مرات ما بنعرف يا
0: المحبس
1: محبس الشعير
0: محبس الشعير
1: شبيك كنت تحت محبس
0: كل محبس
1: لا وقت الواحد يكون عنده حجه وما قالهاش يقول شبيك كنت تحت محبس الشعيره خاطر وعاء
0: كبير ورزين ما هو حتى يعني يحتمل البوان نتاع الانسان الرزن نتاع الانسان يطلع يبدا يحبك بساقيه هكاك ولا
1: صحيح لاصيق طال لاصيق عمل مذني للغايه وباش خاطر تقعد فيه القزه يقعد فيه شوية أثر التراب أما لذته وحدها
0: بنين برشا يعمل كي
1: إن شاء الله مثل ما شكون متوحد
0: أي عم يوسف أنا باش نسمعك غنية بحرف التاء واللي هي الناظم الغزالي وحبيت نسمع حالك الساعة لك مش نسمعها توا أي فيسول أي
11: طالع من بيته رايح

بي.

0: 11 ونص على موجات اذاعه صفاقس. الوقت يجري عم يوسف وحنا عندنا برشا تحايا الحقيقه. نحب نسلم على الناس الكل ونحب نقول شكرا لكل المستمعين الكرام اللي سمعوا فينا. بارك الله فيكم على الثقه نتاعكم وعلى الامانات اللي قاعدين توصلوها ديما. كما قلت انت احنا كما قلنا الحياه فيها الطلعات والهبطات وفيها
1: طلعات وهبوط.
0: طلعات وهبوط نعم. هيك نعم. هي معناها الحياه يا عم يوسف. كما نفرحوا مع المستمعين زادا كما المستمعين اللي غادرونا يخليوا اثر كبير برشا أكيد. الحقيقه اللي كانوا المستمعين الاوفياء لاذاعه صفاقس منهم سي فتحي الغمقي نقولوا نعزيو عائلته ونقولوا الله يرحمه من المستمعين الاوفياء اللي كان معانا عم يوسف واللي حملك امانه يا عم يوسف.
1: يا سميح والله قديش تاثرت وقديش نجم نستخلص منها من عبره. جاني ولد اخته ولد اخته مستاني قال لي راهو توفت وعنده اسبوع
0: لاخيه
1: وسبق باش احنا وجهنا له تحيه وكل شيء. وقديش كان ملازم للاذاعه
0: نعم.
1: وهذا باش فهمت شنو معناتها اهميه المصدح واهميه الاذاعه.
0: لان
1: ثم ناس عايشه بالاذاعه رغم عندهم ونس الا الاذاعه ما عندهم حاجه تونسهم فيها الحياه ومتشدهم فيها الحياه هذه. ثم ناس بالفعل الاذاعه راهي هو الاكسجين اللي يتنفس.
0: صحيح
1: هذه اهميه كبرى باش تعرف اللي يتصدر ويشد مصدح شنو.
0: وبارك الله فيهم ان شاء الله نكونوا على حسن الظن.
1: قديش حبيت نوجه تحيه لولد اخته انه بالفعل هي عباره أمانة
0: وصل الامانه نعم
1: وصلها حتى بعد وفاه خاله.
0: بارك الله فيه.
1: وهذه هي الاصاله وهذه هي صله الرحم. وحقيقة أحيي فيك والله أنا نستحضرش الاسم أحيي فيك هذا الموقف النبيل. وإحنا كنقوله مثل الكلام هذا راهو باش للاقتداء يسميش باش يقتديه هذا الراجل لأنه خاله قال له بالله يبلغ تحية واللي ما قلتوش هو راهو يحيي ويوجه تحية إلى كل أفراد الإذاعة كل عاملين بإذاعة صفاقس بدءا من السيدة المديرة إلى كل
0: بلا أنت بارك الله فيك يا عم يوسف
1: والله بالاسم سمع مهدي فلان فلان فلان فلان ذكرهم تقريبا ذكر الناس الكل وفهمت شو معناتها إذاعة وشو معناتها. ثم ناس بالفعل هي الأكسجين اللي تتنفس بالإذاعة.
0: يعطيك صحة يا عم يوسف إن شاء الله نكون وصلنا الأمانة الإسلام أمانة وربي يرحمه مرة أخرى. أي احنا باش نمشيو توا للركن متاعنا الموالي اللي هو كما قالت الخرافة.
1: أي والخرافة تقول يس
2: كيف ما قالت الخرافة كيف ما قالت الخرافة.
0: ويا سيدة ويا مادة
1: يدلنا ويدلكم الطريق الخير والسعادة وكلامنا ترتيب أحلى عجيب. إحنا وياكم نصلي على النبي الحبيب
0: الله مسلم
1: وما سمى فايدة وغنيمة
0: كان صلى على النبي
1: الخرائف هذو يا سماح أو القصص سمين قصص مثالية يضرب بها المثل هي تسبح في الخيال ولا تتقيد لا بزمان ولا بمكان ولا بالمعقول ولا بغير المعقول. مثلا ما يقول لك تو هذا معقولة لا عندها غاية أخرى
0: للعبرة
1: رسالة
0: نعم
1: باش بلغ رسالة والرسالة
0: وإن شاء الله العبيد تفهم يعني
1: نعم
0: والله.
1: لا لأنه أحيانا القصة هو القرآن توسع بالقصة
0: نعم.
1: في تبليغ الرسائل قصة يوسف وقصة يونس وقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة يعقوب وأيوب وإلى آخره
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث النبوي الشريف
0: نقاوم
1: هالنمط هذايا
0: خاطر حاجة سمحني يا عم يوسف يستاخى الإنسان وقريبة الإنسان وهذه كطبيعة الإنسان يحب يسمع
1: يحب يسمع
0: وتشده حاجات كما هكا معنا يتخرف له
1: يستعمل الخيال وزيد يا سماح القصة راي تخليك تسبح في خيال
0: وهيك علاش احنا اهميه المطالعه والقصص وغيره المجال تو مش ما يسمحش يا عم يوسف. لكن هذاك علاش كما قلت انت تنمي الخيال وتخليك معناها
1: تسبح
0: وتسرح
1: ربما وتبدع. الصوره تقتل فيك الخيال
0: نعم.
1: بينما القصه الروايه الشفوي هذايا ينمي فيك الخيال يخليك تتصور. ناخذ مثال الابداع قصه يوسف وما ادراك صارت في عمل فني ابداعي شيء من نجم يعلق عليه حد لكن ما تشوفهاش انا هكا نشوف وكاني حصرت صوره يوسف في ذاك الشخص في ذاك الممثل, في حين أني قبل يقول سيدنا يوسف حاصل ثلثين جمال الكون
0: ما شاء الله,
1: بحيث الخيال من يجي قديم
0: يتصور
1: زليخة كيف كيف تحصرت فيك الشخصية هيك رأي بالفعل الصورة
0: هي ربما تقتل الخيال نعم
1: والخرافة والحكاية تفتق الخيال.
0: أين مشهورة الخرافة؟ أين مشهورة الخرافة يا عم يوسف؟ أيوة
1: القصة بتاعنا اليوم تحوم حول اشتعمل يعمل لك, اشتعمل يعمل لك زي الحديث,
0: ونقولوا أنصح تعبير البطل متاحة بحرف الطاء,
1: بحرف الطاء ما هذا
0: اللي هو
1: هي طاير وقطعة اللحم
0: باي. أيوة
1: ما هو ثم راجل متزوج طايع عميمته
0: أيه.
1: وكانوا يتعشوا مع بعض, مش نختصرها أقصى شيء ممكن باش نخليه المجال لكلام آخر.
0: أيوة
1: وكانوا يأكلوا مع بعضهم
0: واضح
1: هو ومريته وأمه أمه كبرت وكان ما تعرف وسط حوش ولا وسط دار
0: أيه.
1: البيوت والصحن مكشوف
0: أي أي
1: قالت لهم وليدي أنا ما عاش نحب نقعد في بيتي أيه. صيروا جيبوا لي عشيت إلى هنا.
0: أيوة
1: قال لها باهي يمي على والشات فيها صحيح لكن قال له وين ريحتك الله يبارك
0: دي.
1: جاء مرته
0: ايه؟
1: بنت ناس بنت عائلة ونكتها وطولتها
0: بنت عائلة
1: بنت عائلة وكلها بنت عائلات ما
0: ايه؟
1: شك وما يدوم شيء راهو
0: وربي كثرهم من شاء الله. ايوه
1: ايه بنت عائلة اللي تعطي قيمة للحماة والحموها واللي تعرف راهم ناس كبار ويدارا ويترعاوا
0: اي نعم
1: ملا ماشي امور قوانين أيوة. العسكر احنا وحقي وحقك لا ماشي قضية حقي وحقك العلاقة تقوم على منطق اخر.
0: ايوة بنت عائلة
1: بنت عائلة يا سيدي أيوة. قتلوها تشبه هزلها قال لا تصير امي تدي لها عشها البيتها قتلها الله يبارك
0: بي.
1: هزت الويلة لولا طيبة اللي يكتب من ربي خلت تطريف اللحم فوق وخارجة من بيت البيت كلها.
0: أيه.
1: هي خارجة يا سامي القصة معروفة
0: معروفة
1: هي معروفة ياسر لكن أيه. العبرة
0: العبرة
1: نذكروا بها أيه. هي خارجة ويصوب طاير ويتزرف على هيك قطعة اللحم هذيك ويطير.
0: أيوة
1: هيك الشاب بقى تحل فمها ما عرفت ما تعمل ليش ماشي ترجع مش كونش صدقة وهلت وصلت دخلت تحت الصدمة
0: أيه.
1: مدتها لحماتها ورجعت مسكنا ترعش هيك إيش مش تقول عليا تو تقول كلاتها هي تو تقول كذا حقرتني وبدت لكن استزمت الصبر بريئة
0: خطيها
1: الغدوة اللي كيف كيف ثلاث الليالي في جرة بعضهم
0: أيوة.
1: تخرج بالميان هذاك ويصوب هيك الطائر هذاك يخطف هيك طرف اللحم أيوة. ويطير قد معاش قادرة تواصل
0: أي
1: جت الرجلة قالت أنا والله الليلة قاعدة منيش صحيحة
0: قاوية
1: ما منيش قاوية برا وصل وانتي كان ما مثال شي
0: بهيمة
1: قال بهيت هزت للصحيين وطريف الحمك العادة هو خرج من باب البيت وصوب هيك الطائر
0: أيوة
1: وخطف هيك طرف اللحم اتخل أمه وجهه أصفر
0: ايه
1: اش بيك يا وليدي قال لي يمي والله العظيم صدقني ولا ما تصدقنيش اش بيك يا وليدي اللي سمى
0: ايه
1: قال له والله راهو صار نعرف من ديش مش صدق قلت له وليدي زحكت
0: ايه
1: قلت له لا صدقك يا وليدي نعرف وبنت ومرتك راهي بنت اصل كبير وبنت عائلة
0: ايه
1: وراهي نعرف اللي كانت تجيب لي ونعرف اللي تحط لي
0: الباي نتاعها
1: ايه ونعرف اللي جرى عليك جرى عليها
0: ايوه
1: وراهي خاطيها ما بالعكس أما قلت وليدي هذاك والله اللي عملته هاك بكله عملته أنا مع حماتي
0: ريت كفاه
1: هاك بكله أنا كنت
0: اللي تعمل تلقى
1: أي هز عشاء
0: حماتها
1: حناتك
0: لها الباي
1: حناتك ونيك لها بايها
0: أي
1: لكن قعدت سابرة أنا حرمتها
0: ربي يحرمها
1: ربي يحرمني
0: كهو يعطيك صحة يا عم يوسف هذه هي القصة متاعنا وديما تبقى لميمة ميمة
1: الزوجة زوجة
0: أي.
1: والميمة ميمة
0: هكا ولا يا فيصل

0: تقروا الفاتحة.
1: يا ابو العباس يا
2: ولد الزعمان. ايه يا يوسف ليش نوريك فيها طيارة؟
3: والله حتى
2: ليلى نظمي
3: حتى فيصل طيارة
2: دي طيارة هيك طيارة فيصل يشيح لي ريقي يا يوسف والله في الليل ولا في النهار وكان المستمعين يعرفوا دي ما عامل فيا هيك فيصل.
3: لا والله
2: يعطيك صحة يا فيصل شكرا لك. اي عم يوسف احنا وصلنا للركن الاخير ما عادش وقت الوقت فريمون يتعدى بسرعة بسرعة بسرعة. البلاد بماليها
3: البلاد بماليها
2: البلاد بماليها

0: الإنسان
1: البلاد بمليها
2: والبلاد ما تكون كان بمليها يا عم يوسف. وشخصيتنا اليوم بحرف الطاء.
3: بحرف الطاء اللي هو سيدي الطباع.
2: سيدي الطباع.
3: به سيدي الطباع هذا معروف، جامع سيدي الطباع في المدينة العتيقة في نهج مكة.
2: أيوة.
3: نعم. هو أبو زيد عبد الرحمن ابن الطباع.
2: أيوة.
3: هذا ترجم له محمود مقديش في نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار.
2: أي.
3: شيقول الأوصاف اللي وصوا بها، يقول من فوق هائي صفاقس الشيخ العالم العلامة الفقيه العمدة الفهامة أبو زيد سيدي عبد الرحمن الطباع.
2: نعم.
3: ومقامه كما قلنا بنهج مكة في داخل المدينة العتيقة. أما يعطي معلومة تاريخية أخرى، يقول قرب سجن القضاة.
2: أيوة.
3: يعني سماك كان سجن،
2: فما السجن متاع قضاة. أقرأش
3: المعلومات التاريخية.
2: أي نعم، حاجة جر الحاجة
3: تراجم الـ من خلال
2: محليهم تلقاها الوثائق التاريخية وعم يوسف. نعم. كل شيء. أيوة.
3: وقبره مشهور قرب الشيخ اللخمي.
2: أي.
3: يقولوا قرب الشيخ اللخمي
2: معناه يعني عنده مكانة
3: خارج المدينة العتيقة.
2: خارج المدينة العتيقة.
3: خارج المدينة العتيقة معروف به.
2: أي.
3: ووفاته سنة 570 هجري، اللي هو قبل 1174 ميلادي. هذا كان يا سماح تصدر للتدريس بمدرسته، كانت الجامعة هذيك كان مدرسة متاع سيدي الطباع سيدي عبد الرحمن الطباع. وقتاش بعد ما خرج النورمان،
2: أي
3: اللي نسميه احنا الحاجوجة. انا حبيت نتكلم شوية على
2: في اقل من دقيقة خاطر الوقت زربنا.
3: من
2: أيوة.
3: دقيقة.
2: أيوة.
3: لانه راهو تقريبا الصورة المرتسمة عندنا شعبيا الحاجوجة فول وزعمة. أيوة. رفيسة ولا مريسة. أيوة. وهو أيوة. في حين اني راهي تاج على رؤوس اهل صفاقس. نعم. نساء ورجالا. وتبين بالفعل ما معنى التضحية في سبيل الوطن.
2: أكيد.
3: نعطيك مثال مادام كنت حددت للوقت.
2: أيوة.
3: مثلا ونعرف وش معنى ونفهم كيفاش في غزة ما يغادروش وكيفاش يقبلوا أنه يموت ويستشهد.
2: أي. نعم.
3: وإن يصير يصير.
2: أي.
3: احنا عندنا الأمثلة. وأمثلة حقيقة صادمة. نعطيك سيدي جبلة مثلا.
2: أي.
3: بس ممكن ما تسمع. أي. تسمع. أي. بطبيعة سيدي جبلة هو جبل بن حمود. تعرف وين هذا خارج. أي. المدينة العتيقة وين الركن بتاع القصبة.
2: أيوة.
3: غادي كوين 18 جان في وكال ملتقى هذاك. أيوة. عرفت سماك. أيوة. الانترنام تاع دي سي تكنيك وكال. أيوة. المنطقة وين كان ديوان الصيد البحري.
2: أيوة. سماك. أيوة.
3: كان قبل ديوان الصيد البحري.
2: أيوة.
3: هكا سما سيدي جبلة جبل بن حمود هذا توفي.
2: أيوة.
3: مع أولاده السبعة.
2: أيوة.
3: في الحوادث نتاع النورمان.
2: نورمان. أيوة.
3: باش تفهم شي معناتها شي معناتها أهمية الحدث التاريخي هذايا اللي.
2: نعم.
3: هو غزو مدينة صفاقس من طرف النورمان والمقاومة. سيدي عبد الرحمن الطباع.
2: أيوة.
3: كي خرج النورمان تصور حالة البلاد كيفاش والجهل وإلى آخره. تصدر للتدريس في مدرسته الكائنة بنهج مكة كما قلنا في قرب سجن القضاة. وهكا علاش حبيت نذكر سيدي عبد الرحمن الطباع اللي هو جامع.
2: نعم.
3: وربما تولي ما واش من المدينة العتيقة ربما. أي. يتساءل. أي. حاول قدر الإمكان أن يقرب الصورة وهكذا البلاد ما يخدموها كان أولادها
2: كان مليها. الله ينورك يا عم يوسف، شكرا ليك. المعذرة الوقت زربنا شوية هذيك علاش صحيتك برا. دونك احنا باش نختموا عم يوسف بالإجابة متاع اللغز متاعنا.
3: نعم.
2: اللي هي
3: اللي هي الطفورية.
2: الطفورية. وشنو هي الطفورية عم يوسف؟
3: الطفورية كما تم شكون جاوب الإجابة الأولى يبدو لي ولا الثانية ولا الثالثة والله ما نعرفش.
2: ثانيا
3: القايمة عندك
2: هادية.
3: القايمة عندك أنت.
2: أيوة.
3: اللي قال الطفورية ثم اللي قال طفارية ثم اللي قال تختلف الكلمة من وسط إلى وسط. أنا الذي أدركته وعايشته.
2: أي.
3: وشاهد عليه هو شاهد له هو حناتي الله يرحمها مدوجة كانت ما تقولش جيبوا الميدة.
2: أي.
3: جيبوا الطفورية.
2: أيوة. الطفورية.
3: قبل الطفورية ثم عندك عادك الطبقة.
2: أي الطبقة. طبقة متاع العشاء.
3: ملا لازم.
2: أي ملا ملا.
3: وهذه كثمة.
2: بيش كتطيح.
3: صحيح.
2: أيوة ملا. نعمة ربي ملا.
3: نعمة ربي خاطر الطفورية اللي هي ميدة.
2: ميدة.
3: ثم السفرة وثم الطفورية. السفرة مستطيلة والميدة والطفورية.
2: مدورة.
3: مستديرة.
2: ويخليه فوق الصينية عم يوسف.
3: وفوق منها الصينية.
2: فوق منها الصينية. الصينية الحديد الكبير.
3: مو بيش توسع الدائرة بخاطر العائلة كبيرة. الميدة هذه أو الطفورية ثم آداب محترمة. أولا ما يقعدش واحد مستعلي عليها.
2: ما نقعدوش في أي
3: خلاص.
2: مستعلي على الطعام.
3: مستعلي على النعمة.
2: على النعمة.
3: أي
2: والله.
3: كذلك ما تقعدش ساقك متلوقة تحت الميدة.
2: صحيح.
3: فكرتها.
2: يا قد مربعين يلزم هكا.
3: تقعد لا تقعد على ركبة ونصف.
2: أيوة.
3: إذا كان الخاطر ياسر. إذا الخاطر ياسر.
2: الخاطر ياسر ركبة ونصف.
3: بلاش تقعد على ركبة ونصف.
2: باهي.
3: وما تقعدش على الميدة. ما ثمناش واحد يقعد على الميدة يطلع له النكوت.
2: ذي
3: والميدة ما يزمهاش تبيت منصوبة.
2: آه.
3: ما تبيت كان واقفة. ما ثمناش.
2: عليه عم يوسف.
3: الاعتقاد متاعهم هو عندها أكيد
2: رمزية.
3: عندها هدف. أي. هدف من وراها. أن ما تقعش هكاك.
2: منصوبة.
3: منصوبة. لا يزمك تقيم من مرافق.
2: تستر النعمة.
3: وأما يقول باش يخوفوا باش يحذروا كما قال لك الإبرة من زوسة مو للتحذير هذاك خاطر الإبرة تزلق فيسها فيسها والصنيعي لازم يستعمل
2: يخليها في فمه ساعات
3: يخلي مسامر تو الصبابطية مثلا
2: يخليه
3: الجار ولا حاجة يخلي في فمه وحتى الزلزار هو يسلخ
2: السكينة
3: يخلي السكينة يشدها من شفايف وتستعين بها الإبرة لا أو قعد سكروا عليها الباب قالوا الإبرة من زوسة هذا شيء واحدة تتجرى وتخلي الإبرة في فمها بحيث هي
2: الميدة
3: أسلوب الميدة على أساس يقولوا حاشاكم وحاش السامعين البلاء يهبط يهبط يجي يجي على الميدة المنصوبة هاو كم يخليوش هيك بكله للتحذير
2: أيوة
3: تربوية جميلة نعم. جدا يعني يا مولاد الدار يزمك بعد ما تعشينا يزمك تقوم وتمسح
2: وتلمد المراغة
3: المراغة وتظن أمورك وما تخليهاش هكاكة وتقال شنو قال مشي نتفرر على المسلسل وخليها من عشوشي
2: الله ينورك يا عم يوسف يعطيك الصحة
3: الميدة وإن شاء الله
2: وهذه الطفورية
3: هذه هي الطفورية
2: إن شاء الله ديما عامرة
3: وإن شاء الله ديما عامرة
2: وإن شاء الله ديما عامرة أي نجيو للإجابة ونختموا الإجابة أي سيدي كما قلت لك احنا جاونا ثمانية مكلمات الحقيقة فيهم اللي قال الطاولة وفما شكون قال الميدة معناها كما هي وفما شكون قال الطاوة وفما شكون قال الطفورية ومختلف النطق متاحها
3: نعم.
2: نعطيك رقم مش من واحد لثمانية عم يوسف أنا حسب رأيي باش نقولوا أول إجابة
3: صحيت
2: شنو رأيك
3: هكا هو العدل
2: العدل ولا أول واحد قال طفورية نعطيوها الجائزة
3: وهي عندك هذه هو شيء
2: أول وحدة المكالمة الأولى نزيها والمكالمة الثانية هادية الفتوي هي اللي قالت طفورية ألف مبروك ليك يا هادية الألف ألف مبروك 150 دينار من إهداء ويكيكي إسباس ويكيكي بيت الشفار العنوان شط المحارسية بعد الباركينج الكبير التليفون 94-623-007 هذه هي جائزة هادية الفتوي ألف مبروك بقاو معانا ما تغيروش الموجة بعد شوي زوم مع أحلى فتوم على موجات إذاعة صفاقس تحية كامل الفريق واحد كان معكم في الصندال تحية طارق في الإخراج المرئي التحقت به يسرى الغربي تحية ليك يا يسرى فيصل المرزوقي على الكونسوليت عم يوسف
3: يعطيك الصحة
2: شدك بصحة بدنك
3: جمعة
2: جاي باش تكون مع كريمة أنا خارجة أكون جماعة من زمان ونرجع بإذن الله ماشي للبحر
3: بكلكم صبيعات أحسن
2: لا تخطأك علينا
3: إن شاء الله بصحة البدن إن شاء الله تعدي عطلة سعيدة هانية
2: لي وليكم إن شاء الله
3: تستمتع إن شاء الله وتستحقين هذه الجائزة من طرف شكون هو عارض عليك
2: الإذاعة المؤسسة متاعي المؤسسة متاعي هي اللي أعطتني الراحة معناها بارك الله فيهم هذه الراحة سنوية العطلة
3: العطلة سنوية
2: ما هم لا عاد عاد يا عم يوسف نمشي شوية للبحر
3: عندك ألف حق
2: يا عيسى
3: عندك ألف حق
2: بارك الله فيك
3: تستحق باش تاخذ راحة لأنك تحس في وجهت روحك شوية سوا في برنامج
2: نزهة
3: العشاق
2: أي
3: سوى في البرنامج هذه تبذل المجهود يذكر فيشكر ربي يبارك لك
2: ويبارك لك يا عم يوسف شكرا وإلى اللقاء

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينظم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب عشية اليوم يوما أعلاميا حول التوجيه الجامعي للتعريف بأهم الشعب الدراسية وأفاقها الأكاديمية والمهنية بحسب تصريح عضو نقابة التعليم الأساسي حازم بن روينة، مضيفا بأنه ستتم الإجابة على مختلف استفسارات الطلبة الجدد المتعلقة بالتوجيه. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الأحد إلى غاية اليوم الاثنين ب 683 تدخلا، وذلك وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية نشره اليوم الاثنين على صفحته الرسمية بالفيسبوك. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية يوم الأربعاء 15 جويلية 2026 حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، وذلك على الساعة 10 صباحا بالمقر المركزي للكشافة التونسية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم إسقاطها 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة دون أن تسفر عن إصابات وأضرار مادية. كشف وزير الدفاع اليمني بأن صبرهم نفذ إزاء اختراق الطائرات الإيرانية الأجواء اليمنية ويستعد للرد على هذه الانتهاكات. أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم،
6: اخبار اخبار،
5: زوم اليوم،
6: خدمات
5: حوارات، زوم اليوم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم.
1: نص نهار و4 دقائق، تحية لكم الناس الكل في زوم اليوم. مرحبا بكل من يتابع موجاتنا في هذا التوقيت، وباش يكون عندنا زوز محاور مهمين جدا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. نبداو بالتحديات والرهانات الوطنية. سعيدة جدا باستقبال السيد النائب عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب الدكتور عصام شوشين. اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعات وكافة المستمعين.
1: تحية لكم ان شاء الله. شكرا. تقريبا في اخر الاسبوع وقع المصادقه على المخطط التنموي 2026-2030، مخطط تنموي هام جدا، لكن مخطط تنموي وقعت المصادقه عليه تقريبا في نصف العام الاولاني من المخطط. خلينا نبدا بالعنوان هذا يا عصام شوشان.
2: هو الحقيقه سؤال معناها انت هيك طرحته، بدا في وسط العام، معناها ما عادش نحكيوا على 2026
1: بالضبط،
2: ولا نحكيوا ممكن بتاتر على 2027. ممكن هذا من اول ملاحظات اللي لاحظتها في مخطط التنميه، ان واحد احنا وقت نحكيوا على مخطط التنميه 2026-2030 معناها يدخل حيز النفاذ ابارتير من 2026.
1: نعم،
2: واحنا تو في منتصف السنه، معناها انا علاش حتى في اول تصريح قلت علاش لا ما نوخروهش لولي 2027-2031.
1: صحيح،
2: علاش انا نحكيوا بالكلام هذا؟ شوف المواطن، ممكن حتى في تدخلات مجلس نواب الشعب، اكثر حاجه اللي ولت يلزم يلوج على المواطن هو الثقه مع الدوله. اكثر حاجه اللي يحبها طول المواطن ثقه مع الدوله، حتى كان حاجه مشروع مش يصير ولا مش يصير بعد 10 سنوات يقول لك اعطيني المعلومه الصحيحه وقتاش مش يصير المشروع هذا. فما بالك انت جيت تحكي على المخطط التنميه بدستور جديد بارقام جديده باقاليم جديده، ونكونوا لا قدر الله احنا ما نكونوش في حسب انتظارات المواطن، لهنا علاش الثقه مش تنعدم بين المواطن وبين الدوله؟
1: طبعا،
2: وذاك علاش قلت انا نمشيو في التوخير 2027-2031. مخطط التنميه فيه العديد من القراءات الحقيقه، معناها مع المخطط جديد مقارنه بشنو جديد بالمخطط السابق، بالمخطط اللي قبل، بالمخطط قبل الثوره.
1: نعم،
2: وقت نقارنوا احنا يلزم نقارنوا بفتره معينه.
1: هو خلينا نعطيو للمستمعين والمواطنين بصفه عامه شو معناتها مخطط تنموي، وعلاش نعملوا التخطيط نتاعنا او خيار الدوله ان تكون التخطيط نتاعنا على 4 سنوات مش اكثر.
2: شوف مخطط التنميه تاريخيا نجم نقسموه على 3 مراحل. خاطر ثم المخطط الخماسي وثم المخطط الثلاثي وثم المخطط على مدى 10 سنوات، هذا في تاريخ تونس.
1: صح،
2: وتقسمت الفترات على 3 فترات. الفترة الأولى اللي هي فترة التعادل، معناها كان توجه الدولة نحو التعادل، فكرة جديدة ونموذج جديد، نجحت وإلا فشلت هذيك كل واحد اللي عايشين الفترة هذيك نجم يقيموها.
1: نعم،
2: من بعد جت الفترة اللي هي من السبعينات حتى يكشل 2011. الفترة هذه السبعينات شنو اللي صار فيها؟ معناها أكثر ثورة اقتصادية صارت في البلاد، معناها حتى الخبراء الاقتصاديين واللي يقرأ اقتصاد تونس يشوفها أحسن فترة. علاش في السبعينات؟ معناها ممكن نعطيك في الأرقام، في 71 كنا احنا نعاني في عجز، كنا عاملين تو دو كرواسونس نسبة نمو في الموا، في 72 وصلنا تعرف قداش عملنا نسبة نمو 17%. علاش؟ خاطر وقت مشينا في شنو المبدأ، هو المبدأ نتاع الاقتصاد تونس هو الغلق. ما معنى الغلق؟ معناها أنه كان كل شيء بيد الدولة.
1: نعم،
2: من بعد شنو اتجهنا نحو شنو؟ نحو الانفتاح نسبيا، مشينا في احداث البنوك، مشينا في الصناعه، مشينا في الاستثمار، مشينا في التعليم.
1: صح،
2: كانت مشاريع اهداف كبرى تتوجه لها الدوله، وهذاك هو المخطط التنمي الصحيح. معناها الدوله وين تحب تمشي توصل في 5 سنوات؟
1: شنو هي خياراتها معناتها؟

0: العالم يتجه نحو الصناعه، الصناعات الكهربائيه، صناعات السيارات الى غير ذلك. واحنا ما نحكيوش على الصناعه، معناها وين ماشي انت في الصناعه؟ بحذاك الدول الجواري اللي هي قاعده تستقطب المستثمرين،
1: عملت يعني خلينا نقول قفزه كبيره الجزائر، عملت قفزه كبيره
0: بتبيع خاصه في قطاع السيارات.
1: ليبيا ماشي نحو قفزه كبيره زاده،
0: الناس كلها حتى عندها هدف وين تحب توصل.
1: نعم،
0: هذا شنو كي نحكي على المخطط الاري، نحكي من وراء علميه وشنو هو معناها قراءه علميه كما مقارنه بالمخططات الكل.
1: نعم
0: صحيح، المخطط التنمي هذا تجربه جديده معناها تبنى على دستور 25 جويلية، فيه سياسه الاقاليم اللي هي مقسمه على 5 اقاليم. كيف سيتم توزيع الثروات بين هذه الاقاليم؟ كيف سيتم توزيع معناها تكلفه المشاريع ولا بعث المشاريع في الاقاليم؟ كيفاش هذا هو اللي كنا شفنا راي جديد، خلينا نشوف نظره جديده. الحقيقه ما لقيتش انا حاجات سبيسيفيك معناها معينه مقارنه بالمخطط التنمي هذا بالمخطط السابق.
1: اللي جاب شنو نقول لك توا تقريبا 700 صفحه اللي جاوكم في مخص هل تصور اللي قدمته وزاره التنميه والتخطيط في مخص منوال التنميه 2026 2030. تقريبا في القراءات نتاعكم بصفه عامه في مداخلاتكم العاشر بالنسبه لكم الكواليسكم، حسيتكم النقطه العامه اللي كانت بيناتكم انه ما لقيتوش بالحق حاجه دوفون على مستوى الاستراتيجيه الكبرى، ما عرفتوش عنوان الدولة شنو تحب بعد المخطط التنموي هذايا، شنو باش نبنيوه مع بعضنا؟ كما قلت انت شنو هي خياراتنا؟ نورمال مورا وخياراتنا الفلاحة، نورمال مورا وخياراتنا الصناعة، نورمال مورا وخياراتنا الفلاحة التحويلية والصناعات التحويلية. اليوم كيفاش نجمو كما قلت انت نعملوا نقلة نوعية مهمة جدا، واحنا عندنا بحر على وجهتين على مستوى الليبرات نتاعنا. اليوم النقل الجوي بكل زاتولي موجودة، اسكو باش نمشيو في السكاي اوبن ولا ولا لا؟ اليوم نحكيو على الفوسفات وما أدراك بعد، خاصة الحرب الأخيرة باش يولي عندنا أسواق مهمة جدا. وما أول حاجة نختموا عليها على الأقل نقضوا بها حتى 2026 أو الشطر الثاني بتاع 2026 تقريبا. هذا حسيتوا أنه هذا ما كانش موجود المخطط،
0: حتى كان موجود. شوف حتى كان موجود ما أخذهاش الحيز معناها الكبير من المعطيات معناها وتوجه الدولة الموجود. معناها كي نقرا انا الميزان الاقتصادي سي لا ميم شوز، الميزان الاقتصادي اللي هو تخدم على مدار سنه كيما مخطط التنميه ممكن. نعم. هذا اكثر في الارقام في عدد المشاريع ولا غير ذلك. اما علاش كي نحكي على مخطط التنميه اللي كنت حبيت باش نلقاه، معناها عندك اهداف كبرى، هذاك توجه الدوله في سياسه الدوله العامه في جميع القطاعات، توجه كبرى في التجاره، في الصناعه، في الفلاحه، في الامن الغذائي، في المناخ، في التغيرات المناخيه اللي قاعد يشهد فيها العالم. هذه توجهات كبرى لورينتاسيون الكبار، هذوما هو ممكن يصير. ومن بعد يجوا الحاجات الصغار اللي هما يتخدموا سواء تخدم على ميزانيه الوزاره او تخدم على ميزانيه الدوله معناها وفيراميزي. هذا شنو حبيت انا نلقاه في مخطط التنميه معناها، وذاك علاش ممكن حتى التدخلات كانت في مجلس النواب ما نقولش بي اجريسيف، ما هي كانت موضوعيه. هذاك هو نجم الخوف
1: في الاخر. انت
0: تنجم تقنع تو مواطن في صفاقس، كان يسمع للمواطنين في صفاقس نحكيوا على تبرورة تو يضحك علينا، كان يحكيوا على المترو يضحك علينا. مازال المواطن يصدق وقتاش؟ علاش انا حتى خدت في التدخل قلت اعطينا 5 مشاريع وخلهم يتنجزوا معناها يصيروا على ارض الواقع يقع انجازهم، خلي المواطن ترجع ثقته في الدولة.
1: نعم
0: نحكيوا على تبرورة في كل ميزانية يجيني تبرورة.
1: نعم.
0: في عدد الميزانين نلقى مشروع تبرور، المترو الخفيف في كل مشروع نلقى مترو خفيف. نعم. عباطة وعندنا أكثر من 15-20 سنة وإحنا نسمع وزيد نلقاها في مخطط التنمية. معناها لهنا علاش حتى المواطن يقول لك برا أنت تحب تعمل عمل
1: باهي. خلينا نكونوا فعلين أكثر أو تقنيين أكثر، وأنت الخبير في المالية بالأساس، وقت نحكيوا على مخطط التنمية نحكيوا على فلوس، نحكيوا على اعتمادات ميزانية. كما قلت أنت 2026 نورمالمون اللي هو أول عام بالنسبة للمخطط هذايا تصدم بحرب موجودة خلت بيرتورباسيون كبيرة برشا على مستوى أسعار البترول البريل. فأصلا احنا سنة في 2016 لكم شكون ثم ميزانية تكميلية لأنه مش نفس الحسابات اللي حسبت عليها في 2026، فما بالك اندي بحسابات نجم تكون بالنسبة لمخطط تنموي كامل مع أنه هالحرب هذه ما عندش إفاق. اليوم يقولوا هدنا بعد بنهارين يعودوا كيما توا معناتها. دونك ما تنجمش تعمل حسابات صحيحه، ما تنجمش تبني على حسابات صحيحه. علاش نقول الكلام هذايا؟ لانه كي باش تحكي على مشاريع وهذا اللي صار في 2026، الاعتمادات اللي كانت موجوده لهالمشاريع هذيا رجعت مره اخرى للتيتر تاع المصروف اليومي بالنسبه للدوله، ما عادش نجمو نحكيو على تيتر 2 ولذا مش يقع رجاء من 2027. في 2027 مع الرهانات اللي موجوده في المخطط التنموي، هل ما زلنا فعلا نجمو نحكيو على تطبيق سواء كان الابعاد عادل والعناوين كبرى للمخطط التنموي او حتى المشاريع نتاع كل عام وعام؟
0: صحيح، هو هذا هو نورمال مو اللي كنا احنا نسمعوه حابين نسمعوه من الوظيفه التنفيذيه، لان في الاخير احنا شركاء كاعضاء مجلس نواب الشعب والوظيفه التنفيذيه في الاخير احنا شركاء، والمواطن كي يشيلوه مش يشيلوه على واحد برك، يشيلوه على الناس الكل.
1: هو ديجا لاي مع الناس الكل
0: بتبيع هذاك من حقه، يشيلوه مع الناس الكل في الاخير. وكل كي تخطط وتعمل

0: كل انا شنو اللي وصلني معناه نعم. في الاخير هذا السؤال يطرح نفسه. شوف مخط التنمية تبنى على فرضيات كيما قانون المالية تبنى على فرضيات. قانون المالية تبنى على فرضيات، على سعر الدينار مقارنة بالدولار، على سعر برميل النفط، على سعر برميل، على سعر الطن من الحبوب والى غير ذلك. فرضيات كي نحكيوا على فرضيات دي زيبوتيز تنجم تسير تنجم تسيرش،
1: وهو كذلك.
0: واللي احنا من سوء حظنا نجم نقول من احنا من 2019 ولا اللي نحسبوه ما نلقاوش
1: يطلع العكس بتاعه تماما
0: بتبيع على خاطر المتغيرات اللي قاعده تسير. الدول الاوروبيه كنشوفها في الحرب الخلانية بين ايران وامريكا
1: نعم.
0: معناها المتغيرات اللي صارت والازمات اللي صارت. نجي نشوف انا كعضو لجنه ماليه
1: اي
0: والتو ما عنديش معناها كيما المواطنين الكل لجنه تنفيذ الميزانيه حتى شو وصلنا.
1: هذا سؤال طرح لي من اول نهار من الحرب
0: وين وصلنا في لا هذا بالقانون الاساسي الميزانيه زي ما الوظيفه التنفيذيه تجيب لك مدى تنفيذ الميزانيه للسداسي الاول. معناها لازم نعرف الفلوس اللي برمجناها في السنه الفارطه وين مشات.
1: وين مشات؟
0: اذا كانوا معناها الفرضيات ما قبلتش دونك اوتوماتيكمون ثم قانون مالي تكميلي تعديلي وزيد لي فارياسيون اللي صاروا معناها تغيرات كبار. فما شكون يقول لك احنا عاملين عقود نفط من قبل ما تصير. صحيح عاملين عقود وجديد شملنا فيه
1: نعم،
0: ونعرف اللي كونه احنا ارتفاع سعر واحد دولار في برميل النفط كلفني 160 مليار
1: كل شهر وشهر راهو.
0: معناها اذا كان الارقام هذه علاش ديما قلت لك اعطينا المعلومه؟ احنا ولينا النواب نلوجوا على المعلومه. ما عادش يحكي المواطن. انا بالنسبه لي كان عضو لجنه ماليه وكعضو مجلس نواب الشعب ما عادش نلجم نلقى المعلومه الصحيحه باش نعاونك وباش نبني معاك باش نعطيك على الاقل خذ الفكره ومن بعديك انت لك الاختيار باش تطبق ولا ما تطبقش. قانون ماليه معناها العالم متاكد واخد باله وانت متجي تو ما تحكيليش على قانون مالي تكميل. ماذا بينا احنا كان الدوله عندها الفلوس وماذا بينا كان الدوله تمشي نحو الناس الكل نفرحوا دولتنا انا باش تقدر. لكن هذه معطيات وارقام كيفاش نجم نتعامل معها؟
1: نعم.
0: تبني لي انت على فرضيات مخطط التنميه
1: هذيك علاش قلت لك يعني تبني على فرضيات بار كونتر انت اللي غيرت لك عناوينك الكل في 2016 ما خدتوش بعين الاعتبار.
0: احنا على عام تتغير
1: ايه؟
0: على عام في سنه تتغير فما بالك على 5 سنوات.
1: هذا هو
0: تبني على نسبه نمو 4.2 صحيح 4.2 نسبة نمو ولا 4.4 اللي هو نحب نوصلوها في 2030. هات نقرا واحنا حتى قراءة برقية معناها مش موجود في العالم. دول الأوروبية احنا البارتنير الشريك الأول بتاعنا تجاريا واقتصاديا هي الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: الاتحاد الأوروبي متوقع العديد من الأزمات مستقبلا.
1: صحيح.
0: وإذا كان نحكي ثم معناها نسبة النمو طايحة في الاتحاد الأوروبي مش تأثر لنا احنا سلبا في نطاق المبادلة التجارية ودخول العملة إلى غير ذلك. معناها هو فرنسا ألمانيا إيطاليا
1: تي هو الأول تي هو الأول عالميا الصين
0: اه؟
1: وتمست
0: تمست
1: وتمست مست في العظم مش حكيت اللعب معناتها هي امريكا وتمست. شوفوا انت نسبه التضخم ما عادش تنجم تتحكم فيها. تشوف في عديد البلدان ما عادش تنجم تتحكم في حتى مؤشر من المؤشرات ماشي هكاك معناتها كسفينه اللي في وسط البحر.
0: هما صحيح تاثروا لكن ديما يبقاو شنو القوه نتاعهم عندهم استراتيجيه
1: عندهم بلو استراتيجيه
0: آه
1: وبلون
0: بي وبلون
1: صحيح
0: سي.
1: هذا احنا هذا اللي نفركسوا عليه.
0: احنا البلون ا مازلنا واحلين فيه خلينا نفركسوا على البلون بي. وقتاش نفركسوا على البلون بي؟ والله تعرف علاش حتى في في في الفرضيات انا في يوم ما قلت في لجنه مالي ما نعطيوش سيفر اكزاكت صحيح انك تبي مكتبني على رقم صحيح سعر برميل النفط ما نحطوش مش نبنيه على قانون مالية في 2020 في حدود 64 دولار يا اخوي هات نبنيه على 70
1: خذ بليزوان تيوزي 80 خذ احتياطك معناتها
0: خذ 70% انت مكتب فرضيات هي دي زيبوتيز ما هياش معناها رقم صحيح خذ 70% واختم على 70% كان يطاح 3 انت ربحت كان يطلع فوق جات قد 70 ربحت كان جات فوق 70 بتبيع انت في كل الحالات بتمشي قانون التكميل. علاش حتى اللي تيرم ولا ارقام اللي ياخذوهم تمنينا على الاقل يسمعونا خذوا الارقام من عندنا احنا ولا نعطيكم فكره صحيح تاخذ الباز دورني بتاع الموجود على شيء الانترناسيونال
1: نعم.
0: لكن كمام احنا في الاخير احنا النواب مش تحاسب واحنا اللي صوتنا واحنا اللي مشينا في النقاش
1: صحيح.
0: المواطن يقول لك يا سيد النائب كي انت ماكش مقتنع ما تصوتش عليه قانون مالي
1: صحيح.
0: كي انت ماكش مقتنع ما تصوتش على قانون مخطط التنمية
1: صحيح.
0: فهمتني هذا لكن في الاخير مصلحه البلاد مهما كانت الظروف دي ما ثمش حتى انسان نشك انا في محبه البلاد بتاعته مهما كانت الطرف
1: أكيد.
0: اما اسمعني واعطيني الحقيقه باش نجم نمد يد المساعده معك.
1: اذا كان نحكيو على عناوين الخيارات الاستراتيجيه اللي ماشيه في العناوين الكبرى بالنسبه للمخطط هذا شنو نجم نسميو الاستراتيجيه هذه شنو نجم نسميو هل عندها عنوان
0: مقارنة بالقديم ولا بالجديد؟
1: هو شوف
0: انا طبعت مخطط التنميه من عام 1972 شفت من بعد الثورة بس مقنعني حتى مخطط التنمية ما فما حتى مخطط التنمية يرتقي على الأقل الوضع الاقتصادي تمر به البلاد.
1: نعم
0: قريت من مخطط التنمية من 72 حتى كشلتو وشفت العناوين الكبرى وهذاك علاش مخطط التنمية عمرنا لفتنا 37% في التنفيذ
1: نعم
0: عبر سنوات. علاش؟ خاطر ماكش قاعد أنت تخطط كومي الفو
1: ممكن الزوز خيارات الوحيدين اللي مشاو في الويت غلوريوز نتاع السبعينات وقت اللي بدينا السوق المفتوح لكن بديناها قال الاخر على قاعده صحيحه وقتها
0: كنا عندنا قطاع البنك لازم نقوموا به
1: فوالا
0: كنا الاستثمار لازم نقوموا به كنا الصناعه كيفاش نحاولوا باش نجلبوا المستثمرين
1: واعطينا لزات الكل
0: ياسر هذيك الفتره معناها تبنيت على استراتيجيه متكامله
1: وعندك الفتره اللي بنينا فيها نمو لكن ما بنيناش فيها تنميه ملغوزمون الفتره اللي قبل 2005 خلينا نقولوا نحن من 2001 2000 حتى 2005 ومن بعد عاد رجعنا نقرب
0: علاش هذاك علاش مخطط التنميه 2006 2010 تبدل ما عادش في 2006 2010 ولا 2007 2011
1: فوالا
0: وسماوه وقت عطوه تيرم المخطط المتحرك
1: علاش
0: خاطر القاوه 2006 2010 غير قابل للتطبيق
1: هكا انت سميته مخطط متحرك المخطط هذا عنده اسم ولا ما عندوش
0: هذا علاش شوف حتى مخطط التنميه صحيح فيه ارقام فيه طموحات فيه انه الناس الدوله تحب تمشي لحاجات كبيره لكن ثم واقع يفرض علينا شنو المعطيات اللي نجموا نتعاملوا بها
1: نعم.
0: كي نشوف انا بالارقام مخطط التنميه فيه اكثر من 49 قرابه 50000 مشروع في بتكلفه اكثر من 101.280 مليار دينار كي نشوف معناها العدد الكم الهائل من المشاريع وتعمل اون كومباريزون افيك معناها السيتياسيون اكتيال نتاع الميزانيه الدوله ما فماش كويرونس احنا نعرف اللي كون ميزانيه الدوله تعاني من عجز
1: نعم
0: وإذا كان العجز قاعد من سنة لسنة قاعد يتفاقم وما لقيناش حد كيفاش نحدوا من هذا العجز ونمشيوا في بعض مشاريع في حدود 50000 على مدارنا احنا كي نقولوا راه عندنا 10 مشاريع
1: اي بهما اللي سمعنا تو تاش يقول عصام يقول ما علاش انتم صدقتوا عليه
0: كل واحد حمل مسؤوليته
1: كاو انت صدقت عليه ولا
0: ما صدقتش عليه
1: يعني صوت بلا
0: انا قلت هي صوت بلا بتبيع
1: نعم
0: شوف فما قناعات وفما خيارات وفما كل واحد وشنو قناعاته وفي الاخر قناعاته وانا نؤمن ايمان صادق ان النواب الكل نخدم مصلحه البلاد
1: اكيد
0: لكن كل واحد
1: عنده زاويه نظر
0: كل واحد اختصاصه وكل واحد زاويه النظر نتاعو وفي الاخير راه ديما نرجع ونقولها راك نهار اللي دخلت البرلمان حلفت على المصحف حلفت على المصحف باش تكون صادق مع نفسك ومع البلاد
1: صحيح.
0: انا ما اقنعنيش مخطط التنميه علاش مش صوت عليه
1: صحيح.
0: فهمتني علاش فما حاجات مبدئيه في العبد يا معايا ضد
1: وكذلك انت خبير كيف مختص في الماليه تقريبا عندنا قال الاخر عندنا دين توتو باش دين توتو باش نخلصوه تقريبا يوم 13 اليوم باش نقوموا بتسديده الديون الخارجيه يقول لك شويه قاعدين نحاولوا نسيبوا روحنا من التكبيله نتاعهم لكن عندنا ديون داخليه برشا عندنا برشا اشكاليات على مستوى علاقتنا بالبنوك مازلنا الى حد الان ما قيناش يعني العلاقه جديده والحبر السري يرجع من جديد ما بين الدوله والبنك المركزي الموقعش مصدقه على قانون الصرف خلينا نقولوا نحن قوانين اللي عندها علاقه بالاهم عضو باش ينجم يرجع ديناميكيه في الدوله اللي هو الاقتصاد مازال ما عملنا فيه حتى خطوه صحيحه
0: هاوش نعطيك انا قراءه على الاقل لمده 3 سنوات اللي انا عشت في البرلمان ممكن نرجع تاريخيا مع السنه الفارطه ولا قبلها مختلف بيننا على قانون الشيكات
1: نعم
0: دخلنا بكون انا وياك عملنا جي 4 ولا 5 حلقات على قانون الشيكات وكنا البلاد راهي مش تمشي للأسوأ
1: نعم
0: اي با مشينا للأسوأ في قانون الشيكات وشنو اللي قاعد تطول معناها كي تشوف انت الفلوس اللي قاعده تدور في المرشي اكثر من 29500 مليار
1: نعم
0: اللي هو رقم مفزع عمرنا شفناه
1: صحيح
0: والكاش اللي ولا يدور تو عمرنا عشناه
1: صحيح
0: وكي نحكيو على الكاش اللي قاعد يدور في الباراليل راه المرشي باراليل مش انت عندك الفلوس ولا انا موظف عندي الفلوس اللي موجوده تو في الكاش
1: نعم
0: وين ماشي هذه دخلت للسوق معناها حتى المرشي الموازي اللي احنا كان طموحنا نحدو منه زادت فاقم هذه الدقه وهذه قانون الشيكات وحكينا المره اللي فاتت الحاجه الثانيه الفلوس اللي خادت دور في المرشي في السوق الاقتصادية بتاع تونسي وين مشيت قبل كان تمشي للاستثمار انت تمشي للبنك باش تاخذ كريدي باش تعمل بروجي دانفستيسمون تدخل لك البنك تفضل
1: صح
0: تو شنو ولات الفلوس ولات البنك الكليون الفيزافي بتاعها هي الدولة وتاخذ البنوك ولا تخرج الدولة الفلوس اللي موجودة في السوق الاقتصادية بتاع تونس ولات ما عادش تمشي للمواطن الانفستيسمون ولا تمشي للدولة اللي تغطيت عجز الميزانية
1: نعم
0: لهنا شنو مش يصير معناها في الاخير مش يصير بلوكاج ريت اللي قاع توا اللي موجود توا حتى البنوك كي كان يمشي واحد يعمل كريدي يقول لك شو بتعمل بيه انت مش تحسن بيه في دار برا نجيب لي بلون ولا حاجه
1: وجيبني كذا
0: فهمتني علاش اللي هو قبل اللي كان ياخذ كريدي ب 10 مليون باش يعمل انفستيسمون بتي بروجي يمشي ياخذ وراسه مرفوع كانت الدنيا تتحرك
1: ياما توا برشا من الناس وبرشا خبراء بما فيهم حتى سيادتك تقول وانه هذا راه قاعد ماشي او بروفي بالعكس للنظام الموازي قاعد يتوسع اكثر والعكس ممكن اليوم حتى المؤسسات الصغرى المتوسطه حتى ما يلقاوش ليكيداسيون قاعدين يلقاوها في الموازي
0: هذا هو اللي قاعد صاير حتى في قانون الشيكات
1: يقول قائل الشكل. الى متى عصام شوشي
0: هاك علاش تو احنا راهو الاشكال حتى كي نستدعيوا البنك المركزي باش يجيب احضر في اللجنه الماليه رفض انه يجينا اللجنه الماليه هذه سؤالات تطرح في الاخير راهو يهمنا مصلحه البلاد
1: طبعا
0: وفي الاخير كل واحد مش تحاسب على شنو الاعمال اللي قام بها يعني كي نشوف معناها نسبه الفلوس المتداوله نقدا في السوق الماليه حاليا راهو سيلي كاتاستروف كي نشوف ما عمريش نهار قريت عنوان كيفاش نحدوا من هذه الحاجات هذوم تحكي لي على لي كارت بونكيرتي احنا قانون الشيكات الجديد عملنا بلاتفورم والعباد واحد شكون اللي تعمل فمش كل يستعمل بلاتفورم تاع قانون الشيكات ما عادش تعرف هذا قانون الشيكات انا نقولها علنا واللي قاعد موجود ريت ولا شولت ولات كونفيونس ثقه بيني انا وياك نعطيك شيك وصبه بعد شهر باش العباد تحس بقاع بلوكاج انت كي تجي توا ما لقيتش حتى عنوان يجي في مخطط التنميه سيدة وزيرة المالية تجتمع بالمؤسسة البنكية لتمويل عجز الميزانية اون باراليل سيد وزير الاقتصاد نحكيه على مشاريع بتكلفة 101 معناها كيفاش
1: يعني ديجا حتى كل وزارة
0: كيفاش نقرأ انت من هنا تجري باش تغطي العجز بتاع الميزانية باش تخلص الشير ويعني غير ذلك ومن هنا عندك مشروع طموح وكبير جدا تحب تطمح له هيك فيش مش تحمل نقراها فيش مش نقراها وفي الأخير ريتو هذا كله ريت حتى المواطنين يقولك والله أنا راي وضعيتي قاعدة تتأزم من سنة لسنة أعمل اللي تحب واحكي اللي تحب ونصادق كيما تحب أنا في الأخير مواطن
1: عطيني توسي. على أرض الواقع شنو اللي تغير في واقعي
0: يقولك متغير حد شيء أنا كمواطن يقولك راي متغير حد شيء وإحنا في الأخير الكون نهبط للسوق ونمرشي ونقضي نشوف اللي كون الوضعية من سنة لسنة قاعدة تتأزم
1: هو برشا مواطنين يقول لك علاش علاش ما قعدش مبادرة من أجل تغيير في الأخر ماهوش قرآن مسلم القانون الشيكات هذه حسيناها في الأخر ماهوش ماشي اللي صرح المنظومة
0: تعرف الباركور كامل بتاع قانون الشيكات
1: وعملتوا مقترح انتم
0: وعملت مبادرة في نفس رؤية. السنة اللي تعدي فيها في نفس السنة عملت مبادرة خاطر وكنت معناها وقتها غاديكا قلت لهم رانا مش نمشيوا للحالة الكارثية تو خاطر في الأخير فلوس التونسي ما عندوش فلوس هذاك الشيكات كان يستعمل فيها كيما ليبار وقت اللي عندك ايبار عندك انفستيسمون
1: تحب دور الدور ثم دوره قاعده تدور
0: وزيد احنا عملنا قانون الشيكات هذا الكل علاش خديش على 1%
1: ان بي
0: معناها شفت التخلويد اللي صار وكله علاش
1: جدنا بعد
0: شنو مشينا في قانون مناوله قانون مناوله راهو كان يكون افضل من ذلك صحيح ما ثمش حتى حد واحد بشكل عرق الخدام والناس الكل مع الخدام اما لكن علاش جابك الزربه هيك كان يكون يتكيف ويتعمل قانون معناها
1: على قاعده صحيحه
0: هل نطول عليه واحد
1: لا هو يقول قايل قانون مناولة به قانون الشيكات به لكن نورمالمون راهو يتسبق بقوانين دوفون اللي باش يغير لك المنظومه الاقتصاديه كامله قانون مجلة الاقتصاد مجلة الاستثمار
0: كما قلنا مجلة الصرف
1: مجلة الصرف يا اخي مش باش نجبد لك عليها مش نجبد عليها كعنوان خاطر احنا كل عام كل عام مع اول دورة جديدة
0: خاطر عملوا وحطوا خطك جاي مجلة الصرف
1: جستمو هيك علاش ما حبيش نجيبك انت خاطر مش
0: تعرف علاش
1: نقول لك وينو
0: تعرف علاش ولا واقفين على البنك المركزي فقط احنا كلجنة تناقشنا وجبنا مقترحة وحطينا البنك المركزي نستانسوا برايو حابين ولا كرهنا نستانسوا براينا اي جانا وعطينا رايك متسير سيدي خلينا كيما القوانين اللي صدقنا عليهم ما تعديتش خلينا قانون مجلة الصرف يا سيدي متسير خلينا نعديه على الاقل امل التوانسه لا العباد ما عندكش فكره حتى لي كومونتير على الفيسبوك العباد كليك بالحق واقفه صح. تحكي في حاجات تطلب في حاجات موضوعيه والمنهي مقارنه بالعالم وقعدنا متاخرين جدا
1: صح
0: انا ما كان وقتش باش نقدمه وانا ديما نخور راهو اللي غارق في متر ماء راك مش تغرق في 20 متر ماء تي انت في سيتياسيون دي في سيتير تي ما صلح اكثر ما يجب وتصليح صحيح عنده تكلفه صحيح عنده وقته اما مش في السياسه الترقيعيه كنا اليوم ونعديو غدوه ونعديو بعد غدوه اي لما انت مش تمشي
1: ايفيكتيفمون
0: باش ننجحوا احنا في القوانين في تونس بالتجربه مادام ما عندناش تي دامباكت تاع قوانين والله لا نجم نقدموا في حتى قانون
1: انا حسيت حاجه عصام شوشان واحنا تقريبا في نهايه الحوار يعني نحس وكأنه الرسائل اللي تقوم بيهم الحكومة كيكو سواء على مستوى البيانات كيكو سواء على مستوى هل المخططة توغيرها فقط هي رسالة تطمينية للشركاء اللي في الخارج رانا أمورنا لباس أمورنا 5 على 5 أمورنا ماشية
0: وكهو. هي رسالة تطمينية لسيد رئيس الجمهورية مش الخارج أنا أعطيك أنا السيد الوزراء وقت اللي نسمع أنا وزير يحكي على الرياضة ويحكي له على الشركة الأهلية هو في قناعاته مش مقتنع عليه باش يكون باش واحد باش يعمل جمعيه باش يعمل شركه اهليه تحدى الوزير هذا كان مقتنع ولا كان يعرف شنو معناها شركة أهلية. ممرضاته في شكون مرضاته في السيد رئيس الجمهوري وقت اللي السيد رئيس الجمهوري قال لك انا رسمي للشعب انت شكون تخدم كي تجي تسمع وزير يحكي على مطار تونس كارتاج مطار عبد الحليم ومطار مانيش عارفهم كلثوم وهو كلاسي اخر مطار على شنو باش تحكي تجي تحكي على وزارة الصناعة عمر الأنهار جبدتك على مشروع بتاع الصناعة
1: وزارة الفلاحة هذا كيف
0: تجي تحكي على مشروع الفلاحة كيشوف أنا في مخطط التنمية معناه الأرقام العباد الكل تحكي على الأمن الغذائي والاستراتيجية وغير ذلك وأنا نشوف على الكون العام الجاي عنده 5% تودو كروسوز العام اللي بعده 1.5 معناه من 5 مش نهبط 1.5 وانت عملنا في الاستراتيجية كيفاش تحبني معناه مش تصدق
1: يعني إلى حد الآن في كل عام نفس الدياجنوستيك تقريبا مازالت نص دقيقة على الأذان ما زالت علاقة الخصومة بيناتكم أو علاقة لا حوار ما بين التنفيذية والوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية
0: والله ومنيتي نعرف شنو السبب والله لا نعرف يعني نحكي لك سيريزمو
1: واضح
0: ما عندناش سبب معناها ما فماش عركة ديكلاري ولا مش عركة
1: كل واحد ماشي في ثنية وكذا
0: ما أنت شرع أنت مهمتك تشريع شد في التشريع وأنا مهمتك التنفيذ شد في التنفيذ
1: واضح جدا شكرا لك سيد نائب عصام شوشان نلتقي إن شاء الله معك دائما على خير هذا الوطن شكرا
0: شكرا
1: أنا عودة بعد الأذان مباشرة
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار
2: زوم اليوم،
3: خدمات
2: حوارات زوم اليوم.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: حوارات
0: زوم اليوم
1: زوم اليوم مازال متواصل معكم الاثنين 13 جويلية 2026. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. معكم في الاعداد والتقديم فاطمه مقني القادري، فيصل المرزوق على المستوى الاخراج الصوتي الاخراج المرئي، طارق بكور ويسرى الغربي. تحيه لكل من يتابع موجاتنا من الرهانات والتحديات الوطنيه نحو الرهانات والتحديات الجيوسياسية والدولية. سعيدة جدا باستقبال رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الدكتورة بدرة قعلول معنا الآن مباشرة عبر الفيديو. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك فاطمة، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. بسخانة برشا صحيح، لكن هذا هو الصيف وردوا بالنا شوية.
1: هي سخانة على مستوى الطقس وسخانة على مستوى صيف 2026، لكن زادة كيف سخانة وصيف ساخر على مستوى الأحداث المتسارعة جيوسياسية خاصة في الشرق الأوسط اللي مش تبنينا برشا تحديات وأفاق على مستوى القراءات، اللي تقريبا لو كنا نتابع الوتيرة نتاع القراءات لقانا في كل أسبوع نبنيه فرضيات جديدة، هاي وي مشي من هنا مشي من هنا. لكن في خضم هذا الكل أهم حاجة ونقطة مفصلية أو نقطة وحدة، أنه فعلا احنا ماشيين نحو نظام عالمي جديد فيه تعدد الأقطاب إن صح التعبير. وفي إطار هذه الرؤية الصين تقوم بوضع ورقة بيضاء للحكومة العالمية، ومن خلالها الصين هذه أصدرت عنوان حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، ومبدأ الصين فيها ومقترحاتها وإجراءاتها كبيرة جدا، جت تقريبا في 45 صفحة في إطار الورقة البيضاء هذه. والورقة تعلن انتقال الصين من شريك في النظام الحالي إلى إعادة تشكيل كاملة. خلينا نشوف القراءات الكل، سواء كان القراءة الاقتصادية، القراءة الجيوسياسية، أو كذلك حتى القراءات الاجتماعية صح التعبير، أكيد لأن طبيعة الكل بيكون على متغيرات على المستوى الاجتماعي. هل هي ورقة بيضاء فعلا لنظام تحاول إرساءه بكل العناوين الصين، أم هي فعلا اليوم محاولة فرض واقعي للصين بكل المتغيرات الجديدة؟ دكتورة بدرة قعلول.
3: شكرا فاطمة على تقديم. نبدأ يعني باش نصلحها ونحطها في نصابها. أولا الورقة البيضاء، الإعلام الغربي حاول أنه يقول ورقة بيضاء، تعرف علاش؟ لأنه في فترة ما منذ 2011-2013 العالم الغربي خرج الوايت بيبر يعني الورقة البيضاء، والورقة البيضاء هي اللي تمحي كل شيء وتبدأ من الصفر. وهذه النقطة يلزمنا نفسرها، وهي ديليكات على الأخر. يعني كي يقول لك ورقة بيضاء يعني أنه الصين تحب تهد المشروع العالمي والحوكمة معناها الأمم المتحدة والنظام العالمي، وتحب تبني، وهذا مش صحيح وما هيش بيضاء، إنما هو كتاب أو كتيب أبيض تبين فيها مبادرة، المبادرة الخامسة لمبادرات الصين منذ 2025 بدأت مبادرة الحوكمة العالمية. يعني من السنة الماضية والعالم يشوف أنه الصين من التنمية يعني الحوار الحضارات مباشرة في مبادرة العالمية من أدلة دولية من أجل يعني معطاء مبادئ خمسة في هذه في المبادرة هذه، ومشى يقول أنه لاغنا عن الأمم المتحدة الشرعية الدولية، لكن يا أخي الشرعية الدولية قد انحرفت ولم تعد عادلة، ولم يكن هنا ولا يوجد عدالة يعني في على مستوى العالمي وفي المنظمة هذه في مجلس الأمن خاصة، وأنه يجب أن نحافظ على البشرية وعلى الإنسانية من الفقر من الحروب من التهجين، يلزم تكون فما مبادرة الحوكمة. الحوكمة والحوكمة احنا حكينا فيها مرة فاطمة، كنت تذكر نهار أربعة من الأربعاءات الصباح، وقلنا انه الحوكمة هي بمفهومها معناها باختصار شديد الحوكمة هي مكافحة الفساد في مؤسسات معينة والدول كلها تخدم حتى احنا خدمنا في تونس على الحوكمة، الحوكمة الإدارية، الحوكمة الاقتصادية، الحوكمة مشينا فيها. اليوم المبادرة الجديدة اللي قامت بها الصين هي الحوكمة العالمية والعدالة. مؤسسات او منظمات العالمية يلزمها اليوم تراجع نفسها لان فيها برشا الكيمكيين، فدول ما عندها حتى معنى، يعني سواء انها هي تزيدها تقول موافقة أو غير موافقة. وهنا يلزمنا أن نعاود، حروب تشن والأمن نايم أصلا.
1: نعم.
3: يعني كي نقول أن دولة تنتقل عبر البحار وتمشي تهد دولة أخرى وتقتل المدنيين والكل باسم أنها هي تدافع على أمنها، يعني هذا خوار كبير جدا، خوار كبير جدا. أنه فما خمسة دول فقط هي اللي مصير العالم والفيتو ومراجعة الفيتو.
1: نعم.
3: يعني كما القارة الإفريقية ما فيهاش ممثل معناها وعنده فيتو، دول العربية يعني هذه فما أقطاب عالمية الأوراسية وعلى كل المجالات. هنا يلزمنا نعاود نراجعوا أنفسنا، والمبادرة الصينية هي لمراجعة، للمراجعة فقط. وهنا تقول لك الكتاب معناها الأبيض وليست الورقة، الكتاب الأبيض يدعو إلى توسيع النامية والجنوب العالمي ويؤكد على نظام عالمي عادل.
1: نعم.
3: وهنا سطر أحمر على نظام عالمي عادل يمثل مسعى مشترك يمس رفاهية البشرية والحفاظ على الإنسانية. تخيل أنه يتجن ترامب ويقول فما مثلا أنا للقضاء على معناها على إيران، واليوم رجعت الحرب ورجعت شرسة بشكل رهيب جدا. يعني الأيام القادمة ننتظر يعني ونحن معناها خايفين برشا بصراحة. يعني الإنسانية باش تتمس، الإنسانية والمشروع اللي هو باش يقسم إيران على اثنين، دولة باش تتقص على اثنين، يعني باش نشوفوا كارثة ودمار وفقر وحرب كبيرة برشا. هذاك علاش الكتاب هذا أخرج من أجل يعني الحوكمة العالمية، من أجل تقديم مقترحات. وفي المبادئ الحوكمة العالمية هي خمسة: المساواة في السيادة لجميع الدول، الحق في المشاركة والتشاور في الشؤون العالمية على قدم المساواة.
1: نعم.
3: هذا بند مهم ومهم جدا. يعني العالم ما عادش يرتهن إلى قوة واحدة مهينة. احترام القانون الدولي، وهذاك علاش أنا قلت إنهم هما قالوا الوايت بايبر، يعني الورقة البيضاء. يحبوا معناها فما مراوغة غربية أمريكية في هذا، هو كتاب
1: أبيض
3: وليست ورقة.
1: نعم. لكن تناول الإعلامي كان بتسمية الورقة البيضاء، هذا هو.
3: ما هو المشكلة؟ الإعلام، من يسيطر على الإعلام؟
1: هذا هو.
3: لازمنا نعرف ما هو الإعلام. دونك احترام القانون الدولي لهناك يقول لك نتمسك. وفي الكتاب معناها يقولوا أنهم يتمسكون بميثاق الأمم المتحدة كضامن أساسي للحوكمة. يعني أنا بالنسبة لي المسيط متاع الأمم المتحدة مازلنا نفضين عليهم ونحبوا نحافظوا عليهم، وهو الضامن للحوكمة العالمية، يعني لمكافحة الفساد العالمي اللي قاعدين نشوفه فيه والهيمنة اللي ترفل اليوم. نحكيه على حتى إنه اجتماع تركيا وربما المرة القادمة فاتمة مع الناتو في تركيا، ومن بثق عليه وأرى أن هذا الاجتماع هو إخلال كامل للقانون الدولي، وأنه فما اجتماع على دمار دولة معينة، وفما اجتماع على دخول دولة في دولة من أجل يعني يقولوا أنه حرب مكافحة أو القضاء على حزب في دولة أخرى. وهذا بش يثير يعني كارثة هو في المنطقة.
1: هو الدكتورة حسيت في الإطار هذية مدامنا في نفس القراءة، حسينا وأنه وتيرة الحرب رجعت أشرس ما بعد يعني انتهاء القمة مباشرة في خضم في نفس الإطار في نفس التوقيت، ترجع الحرب أشرس ما بين إيران وأمريكا في الشرق الأوسط وتدمير تحسه ممنهج لبلدان الخليج، ونعرف نحن شكون وراء خلفية الكواليس هذية، لكن في نفس الإطار وفي نفس التوقيت رجعت زادة كيف وتيرة الحرب أشرس ما بين روسيا وأوكرانيا، معناتها حتى زمن هذية كأنه متباس تعطات ما بعد نهاية القمة الناتو الأخيرة.
3: صحيح صحيح، علاش قلت لك انه وقت اللي قالوا انه يلزم احترام القانون الدولي، مش معناها انه فما الغرب اليوم يلقى روحه انه هو ماشي الى الهاوية، اذا احنا نسلموك الشرق الاوسط خليه يدخل بعضه، وباش تدخل لدول الخليج باش تدخل دول عربية باش تدخل في الحرب هذه بدون احترام ومن دون احترام الميثاق الامم المتحدة ولا الرجوع الى مجلس الامن، وهذا يخلي وأوروبا بطبيعة الحال باش تدخل في حرب كبيرة برشا، ومازالوا كيكتشفوا انه فما مصانع ومصنع سري كبير يصنع في الإدغان الهجومية في ألمانيا، وهنا باش يولي معناها مشكلة كبيرة برشا. معناها فما خلفيات ومخابرات قاعدة تطلع في، والآن يعني حتى ولينا نشك نوعا ما في المصداقية، لأنه لما يجيك تقرير مثلا احنا في استراتيجيا نيوز ونتمنى انه الناس كل تطلع عليها، جينا تقرير انه تقرير استخباراتي امريكي يؤكد على حصول ايران على القنبلة النووية وتنتظر الفتوى فقط، فهمت؟ والفتوى ستأتي من خامنئي الإبل. إذن هنا هل هي صحيحة أم لا، أم أنها مراوغة ما نعرفوش. كذلك فما هجومات صارت على دول خليجية، هل هي إيران؟ لأن تعودنا على أن إيران عندما تهاجم أو تضرب تقول أنا أتحمل المسؤولية، أنا من فعل ذلك، ما فماش ماش معناها هنا زاد. والمشكله في البند الثاني في هذا احترام القانون الدولي، يعني ميثاق الامم المتحده مجلس الامن فين من هذا الكل؟
1: نعم
3: فين؟ يعني هل انه كما قلنا سابقا كذلك في حصه عندك، قلنا هل ان القانون الدولي قد انتهى والان نشرع الى قانون دولي جديد بما في جديدة أم ماذا؟ معناها فهمت؟
1: نعم.
3: أو يجب يقول معناها الانيسياتيف هذه المبادرة الصينية تقول لك لا يجبنا نعاودوا ننظموه، معناها مش تخلي.
1: هو اللي حسيته دكتورة، وأنه فعلا اليوم ثم صراع جديد، صراع قاعد يتخلق ما بين الأقطاب المتعددة هذه، أنه كل واحد يحب يحط البنود يعني في إطار تصور العالم الجديد أو النظام الجديد، يعني كل حد يبني المنظمات على تصوره الخاص كما قلت أنت، في إطار العدالة، في إطار التقاسم، في إطار البي تو بي، هكا تحب تصور الصين تكون الآخر أو الغرب بصفة عامة، لأنه الصين بالتسلط والعلوية يقول لك لا يلزم العالم كامل يقعد خاضع ليا.
3: صحيح، وهذه القوة الصاعدة اللي هي يعني تضغط بشكل كبير جدا، القوة اللي هي كانت متواجدة والقوى المتواجدة والمهيمنة سعيد برشا باش تسيب المكانة بتاعها، وهذاك علاش احنا حكينا على حتمية الحرب، يعني حتمية الحرب للحولات
1: نعم.
3: يعني تحولات قوى صاعدة وقوى مهيمنة، إذن هناك إذا كان فهمت بالسياسة أوكي، ما فهمتش إذن الحرب وحتمية الحرب. واليوم أحنا داخلين في حتمية الحرب، حتمية الحرب ما معنى حتمية الحرب؟ كيف تفتح معناها الجبهة في قلب العالم اللي اسمه الشرق الأوسط؟
1: نعم.
3: يعني إيران فهي ضد قوى صاعدة، مش إيران فقط وضد الهند وضد روسيا، وروسيا الآن دخلوها في عملية الاستنزاف من 2022 إلى اليوم 4 سنين وهي في الاستنزاف، وهما يستنزفوا كذلك، أوروبا استنزفت كذلك، لكن ما زالوا شادين صحيح وتفاهموا في تركيا. ننتقل لك إلى البند الثالث اللي هو التعددية الحقيقية. يعني الكتاب يؤكد الحكمية والعدالة في تعزيز التنوع، يعني في إدارة الشؤون الدولية بدلا من هيمنة، هذا اللي كنا نحكيه فيه. نعم. يقول لك التعددية الحقيقية، يا أخي تحكي لي بالتعددية الحقيقية وإنت مسيطر على الدنيا كلها، يعني مسيطر على دول واللي يتنفس يأكل تريحة، يعني فهمت؟ دونك شنو يأكل كف وتريحة فق منها، قالها بورقيبة يرحم، قال اللي يتنفس يأكل تريحة. لكن إنت ما عندكش، ماكش قوي، ما عندكش المناعة والتحصين الداخلي، راهو القانون الدولي ما يحميكش.
1: صح،
3: وهذه الكارثة كبيرة، ما يحميكش القانون الدولي، لأن القانون الدولي يسلط على الضعفاء وليس، والأقوياء هم من يضعون البنود.
1: نعم.
3: وهم من يضعون للواء متاعهم على قوانينهم وقوانين الغاب وقانون
1: البنود. مش نقول لك يعني كأنه رجعنا لقانون الغاب، البقاء للأقوى،
3: مش كأن رجعنا، نحن
1: رجعنا.
3: عايشين فيه.
1: هذا هو،
3: نحن عايشين فيه. يعني انك انت مثلا تفتح الباب لشركات جديده، تجي تلقى قصه عربي تدخل لك دمرك من الداخل.
1: اي
3: ونحن عايشين، عايشينه فعلا، ويلزمنا نكون مقتنعين انه عايشينه، وانه يلزمنا نحن نساهمه كدول، حتى ولو مهما كان حجم الدوله يلزمها تساهم، يلزمها تقتلع الاعتراف. يقول هيجل اقتلاع الاعتراف، يعني نحن مطالبين باقتلاع الاعتراف، لانه هنا في الكتاب الابيض يقول، تقول المبادره، مبادره الحكم العالميه التعدديه الحقيقيه. نحكيه على تعدديه حقيقيه، تعزيز التنوع في شؤون، في اداره الشؤون الدوليه بدلا من الهيمنه، يمشي للبند الرابع. النهج المتمحور حول الشعب، يعني حقوق الشعوب، يحكيون على حقوق هو يعني يحكي لك على حق الإنسان، معناه حقوق الإنسان، ويركزوا برشا على حيت يعني المثلية ومنع السجنية وحرك بخرافة. لكن هل يتحدثون عن حقوق الشعوب في الحياة أو في الاختيار؟
1: ده.
3: يعني أنه شعب يختار مثلا مسؤول أو رئيس وجنية، إذا كان ما يمشيش على الهواء متاعهم، فإنهم هم من يتيحون به بوسائل متعددة، سواء كان بالسوفت باور ولا معناها بالسياسة الناعمة أو الخشنة أو ما إلى ذلك. يعني جعل رفاهية الإنسان اليوم معناها معدل الفقر في العالم رهيب رهيب وكبير جدا، الصحة للجميع. وأول ما جاء ترامب شعمل خرج من دعم المنظمة العالمية للصحة، لأنها هي تحاول إن هي تبعث مثلا أدوية ولا أي شيء باش يخليها أونديكابي، يعني تعيسة. العدالة الاجتماعية، ما فيش عدالة اجتماعية خاصة معناها في دول معينة مهيمن عليها. إذا نهج الشعوب والسيادة، يقول لك يا خويا اعطيني سيادتي أنا الدولية. وهذا البند الرابع اللي حكى فيه برشا، هو احنا لخصناه للوقت فقط.
1: نعم.
3: البند الخامس في الحوكمة العالمية هي الإجراءات الملموسة. يعني الإلزام العالمي بالحلول العملية والفعالة بدلا من الشعارات السياسية.
1: نعم.
3: هنا كان واضح، الكتاب واضح جدا، أن الحكمة العالمية فيها مبادرات إنسانية، إعادة النظر في مؤسسات والمنظمات الدولية والشرعية الدولية التي فقدت المصداقية متاحة. لو أقول لك راكم ما عندهمش مصداقية الناس هذه، احنا جربنا الديمقراطية نلقاها شعار يعني واهن وفارغ.
1: نعم.
3: وهم سلطوا علينا بقانونهم هم، وهم ما همش ملتزمين بها. معناها حقوق الإنسان، حقوق الإنسان جي توا معناها يا أخي ما عندهمش الإنسانية، ما عندهش حق باش تعيش. أنت قاعد تكتك أنك عندك الزر الأحمر باش تنزل عليه وباش تقتل معناها الملايين. وجربوا هما في نكازاكي وريشيما وفي الفيتنام وغيرها والحروب اللي خاضوها، ولا تردوا إلى حقوق الإنسان وإلى شعارات حقوق الإنسان بأي سيلة.
1: صح.
3: يعني مؤخرا مدرسة البنات اللي تم قصفها
1: في إيران
3: وقتل.
1: صح.
3: أي قتل قرابة الميتين. وين الإبادة الجماعية اللي صارت في غزة
1: المتواصلة إلى حدود اليوم، المتواصلة إلى حدود اليوم، ومع الشعارات ومع الإعلان المعلن يعني الآن معناتها بالي ماسك، ولينا نعيشوا في وقت بالي ماسك، يقول لك راهي جنوب لبنان جاية في نفس المصير متاع غزة، أنا باش نمحيوها، معناتها اليوم بكل الصراحة يعني الدنيئة صح التعبير، بالوقاحة هذيك هي.
3: هي
1: أنا ما قلتش كلمة وقاحة، قلت صراحة دنيئة.
3: بكل وقاحة يعني تجي تلقى الطبيب والجريح والفرملي والسبيطار يتهب على رؤوس الناس كل
1: أي.
3: معناها أكثر من هيك، واليوم يرفعوا لي شعار ومصداقية وشو معناها ما عندها حتى معنى
1: شعارات فضفاضة.
3: رئيس أكبر دولة في العالم يقول لك أنا باش نمحي حضارة
1: أي.
3: أهلا وسهلا مرحبا معناها شنو تحب تقول؟ فهذه هذا هذاك علاش معناها مبادرة الحكم العالمية والعدالة، لأنه العالم اليوم على معناها شفا حفرة، أنا أقول على شفا الهاوية.
1: نعم.
3: وإذا كان ما نوصلش ما توصلش هذه الدول والقوى الصاعدة والشعوب والدول مهما كان حجمها يلزمها تمشي وتقف وقفة واحدة، وإلا فإن العالم بشي يعيرها أقصى من الحرب الأولى والثانية والباردة.
1: واضح.
3: اليوم إحنا أصلاً ما نجموش حتى باردة، اليوم مشتعلة في كل الأماكن.
1: صح.
3: والعالم كله
1: على صفيح ساخن،
3: على صفيح وواعي، والوعي المشكلة إنه الناس كل اللي تحكي معاه يقول لك إيه صحيح، اللي تحكي به صحيح.
1: نعم.
3: لكن احنا شنو نجمو نعملو؟ كيفاش نجمو نقفو؟ هي فما عقيده. انا نقول فما عقيده، والعقيده انك انت على حق مهما كان حجمك.
1: نعم.
3: فانك يلزمك تثبت بها وتتمسك بها.
1: واضح.
3: والحلول والحلول تاتي من الداخل. وانا
1: نختم بهذه اي
3: لم تعد معناها نقول أن الدول الكبرى لم يعد لها تأثير ومصداقية، بل أصبحت تثير الفوضى العالمية، تهدد حياة الإنسانية بحروب. إذا العالم اليوم محتاج للقانون الدولي العادل، الشرعية الدولية الحقيقية والفعلية، حماية الإنسانية. الإنسان اليوم محتاج لحماية الإنسانية.
1: واضح.
3: وهذا ما معناها اللي نصت عليه الكتاب الأبيض أو مبادرة الحوكمة العالمية والعدالة الدولية.
1: سنتابع معكم كل هذه الأحداث المتسارعة على مستوى وتيرتها، على مستوى الأماكن كذلك، وكأننا على بوادر حرب عالمية ثالثة. نشكرك جزيل الشكر رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الدكتورة بدرة قعلول، ألف شكر. إلى اللقاء. وصلنا لنهاية مشوارنا في زوم اليوم، نتلقاو إن شاء الله دايما على خير هذا الوطن وربي قدر الخير. بعد شوية جولة ظهيرة مع سونيا بن عمار في الانتظار معكم مع كل الأخبار الوطنية العالمية وكذلك العربية. إلى اللقاء.
0: زوم زوم زوم اليوم،
2: أخبار
0: زوم اليوم،
2: خدمات حوارات
0: زوم اليوم،
4: زوم
0: زوم زوم اليوم،
2: أخبار
0: زوم اليوم،
2: خدمات حوارات
0: زوم اليوم،
5: عشرة دايما
6: الواحدة ظهرا
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
7: أهلا بكم. تشكية المواطنين في صفاقس من غياب حافلات النقل العمومي واستغلال بعض سائقي التاكسي الفردي. الوضعية يوم عالمي عشية اليوم حول التوجيه الجامعي بمعتمدية عقارب. اليوم انطلاق القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالحمامات. في العالم القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن قصف عشرات الأهداف العسكرية في إيران، والخارجية الإيرانية تؤكد مرور مذكرة التفاهم بمرحلة أزمة.
8: في
7: في ظل ارتفاع درجة الحرارة، اشتكى عدد من المواطنين بصفاقس من غياب تام أو نقص مسجل في بعض خطوط حافلات النقل العمومي وانتظارها لساعات طويلة في مقابل استغلال بعض أصحاب التاكسي الفردي هذه الوضعية للترفيع في التعريفة وتحديد المسافة وفق شروطهم. ريبورتاج زور لحبيب.
8: النقل العمومي مش ديما في الوقت، بالرغم ما شفناها وكيران جدد مصروف وكيران وا وا وا ما رينا شيء على أرض الواقع، مازال ما تبدلش حاجة كبيرة.
9: كراها بكثرة والبنية هي بنفسها، ما خممناش في البنية التحتية الأساسية.
10: ضغط كبير، هاي ضغط كبير على البلاد، لأنها بيوصل البلاد برشا كراها بيسر مبوتيات.
11: ما فماش النقل العمومي قد بالساعة وبالساعة غير ما فماش.
8: احنا لا شفنا تحسن لا في العطل لا شفنا تحسن في وسط العام. النقل العمومي مش بريق، الناس تولي تحب تاخذ تاكسيات وتاكسيات هاك تشوف في تشمتو في العباد.
10: هذاك على شهور التارم تاع الكيران رغم اللي موش عليهم بصراحة.
9: الكيران مشكلة هي في كل فوز ويقف امبوتياج كبير، يعني ما نلوموش برشا على سوري تراس، وحسب ما نعرف طريق سيدي منصور ما ينقصش العدد نتاع الكيران.
11: تلقاش الكار وتتلز باش تاخذ تاكسي والتاكسي بدا يتشرط عليك.
8: فردي عنده كونتور يمشي به، البقيه كيفاش باش نعملوا؟ لان باش تمشي لريانا مثلا يقول لك خلص للمول، باش تمشي مثلا كيلومتر واحد في قرمده يقول لك لا خلصني كيلومتر تسعه، عنده على شنو يتشرط وانت ما عندكش حل. تولي تطلعوا برا
10: بلاصه المحطه يركي ولهم الكرهب.
9: البنيه التحتيه
10: لا عاد ما تحكيش، على البنيه التحتيه ما تحكيش.
9: تاكسي برشا مجوزات يخدموا كيما يحبوا هما، يقولوا ماشي لسيدي منصور الشقاف، لا يقول لك انا طالع الولي، يقولوا ماشي الولي يقول لك انا ماشي كيلومتر 12، باش خلص اكثر فهمتني، يخدموا كيما يحبوا هما.
11: التاكسيات توا ولات كلها تجيب بالتليفونات، ماشي يقول لك لا ما نطلعش مثلا سيدي منصور الفوق كيلومتر 12، انا حد يحد حمزه حي بورقيبه ولا حد يحد الفات، فوت السته نتاع العشيه تكون بلاصه ب 2000 يقول لك لا ب 3000، هيك مو ما تاكسيستي هكاك، مشكله كبيره.
9: لازم حلول اخرى.
7: المعاناة اليومية للمواطنين بسبب غياب خطوط حافلات النقل العمومي ما تسبب في صعوبة تنقلاتهم إلى مراكز عملهم وقضاء حاجياتهم تزامنت اليوم مع التنفيذ مهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص إضرابا عاما شمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج والنقل الريفي بدعوى من الجامعة العامة للنقل التابعة لمنظمة العراف، احتجاجا على عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع، فيما دعت جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل منظوريها إلى عدم المشاركة في الأضراب. في إطار مساعدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا على حسن اختيار الاختصاص الأكاديمي الأنسب لهم، ينظم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب مساء اليوم يوما عالميا حول التوجيه الجامعي بمشاركة مختصين في المجال بهدف التعريف بأهم الشعب الدراسية وأفاقها الأكاديمية والمهنية وللإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه، حسب ما أكده لنا عضو نقابة التعليم الأساسي بعقارب حازم بن روينة.
12: هذه الندوة يحضرها كل الناجحين في مناظرة البكالوريا من دورتين، الدورة الرئيسية وكذلك دورة المراقبة، مجموعة من المختصين من التكوين المهني وكذلك جامعي، كذلك يحضرها مجموعة من الأساتذة ومن الطلبة لتحديد ولمساعدة وتوجيه المسار الجامعي لأبنائنا التلاميذ، ويدخل هذا في دور الاجتماعي للمنظمة في معناها مساعدة كل أبناء جهة عقارب لمعناها تحديد خياراتهم لمساعدتهم لتوجيههم لإرشادهم. ومرحبا بكل التلاميذ وكذلك الأولياء في هذه الندوة اللي تكون الساعة 5:30 مساء بدار الاتحاد المحلي للشغل بعقارب.
7: في سياق متصل بالتوجيه الجامعي، ينتظر أن يصدر دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 يوم الثلاثاء الموافق لـ 21 جويلية الجاري، والذي يهم جميع الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة، على أن تنطلق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 27 جويلية وتتواصل 5 أيام، وفق ما أكده كاهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد التريدي.
13: سنيك صارت حملة تأهيل كاملة بالنسبة لجميع التخصصات في التعليم العالي. دونك عروض التكوين تم تجديدها وتم إثراءها بمحتويات اللي هي تتلائم أكثر حتى مع سوق الشغل وحتى مع التطور العلمي والتكنولوجي. نحن نعمل طاقة الاستيعاب بناء على العدد النهائي للناجحين في البكالوريا. نستني نتائج دورة المراقبة تاع البكالوريا ثم يتم إعداد طاقة الاستيعاب تشمل جميع الناجحين في البكالوريا، وإن شاء الله تصدر بداية من 21 جويلية. نفتتحه إن شاء الله نهار 27 جويلية إلى غاية 31 جويلية، هي فترة التعمير، ونتمنى الجميع يشاركوا، ونتمنى أنه حتى لحد ما تفوتوش الأجيال. ثم الدورة الثانية هي بالنسبة للي مع الأسف إما عمل ارتكب أخطاء في التعمير أو أنه ما شاركش، ويخرج دليل طاقة استيعاب نهار 21 جويلية الأسبوع القادم إن شاء الله، باش يعاونوا في اختياراته في ترتيب اختياراته. خطر مهم جدا أني أنا نعرف حب على اختصاص في طاقة استيعاب معينة، خطوات متاع اختيار اختصاصات مع العدد الكبير اللي فيها ومع عدد التخصصات اللي في وسطها مهمة للغاية. ماذا بيه المترشح حدد قائمة أولية على الأقل في الحاجات اللي يرى يروحوا عنده بيقليهم اهتمام ويركز عليهم، وبعد آخر خطوة هي ترتيب النهائي قبل ما يصبوا في طاقة الاختيارات متاعه.
7: واليوم انطلقت الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 24 من هذا الشهر في إطار توسعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتجربة الأيام الوطنية للتوجيه المقررة من 15 إلى 23 من جويلية الجاري ببادرة من المؤسسات الجامعية وتحت إشراف الجامعات الراجعة لها بالنظر. وفي هذا الإطار تنظم جامعة صفاقس الدورة 28 للمعرض الجامعي يومي 15 و16 جويلية الحالي بمقر معرض صفاقس الدولي لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا وأسرهم على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية المشاركة في المعرض ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المستقبلية. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومة الأفريقية، انطلقت اليوم بالحمامات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي تجمع على مدى 3 أيام نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع قرار والخبراء والأكاديميين والباحثين ورواد الابتكار في عدد من الدول الأفريقية للتباحث حول أحدث التوجهات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة الذكية. كما تهدف القمة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الأفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، حسب تصريح منسقة القمة حفيظة مريوة.
14: هذا اللقاء العلمي الأكاديمي لديه أهداف نعزز بها بناء سبل التعاون والاستراتيجيات والشراكات نحو حوكمة رشيدة بهدف المعالجة وسبل التعاون، ليكون هناك توسيع لشبكة العلاقات نحو الدول العربية إن شاء الله، لكي نستطيع أن نتحكم في هذا التحول الرقمي وهذه التغيرات التي هي اليوم تغيرات في مجتمعات العالم العربي وتتسارع وتيرتها يوم بعد يوم، وبالتالي وضع أمن شامل ومستدام لهذه التقنيات وكيفية التعامل بذكاء. هذه التوصيات التي نتمنى أن نخرج بها مع الخبراء ومع المختصين بهدف فتح جسور التواصل فيما بيننا.
7: في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة جديدة من الضربات لعشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، بين دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق، وذلك لإضعاف قدرة

0: انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان والاحتلال في العاصمة الإيطالية روما لتفعيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. من أخبار العالم أيضا، سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر جوان الماضي وفق بيانات رسمية. تذكير في الختام بأبرز العناوين: تشكية المواطنين بصفاقس من غياب حافلات النقل العمومي واستغلال بعض سائقي التاكسي الفردي الوضعية بالترفيع في التعريفة. يوم إعلامي عشية اليوم حول التوجيه الجامعي بمعتمدية عقارب. واليوم انطلاق القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بمدينة الحمامات.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشر، أجمل تحية مراد قطاطة وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة
4: سول جسمة دولة بيتينا
5: عشرة ديمة.
2: السيف ضيف
6: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف،
2: شنو رايك كن نهار معانا تبرد القايلة،
6: تستمتع وتربح الجائزة
2: من الساعتين للاربع ونص متاع العشية. برد القايلة،
6: برد القايلة، استنى استنى ما تبدلش الموجة.
7: استوديو الصيف،
2: استوديو الصيف،
8: صيف السنة دي ساح،
2: محطات
6: ومواكبات للنشاطات الصيفية
2: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
9: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
2: كل عشية من ليكم أحلى هدية، مشموم ياسمين وفل.
10: سبور نيوز، سبور نيوز،
11: مرحبا بكم في سبور نيوز. سيدير طاقم تحكيم من السلفادور مواجهة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم غدوة الثلاث، بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس، والطاقم هذا يقوده حكم ساحة إيفان بارتون. ومن المقرر أن يساعد إيفان بارتون في إدارة المباراة مواطنيه دافيد موران كمساعد أول وأنطونيو بوبريو كمساعد ثاني، على أن يشغل السويدي غلين نيبرغ مهام الحكم الرابع. وسبق لي بارتون قيادة 3 مواجهات سابقة في كأس العالم 2026، حيث بداها بإدارة مباراة تركيا وباراغواي ضمن المجموعة الرابعة، ثم مباراة اليابان والسويد لحساب المجموعة السادسة، ثم مباراة سويسرا وكولومبيا لحساب الدور 16 من المونديال الحالي. ذكر بالنسبة للدور نصف النهائي الثاني بشيدور نهار الأربعاء 15 جويلية، يجمع في 8 متاع الليل بتوقيت تونس أنجلترا والأرجنتين في واحدة من أقوى مباريات نهائية كأس العالم. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني أنفانتينو قال إنه أي توسيع إضافي لكأس العالم بزيادة عدد الفرق المشاركة في النهائيات إلى 64 فريق سيتم مناقشته بعد انتهاء نسخة هذا العام، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى. وشهدت نهائيات عام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاركة 48 فريق للمرة الأولى، وهو قرار كان تعرض لانتقادات شديدة لكنه لم يثري أو لم يثر نقاش واسع منذ انطلاق البطولة في 11 جوان الماضي. وأشاد أنفانتينو بالبطولة اللي ضمت 48 فريق ووصفها بأنها ناجحة. قال أيضا وصلت 9 من أصل 10 منتخبات إفريقية إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم الحالية، وفي النسخة الماضية لم تكن هناك سوى 5 منتخبات من إفريقيا، وهذا يوضح مدى أهمية إشراك جميع المنتخبات ومنح هذه الفرصة للمشاركة. الدولي النرويجي لنادي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند أعلن دعمه للمنتخب الإنجليزي في بقية مشواره في كأس العالم لكرة القدم بعد إقصاء منتخب بلاده. وأوضح إيرلينغ هالاند في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية أن وجود عدد من زملائه في مانشستر سيتي ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي إلى جانب ارتباطه الشخصي بإنجلترا يدفعه لمساندة الفريق في البطولة. بعيدا عن المونديال وفي أخبار النادي الرياضي الصفاقسي وبعد نجاح الفريق في رفع عقوبة المنع من الانتقال

دبيت ما زالت مسألة خطايا النزاعات الرياضية المحلية واللي صدرت بشأنها أحكام بيتا وخلاصها ضروري جدا، ما زالت في انتظار الخلاص والتسوية لكي يتمكن الفريق من تسجيل مشاركته في الموسم الرياضي الجديد، وأيضا من التسجيل في مسابقة كأس الكونفدرالية وإرسال قائمته الإفريقية. ومن بين الملفات التي ما زالت في انتظار التسوية الفعلية نذكر مستحقات سكك الحديدة صفاقسي بعنوان مناب من صفقة انتقال على غرام إلى نادي شختار دونستيك الأوكراني وهي تناهز 860 ألف دينار، وأيضا مستحقات أمان الله الحبوبي اللي وافق على تقسيط المبلغ اللي قضت به لجنة النزاعات، وكذلك مستحقات وضحل الزيدي. وفي بلاغ صادر منذ قليل عن الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي تقدمت إدارة الفريق بجزيل الشكر وعميق الامتنان إلى كافة الأحباء الأوفياء اللي انخرطوا في حملات الدعم المالي للجمعية، وثمنت إدارة الفريق روح الانتماء والتضامن اللي أظهروها، كما أشاد بالمجهودات الكبيرة اللي يبذلها الجميع من أجل مساندة النادي في هذه المرحلة، وفي إطار الحرص على تنظيم عمليات جمع التبرعات وضمان احترام الترتيب القانونية الجاري بها العمل، يذكر النادي بما يلي: تتم عمليات التبرع المنجزة عبر منصة CSS Forever في إطار الآليات المعتمدة والمرخص لها، أما بالنسبة للتبرعات النقدية فقد تم الحصول على التراخيص اللازمة لتلقيها حاليا بالموقعين التاليين: بمركب النادي الرياضي الصفاقسي وبمول اوف صفاقس. وعملا بالترتيب القانوني الجاري به العمل، لا يمكن قبول تبرعات نقدية تساوي أو تفوق 500 دينار من نفس المتبرع، كما يتعين على كل متبرع الاستظهار ببطاقة تعريف الوطنية عند القيام بالتبرع. النادي الرياضي البنزرت يكشف اليوم عبر صفحته الرسمية على تركيبة هيئته التسييرية الجديدة برئاسة رياض مقداد، وضمت الهيئة التسييرية محمد أمين البكوري في منصب نائب رئيس، صابر بن بركة في خطة كاتب عام، ريم المعلاوي كأمين مال. من جهة أخرى عينت الهيئة التسييرية نبيل عنتر في خطة مدير رياضي صلب فريق كرة القدم اللي بشي باشر تمرين واستعداد للموسم الرياضي القادم 2026-2027 نهار الأربعاء الجاي في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وذلك تحت إشراف المدرب محمد عزية. وسائل إعلام إسبانية تحدثت اليوم عن تفاصيل إيقاف رجل الأعمال فيرجي تشامبرز في إسبانيا تطبيقا لمذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، حيث تم إيقاف فيرجي تشامبرز في جزيرة إيبيزا الإسبانية من طرف الشرطة الإسبانية أثناء تنقله مع أفراد عائلته ليقع إيداع مباشرة في السجن مع رفض طلب الإفراج عليه. وقد أشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن الاتهامات الموجهة له من طرف وزارة العدل الأمريكية تشمل اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وبتحويلات مالية قام بها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس سنة 2023، وهي الفترة التي استقر فيها في تونس واللي شهدت دخول لجنة الدعم في فريق النادي الإفريقي. في رياضة القاعات وفي كرة السلة سيدات تواصل تصفية المنطقة الأولى لتصفية الأفروباسكيت لغاية اليوم في قاعة الرايد البجاوي بمشاركة منتخبات تونس الجزائر المغرب، حيث تلعب هذه المنتخبات وفق نظام البطولة مباريات ذهاب وإياب، يتأهل على أثرها صاحب المركز الأول لبطولة أفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 عام واللي باش تحتضن الكوت ديفوار من 5 ل 16 أوت 2026. اليوم تونس سيدات تلعب مع المغرب بداية من الساعة 3 بعد الظهر، ونذكر أن تونس موجودة في صدارة الترتيب 6 نقاط، المغرب في المرتبة الثانية 5 نقاط والجزائر 4 نقاط. وفي الذكور المنتخب التونسي تأهل رسميا إلى نهائيات الكوت ديفوار، وذلك مهما كانت نتيجة مباراة الجولة الأخيرة واللي بتجمعه اليوم ضد منتخب الجزائر في قاعة الرايد البجاوي بداية من 6 متاع العشية. في التنس نذكروا بتتويج الإيطالي يانيك سينير المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي، بعد ما فاز على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا بثلاثة مجموعات لمجموعة واحدة في الدور النهائي. ويعد هذا أول لقب لسينير في بطولات غران شلام عام 2026 بعد خسارته أمام نوفاك جوكوفيتش في النصف نهائي بطولة أستراليا
أستراليا المفتوحة، وكذلك خروج المفاجئ من الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو. ختام هذا المعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات فيصل مرزوقي في الإخراج التقني، طارق بكور يسرى الغربي في الإخراج الرقمي والتقني والمرئي والرقمي، أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: نوصيك اخطى باب كل طميعة، راه الطمع يغرب ماليه، اللي ترهنوا اسمع كلامي بيعه، رزق المودع لا تسال عليه، اللي تخدمه واجب عليك الطيعة، كل وجهة لازم الذاريه، اللي قاصد عشرتك بخديعة امشي معاه بنيتك تصفيه، الشهر اللي ما عندكش فيه انفيعة تنال التعب الواه تحسب فيه. هالأبيات قايلها مجهول، وهي كيف ما نلاحظوا كل بيت فيها هو تضمين المثل الشعبي دارج على الألسن، وكل مثل يحوم حول حكمة. يقول في البيت الأول: نوصيك اخطى باب كل طميعة، راه الطمع يغرب ماليه، هو يحذر من عاقبة الطمع. من الأمثال اللي تقالت في الطمع يقلك اخطى باب الطمع يخطاك فقر الدنيا. يقولوا أيضا: طمع وقطع الرقم متحاذين، قديش من ناس مشاو ضحايا للمشعوذين والمحتالين، يحلوا لهم في الجنة ذراع وياخذهم الطمع، وما يفيقوا كان يلقاو راسهم تعرى. قديش من اللي غرر بيهم الكلام المعسول، وعاشوا في أحلام لا ليها لساس ولا راس، ونهار التالي ما شدوا كان الريح. قديش من اللي رموا برواحهم وغنت لهم الحمامة وكلاوا صباحهم ندم. نمشيوا للبيت الثاني. ملا قال: نوصيك اخطى باب كل طميعة، راه الطمع يغرب ماليه، اللي ترهنوا اسمع كلامي بيعه، الرزق المودع تتسال عليه. في البيت هذا يدعو الشاعر إلى التحلي بالحرورية، يعني ده فايدة في التمريض، ليش ترهن؟ ليش تعمل على روحك مزية؟ ما هو اللي تستحق الحقه، بيعه ورب من جابه يجيب غيره. قديش أملاك مشات في الرهنيات، بكري كانت ثم ناس تطلق، يعني مرابيين يتعاملوا بالربا، وكانت الناس ما في حالهاش والنصر قليل، ويستسهلوا المسهلة في الأول، يمشي يطلق مبلغ من المال ويرهن كاغض الحوازة ولا البورة ولا الجنان، ويعجز على الخلاص في الأخر، يسمع في هيك القطعة المرهونة. عاد مش لو كان من الأول باعها كان أسلم وأربح، أسلم أنه ما تعاملش بالربا، وأربح ما خسرش هيك المبالغ الربوية. ثم يقول: اللي تخدمه واجب عليك الطيعة، بكل وجهة لازم الذاريه. الطاعة هوني مش طاعة ذل وضعف، أما بمعنى أداء واجب الوظيف أو الاستخدام، تنفيذ المطلوب. اللي تخدمه واجب عليك الطيعة، بكل وجهة لازم الذريه، اللي قاصد عشرتك بخديعة امشي معاه بنيتك تصفيه، وهذا أمر مجرب، امشي بالنية إذا ما ربحت تخرج على سلامة. ويختم الشاعر أبياته بنصيحة غالية تعفي الإنسان من كثير من الأمراض النفسية، وأهمها الحسد، اللي من أهم دواعيه اللهوة بالآخر، وهذا مشار له في قوله: الشهر اللي ما عندكش فيه انفيعة تنال التعب تلوه تحسب فيه. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: مرحبا بكم. مع ارتفاع موجة الحرارة هذه الأيام بدأت انقطاعات التيار الكهربائي في صفاقس كيوم أمس، حيث انقطعت لثلاث مرات على كامل النهار، غير أن الكهرباء بقي مقطوعا من يوم أمس على جزء من منطقة عين تركيا كيلومتر 17 إلى حد هذه اللحظة، كما وصلنا في نداء الاستغاثة هذا.
1: هو مقصوص علينا من أمس الصباح من 10 متاع الصباح للتين، معنا متنا بالسخنة، كلتنا الوشواش، كلتنا السخنة، ولا الشربة ما باردة وما فما شيء. اللي تكلم حتى استندار متاع الساك هز عليك وبعد يقول لك هام جاي خورنا حل صغيراتي مات سخنة ولا فريجدار ساكت، لا شربة ما باردة ما فما شيء، بالله ينقذونا يرحم والديكم. عين تركيا كيلومتر 17 زنقة جبانة، منطقة كاملة لكن شيرة فيها تنصور بالزنقة على اليمين، انت عين تركيا فهمني، زنقة فيها الجبد ياسر، فيها من عشفير من متاع الدجاج وشنو ما الجبد ياسر يقص على المواطن.
0: التيار الكهربائي منقطع بعد غد الأربعاء من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بصفاقس بالقصة رقم 9 بين طريق تنيور وواد القراوة ببلدية الشحية. في إطار مساعدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا على حسن اختيار الاختصاص الأكاديمي الأنسب لهم، ينظم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب عشية اليوم يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بحضور مختصين في المجال بهدف التعريف بأهم الشعب الدراسية وأفاقها الأكاديمية والمهنية والإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه، بحسب عضو نقابة التعليم الأساسي بعقارب حازم بن روينة. نتيجة عدم توفر السيولة المالية، أكثر من 600 شركة تنشط في قطاع المستلزمات الطبية بتونس لديها أزمة مالية خانقة حاليا وتطالب الدولة بخلاص مستحقاتها، كما كشفه رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر مشددا على ضرورة التعاون للخروج من الأزمة. تعمدت رافعات الاحتلال الصهيوني اطلاق النار ظهر اليوم وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى. قالت وزارة الخارجية التابعة لأنصار الله الحوثيين أن استهداف السعودية مطار صنعاء أنهى مرحلة خفض التصعيد ووقف اطلاق النار. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة. أهلا
2: وسهلا. أنغام إهداءات ومسابقات.

ساعتين ودرج. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، شكرا لأنكم ديما معانا، ما تبدلوش الموجة، وعددكم مع قاعد يكبر، عائلتنا تكبر خاصة في الصيف بشكل ملحوظ، في الليل وفي النهار نسب استماع قياسية. شكرا على ثقتكم، شكرا على وفائكم، مرحبا بكم معانا في بداية عشوية. توا مش قايلة اليوم، ما حسيتاش قايلة الحقيقة، اليوم الحمد لله الدنيا منسمة، برود خير برشا من الليمات اللي تعديت، الحمد لله يا ربي. هكا شوية معناها في 32-33 قولوا رحمتك يا ربي، الحمد لله نقولوا البرود بالحق. احنا باش نبردوا القايلة مع بعضنا، برشا موسيقى، برشا إيقاعات اللي تحبوا عليها، وخاصة وخاصة البارح وقت اللي بدأت التسريبات الخاصة بالبرمجة الجديدة لدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. البارح برشا جدل وبرشا حديث على السهريات وعلى الأسماء اللي باش تكون بيننا ضيفة في صفاقس قبل الندوة الصحفية غدوة الحي العشية. فما برشا ناس استبشرت خيرا لوجود مامي من ضمن الأسماء المطروحة والأسماء الضيوف على مهرجان صفاقس الدولي سهرة 24 جويلية. فما زادة شكون فرح ياسر بوائل جسار، فما شكون قال ايه والله يتوحشنا أمينة يعطيهم الصحة كي برمجوها لسهرية 13 أوت. برشا حصلوا نقرا في ردود الافعال ونقرا في تعاليقكم على مختلف السهرات والاسماء اللي باش تكون حاضره بيننا في الدوره الجديده هذه. ان شاء الله دوره مميزه كالعاده، تعمل لك المهرجان، تعمل لك التنشيط في سيدي منصور وفي العائله التونسيه الكل، عموما في مشوار برد القايله كما استنستوا ديما الجوائز موجوده. توا نبداو نشدوا دينا بال 150 دينار المهدات من اذاعه صفاقس، وقت لا ينطلق المهرجان نبداو نعطيكم في التذاكر. واكيد برشا منكم توا يسمع فينا يقول لك والله ذاك العام ربحت سهريه فلان من الاذاعه ومشيت وتفرهدت وعملت برشا جو، واحنا باش نعملوا برشا جو. وتحلت لي الشيه في الحديث رغم اللي انور بوجلبان وولد كلاسي فيصل مرزوقي في الاخراج الاثنين قالوا لي مروحه باي باي باي باي باي باي ريت ما نشدش فيك انا حتى دقيقه باي باي، على خاطر قال لي ساعتين وسبعة دقائق باش نسمع وائل جسار وانا معاكم في الانتظار زادا سهرية 27 جويليا وقت اللي باش يكون ضيف بيننا في صفاقس. انور فيصل باي باي باي باي، شكرا جزيلا لك على مجهوداتك، رافقتنا اليوم. يسرى الغربي في الديجيتال، تابعونا على 3w.radiosfax.tn. اسامه في الستوندار على 70 164 280، نستقبلوكم بعد ثلاثة وسرور الهدر معكم وقدام الميكرو. هكا اخترنا الوائل جسار.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشيو للمستير.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في

وسط الريبات من العصور الوسطى والمارين المجهزة لاستقبال اليخوت والمنتجع بي معناتها المتكون من نزل الفاخرة. وطبعا مستير تقدم لكم يا جماعة كل مكونات الوجهة السياحية المثالية. الإقامة فيها تمكن الزيار

0: تتعرف على الحياة البدوية ولا في موانئ الصيد الموجودة على طول الساحل.
1: تبعني
2: تبعني.
3: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: هلا رجعوا نفهموا التاريخ. اسم المستير عنده جذور بيزنطية يعني الدير. الطابع الروحي للمنطقة تواصل في القرون التالية حيث استقر بها جمع من الزهاد المسلمين، وهذا خلى المدينة تتطور حول رباطها. لك الحصن الصغير اللي شويدة في القرن الثامن لحماية هذا الجمع من الزهاد، وتم توسيعه في وقت لاحق من قبل سلاطين تونس ثم من قبل العثمانيين. النواة الأولى تحولت الآن إلى متحف يضم القطع النادرة كما الأسترلاب الرائع المصنع في قرطبة في القرن العاشر. وفما معلم آخر شهير عاد شكون ما يعرفوش، اللي هو الضريح ذو القباب الذهبية للراحل الحبيب بورقيبة قبل الاستقلال. نذكروا عاد بورقيبة من مواليد المستير، وهو أثر بشكل عميق وكبير في تونس الحديثة من خلال سياسة التعليم والتطور الاجتماعي وتحرير المرأة. وتنجم تزور عاد الضريح متاعه والمتحف زادة، وأيضا قصر إقامته الصيفية السابق المشيد عام 1960. أي سيدي خلنا نرجع لك توا للرباط اللي هو واحد من تلك القلاع الفريدة على السواحل المغاربية. رباط المنستير هو متاهة من الساحات والأبراج والجدران المسنة. في الأصل كان قلعة صغيرة مثل ما كان منتشر منها على طول الساحل التونسي، كما رباط سوسة اللي حافظ على شكله الأصلي. المباني هذه يا جماعة كانت تستعمل كخلوة تزهد للصوفيين، وكان حراسة يتعبدوا ويستقبلوا الطلاب والعلماء، وتوكل إليهم مهمة الإشعار إذا تعرضت المدينة للغزو، وكانوا يرسلوا من خلال برج عالي إشارات ضوئية للتحذير من خطر قادم من البحر. وتحظى المنستير بمكانة دينية كبيرة، وهي واحد من أبواب الجنة كما يقول المثل. كما كان الرباط طويل الزمن أبعد مهمة حتى أصحى المعلم اللي نزوروه اليوم بكل بهجة.
1: تبعني
0: تبعني
2: كتمشي المستير زادة، امشي لنزهة جميلة على الواجهة البحرية، المارينا وساحة الرباط والمقبرة اللي تغمرها مآذن ضريح بورقيبة، وتسلق الدرجات التسعين الضيقة لبرج المراقبة للرباط، وتمتع بمشهد بانورامي يقطع الأنفاس وطلع على المدينة الخلابة والشواطئ المجاورة، واستمتع بالأبراج والأسوار والمسجد المجاور، وبعد ادخل إلى الأنهج المبلطة في المدينة العتيقة. ولو

0: والسلال المنسوجة وتجول على رصيف ميناء الصيد المليء بالحركية. المدينة محاطة كما قلت بقرى زراعية وبساتين، في حين يتبع الطريق الساحلي سلسلة من الخلجان والشواطئ الساحرة.
1: تبعني
2: تبعني
0: تجم تسترخي في الماستير، خاطر شواطئها ونخيلها وبحرها كما قلت الزوردي راهي تخليها احدى اكبر وجهات

شناكلوا في المستيرة؟ ناكلوا الأسماك وغلال البحر. المستيرة يا جماعة تقدم بوفرة الفواكه والخضروات الطازجة اللي تحضر بطرق متنوعة. راك تنجم تكون محظوظ جدا وقت اللي تذوق تخصص محلي كيما الكسكسي مع الأسماء الصغيرة الشركاو هذايا المطبوخ على البخار. في المستير معروف برشا الأسماك وغلال البحر تتصدر أولى المراتب في الطبخ سواء كانت مشوية مقلية أو مطهات في الفرن. الجهة معروفة زادة بإنتاجها الخضروات والبقوليات. في فصل الربيع تنجم على تذوقي كمرقة الخضرة بالحمل علوش مع الفاصوليا الخضراء والخضر الموسمية. وفي المدينة العتيقة قرب الشاطئ وعلى أرصفة المارينا مش تلقى مجموعة متنوعة من المطاعم اللي تلبي كل الأذواق. بالنسبة للإقامات ما تخممش، عاد فما فنادق عديدة على طول الشاطئ وتلقى زادة منطقة سقانس اللي هي معروفة برشا، وتلقى كالفنادق الكلاسيكية ولا تلقى زادة فنادق صغيرة وتلقى مرافق زادة مثالية لقضاء العطلات العائلية. في مارينة المستير مثلا على مقربة من وسط المدينة نجم تختار شقة فندقية وهي صيغة تجمع بين

0: برد القايلة
1: برد القايلة.
2: ونزيد على الكلام متاع هدى، وانا الجمعة اللي تعديت كنت في المستير، حاجة فيك الهدوء والسكينة اللي تلقاها ما تلقاهاش في بلايص أخرين برشا، خاصة في فصل الصيف. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، الساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. احنا مع بعضنا نبردوا القايلة، نصابكم في المستير، نصابكم في اي بلاصة فيها بحر، والحقيقة وقيت بحر، وقيت واحد بشي يبرد القايلة ويبرد هكا اعصابه ويجدد طاقته في فصل الصيف. ان شاء الله صيفكم على كيفكم، صوتي ذات فقس مرافقكم وين ما انتم موجودين، كان كنتوا في كراهبكم ان شاء الله ثنيه زينه سيسر واحكم، كان كنتوا في الدار صحه ليكم، كان كنتوا عاده في الخلاع مش صحه ليكم، صحه ليكم فوا الف، صحه ليكم وتفرهدوا وان شاء الله زينه ليكم الناس الكل. وكان كنتوا في مقر العمل اهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا اليوم من مقر العمل من اذاعه صفاقس نحييكم مستمعينا الكرام وين ما تسمعوا فينا على www.radiosfax.in، تشوفوا فينا صوت وصورة، تأمين زميلتي يسرى الغربي، أنور بوجلبان يأمننا هذا الفضاء في المباشر، وأسامة عبيبسية في انتظار تليفوناتكم على 70-164-280 70-164-280. كنت تفكروا الجمعة اللي فاتت، لا اللي قبل نهار الاثنين أول حصة معاكم، كنا هدينا 150 دينار لأصدقائنا الناجحين في البكالوريا دورة رئيسية، بما أنه مازلنا كي احتفلنا والحمد لله بارشا نجحوا في دورة التدارك، ألف مبروك، نجدوا لكم التهاني. وأنا بيدي عندي قائمة كبيرة وطويلة، شوي آخر إن شاء الله نقدم التهاني هذه في المباشر. نسألوكم ونقول لكم اللي اليوم المشاركة تكون لتلامذة الباك ناجحين في دورة التدارك، ولا خلينا دورة رئيسية ودورة التدارك، اللي يعرف شكون نجح يقول له يلا في ساعة حل الراديو واطلب 70-164-280. نحب اليوم نسمع أصوات الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية ودورة التدارك، واضحة اليوم أصوات البكالوريا تلامذة الناجحين في دورة 2026، نحب نفرح معاهم وكنجيح عليكم والهنا والمبروك على إذاعة صفاقس. اليوم 150 دينار هكا يا ما تحوسوا بيهم ولا تحضروا بيهم شوي هكا للجامعة، ولا فك علينا فك علينا للجامعة على حتى شيء، إن شاء الله اختياراتكم صايبة، ولكن خلينا احنا نعطيكم الهدية هذية وتتفرهدوا بها في الصيف وهكا وتعملوا لما مع الأصحاب ومع الأحباب. دونك المبروك علينا احنا والهنا علينا احنا والنجاح بينصير عليكم انتوما على 70-164-280 70-164-280. نسألوا السؤال ديجا موجود في فقرة زميلتي هدى الكشاو، يعطيها الصحة، عملت بينا جولة سمحة مزيانة وحكيت على رباط المنستير. متى شيد رباط المنستير؟ في أي قرن؟ أي قرن؟ نقرب لكم ولا ما نقرب لكمش؟ ولا سمعتوا ولا تفاعلتوا؟ وانا متأكدة اللي انتم مركزين برشا مع مختلف المعطيات اللي اتقالت في السبعة دقائق و43 ثانية اللي سمعتوها على مدينة المنستير. في أي سنة شيد، في أي قرن شيد رباط المنستير؟ سهل برشا، مش نعطيكم المجال باش تدخلوا على محرك البحث كانكم ما سمعتوش الفقرة المسجلة، باش تستمتعوا بالغنيات بالجو بالموسيقى في عقل عقلكم. احنا ان شاء الله بعد ثلاثة نستقبلوا تليفوناتكم، كيف ما قلت اليوم نحب نسمع اصوات الناجحين في البكالوريا، ونحب الشيكات اللي تتعمر باسم الناجحين في البكالوريا. باهي نعاود نذكركم 70-164-280 هذا نداء الأوفياءنا اللي ديما يسمعونا وديما يحبوا يشاركوا معنا، هاي فرصتكم. كان عندكم حبيبكم والجاركم ومن العائلة من أقاربكم شكون نجح في الباك، قلوا فيسع يطلب الرقم، وأسامة أكيد باش نسمعوا أصواتكم ونحكيوا على التجربة هذه متاع الباك 2026، وخاصة الغصرة الكبيرة هذيك، وخاصة إذا كان فما شكون مش يكلمنا وهو ناجح من دورة التدارك. إن شاء الله زينة لكم الناس الكل، وإن شاء الله حظ أوفر بالنسبة للمنشحوش السنة، إن شاء الله عم جي فرحة تكبر بمعدل باهي واختيار أكيد أجمل وأحلى. احنا اختيارنا جميل وحلو، خاصة كي جي بصوت قريب برشا من المنستير من سوسة، وين أيمن لسيق يعمل لنا كوكتيل مزيان في 13 دقيقة للعندليب عبد الحليم حافظ.

0: شكرا.
1: برد القايلة. برد القايلة.
2: برد القايلة. برد القايلة.
3: شكرا شكرا أيمن لسيق. مش كان أنت تفرهت؟ مش كان أنتم مستمعين الكرام؟ حتى احنا فريق العمل تفرهت برشا، مراد الحاج قاسم، أنور بوجلبان، عديما مفرهدين أنتم، عديما الغناء والجو المنصين، واحد ماشي واحد جاي، كل واحد وأسلوبه، كل واحد وجو، هكا ولا أنور؟ عاد جديد عليك الجو ذي. أسمع شنو يقولوا لك أنت، عاد سنة أول صيف معانا 2026، قولوا لك في الدار، قولوا لك وصف لنا سرور كيفاش، وصف لنا فلان كيفاش، والمنشط هكا يقولوا لك، وش يقولوا لك؟ قل لي متصور ولات العيشة كلها إذاعة بالحق. محليه محليه محليه محليه الجو في إذاعتنا، أكيد وصلكم. شوف مهما يكون في الإذاعة، وما يحسبوا توا الناس من برا يا أنور كيسمعونا يحسبونا عندنا الغناء والجو تفرهيد، قلكم هكا أموركم لباس، ها هكا مش في بالهم هكاكا حسيلو، هو راهو فما منه هذايا الجو تفرهيد، وهكا فريق عمل يبدا متناسق محليه، نعملوا جو هكا ولا يا يسرى، ونتبادلوا الحلوى، اما انا ممنوع عليا الحلوى، حسيلو نعملوا برشا، مش ممنوعه مش ممنوعه، انا ما نحبش، مش فمش حاجه ممنوعه في الصيف، كل شيء مباح، هاكا الواحد ساعه ساعه حويجة على حويجة، كان جيت فما حاجة أخرى نوع آخر من الحلوى المقدمة تنقولكش لا، أما هم هذيك بتاع صغار محسوبة للصغار حسيلو. قلت كيف فما فريق عمل صحيح، فما برشا جو، فما برشا غناء، ولكن في الكواليس فما برشا ضغط هكا ولا لا يا أنورة؟ ما قلت لهمش على الضغط، وما قلت لهمش كي سرور يمكنوها جنون القائلة اشتعملها. ما زلت مريتش، لا يحذرك لا يحذرك، انتوكا على الاقل على الاقل مش تو مش في القايله، ماخر عشيه ممكن الصباح بك، تعرفش كيفاش غدوه مع بعضنا، ما هو ان شاء الله غدوه مع بعضنا في الخدمه، تو تشوف كل وجه الاخر الوجه. اسمع فيهم الطرح، قال لي اسمع تو كل مره اللي فايته انا نحسك باش تدخل هكا، يمكنك الجنون كما تحكي انت، وانا نمدلك كعيبه هكا حاجات فطاير متاع الصباح، قهوة كعطاير، فيهم الجو كامل، ملا أنور وملا أنت. تحية لك يا أنور، تحية لكل متسكني طريق العين، دار بوجلبان، ذكا ثنية العين، الأصل الغادي وكالفروع الأخرين الكل، سلامنا ليكم، مرحبا بكم معنا في الاستماع والمتابعة، مرحبا بكم الناس الكل منين تبعوا فينا مثنية الكل في في في صفاقس. خنكمل عاد، هو فما صحيح تفريد وكل، اما فما ضغط، وفما فما بروتوكول متاع عمل يلزمنا نكونوا موجودين فيه، فشكرا لكل الزملاء الحقيقه التقنيين اللي بيحاولوا قصارى جهدهم انهم ما يوصلوناش الصوره اللي تنجم تكون، لكن توا بالاذاعه المرئيه ولا كل شيء واضح، المغشش ظاهر عليه والمفرهد ظاهر عليه، وحسيلو ان شاء الله نعدي مع بعضنا كنت فريد، نحاول كل الوجوه اللي نبداو فيها كمضغوطين، الضيف ما هزش تليفون، يبدا واحد هو جاي ديجا قلق تعب عنده مشكل، يبدا موش في جو، تصير وكيفنا كيفكم، معناها اللي صاير عليكم يصير علينا، غير احنا وكعنا بونيوس هكاك نحاولوا ما نظهروش، امل او في المستمعين اللي هما مستنسين واللي عندهم برشا ذكاءات، منهم كالذكاء اللي يقول لك شبيه سرور مشكل عادة، رغم ان انت تبدا تعم فيهم الكل وتبدا تحب تحكي في كل شيء وتحب تفرهد وتحب تضحك وكل، لكن ديما كل شيء هكا يغلب، يقولك لا والله اليوم ماكش في جوك، اي يزمك ديما تقول اي مش في جونا، كيف ما الدنيا الكل مره هكا ومره هكايا، ويعطيكم الصحه كي تعذرونا، ويعطيكم الصحه كي تلمسونا الاعذار، ووكها وهيك الدنيا، احنا عائلة واحدة وعائلتنا تكبر بيكم انتم مستمعينا الكرام، فقط تعملوا جيم على الباج فيسبوك تجيكم بالوقت كل الاخبار، وتشوفونا زادة اليوم انا لبسة اموت سيسيس، اليوم هالمريول هذي عنده عامين ما نعمناه ولسنا ما نبدلش بيه، معناها ندور ونحب اولا الكاليتي متاع القماش، وثانيا لانه فيه لك حلو الابيض ذيك العشق والغرام، وكما تعرفوا فهم برشا تحديات اليوم نعيشوا فيها، وبرشا من جماهير النادي الرياضي صفاقسي اللي هما هزين شعار حبنا للجمعية واجب ما هوش مزية، دونك في فما تروح كبير اليوم بين الشاحية وما بين طريق العين ما بين الأحباء، إن شاء الله يا ربي الكل باهي في صالح الجمعية، الكل باهي في صالح الجمعية، جمعية اللي هي محتاجتنا، جمعية اللي هي نعشقوها ونموتوا عليها، إن شاء الله ديما السياسي

اساس العشق. واذا كان ما نقفلهاش توا ونبداو سيزون جديده ان شاء الله بنتي دي بيت كبيره وبروح جديده وقتاش يلا فرصتنا الناس الكل يد واحدة إن شاء الله الجماهير الكل مع الجمعية كل واحد كل قدير على قدره ونفرح إن شاء الله الجمعية وترجع فيها الروح وترجع تيتروات وترجع السيساس كيما عرفناها حتى وهي في في في لحظات ضعفها هو هيك هو هيك البي في لحظة الشدة ديما نقفوا معها ديما على الرأس والعين حبنا للجمعية. الساعتين وثمانية واربعين دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام. منوعة برد القائلة متواصلة معكم حتى للأربعة ونص وانا في الكواليس توصلني بارشة تحايا منهم تحية من صديقتنا فاطمة بن عمر. أولا نهنيك بإسلام عاشور إن شاء الله ألف مبروك التخرج متاحة يا فاطمة يا مزيانة يا تحفونة يا مستمعة يلي تحبنا برشة مش كان أنت كان مش كان أنت وفي كل الأوقات أنت وأختك سيهام وياسمين الطريقي وكل العائلة نحييكم الناس الكل وإن شاء الله يا ربي ديما هكا معانا في كل وقت وحين. شكرا ليك يا فاطمة شكرا ليك يا سيهام وفما تحية أخرى توصلني من عند ندو ندو ندو اللي تحب جو قرقنا وتحب ندو الدغري تقول لي ياك العشق قرقنا هذيك العشق وين تفكر أول حلقة وقتها كانت قرقنا وكنت ياسر عمل جو واليوم كان فما زادة جو على قرقنا نعملوا جو جو على الشغل القرقني تاون برمجو لكم نهندسو لكم إن شاء الله اختيارات نغمية تروق لكم وين ما يسولكم صوتنا. تقول لي ندو نحب نحيي صديقتي سامية دماق ونهنيها بنتها مريومة الفقية اللي خذيت الباك في دورة التدارك ألف مبروك يا مريومة تحية السي علي والحب بوب الغالي خو مريومة وتحية لسامية. وتقول لي بنات حنان كانون الكل هم يسلموا على سامية ويهنيوها بنجاح مريومة. وين نحب نزيد نقول لك كان تحب تزيد تفرح مريومة قل لها على 70-164-280 70-164-280 تنجموا تكونوا حاضرين معانا وتجاوبونا على سؤال سهل برشا سمعناكم حكاية مزيانة في تبعني مع هدى الكشو على رباط المونستير وقلنا لكم وقتاش تأسس رباط المونستير في أي قرن وسهلة برشا ولوجوا في عقلكم. فإذا كانك تحب تربح 150 دينار قلها تطلبوا سامع على 70-164-280 خطر اليوم نحب نسمع كان أصوات الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية أو كما قلتش كان دورة المراقبة كان عندكم شكون في الدورة الرئيسية مرحبا به أهلا وسهلا ومرحبا تعود لي يسرى هذيك الفلامات وكالجو مالا كان انتم في باكيتكم وفي جوكم في أفراحكم وفي مناسبتكم حتى احنا هوني نشعلوا الفلامات ونحفلوها وكل الشماريخ زيد عملني شمروخة من غاديك يا يسرى مش بالأورانجي بدل لي اللون عمل لي مود سيسيس نجمة كل شيء تنجمه يسرى تبارك الله عليك في الإخراج في الديجيتال يعطيك صحة يسرى شكرا صورة مميزة جدا قاعدة توصلكم على www.radiosfax.tn شكون كيف ما سرور وليت ما عادش نسمع الراديو وليت نحل ديريكتومون الابليكاسيون الابليكاسيون ونشوف الزملاء كل يوم ونشوف الزملاء نعمل تنسنيسة كيفاش قاعدين يحكي ونش يحكي من قسمات وجههم حاصلوا برشة تعابير سمحة مزيانة هو راهو بين قوسين معناه مستنسين في الإذاعة هكا برشة نحكي برشة باليدين وبغمزات العينين وهكا برشة مشاعر دونك في المرء يجيكم كل شيء يجيكم مواصل معاش فما الصورة المخبية تو كل شيء أمام الملاء. فمرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا فينا وتتفاعلوا معنا برشة تحية قاعدة توصلني نجوى الفريخة سمية البكوش أنستونا برشة إن شاء الله ديما أنتم منورين مجد الفارسي زادة كيف كيف تحية كبيرة ليك فايزة الغرياني تحية كبيرة ليك يا فايزة وتحية تقول لي المريم الغرياني ونور معطر كل ناجحين في الباك ومحمد الشريف وأمال شمس الدين عقد قيران وزفاف ابنهم نهار 16 جويليا حلمي بهناء المجدوب إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله ربي يسعدهم شكرا لك يا فايزة يعطيك الصحة. جواهر بودابوس أهلا وسهلا مرحبا بيك. شيماء نشحت في الباك نعملوا لها تحية أمها منال وبوها طارق بن معلم وجدتها رشيدة الغالية لرشيدة بودابوس إن شاء الله ربي يطول في عمرك ونهنيك بنجاح شيماء ألف مبروك يا شيماء يا سمحة يا مزيانة وإن شاء الله عقبة للتخرج. هادية بوعصيدة تقول لي بمدين فما
الإذاعة وصوت سرور ما فماش قيلولة، كل يوم هكيكة، كل يوم الجو من الاثنين حتى النهار لحتى رفقوكم من الساعتين حتى الأربع ونص، الجو والتفرهيد والفلوس وأموركم أموركم عال العال. شكرا لكم، تحية لكم مستمعينا الكرام. من جديد باش نرجعوا للموسيقى والإيقاعات، وبعد ثلاثة ناخذ أول دفعة من التليفونات. يلا جواهر قلها تطلب شيماء 70 164 280، وكيف كيف يا فايزة قلهم يطلبونا مريومة ونور معطر، قل لهم مريم الفقيزة دا قلها تطلب 70 164 280. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. فما خبير بي خبير بي كاني أنا سمعت راهو عندي أيامات الحقيقة مش أيامات كبيرة ما أيامات جيني الخبر واصل هكية على الشاب مامي كيف يجي الصفاقس في طار مهرجان الصفاقس الدولي. فرحت برشا برشا برشا ونزيد نفرح إن شاء الله نهار 24 جويلية في سهرية إن شاء الله تكون سمحة مزيانة وكيكا هزنا قلوبنا وقت اللي غني ويقول مون كور إيت أو باي دو ميرفي. نسمعها في الساعتين و53 دقيقة. أهلا.

0: الثالثة بعد الظهر.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيار الكهربائي منقطع بعد غد الأربعاء من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بصفاقس بالقصة رقم 9 بين طريق تنيور وواد القراوة ببلدية الشحية. نشرت وزارة التربية اليوم قائمة الكراسات المطلوبة حسب المستويات بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027. انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات في ولاية نابل أشغال القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني التي تنتظم تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية. تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. أفادت الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بسقوط مصابين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مواصي خان يونس. قال رئيس مجلس القيادة الرئيسية باليمن إنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز وحمل واشنطن والدول التي تتعاون مع جيشها انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب بالمنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.

0: قلت لهم اللي دخل معانا بعد إذنكم اليوم حبيناها نكون هكا نجاح عليكم والمبروك 150 دينار على إذاعة صفاقس. حسيلوا كلهم إلا ناجحين في الباك. المهم في الأخر بالكل بعد سلسلة من عملية الإسلام والكلام خاطر كل اللي طلبونا استقبلتهم في الكواليس, وهذيك من أخلاقنا أنه نستقبلوا ناسنا. يظهر لي هذه الورقة سيبا عايشك يا يسرى. أكي يسرى شوفوا محلاها في الكاميرا ما تظهرش مخبية روحك. يعيشك يا يسرى, شكرا لك يسرى غربي في الديجيتال. قلت سلمنا عليهم الكل وفي الأخر بالكل اللي حاضرين معنا يا أنور كان ناجحين في الباك كما اتفقنا يا أسامة, ما ناخذوا كان اللي ناجحين في الباك باش كي كان فرحون بال150 دينار. وأهلا وسهلا بالناس الكل. فما تحية وصلنا من عند صديقتنا مينا عباس قولي فرح نجحت ألف مبروك يا فروحة. تحية فرح المنيف بوها لسعد المنيف أمها معالي القليل وخيتها ملكة وإيمان وإسلام وعموميتها خالد وعادل وعميتها كوثر وبريرة. محلى اسمك يا بريرة وشكرا يا للمينا, إن شاء الله الفرح عندك يا أحلى. ما مي الميسة وريان التوأم ميسة وريان ميسة حاضرة معنا ناجحين من معهد 15 نوفمبر لسي الحي. أهلا وسهلا مرحبا بك يا ميسة.
1: ألو عسلامة.
0: شحوي لك يا ميسة؟
1: لاباس الحمد لله.
0: أول مرة تكلم لي ذاعة ميسة؟
1: أي
0: أول مرة. كيف سبتك معنا؟ كيفاش سمعت الراديون؟
1: والله كلمتني خليلة.
0: خليلة شو اسمها خليلة؟
1: هدى أبو جلبان.
0: هدى أبو جلبان مستمعة وفية لنا هذه هدى دي ما تسمع لي ذاعة.
1: هكا
0: نبعث لها قلب حب هكايا ونبعث لها بوسة هكايا تسمع فيها هدى. قلت لك برا في ساعة يا إسلام يا ميسة أطلب لي ذاعة. يا أخي طلبتنا. هو فكرة أنه توأم في الدار حاجة مش سهلة بالكل. معناها تخيل مثلا واحد يعمل كنترول والآخر ينجح مثلا تبدأ فرحة كنقصة شوية. قولولي أحكي لي على تجربتك أنت وريان يا ميسة.
1: والله كانت صعيبة هكا ما انتقعدنا خايفين شكون باش ينجح شكون يطيح شي كنترول هكا, وبعد الحمد لله نجحنا مع بعضنا.
0: نجحتوا الاثنين من البرانسيبال ولا واحد هكا واحد هكا؟
1: زوز من البرانسيبال.
0: زوز من البرانسيبال. وشكون اللي كان في الدرجيح نقولوا احنا شكون اللي يديها على قلبه ميسة ولا من ريان؟
1: ميسة.
0: من ميسة. عليه ميسة عليه عليه والله زعما ديما نجيبوها في الاولاد احنا.
1: لا لا تبارك الله لي راهي نجح بمونسيون.
0: تبارك الله عليه. شنو اختي شعبة شنو؟
1: هو شعبة ايكو وانا شعبة تكنيك.
0: تكنيك اي اي والحمد لله الاثنين نجحتوا من الدورة الرئيسية. ميسة وريان اللقب
1: عفيس.
0: عفيس. انا نتمنى الاثنين تربحوا معنا ال 150 دينار. خراكم كيفاش كيفاش باش تقسموهم؟ يا ميسة اي شنو ناوية انتوما نورمالمون زوج شعب مختلفين, انت تقنية دونك حاجة في معناها خاطية اللي كل شعب هذي كانت تصورة.
1: اي
0: شنو ناوية تعمل؟
1: حاجة في الالكتريك انا ماذا بيا.
0: به وريان
1: نورمالمون حاجة تبع انفورماتيك.
0: لا انفورماتيك والجو هذاك. ان شاء الله ربي يوفقكم الاثنين. فرحت اللي سمعت صوتك يا ميسة ونفرح اكثر وقت اللي تجاوبني بالصحيح
1: ان شاء الله.
0: وقتاش رباط المونستير تأسس في اي قرن؟ سهل عاد
1: 796 ميلادي
0: يعني القرن
1: 180
0: قرن بالك شي 290 بالك شي 3776 يا ميسة. وين مشيت بينا وين يا ميسة؟ القرن السابع القرن الثامن القرن التاسع قرن 3000 قولي يا ميسة القرن السابع ولا الثامن؟ سهل عاد
1: سابع
0: ولا الثامن ولا الثامن؟
1: ثامن.
0: ألا تقول السابع ولا الثامن اللي تقول؟
1: القرن السابع.
0: تزيد ركز شوية.
1: أنا في بير القرن السابع
0: يا ميسة.
1: الثامنة.
0: يا ميسة
1: القرن الثامن. والله الأمور هذه تابعة ريان خويا.
0: والله تابعة ريان. ريان إيش قاعد يعمل؟ ريان إيش قاعد يعمل؟
1: ريان في القهوة.
0: ريان في القهوة في عز القايلة. تلقى هارب منكم هارب من الأجواء العائلية بس.
1: لا لا والله خاطينا
0: خاطيكم. عائلة طيبة

0: برشا تخليه شكون يخرج ثلاثة متاع العشية في غرغور القايلة.
1: هو الأولاد
0: هو ولا أولاد وديجا هما هيك وقت شي في قول أولاد نص النهار ماضي ساعة هكيكا ولا أي. شنو يا أنور شنو حبيت تقولي قولي في برد في القايلة في القهوة أي فما برشا برشا برشا ناس أي عيني عيني ما تزيدش هنا أكثر عاد قال كويس هكا جرانيت يبدأ بيرد مبرد هكايا مع الأصحاب والأحباب هيك هي جو الصيف حصيله جو الترفيهي ما لقيت لي قرن الثامن هكا نسجل محاولتك يا ميسا يعطيك الصحة شكرا جزيلا ليك في لمان وسلم لي على ريان برشا وتهانينا للوالدة شنو اسمها الوالدة
1: إيمان بوجلبان
0: إيمان بوجلبان ألف مبروك يا إيمان وحمد الله على الغسرة وتعديت الميسا وريان إن شاء الله ديما ناجحين وفرحانين فما تليفون آخر يعيشك يا ميسا باي باي
1: في لمان
0: تليفون لي من بعد الو
1: الو
0: اهلا وسهلا
1: اهلا
0: اهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا عايشك
0: لبس عليك شبيك حشمانه ما تحبش حد يسمعك
1: شويه
0: بما نسمع كنانه وانور ويسرى وكاو نقول لك
1: شكون حسيت
0: حسيت اسمع غسره خاطر انا اليوم الزمتكم قلتكم كان اللي نجح في الباك فالمهمة كانت صعيبة شوية عمل لي كيما خديجة اللي طلبتني قالت لي بنت خويا قلت لها بنت خوك تطلبنا هي انا نحب نسمع كان اصوات الناجحين في الباك ويمكن نعملها استراتيجية يمكن هكا يمكن على طول الصيف هكا 150 دينار بتاع نهار الاثنين للناجحين في الباك يتفرهدوا بهم هكا تقعدوا لهم هكا ذكرى سمحة مزيانة نجاح عليكم مبروك على الإذاعة شنو اسمك يا سمحة
2: مريم نفقي
0: انتي مريومة
2: أينا.
0: انتي مريومة تتبقى. مريم اللي تابعة مدام سامية دمقة
2: انا بنت سامية دمقة
0: انتي بنت سامية يا مريومة يا تحفونة شنو حوالك لبقيك عليش انتي حاشمة انا والله لباس نهنيك اولا بنجيح الباك ونجيح السهرية والجو العالمي ان شاء الله مبروكة مريم من امل يسي انتي
2: طيب هيري
0: طيب لما محلاها زيد

0: يا مريومة، مبروك ألف عايزك. مبروك ألف مبروك هاكو وسيمة يقول لك مبروك العائلة وفريق ذات فقس الكل وأنور ويسرى وسرور والناس الكل يقول لك ألف مبروك ألف مبروك من معهد الطيب المهيري. نسلم على سي صالح الفريخة مدير المعهد هذي على خاطر ديما معاكم هكا في كل
1: ربي يخلي سي صالح. والله
0: هو مش صعيبة في وسط العامة
1: صعيب على خاطرنا معناتها باش احنا نكونوا سنيك زيادة وما نكونوش هكا ولا هكا فهمت معناتها كان يولي في غش ولا حاجة روعة على خاطرنا
0: على خاطركم ديما
1: في أعز المراتب
0: إن شاء الله ديما في أعلى المراتب مريومة وحمد الله يا ربي على النجاح والتألق وفي الإطار هذية نادي نبض البيئة في معهد الطيب المهيري أكيد سمعت به يتوج بالمرتبة الأولى وطنيا بكأس البصمة البيئية ألف مبروك يعني 16 نادي شاركوا والنادي الوحيد هو نادي نبض البيئة في معهد الطيب المهيري هو اللي يتوج وهيك هو هيك هو الكبس يجيب يا مريم الكبس يجيب شنو ما تعمل ان شاء الله في توجيه جامعي
1: والله ما نعرف انا مش فرحانه بنجاح متوجهين هاك
0: ما زلت فرحانه بنجاح ربي يفرحك ان شاء الله ان شاء الله ديما متالقه مريم اي قل لي وقتاش تاسس رباط المنستير في اي قرن السابع ولا الثامن انا قلت
1: الثامن
0: باهي هاني باش نقيد الثامن ونشكرك برشا يا مريومة ومحلى طلتك علينا وإن شاء الله ديما زي وفرحانة وسلامي لك السامية وسي علي وحبوب والعائلة الكل وألف مبروك مرة أخرى يا أنور نفرحوا بيهم يلا ألف مبروك لكل الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية ودورة التدريب.

0: مبروك عليك، مبروك، ألف مبروك لكل الناجحين في كل المستويات، في كل مراحل حياتهم الكل، معناها في الجامعة، في من قسم القسم، والله حتى فرحت من قسم القسم. ساعات يبدأ التلميذ هكا متعثر شوية في مساره الدراسي، وقت يتحول من قسم القسم فرحة كبيرة برشا، محليك الفرحة خير ما يبدأ واحد هكا ثنية سهلة قدامه تك تك ويقع روحه سيبوه معناها نجح، يبدأ هكا واحد يقول لك والله الحمد لله عليه، الحمد لله على النجاح وعلى نعمة النجاح ونعمة الفرحة اللي في الدار. الله لا يقطعها والله لا ينحيها، وربي يرزق كل إنسان قاعد يسعى، يرزقه إن شاء الله فرحة النجاح. أنا نحكي على المسار العلمي، ولكن إن شاء الله ربي يرزقكم فرحة النجاح في كل مسارات حياتكم الكل، مهنية كانت، عائلية، زوجية، أي حاجة فيها نجاح وتوفيق ربي يكتبها لكم إن شاء الله الناس الكل. 3:25 مرحبا بكم، أهلا وسهلا، رجعنا لكم من جديد. أجواءنا في برد القايلة. نسألوا على رباط المونستير وقتاش تأسس، في أي قرن؟ حاسيل وميسة وريان العفيس شاركوا معنا، قالت لك قرن 3700، زعما نخلتوا على القرن ذيك 3000 سنين، تقول 100 سنة أخرى، شكون مازال 50 سنة أخرى، شكون مازال يتفكر وعايش وتقانى في دنيا أخرى إن شاء الله ما أجمل وما أحلى. وميسة تقولي على قرن 3700، ربي يحيك الحياة الطيبة يا ميسة، ما مظنيش تخلط 3000 وين وين. مريم الفقي قالت لنا القرن الثامن، ومازلنا نستقبله في أصوات الناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية ودورة التدارك. قلنا اليوم سبيسيالمون كان المبروك خالص من عندي ذات فقس 150 دينار علينا احنا، انتم نجاح او كنتم تعبتوا وسعيتوا، احنا ان شاء الله نكملوا لكم الفرحة هذه. اخي يسرى تنجز من المنجاح ولا يستخيلش بيها؟ يسرى شفما شكون ترى؟ قولوا لي يا يسرى شبيك تنجز بنجاح؟ شكون نجح؟ لا تابع فرحة أخرى بيه؟ هاي تو نجيب لكم الخبر. استدعوا على سهرية وليه؟ اسمع قول لها حتى أنا نحب جوي سهريات، زيدني زيدني معك للقائمة، زيدني يا يسرى. لا ما يقبلوش يحبوش. فهمت فهمت، يطلعوش كيك السهرية اللي حضرت لها، شو اسمه هو الوليد اللي نجح، اسمه بشار، بشار غربال، وانا ننسى كيك السهرية، قالك السهرية كل المتقدمين في العمر علينا يا أنور، حتى أنت حتى يسرى. سواريج كان للناجحين في الباك، قال لي سامحني تاتا سرورة مراو، ما أنت بي سلمت عليا وبركت لي مراو، تنجم تخرج كهو، خاطر السهرية ذي كان للناجحين الصغار في العمر. هكا يا بشار قلت له تحية لأمه ليلى ترشحت. أي بي أي بي بيه بيه، معنى الناس كل بشتا بيه بيه، ألف مبروك يا يسرى، معك استدعوك. لازمني أقول على جائزة، تحصلت على جائزة، ترشحت لجائزة أفضل مشروع تخرج هكا معه بيه، إن شاء الله ربي يوفقك، نستنيه ملاك بوسة كبيرة، نستنيه عليك كان الخير إن شاء الله، ونسمع عليك الخير يا يسرى السمحة المزيانة. أي نرجعوا ملا طلعت مش كيف ما كيكا، مش كيف ما كنت نحكي على بشار، نهنيه مرة أخرى بالنجاح والتوفيق، ونهني مرت عمو حنان هي مستمعة وفية لنا، حنان البهلول وأمو ليلى حسيلو العائلة الكل وأخته ياسمين وكل العائلة، ونهنيوك مرة أخرى يا بشار، ونهنيو خليهم هيك ويعيشوا فرحتهم ويعيشوا جوهم ويحبوا أصحاب بعضهم، علاش لا علاش لا. خليني ناخذ تليفون آخر، خليوني ناخذ توا تليفون آخر ونسهلوا هذا ما غير عملية فرز زعما. يا أسامة قل لي سيبان تلميذ باك، خلنا نسمع ولا تلميذة باك. بنحب ذكركم رقم التليفون 70164280، 70164280 كان كنت ناجح وإلا ناجحة في الباك، انت الناجح أو الناجحة في الباك، لعمتك لخالك لجارتك لبنت أختك لحتى حد، انت أطلبنا على 70164280 وعزز حظوظك باش تربح معنا 150 دينار فلوس تعم بيم اللي تحب، مش اللي تحب تعم بيم حاجة تقعد لك هكا ذكرى مزيانة من إذاعتنا إذاعة صفاقس. تحية كبيرة ليكم. أي شكون اللي معنا بالتليفون؟ ألو
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا،
1: حالكم لباس؟
0: إيه أحنا لباس، وانتي؟
1: الحمد لله. أنا من اللومي، نجحت باك إيكونومي.
0: إيه من اللومي، عسلامة يا أمونة. الحمد لله على النجاح يا أمونة. الحمد لله عليك يا عزيزتي.
1: عايشك عايشك.
0: نجحت وانا واحنا فرحانين اكثر زيدا على خاطر هزيت التليفون واول مره باش تعيش التجربه.
1: اي
0: ها شكون اللي قال لك هز التليفون وكلم لي ذاعي يا امنه؟
1: اختي ديما تبع
0: لي ذاعي. اسمها اختك؟
1: ملكلومي.
0: ملكة.
1: مريم.
0: ومريم واحنا زيدا نوجه لهم التحيه الكبيره كل مستمعينا الكرام. امنه فما ليسي تقرا
1: ابو قاسم الشبي الشحيه.
0: الشحيه ألف مبروك. نجحت من الدورة الرئيسية ولا دورة التدارك؟
1: الحمد لله
0: دورة الرئيسية. ألف مبروك. إن شاء الله ديما ناجحة وإن شاء الله عقبة للتخرج يا أمونة.

0: رجعنا وكرجعنا. قديش عملت من السهرية إمنا؟
1: لا عملنا كعشاء على خفيفك عزيق.
0: عشاء عزيق قديش جيكم؟ 40 50 60 قديش جاو اللي عزيق؟
1: ها يمكن 40 عبد
0: هكيك. اسمع راو عزيق معناتها 40 فما فوق على الواسع مهرجان. والحمد لله على الناس اللي جات وفرحت لك يا أمونة. إن شاء الله ديما ناجحة وفرحانة. إن شاء الله عقبة للتخرج أنت وكل من قاعد يسمع فينا وهو اجتاز هالمرحلة هذه الصعيبة امتحان البكالوريا. أمونة.
1: نعم.
0: إيش هي ما يتعمل؟
1: والله الأكثرية جيستيون من آخر ناش نخلق على الكوميرس ولا أما الأكثرية إستيج سبب
0: كلية العلوم الاقتصادية. الكوميرس سكورها طالع شوية؟
1: اي طالع شوية ما عادش يكون سنه يتيح شوية خطر في الدولة الرئيسية كنا النجاح مع 26% كوم انا نخليه الامل اكثرية في الليفسيق.
0: في الليفسيق ان شاء الله ربي يوفقك يا امنة ونحبك تجاوب زادة بصحيح على السؤال. وقتاش تأسس رباط المونستير في اي قرن؟ 2367 ولا القرن السابع ولا القرن الثامن؟ أما قرن منهم
1: القرن الثامن. أنا
0: في بالك القرن الثامن. يعطيك الصحة يا أمونة يا سمحة سجلت المحاولة متاعك ونشكرك برشا ونهنيك مرة أخرى بنجاح يا أمونة.
1: عايشك بركالله فيك.
0: يعيشك. شكون لي بعد مريم وآمنة وميسة غنية؟ تعرفي ناش ماذا بيا أنور أبو جلبان ويسرى؟ ماذا بيا يا سيدك يا بن سيدك نمشي لحلق الواد ناكل حويته بنينة وكبريكة حلق الواد يعملوها مش بريكة عادية معناتها بالفارس السميد يعملوها كبريكة مورقة كل بات فيتي والكفيش بنينة وكبيرة حسيل وتيك الكعبة تفيق كان بعد غدوة. شكون كيف ما سرور ماذا بيه على دوليشة وعلى دورة وعلى مشي الحلق الواد اللي هكا يعمل يقول يزيدوا في في التعليق يعمل لي اوكي سوبر ها اوكي سي سوبر. ماذا بيكم سامي هويدي تحيه كبيره ليك. تحيه نهى عبد الهادي تقول لي نسمع فيكم ونهني ايوتا رقيق بنجاح. الف مبروك يا ايوتا. قل لها تطلب لي ذاعه كاني مش حشامه تطلب لي ذاعه وكاني حشامة برشا تزيد تعاود تطلب على 70-164-280 وتعزز حظوظها باش تربح معانا 150 دينار. ألف مبروك يا أيوتا. تحية تقول لي لسنة أم عبد الهادي بوها محمد علي الرقيق وتحية كبيرة لي الأستاذ محمد علي الرقيق وتحية من العائلة الكل للأيوتا. ألف مبروك يا أيا الرقيق من معهد شنو؟ قل لي معهد شنو. ألف مبروك ألف مبروك إن شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين به. تحية الهندة الكشو. جو يا هندة الكشو. جو مش في دار الكشو جو هوني عندنا في ذاعة صفاقس. تحية كبيرة ليك وتحب على البيانو. لا لا لا لا أمي حنيفة شتور وذية ذي حكاية حكاية أمي حنيفة تحب على جو البيانو. هي وصديقنا سامي زادة كمون سمير كمون الاثنين ديما نتفكرهم كل عام في برد القايلة يحبوا يسمعوا البيانو على الراس والعين. تنسمعكم شوية وتحية كبيرة لك يا أمي حنيفة وانت زادة ربي إن شاء الله يمتعك بالصحة والعافية. معهد شنو أي رقيق قل لي نها. تحية لسي عماد قدارة مرحبا بيك. ألف مبروك زادة يقول لي الناجحين كل في البكالوريا. سمية صديقتي منجير جاي من منطقة بولا ذياب تسلم عليك ونسلم على العائلة الكل. فوزية العربي تحية كبيرة ليك يا فوزية. اكتب لي شكون اللي عندكم نجح ونفرح معاكم إن شاء الله بنجاح. وألف مبروك ديما إن شاء الله ناجحين وفرحانين بنات خونا لسعد التونسي وأختنا فايزة العربية معهد الطيب المهيري. ألف مبروك الآية رقيق النجاحة في الدورة الرئيسية من معهد الطيب المهيري شعبة علوم تجريبية. ألف مبروك إن شاء الله لكل الناجحين. نرجعوا توا إيش عملنا في بروجرام حلق الواد مشيوا قديش حبنا ثلاثة سوايع مشي وين مشي. أنا ما نقولش لا أنا ما نقولش لا. لطفي بوشناق لطفي بوشناق واحد من النجوم باش يكون بيننا في صفاقس في مهرجان صفاقس الدولي.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
2: الأربعة غير با، أهلا وسهلا مرحبا بكم. الحقيقة اليوم ما فقناش بالقائلة، مش كي قائلة أمس وقلت أمس وكلمات كلمات تعديت يا لطيف وكهو، ربي يعطينا قد ما نقدر. اليوم الحمد لله فما شوية نسمع، الحمد لله فما برشا نسمع، مش شوية برشا. أيوة صحيح، كل حاجة في ترى. خليني قبل ما نرجع للمباشر، مش نرجع للمباشر، نرجع للاستقبال التليفونات، نحب نقول لكم اللي لطفي بوشناق زادة بحذينا إن شاء الله في مهرجان صفاقس الدولي غدوة الحي إن شاء الله، الإعلان الرسمي عن دورة جديدة والأسماء المطروحة في الدورة الجديدة. دونك لطفي بوشناق باش يكون في سهريد 29 جويلية باش يكون بيننا باش يغني الجو اللي تحبوا عليه الكل كالعادة مع التونسي والتربي والجو اللي يقترحوا علينا لطفي بوشناق. تحية لكم مجددا، سلامي ليك سيدة سعادة القلسي، ونحب نهني تقول لي جارتي خديجة وزوجها نبيل بالحاج نجاح ولدهم في الباك، وربي يكمل زفاف بنتهم مريومة إن شاء الله، ربي يكمل بالخير وباللطف. ومي دائما نحكي على الأخبار السعيدة، ومي دائما نحكي على الأفراح والمسرات. صديقتنا شهيرة ترابلسي مستمع وفينا لينا، نحب نهنيها بزفاف بنتها أميرة إن شاء الله، ألف مبروك أميرة. تحية ليه سي محمد العروسي وعائلة سي صالح الرحيم. العرس باش يكون اليوم في 13 جويلية، اليوم في 5:30 متاع العشية. ألف مبروك لأحمد رحيم وأميرة الترابلسي بنت كما قلت شهيرة أميرة العروسي بنت صديقتنا شهيرة الترابلسي، ألف مبروك وإن شاء الله يا ربي بتمام الفرح. اليوم هو 5:30، ما عاد ما زال تلقاها تو في اللمسات الأخيرة، العروسة تلقاها تو فعند الحجامة، نورمال مو عند الحجامة كاو في اللمسات الأخيرة، والعروس كل عروس تك تك في درج يحضر، مش كل عروسة، العروسة 7 أيام و7 ليالي، والعروس درج من زمان، مش درج تيقول نص ساعة كله على الكل، معناها نص ساعة. إن شاء الله ربي يهني أمة محمد الكل، وربي يكمل عليهم الأفراح والمسرات، ومحلا زادة فرحة العرس، محلا كل سنين يختاروا ثنيتهم ويكملوا مع بعضهم المشوار، مش كان لحظات تعروبة بيضة والكوستيوم متاع العرس وكهو، فما بارشة حياة تستنى فيهم جميلة أكيد، فيها بارشة هكا برشة حاجاتك لطخات خلي نقولوا الكلمة هكا، وفما برشة سعادة وفما برشة من هذا ومن ذاك. إن شاء الله هيك اليد في اليد اللي يدخلوا بيها للصالة قدام الناس الكل تقعد ديما اليد في اليد حتى لآخر العمر، والله دعوة من القلب. اش قلتوا لي فما تحية مالا مالا، احنا اش قاعدين نعملوا، اش قاعد اش شفتوني ولا اش سمعتوني قاعدة نعمل، ترى مثلا جايبة محلل سياسي نحكي انا وياه، هي تحية مالا يا انور، يا انور محليك تستأذن على تحية في الجامعة، هي تقول لي شكون اللي نجح باش تكلمنا في التليفون، هذه جات خفتتني خاطر قلت لكم تحية مش في الجامعة، اللي مش يشاركوا معنا نقبلها مرحبا بها، ما اللي يشاركوا معنا كان ناجحين في الباك كيما اسماعيل على 70-164-280 ناجحين في الباك في الدورة الرئيسية ودورة التدارك، تنجموا تجاوبونا على السؤال تدخلوا معنا باش تربحوا 150 دينار تدخلوا معنا في القرعة، وكان نجاح عليكم المبروك على إذاعة صفاقس. وقلنا متى تأسس رباط المنستير، متى شيد رباط المنستير، تحية كبيرة لكل الناس اللي تسمع فينا من ولاية المنستير، ولا هما من منستير متساكني ولاية صفاقس، ولا الناس اللي تحب المستير كيفي أنا نعشق فيها هدوءها ومحليها خفيفة تروح بلاد محليها أكاها. ناخذ تليفونة، ألو أهلا وسهلا إسماعيل طولت عليك إسماعيل.
3: لا
2: ليزا إسماعيل بالصيف هزيت التليفون وكلمتنا وقالوا لك ديجا ليزا جيت مع منشطة قل لي هذا الكل
3: لا تعبك ريجل نستناك
2: بالحق العمر كله،
3: والله نستناك
2: يا ولدي محليك ها يا اسماعيل، شو هذا عملية تدريب انك توسع بالك؟ خطر احنا قشطة وربط.
3: انا بالي واسع من لول
2: ملول. اي
3: وكاو استناك وكاو
2: وكاو بيه يا اسماعيل، استنى وكما طالش الانتظار، على الاقل وانت تستنى تسمع في لطفي بوشناق، وانت تستنى تسمع فينا في الكواليس في حديثنا. مرحبا بك يا اسماعيل، وحتى كان طولنا عليك شويه ما تسالش، احنا في طاره كان نفرهدوا مفرهدين مع بعضنا. اسماعيل اعطيني اللقب ونجحت في الدوره الرئيسيه ولا التدارك، وشنو هي الاختصاص؟ وكان نحكيو شويه اسماعيل. هاك انت سمعتنا احنا نسمعوك.
3: اي اسماعيل دمك نجح في الدوره الرئيسيه
2: مع هاك
3: اللي شال حي. والله ما انت أني نجحت في الدور الرئيسي، مشيت عملت جو كو
2: عملت جو جو الناس وفات فلوس لهنا. اسماعيل خرج بخفي حني. معناه رجعت انت توا في المو في الروج، رجعت توا ترجعت تاخذ في المصروف. ايوه علاش ما نعملوش حفلة واحد اخرى بليش فلوس هكيك على الطاير، وتعود تعمل لما واحد اخرى تصير ولا ما تصيرش؟
3: ايه عايش
2: ما تصيرش. والله تصير. ولا تفكر تفكر اللي مازال ما جيش قول لمراو الدعوه مازالت مفتوحه باش تجي وتفرحوا لي بالباك والكل.
3: كل ناس كل تجي
2: ان شاء الله. ان شاء الله ديما فرحان يا اسماعيل.
3: والله عايشك.
2: انت شعبة شنو؟
3: رياضيات.
2: صديقي حتى انا راني
3: رياضيات.
2: اي قصة عشق طويلة انا والرياضيات.
3: أبي.
2: اي باي ما جيتش عليك والله. اسمع ما جيتش عليك، ما جدتش عليك الحكايه.
3: علاش؟ بالعكس.
2: عليه بالعكس بالعكس، هو فما تشجيع على الاقبال على شعبه الرياضيات، خاطر في السنين الطويله كيف ما تعرف الناس كل قاعدين يتوجهوا لشعاب اخرى، فبيه انه ديما تقعد بقدرها شعبه الرياضيات.
3: شعبه الرياضيات مين ما انت ما يحكي عليها كان اللي جربها.
2: اكيد اكيد
3: كل ما تعجبوش شعبة الرياضيات.
2: لا معناتها قبل ديما معناها نسمع علوم تجريبية ورياضيات كما شعاب العلمية، معناتها ألاقين كما نقولوا هكا اللي في الصدارة، وتوا مدين فما علوم التقنية ومدين فما الانفورماتيك برشا كي يعملوا كالتوجيه هكا يبدلوا شوية، يقول لك خلينا نعمل انفورماتيك ومن بعد هكا بتبيعته فما المات وممكن افاق ارحب هكا يقولوا هكاو، معناها ما فماش قاعده في الاطار هذا، ولكن في اطار التنويع يزي من باك رياضيات هكا فما يختار شعب اخرى، ويمكن زاد رياضيات زاد يقول لك يكبسوا عليهم برشا في الباك، يكبسوا برشا.
3: بالعكس كبس صحيح، ما في شعب كل في الاخر اللي يحب حاجه باش يعملها يا اخي، اللي يحب رياضيات باش يعمل تقنيه، ما اللي يحب رياضيات باش يعمل رياضيات، اللي يحب تقنيه يعمل تقنيه.
2: صحيح.
3: اما الشعبه معناتها هي بيدها ما فيهاش حاجه كاسحه برشا، ولا معناتها بالعكس حاجه تفرح بها حتى في معناتها في كيف تعدي من بعد تقول اوف، معناتها مش كيما الكلام يحكوا عليه جمله.
2: صحيح. ما نجم نفهمك كان انا، هما راهو يقولوا انا نعاود في حديثهم وكاو انا راهو انا نحب الرياضيات وانا مع الرياضيات.
3: هو الرياضيات في بعضنا.
2: نجم تراجع لي جدول الضرب زاد راهو.
3: حفظته ما انا في البيت.
2: ما زلت 9 في 7 ما نعرفش، مثلا 8 في 7 نسيتها، فم 9 في 9 81 هذيك حفظتها.
3: يتصلحوا
2: مازال عندنا، مادام الواحد عينيه تغزر مادام مازال عنده فرصه باش يتعلم ما يكفش على التعلم، ما يوقفش على التعلم. اسمعيش شنو يتعمل؟
3: والله ما انت اي واحد ناوي يعمل الرياضيات هو بريباراتوار.
2: ربي يوفقك ان شاء الله وربي ينجح اعمالك يا اسماعيل.
3: عايشك.
2: فرحت اللي سمعت صوتك، ونزيد نفرح اكثر وقت اللي نعرف اللي انت مركز في الاجابه، خاطر الرياضيات يساوي تركيز بطبيعه. وقتاش تاسس رباط المنستير؟ في اي قرن؟
3: في القرن الثامن.
2: ثامن باه، يعطيك الصحة يا اسماعيل، هاني قايت لك المحاولة. تحب تقول لي حاجة أخرى بخلاف اللي قلته ولا كهو نبقيوك بخير؟
3: نحلك
2: يعيشك. تشوف فيها تتفرج فيها؟
3: لا ما تتفرج فيك.
2: فاتك يعيشك يا اسماعيل. شوف ادخل www.radiosfax.in وتشوفنا تشوفني كيفاش لابسه ماريو الكحله والبيضاء، مش ماريو الجمعيه، ما انت لابسه بالكحل ولا ابيض احلى العشق هذيك الجمعيه هكا ولا
3: ملا.
2: ولا ما عندكش مع الكوره؟
3: لا عندي مع الكوره ومع الجمعيه وجونا به
2: وجونا احلى جو ان شاء الله ديما الجمعيه في العلالي. يعطيك الصحه يا اسماعيل، فرحت اللي سمعت صوتك في لمين وبسلامه. تليفون اخر هذا نتاع الجامعه بالك شي احرجناه شي قولك فك عليا اي خلنا نسالو. عسلامه.
0: عسلامه.
2: مرحبا اهلا وسهلا.
0: عايشك.
2: يعيشك انت. شكون اللي معنا؟
0: ريمال.
2: ريماس.
0: ريمال بالله.
2: ريمال.
0: اي
2: اهلا وسهلا يا ريمال.
0: عايش.
2: من يتكلم فينا يا ريمال؟
0: من المهدية. من الشابة بالضبط.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالشابة.
0: عايش.
2: الشابة خفيفة تروح ومزيانة. ها
0: اي
2: اي شبيها
0: ها محلي.
2: حتى انتم محلي. انا كي كنت صغيره حساب الشابه تابع صفاقس على ما نصيفوا فيها، ما نعرفوا صيف كان في الشابه
0: وخد قبل الشابه كان تابع ولايه صفاقس.
2: قبل قبل صحيح صحيح قبل كان تابع ولايه صفاقس وكنا نصيفوا كان فيها كنا ولا زلنا. محلاها الشابه ومحلا محلا ناسها ومحلا ريحها خفيف وخفيف تروح حكي ومحلاها ومحلا ناسها وكاو. يعيشك يا ريمال. ملا نجحت في الباك يا ريمالة؟
0: نجحت في الجامعة.
2: في الجامعة ألف مبروك. شنو الاختصاص؟
0: جيستيون.
2: جيستيون. وين تقراها؟ في المهدية ولا في صفاقس؟
0: نقرأ في سوسة. في سيك سوس.
2: في سوسة. ربي معك إن شاء الله يا ريمال وربي نشحك.
0: عايشك.
2: يعيشك. فرحت لي سمعت صوتك يا ريمال.
0: حطينا ماما تحبك بس هي تشيسها شكلك.
2: يعيشك. شنو اسمها الوالدة؟
0: فتحية.
2: يا شابة كانت حب فتحية. ما نعرفش نور عنا تليفون آخر معناش هي تعدي لي فتحية. علاش تقعد من بعيد لبعيد مدام تحبني؟ خلينا نقول لها حتى أنا نحبك برشا زادة.
4: أما
2: هاي فزع الشابة الكل توا.
4: عسلامة شحوالك.
2: عسلامة يا فتحية باهية شحوالك.
4: شحوالك يا مدام سرور.
2: مرحبا بك يا للا. فرحت اللي سمعت صوتك.
4: والله نحبك برشا.
2: وأنا زادة كان بعث لك قلب حب ونحبك برشا برشا ونحب الشابة.
4: حتى أني نحبك ياسر يا مدام. والله ديما من محل الراديو كان أنت.
2: يعيشك. يعيشك يا فتحية. يعيشك يا لله. يعيشك. هاتوا نجي بحذيكم للشابة. أنا وين ما نقلق نجي للشابة راهي أقرب أقرب نقطة لي أنا الشابة.
4: يعيشك يا مدام.
2: يعيشك أنت محليك يا فتحية. يعيشك ربي يخليك ان شاء الله. وتحيه للشبابيه الكل واللي يسمعوا فينا الكل من الشابه. سلامي ليكم ويعيشك يا فتحيه. فرحت اللي سمعت صوتك وربي يبارك لك في ريمال وان شاء الله احبك.
4: احبك يا مدام.
2: يعيشك محليك. ولا ساعات ما نلقى ما نعلق على على محبه هكا كيف ما هكا
4: المحبه من القلب راي
2: وين زيدا. والله من القلب للقلب زيدا.
4: يعيشك يا مدام.
2: يعيشك يا فتحيه. ان شاء الله نهنيوك في تخرج ريمال وربي يفضلك العائله الكل وان شاء الله صيف 2026 من احلى الصيفيات ليك انت والعائله الكل. شكرا. يعيشك في لمان وبسلامه. انا نقولكم في لمان وبسلامه ما شاء الله قدرت ربي نرجع لكم بعد موجز الاربعة نكملوا معكم مشوار حتى الاربعة ونص في برد القايله وشيب خالد. شيب خالد باش يكون ضيف مهرجان كارتاج سنة في صيفة 2026 في كما قلت في مهرجان كارتاج. نقعد مع الصوت هذي العزيز الغالي حتى للاربعة. موعد موجز الأخبار يقدمه لكم في المباشر منجي صدق عكاشة

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجرى اليوم مختصون من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ومعتمد منزل شاكر محمد العفاس معاينة لعدة مسالك ومناطق سكنية لتقريب مسار تنقل الحافلات من التجمعات السكنية وخاصة حافلة بوسادي في اتجاه شعلاب وتمديد خط النقل الجهوي في اتجاه عمادة مجل الدروج ليشمل كامل هذه العمادة مع تمديد الخط عدد 13 ليشمل متساكني عمادة بير الملولي وتمديد خط جرمدة ليشمل منطقة بير بن عياد. وينتظر الإعلان عن التغييرات المقترحة في معتمدية منزل شاكر فور استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. اجتمعت اليوم اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، وتمت المصادقة على 3 ملفات لمؤسسات في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس باستثمارات جملية بلغت حوالي 97 مليون دينار ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيعيد حصار إيران كما كان قبل عقد المفاوضات معها. حمل مقر قيادة وحدة خاتم الأنبياء العسكرية الإيرانية واشنطن والدول التي تتعاون مع جيشها مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب بالمنطقة، وقال إن جيش إيران لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. أدان بيان مشترك بريطاني فرنسي ألماني اليوم الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز وفي دول منطقة الخليج. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: برد القايلة،
8: برد القايلة،
0: برد القايلة،
9: برد القايلة.
10: لبيك اللهم لبيك.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.

نسمو مع بعضنا نعملوا برشا جو أكيد. وشكرا على محبتكم الصادقة لصوت إذاعة صفاقس اللي توصلنا من كل بلايس. من نقرأ في التعليق وقت لا نسمعوا في الغناء ونسمعوا في الأذان, وأنا عملت كطلة على تعليقكم. نشكركم برشا سي عامر البقلوتي, سي عبد الله العربي, تحية ليك والفروحة ولا فاطمة, وأنستونا برشا في الاستماع. منصور زادة كيف كيف, سي منصف زيني, سي نور الدين تحية كبيرة ليك, زادة هندة عبيد, تحية ريم معتر, أنور حمدي, ليلى بن مراد, الفوزية الحشيشة, كيف كيف الزين العابدين الحميدي اللي تبع فينا من جابس, أنسنا برشا صديقنا زين العابدين ونورتنا. خديجة الدلنسي اللي تقولي نهني ولدي نذير بمناسبة نجاحه في الباك في الدورة الرئيسية, ألف مبروك يا نذير وإن شاء الله عقبة للتخرج. تحية لسلوى المصفار, المحمد المستوري من الجزائر تبع فينا صديق من عرش شكون أما اسم هكا مستعار, تحية كبيرة ليك. هاوكا اليوم سمعنا شاب مامي, شاب خالد, شاب مامي اللي بيشكون ضيف بيننا في صفاقس في طار الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. صفيناز البرشاني أهلا وسهلا ومرحبا, نورتنا برشا, وتقولي تحية من عند بدر الدين الحكيم ونهنيه في نجاحه في الماستير, ألف مبروك إن شاء الله ديما ناجحة ومتفوقة, إن شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين. عايشك يا سافينيز, وشكرا لك. كيف كيف من منزل بوزيان محمد سعد يطلب فينا ويتواصل معنا, تحية كبيرة لك صديقنا محمد, وأنسنا برشا. عواطف بوسر صار نهارك زين وإن شاء الله قيلولة رايقة, يعطيك الصحة. منصورة زدة جويدة, فكرية الغرياني, تسعاد القلسية, أنسنا برشا. مسارة دربال, ليلى الحمداني, تحية كبيرة الفايزة. كيف كيف صديقنا غازي من رجيش, رجاء خليف الرقيق, أنسنا برشا. حماد يرويد زادة كيف كيف, سمية البكوش, وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ومتفاعلين معنا. وعلى خاطر الحنيفة شتورو طلبت منا نسمعوا مع بعضنا, نسمعوا مع بعضنا شوية من البيانو والجو هذاك اللي طلبته أنت ويطلبوا سي سمير كمون, نعرف برشا يحبوا على الجو هذا, نسمعوها في توقيت 4:15 ونرجعين لكم من جديد.

احنا كل شيء في المباشر راهو كواليس ما فماش ما فماش حاجه في الكواليس يلزم كل شيء في المباشر. مليكه زويري شعبان قالت زهيتونا الله يزهيكم يعيشك يعيشك انسنا برشا يا مليكه وتحيه لسي سمير والعبير والقيس عبد الهادي والجماعه الكل يسمعوا فينا وان شاء الله زهيناكم وك حاولنا كشويه الاختيارات نبدلوا فيها. فما صديقتي من منطقه بولافياب منجيه رجاعي من معتمدي تعقارب تقول لي تحية التفاحة على خاطر فرحة الهيبة خذيت الباك من فرنسا. ألف مبروك يا هيبة ألف مبروك. التحية تجيك من أيوب وأحمد وأمك هدى ونهني وسي عبد اللطيف وتحية توصلك من تركيا ومنجية والمكي وكل العائلة. ألف مبروك إن شاء الله ديما ناجحين وفرحانين. أي سيد أسألناكم والله حظات الحاسمة كسمعتوني أنا وشكون نحكي أنا وأنور بوجلبان جبتوا يا مراد عملتوا عملية هكا شهد عين تو اعتبارا عاد المنفذ تو على راس اعتبارا عاد يد البريئة ما غير فلوس يد به. احنا قلنا وقتش شو يدا رباط المنستير في اي قرن وحصيلوا اسعفتهم عرفت الدورة الرئيسية وتدارك هم يحبوا يغلطوا وانا نحاول كنحطهم الكلهم على طبق من ذهب كل محبيتهم يكونوا موجودين معنا. واليوم قلنا المبروك علينا مبروك نجاح الباك واللي شاركوا معنا الكلهم ناجحين في البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة التدارك ميسة وريان ومريم وآمنة وإسماعيل وتحية الرمال من الشابة ذيك في الجامعة دونك ما تدخلش معنا في عملية القرعة ولا ندخلوها معنا رمال ندخلوها بهي جيب لنا ورقة أخرى انت أمنت قلت لنا رمال والله يا كيك حنينين وريقة وريقة وكهوة وريقة وانتم تنجموا تشوفونا دايا نعطيكم مهلة بعض الثواني باش تشوفوا أنور في المباشر. أنور مكتف في دي أنور هكا تقول باش يشوت شو اسمه ماكش مستانس باش نسنسوك بالأضواء. احنا العادة ندوروا هيك الرو توا نحب الوراق هنا انا نحبك الخربشات الوراق يزمها ورقة كتبتها يسرى يا يسرى فارغة هذه باش تقعد نفس الطاوية يعطيك الصحة دونك باش نكتب فيها ريمال ريمال من الشابة أو كريمال لحقناك الله يا ما نحبو هكا حتى واحد معناه نستثنيوها من القرعة دونك الأوراق مايل أكثر اليد اللي تقبض بها الفلوس واجيبك باهي أما أكثر يد اللي تصرف بها أكثر يد تكونكتي بها اليمين اليمين بطبيعة احنا باش نهزو كان باليد اليمين دونك باش تهزلي غمض عينيك عادي أنور التزم بقواعد اللعبة غمض عينيك وهزلنا ورقة اقرأ لي شنو فيها الورقة شنو الاسم زعما شكون باش يكون اليوم يربح معنا 150 دينار مهديت من إذاعة صفاقس إسماعيل بكالوريا رياضيات من معهد الحي. ألف مبروك يا إسماعيل هو الحقيقة يا إسماعيل والله نبدأ ساعات هكا بكل عايشك يا أنور يعيشك شكرا لك يا أنور على التجربة هذية تجربة أكل يد الأكثر براءة. عاد أنا نكتب في إسماعيل وأنا نحكي معاه وكي قال لي راني سيئ فلست وفيه وفلوس لهنا بتاع الباك والله يتعاطفت معك وقلت يا إسماعيل والله من صابك 150 دينار تمشي لي لك نعرفكم الكلكم حتى مريم حتى ميسة حتى ريان حتى ريمال وآمنة نعرفكم الكل أما هكا إسماعيل ما نعرفش عليش حسيته أكثر واحد. المهم هاني إن شاء الله زومي زومي على عمل زوم على الكاميرا يا يسرى يعطيك صحة وأما هي كاميرا يمين ولا يسار قبل مراد قولوا لي يمين ولا يسار يمينة باش نوري كتيبتك المزيانة يا يسرى دونك إسماعيل ألف مبروك ألف مبروك يا يسرى هكا كاميرا هذه برانسيبالة مريقلة أوكي بهزومي عليها هكا إسماعيل يا إسماعيل ألف مبروك 150 دينار وبالحق ألف مبروك اللي أنا للناس كل ميسة ومريم وريان وأمونة وريمال اللي عرفتكم واللي فرحت بيكم في المباشر نشكركم برشا برشا عملت برشا جو معاكم بدلتولي جوي نحو الأفضل مازلت الأجواء السمحة المزيانة اليوم العشية مع ريم ومعاكم انتم يا أحلى مستمعين يظهر زعما اسم إسماعيل يظهر يظهر هكا يظهر ظاهر بالبيه بالبيه إن شاء الله يا إسماعيل اسمك ديما في العلالية وكتنجم راك ترجع للرديف وتكبترها وتعبطها ستوري وتقيني فيها وتقي السيسيس الجمعية اللي إن شاء الله ديما يا ربي في العلالي اليوم حملات بالجملة اللي معناتها الفلوس للجمعية إن شاء الله من أجل تنعويش الكيس الجمعية نجموا بها ننتدبوا بها نعملوا هكا باركور سميح إن شاء الله في البطولة في الموسم الجديد. تحياتي لكم مستمعينا الكرام إن شاء الله كيف كيف حاجة متبادلة كيف كيف كيف ما أنتم عملتوا كمان
كمان عمل جو انتم مزيدة تفرهدتوا معنا, والأجواء كما قلت مزيد متواصلة بعد شوية في استوديو الصيف. شكرا أسامة, شكرا يسرى غربي, شكرا أنور برجربين, مراد الحش قاسم, تحياتي سرور الهدار. يظهر لي مش باش نخلط عليها أسعد وحدة حتى شوية, باش نعبر لهم اللي أنا أسعد وحدة اللي عملت معكم جو أحلى فريق اليوم. شكرا إليسا, تعرفوا عملت سولد أوت عندها سهرية 15 أوت في في في كارتاج إلكترونيا, نفيذ كل التذاكر باش تعرفوا. مش أسعد وحدة الفرحة اللي أنت فيها, وين يا إليسا وين وين, ربي كمل ويزيد إن شاء الله الفرحة في قلوبكم الناس الكل. محليكم محلى تفاعلاتكم, شكرا لكم, بقيت متابعة طيبة لبرامجنا في نامي.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدأت مسابقات جو.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجرى اليوم مختصون من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ومعتمد منزل شاكر محمد العفاس معاينة لعدة مسالك ومناطق سكنية لتقريب مسار تنقل الحافلات منها، وخاصة حافلة بوسدي في اتجاه شعلاب، وتمديد خط النقل الجهوي في اتجاه عمادة مجل الدرج ليشمل كامل هذه العمادة، مع تمديد خط عدد 13 ليشمل متساكني عمادة بير الملولي، وتمديد خط جريمدة ليشمل منطقة بير بن عياد. وينتظر الإعلان عن هذه التغييرات فور استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. ينظم مساء اليوم الاتحاد المحلي للشغل بعقارب يوما إعلاميا حول التوجيه الجامعي بدار الاتحاد المحلي، يؤمنها مختصون في التوجيه المدرسي والجامعي ومختص في التكوين المهني إلى جانب أساتذة وطلبة جامعيين للإجابة عن مختلف استفسارات الناجحين في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على حسن اختيار مساراتهم المهنية. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها وفق كل مستوى تعليمي. في العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيعيد حصار إيران كما كان قبل عقد المفاوضات معها، وأن مضيق هرمز مفتوح بوجودها أو بعدمه. أكدت القيادة المركزية الأمريكية قصف قاعدة بندر عباس الإيرانية، وتحدث الجيش الإيراني عن مقتل 3 من قواته في القصف الأمريكي. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. نعود ونلقاكم إن شاء الله على رأس الساعة ضمن نشرة أنباء المساء. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديما الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

أربع دقائق بعد الخمسة متاع العشية. على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا في ذات سفيقس توا معدلين على موجات راديو سفاكس. نرحبوا بكم تابعوا فينا على البوند اف ام ولا على النت على النت على www.radiosfax.in، وألا تابعوا فينا زيدا على الابليكاسيون اللي تشوفونا فيها مباشرة راديو تونيزيان، وتدخلوا لذات سفيقس وتلقاونا صوت وصورة. نرحبوا بكم الناس كل، شنو أحوالكم في هالطقس ذي السخون؟ الحقيقة ليميتي ذي درجة الحرارة مرتفعة برشا، ردوا بينا على رويحنا وعلى صحتنا الناس كل وعلى سلامتنا، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. ديما نوصيكم وقل لكم كثروا من شربين الماء، وبعدوا عن الخروج وقت القيلولة، وقت اللي درجة الحرارة تبدأ مرتفعة يسر والشمس تبدأ قوية يسر، دونك يزمنا ننتبهوا من هذية الكل. صحة صحة للناس اللي تعوم وتبحر واللي في عطلة واللي هكا تعمل توا في تبحيرة، صحة ليكم، تفرهدوا مليح، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير وديما زهين ومنورين وعاملين هكا بون كيف. إن شاء الله معانا زيدا نزيدكم تفرهيد على تفرهيد بالموسيقى بالإيقاعات، برشا نغمات مش تتابعوها معانا، تلوينات موسيقية تقريبا كل الأنماط باش تسمعها معانا، باعتبار عشويتنا تبدأ من توا من 5 لـ 8:30، دونك نحاولوا نسمعوكم برشا أنغام، اللي يحب الطربي واللي يحب الشرقي واللي يحب التونسي واللي يحب اللبناني والراي ولا الغربي زيدا، حسيلوا الإيقاعات الكل إن شاء الله اليوم نودوكم بها. مرحبا بكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم، ومرحبا بكم معانا في الاستماع وفي متابعة. برشا فقرات باش تكون حاضرة معنا اليوم، برشا فن، هذه أكثر حاجة تميز حصتنا لليوم، برشا فن باش نسمعوا جديد الفن، باش الفنان محمد سلطان باش يكون حاضر معنا بعد شوية باش نشوفوا جديده الفني، وباش نعملوا جو إن شاء الله في استديوهاتنا كيف كيف، باش نحكيوا على تتويجات على مستوى وطني في مجال الموسيقى ونوادي الفنون، إذا باش تكون عندنا تغطيات ومواكبات ميدانية إلى جانب المهرجانات وإيقاع المهرجانات وعديد الفقرات اللي بيشتبعوها معنا. الفريق الكل يحييكم، سلام عليكم ويمسي عليكم بالخير وبالهنا، سلام عليكم أنور بوجلبين في الهندسة الصوتية، معاكم زيدا يسرى، يسرى الغربي في كيف كيف، زيدا معنا في الإخراج التلفزي باش تشوفوا الفيديوهات وباش تتابعونا وتشوفوا فينا، أكيد توا تابعوا فينا في المباشر. مراد الحاج قاسم تحياتنا لي زيدا كيف كيف في الإخراج وفي الهندسة الصوتية، معنا أسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ومعكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرات، سلام عليكم وتحييكم، وسلام برشا برشا على زميلتي هندا الأسود اللي هي في عطلة، إن شاء الله عطلة رائقة وممتعة ليك يا هندا أنت والعائلة الكل، إن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير أنتم وكل المستمعين والناس كل له وتوينس الكل، إن شاء الله كل عام أنتم بخير، كل واحد وتبحيرته، كل واحد وين يختار وجهته، كل واحد يحب يمشي للشمال ويستمتع بالشمال، بنزرة اللي مزيانة، الحمامات، نابل، قليبيا، هي كلهم تابعين نابل، لما حالة ما شاء الله نابل كلها مزيانة بلايسها الكل، وفما اللي يختار لا يمشي للجنوب، يمشي الجربة، جرجيز، حسيلو تونسنا كلها مزيانة كلها محلاها، وفما اللي يختار الساحل قريب قريب خاصة في صفاقسة، قولك المهدية قرابي، نمشي للمهدية، للرجيس، للسلقطة، للمستير، للسوسة، حصيلوا صحة لكم الناس كل، صحة وفرحة لكم، المفيد تفرهدوا وهكا بدلوا جددوا الطاقة في حاجة بالحق، احنا خاصة في صفيق صحنا ديما نخدموا ونقرأ ونعطيوا قيمة برشا للقراية، خاطر مهم برشا العلم والدراسة والعمل، ومعروف يقولك ناس خدامة وناس قراية، أما في الصيف نحبوا نتفرهدوا، الحقيقة صفاقسية الكل ديما في الصيف يحبوا ينوعوا في الوجهات السياحية، وكل واحد وشنو يختار، وحتى راهو نمشيوا للكازينو
هكا نشموا شويه نسمه ونبقى احنا والعائله ونعملوا ضحكه، ولا نمشيوا سيدي منصور، ولا حاسين وين ما نمشيوا، المهم فما هيك القلب السمح والضحكه السمحه والتفريده السمحه، ونرجع بطاقه جديده ان شاء الله، وربي ان شاء الله يزهي ايامنا النسكل. نزهيكم بالموسيقى احنا، هذا هو بالكوكتيلات التونسية، يقول لي أنور بالكوكتيل التونسي، نبدأ بالجو التونسي، وتحيتي لكل مستمعينا.

0: يوم 30 جويلية وسيتم فتح باب الاشتراك للعموم. نذكر تم تخصيص 8000 اشتراك للموسم الجديد. طاقة الاستيعاب أكبر من هكا بكثير، ودائما نتمنى أنه ملعب طيب أمير يكون قادر على استيعاب كل الجماهير، جماهير النادي الصفاقسي مع تجديده مع التوسع متاعه، في انتظار شان الجديد في هذا الموضوع. نواصل دائما مع أخبار الأندية في حمام الأنف. وبعد إعلان الرئيس السابق سيد موجي بحر على استقالته لأسباب عائلية، تم الاتفاق اليوم على تعيين الوجه الرياضي والإعلامي وابن مدينة حمام الأنف أستاذ منذر جبنيان، نوجه تحية لتولي رئاسة الهيئة التسييرية للفريق. نذكر حمام الأنف كان ضمن العودة للرابطة الأولى في نهاية الموسم الفارط. في الترجي الرياضي التونسي رائد الشيخاوي قريب ينضم للفريق، نعرفه كان في الساعات القادمة تعطلت الأمور شوية بين هيئة الاتحاد المنسيري والترجي الرياضي التونسي، الآن اجتماع بين الجانبين وفي الدقائق القادمة ربما يتم التوصل إلى حل. نذكره الاتحاد المنسيري اشترت مبلغ مالي محترم مع التفريط في المهاجم أحمد بوصيدة. النادي البنزرتي اليوم كشف عبر صفحته الرسمية على تركيبة هيئته التسييرية الجديدة، مش تكون برئاسة رياض مقتاد، والفريق يباشر تمارين واستعدادا للموسم الرياضي القادم يوم الأربعاء القادم في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت تحت إشراف المدرب محمد عزيز. الهيئة التسييرية فيها محمد أمين البكوري في منصب نائب رئيس، صابر ببركة في خطة كاتب عام، مريم المعلاوي كأمين مال، وعينة الهيئة التسييرية نبيل عنتر في خطة مدير رياضي في الفريق. قاريا لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي توصي المكتب التنفيذي برفض المقترح المصري بالزيادة في عدد الاندية في دوري الابطال وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد. خبر اسعد الجميع لانه العدد ممكن يكون كبير ويرتفع في المسابقة هذه، لكن للأسف تم مساعي نحو عدم أو رفض هذا المقترح. الموضوع يبقى دائما للمتابعة. نمشي إلى المونديال وبرنامج الدور النصف نهائي غدوة انطلاقا من 8 فرنسا مع إسبانيا. حكم من السلفادور هو إيفان بورتون سيدير هذه المباراة. وقمة أخرى يوم الأربعاء 15 جويلية 8 الليل، المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الأرجنتيني. ومن الأرقام اللي تأتينا من المونديال 11 لاعب كامل من برشلونة موجودين في الدورة النصف نهائي ذايا لينطلق غدوة من منتخب إسبانيا. نقول لامين يامال، إيري غارسيا، بيدري، غافي، باو كوبارتسي، داني أولمو، فيران توريس، خوان غارسيا. في منتخب فرنسا نقاو أيضا لاعب وحيد وفريق من برشلونة هو جول كوندي. ومن المنتخب الإنجليزي من برشلونة نقاو أنتوني جوردون وماركوس أرشفورد. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحية تنور بوجلبان، تحية أيضا لمرات الحاج قاسم يسرى، ونتقابل معكم مع وليد الشاهد إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية. إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. ستوديو الصيف.

29 دقيقة بعد السادسة مساء. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعتونا واللي بدينا المشوار من الخمسة في استديو الصيف. ما زلنا معكم إن شاء الله متواصلين حتى الثمانية ونص نتاع الليل. تحياتي لكل الأوفياء والناس اللي زادة تلتحق بنا الآن في الاستماع. بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الفنان والموسيقار نزار عبد الكافي باش نحكيه على هذا التتويج الجديد اللي حصدوا المرتبة الأولى، إلى جانب أنه باش نحكيه على هالدورة الأولى، دورة تأسيسية باعتبارها هذه اللبنة الأولى باش نحكيه عليها وباش نشوفوا شنية الأجواء اللي كانت فيها. كيف كيف زيدا باش تكون حاضرة معنا وفاء دلنسي في تأمين محطة خارجية باش تأمن هنا مباشرة إن شاء الله بعد شوية. كيف كيف كيف ما زيدا باش نواكبوا المهرجانات ونتابعوا إيقاع المهرجانات اللي فيها اللي انطلق كما مهرجان سقيت الدائر، وفيها اللي إن شاء الله على الأبواب كيف ما مهرجان صفاقس الدولي اللي غدوة إن شاء الله باش تكون الندوة الصحفية، وباش نشوفوا شنو أهم يميز هذه الدورة وشنو البرنامج اللي محضروا مهرجان صفاقس الدولي واللي برشا ناس تنتظروا كل سنة وكل دورة باش تواكب باش تتفرهد باش تعيش على إيقاع السهرات. احنا معاكم متواصلين زيدا بالأنغام وبالإيقاعات.

0: تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا 6:38 دقيقة. هذا استديو الصيف اللي باش نستقبلوه من خلاله ضيفنا بالتليفون الموسيقار وأستاذ الموسيقى المايسترو نزار عبد الكافي. أهلا وسهلا، مرحبا بك فنانا.
1: مرحبا بك مايسترو.
0: مرحبا.
1: شكرا على الاستضافة وشكرا لإذاعة الشرق على هذه الاستضافة الجميلة.
0: يعيشك، تهنينا لكم. أنت ضيفنا اليوم باعتبارك متوج بالجائزة الأولى ضمن فعاليات مسابقة هي دورة تأسيسية ودورة أولى في مسابقة نوادي الغناء على صعيد وطني. 300 مشارك، 300 نادي، وانتم اللي فزتوا بالتتويج وبالمرتبة الأولى بالجائزة الأولى. تهنينا لكم وألف مبروك.
1: شكرا، يعطيك الصحة على الاستضافة. نحب قبل نبدأ نعرف بروحي، كنت حب.
0: أيوة أكيد المستمعين.
1: أنا معناها من أصلي معناها صفاقس، ولاية صفاقس. لأول مرة بصراحة بعد 35 سنة نرجع نتكلم في إذاعة صفاقس. كانت قبل أخت فريا الميلادي ربي يفضلها،
0: تحياتنا لها ربي يحفظها.
1: وكان الله يرحمه المجاز الدين. يعني هذوما كل كنت ابتسام، مدام ابتسام زاد المكور، كنت نتعدى معاها وقت انا مازلت نقرا في صفاقس. وكنا بصراحه معنا مجموعه محلاها دكتور انيس القليبي، دكتور سفيان الفقي، كنا ديما موجودين في الاذاعه صفاقس. ونحن نقرأ في الموسيقى في سيدي اللخمي اللي هي الكونسرفاتوار من أصل زمان موجودة.
0: ذكريات سمحة هذه.
1: وكنت في نادي الأصيل، كنت عازف كمانجا. ولا هذا بدايتي في صفاقس. وانتقلنا للعاصمة بعد ما بطبيعة أخذين البكالوريا، وبدأت نشاطي كعازف كمانجا في الفرقة الوطنية. وأنا حاليا معنا ندرس بمعهد الفنون بالعمران أستاذ موسيقى، عندي حوالي 30 سنة
0: ما شاء الله
1: بمعهد الفنون بالعمران. ولا ومسيرتي انطلقت ببعض الأعمال اللي كنت موجود فيها في الساحة الفنية. بالنسبة للمسابقة،
0: بالنسبة للمسابقة اللي هي أول مرة تصير
1: المسابقة، كما قلت أنت تقدموا المشاركة 300 نادي من كامل الجمهورية. بدأت التصفيات من 75 نادي.
0: أيوة.
1: كانت تصفيات من الأول معناها سير انترنت، ومن بعد في المباشر خذوا 12 النادي في سوسة بمسرح البلد في سوسة، و12 النادي بمدينة ثقافة بتونس. ووصلوا للنهائي وصلوا 6 من سوسة و6 من تونس. يعني 12 النادي كذلك. وكانت لي شرف المشاركة في البداية في النصف النهائي بأربع نوادي، نحب ماذا بيا نسميهم أربع نوادي. نادي مرسى الثقافة كان تحت أشراف السيدة أسماء ملات، ونادي جمعية المواطنة بالنصر تحت أشراف السيدة أمال فخفاخ، ونادي اللومي آر بأشراف السيد حاتم اللومي، وأخيرا النادي الفائز اللي فاز في هذه المسابقة الوطنية عن جدارة اللي هي جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر. وعلى هذوما الأربع نوادي شاركت بهم وترشحوا زوز نوادي. الزوز نوادي اللي هو نادي لومي آر
0: وجمعية
1: قدماء معهد الموسيقى سيدي صابر. والجائزة الأولى على الصعيد الوطني كانت لقدماء سيدي صابر. اللي هو نحب نتوجه بالشكر والتقدير لهذه الجمعية، جمعية قدماء وأحباء المعهد الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر بتونس. أيوة. على الثقة اللي منحوها لي باش نكون أنا المشرف الموسيقي على هذا المشروع، ونخص بالذكر رئيسة الجمعية الأستاذة عبير جداس على دعمها يعني المتواصل وحسن المتابعة وإيمانها بقيمة العمل الفني والثقافي. بالنسبة للبرنامج اللي قدمناه كانت نعورة الطبوع في البداية.
0: أي.
1: يعني الطبوع التونسية الكل، ثم وصلت لصالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب. في الغناء الفردي قامت الأستاذة عبير قداس بغناء أغنية لأم كلثوم مدام تحب بتنكر ليه، وقام وغنى لنا توفيق بوشناق أغنية ما بيسألش عليا أبدا لمحمد عبد المطلب، وكان في توفيق كان فاز بالجائزة الأولى على الصعيد الوطني كذلك كأصوات فردية.
0: تهانينا التوفيق.
1: شكرا يعطيك صحة. وعلى هذه المحتوى متاع المسابقة نحب كان تسمح نقدم كلمة شكر للمشاركين الكل.
0: تحياتنا ليهم
1: اللي شاركوا من كامل الولايات، يعني
0: من كامل أنحاء الجمهورية التونسية،
1: من كامل الجمهورية التونسية برشا شاركوا، قلت لكم أنا 300 واحد وصلوا 75، ومن 75 بدأوا يختاروا في 12 النادي. ونحب نقول للمجموعات الكل اللي شاركت اللي مجرد وصولهم، خاطر المنافسة هي كل منافسة كانت شريفة، مجرد وصولهم للركح في مدينة ثقافة أو في النصف النهائي بمسرح سوسة هو نجاح في حد ذاته.
0: نعم
1: المنافسة كانت في مستوى ممتاز بصراحة، وكانت منافسة شريفة، وكل مجموعة قدمت مجهود يستحق حقيقة الاحترام، يعني مجهود تقدم برشا حتى وصل للاحتراف. صحيح فرقتنا الجوائز ولا تفرقنا في الترتيب، أما الفن كان يجمع،
0: هو اللي يجمعكم مع الفن وحبكم للموسيقى وللفن هو اللي يجمعكم. وما شاء الله عدد كبير من المشاركين ومن النوادي، مع 300 نادي من الجمهورية التونسية، يعني عدد محترم
1: ما شاء الله، عدد كبير، وإن شاء الله يكون في المسابقة في المستقبل إن شاء الله يكون أكثر زيادة حتى.
0: نعم إن شاء الله. هذه لبناء أولى، هذه دورة تأسيسية ولبناء أولى، وديما نعرفوا ديما الدورة الأولى هي فيها كل ربما الصعوبات، ما زلنا نأسس وما زلنا نبني وما زلنا نتلمس الطريق.
1: دونك أكيد هي البداية،
0: هي اللبناء الأولى، ومن بعدها مش تتتالى الدورات، وأكيد مش تكون أكثر إشعاع، وبش تكون زيادة أكثر تميز وأكثر مشاركين
1: إن شاء الله. إن شاء الله هذا طموحنا. زيادة نحب نشكر زيادة لو تسمح مدام ريم، الشركة اللي قامت بتنظيم هذا هذه التظاهرة، هذه المسابقة اللي هي مجازفة لأن ما فيهاش ربح للأموال، هي كل حاجة ثقافية اللي نتمنى لها
0: لأجل الفن،
1: الفن بالضبط، نتمنى لها دعم من وزارة الثقافة في المستقبل، اللي هي معناها شركة نجوم بن عمار على تنظيم هذه الدورة الأولى في المسابقة الوطنية لنوادي الغناء. معناها مبادرة تستحق كل التقدير لأنها فتحت المجال أمام النوادي الموسيقية باش تبرز مواهبها وتتلاقى في إطار تنافسي راقي. نتمنى تتواصل في المستقبل في الدورات القادمة وتكبر أكثر فأكثر وتصبح موعد وطني على شلاء، يعني قادر لدعم الأغنية والموسيقى في تونس بصفة عامة.
0: نعم إن شاء الله. بالنسبة للنادي اللي فاز بالمسابقة، نادي جمعية قدماء وأحباء المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر،
1: الفنون الشعبية بتونس.
0: أيوة كنت عرفنا به النادي.
1: النادي هذا يعني تأسس ربما منذ حوالي 10 سنوات، كان مؤسس في منظر بركوس، نبعث له التحية بالمناسبة، أستاذي هو، هو كان مدير المعهد الوطني للموسيقى، كان مدير معهد الموسيقى وأسس الجمعية هذه وأسس هذه النادي، وعلى التوالي شدوه أساتذة أخرين معنا قبلي أنا بعده هو. وثم أنا عندي تو 3 سنوات معهم. 3 سنوات الجمعية هذه فيها معناها الكل هواة، فيهم اللي قرأ الموسيقى سابقا وفيهم اللي مقراش، وهم حاليا معناها ينشطوا دوريا بصفة أسبوعية نشاط من بين أنشطهم، بين الأهداف متاعه هو المحافظة على التراث التونسي والمشرقي.
0: معناها تشتغلوا على التراث التونسي والمشرقي.
1: بالضبط هذا من بين أهدافه. نعم خاصة هي جمعية معناها اسمها قدماء معهد موسيقى، ومعهد معناها عنده اسمه من أصل الزمان، معناها عنده تاريخ وعنده اسمه من أصل
0: عنده عراقة طبعا وتاريخ يميزه. نعم يعطيكم الصحة، إن شاء الله كل التوفيق لكم كنادي وأنت كموسيقار وفنان وأستاذ نزار. في المستقبل فماشي هكا مشاريع تطلعات تعطينا فكرة عليها؟
1: والله بالنسبة للساعة أول حاجة نتمنى المسابقة هذه ما تكونش مجرد دورة ولا فقط ما
0: تجربة وتمر، إن شاء الله تترسخ
1: وطني سنوي ننتظروها احنا وننتظروه كل المهتمين بالغناء السيرتو الجماعي. نطمح زادة أنها تكبر من دورة لدورة.
0: هو نتصور أنها ما زالت مش تكبر ومش تزيد تتطور أكثر من دورة لدورة، خاطر نشوفوا اللي فما برشا نوادي موسيقى اللي معناها في تزايد هالسنوات الأخيرة، النوادي هذية اللي تضم الناس المغرومة بالفن واللي تحب الموسيقى وهذية نلاحظوه على الساحة.
1: بالضبط بالضبط، النوادي هذه قاعدة تكثر وهذا دليل على النوادي هذه قاعدة موجودة وبكثرة في كامل الجمهورية، انه اللي يشاركوا فقط اللي قدموا المشاركة 300 هذوما فقط اللي سمعوا في الفترة الوجيزة، فما بالك اللي ما سمعوش، فما برشا ما سمعوش بالمسابقة هذه.
0: نعم.
1: ونتمنى فما يكون فما دعم أكثر لهالنوادي هذه، خاصة من الثقافة، خاصة أن فضاء يكتشف معنى المواهب ويكون الشباب ويغرس فيهم ثقافة العمل الجماعي.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نشوف في الدورات القادمة أنا مشاركة أكثر من مختلف الولايات من الجمهورية اللي ما شاركوش يعني.
0: يبدو أنه من خلال حديثك يبدو أنه أكثر المشاركين كانوا من تونس العاصمة ومن سوسة.
1: الأغلبية معناها هم التظاهرة كانت قسموها يعني في سوسة وفي تونس، الجنوب والساحل كان في الوسط يعني في سوسة، والشمال والشمال الغربي وتونس معناها كانوا في تونس. فهم مشاركين من صفاقس، فما نحييهم زاد الأستاذ أحمد عبيد يظهرلي هو فاز بالجائزة الثانية.
0: جائزة ثانية صحيح.
1: هاي كانت من نصيبه حقيقة، معناها أمتعني بعرض جميل جدا، كنت معناها نتصور هو المنافس نتاعنا، ولكن هذيك هي مصير المنافسة أو المسابقة، لابد واحد يفوز. ما أنا حقيقة أعجبني عرضه، بالمناسبة نقول له مبروك مشاحية على ما أظن، فاز بالجائزة الثانية على الصعيد الوطني، حاجة ممتازة.
0: ممتازة نعم.
1: وي وي.
0: حاجة ممتازة أنه مهرجان جديد تولد ومسابقة جديدة ومن شأنها أنها تحفز وأنها تخدم الموسيقى وتخدم الفن. شكرا لك.
1: يعطيك الصحة، نحب نهدي معنا هذا الفوز مدام لكل أعضاء الجمعية متاعنا ولكل من ساندنا وشجعنا وأمن بينا، وإن شاء الله نكونوا دائما عنده حسن الظن ونواصل ونخدم من أجل الارتقاء بالفن والموسيقى في بلادنا. وشكرا لك أنت على الاستضافة هذه الجميلة.
0: يعيشك. شكرا لك أستاذنا أستاذ نزار عبد الكيفي، أستاذ موسيقى ومايسترو وفنان. شكرا لك. موافقين إن شاء الله، ديما متألقين وديما تحصدوا التتويجات والمراتب الأولى إن شاء الله. شكرا لك
1: مدام ريم. شكرا لكل مستمعين إذاعة شخص. شكرا.
0: يعيشك. شكرا لك وإلى اللقاء. تحياتي لكم زيدا مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في استوديو صيف، احنا مازلنا معكم متواصلين ومازلنا مع الموسيقى. مرحبا بكم ومرحبا بكل اقتراحاتكم.

0: شيرين في كوكتيل. وصلنا للسبعة متاع العشية. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا في استوديو الصيف وتابعوا في إذاعة إسفاقس. تو باش نمشي ونستقبلوا هي زميلتنا ناشطة في الحقل الإعلامي إلى جانب إنها مربية وفاء دلنسي. أهلا وسهلا وفاء. مساء النور ومساء الفل.
1: مساء الورد، مساء الرياحين، مساء الياسمين. شكرا لي كريم، تحية لكم وتحية كل مستمعين إذاعة الحبيبة كما تربينا وكما ديما نقولوها إذاعة فاقل.
0: يا عايشك.
1: الله يخليك. أولا حبيت نشكر الثقة بالحق اللي أتيحت لي منك أنت يا أختي ريم ومن إدارة إذاعة فاقس في التعاون الجديد إن شاء الله في هالتجربة الجديدة معاكم في هالصيفية. إن شاء الله نكون نقلكم تقريبا كل نصف شهر هكا محطات خارجية، نحاولوا كل مرة نمشيوا لبلاصة ونسمعوا المستمعين ونشاركوهم الأجواء اللي عشناها. ساعات تكون مباشرة، ساعات تكون نحكيوا عليها، وإن شاء الله يا ربي نكونوا ثقتكم هذه اللي أعطيتوها فينا نستحقوها ونالوها ونونسوا المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا في هالعشوية المزيان على إذاعة فاقس.
0: يعطيك الصحة وفاء، ما شاء الله عليك. أنت مميزة الحقيقة وفاء في حضورك وفي صوتك وفي تغطيتك، ومن خلال المحطات هذه نخليه الناس الكل يعيشوا على إيقاع ما يشهدوا المشهد الثقافي ولا التربوي ولا جهة صفاقس خاصة.
1: نعم.
0: وزادة كيف الجهات المجاورة تونسنا العزيزة الكل.
1: أكيد.
0: نخليهم ديما مواكبين.
1: وانت
0: اليوم باش تعطينا فكرة عن الملتقى اللي هو يهتم بالشأن التربوي.
1: نعم.
0: ملتقى معلمي تونس العربي الدولي.
1: نعم، مشكورة ريم. هو الحقيقة الثقة هذه أنا ديما أقول راني بنتي إذاعة فاقس، ويسعدني ويشرفني إني نكون ديما صوتي على منبر إذاعة فاقس. أولا خلنا نحكي، أنا بالحق أنت قلت كل التظاهرات الثقافية والتظاهرات الفنية في الصيف ضيف، والصيف فيه برشا فن وبرشا بحر وبرشا
0: طالب
1: وبرشا أنشطة، لكن صدقني الجانب التربوي راهو ما نبعدوش عليه، خاصة كيكون أنا نقول في ملتقى معلمي تونس العربي الدولي. الملتقى الكبير هذا راهو من تونس ومن خارج تونس، معناتها الناس اللي تشارك معانا والزملاء اللي يشاركوا معانا والأعضاء الموجودين في الملتقى هذا. احنا ديما الجانب التربوي نحبوا ندمجوه بالجانب الثقافي الترفيهي، حتى في الترفيه نتاعنا وفي السياحة نتاعنا وفي التبحير نتاعنا نكونوا زملاء مع بعضنا. ومحلاها الأجواء هيك الأيام هذه، احنا كل مرة معناتها نحط الرحال في ولاية، اخترنا المرة هذه ان نكونوا بالمهدية وملتقى الفاطميين. بالحق المهدية اكيد الشخصية احنا معروفين ديما في المهدية، لكن المرة هذه ايام 9/10/11/12 هي ايام ملتقى المهدية لمعلمي تونس العربي الدولي. احتضنتها باحدى النزل في المدينة العربية، اخترناها في المدينة الخاصة بالمهدية، خاصة عندنا مشاركين ما هماش من المهدية وما هماش من فاقس، تقريبا أغلب المشاركين من كامل ولايات تونس. كنقول أنا من تونس، من القسرين، من قصة، من توزر، من مدنين، من جربة. حقيقة بالحق معتها توأمة جميلة وشراكات جميلة بين جميع الزملاء. لك تلقى زميلك اللي كنت تحكي معاه ميسنجر تتلقى أنت وياه في سيف، منها باش تتكون في حاجات جديدة تسهل لك العملية البيداغوجية والتربوية، وفي نفس الوقت باش تكون المساحة للترفيه. ونعرف احنا أجواء المربين، مانيش خطرني معلمة، لكن ديما الأجواء هذيك عندها رونقها الخاص وعندها وقحها الخاص. الافتتاح كان نهار الخميس 9 جويلية يا ريم. الافتتاح كان أكيد بتسليم الغرف لكافة الزوار، وتعرفوا بعد ذلك ما تكتشفوا حاله انهم يكتشفوا المكان كما قلت لك، فما برشا معناتها اول مره يكونوا في المهديه. والعشوية انطلاقنا من 5 نتاع العشيه كانت الجوله بحريه هكا باش يندمجوا اكثر الزملاء، ونتعرفوا مع بعضنا. نقولوا احنا جوله بحريه في ربوع في قلب المدينه في البحار، ونعرفوا احنا اجواء الباتوبيرات وغيرها هي اجواء مناسبه في عشوية الصيف تكون كان اجواء مزيانه. مغديك الحين نهار الجمعه 10 جويليه الانطلاقه كانت بمحاضره. في البدايه نحب انا تحيه للخبير التربوي اللي هو مدير ملتقى معلمي تونس العربي الدولي الاستاذ سيريزال فرشيشي، هو اللي قدم في البدايه محاضره في تقديم التخطيط البيداغوجي ونماذج في المذكرات. ما ننساش أنا كي نحكي على ملتقى معلمي تونس الدولي ينشط بشراكة مع جمعية تطوير التربية المدرسية بتوزر، وهنا نعاود نقول التوأم الجميلة بين جميع الولايات مش شمال للجنوب للوسط. هذه هي الغاية متاعنا احنا كأعضاء الملتقى، انه نأثوا شراكة جميلة وتعاون جميل بين مختلف الزملاء والزميلات. رئيس الجمعية السيد بشير الهمامي مشكور، والمتفقدة جليلة المازني بتوزر. الفترة الصباحية كذلك بعد انفتاحها الأستاذ والخبير التربوي أستاذ رضا الفرشيشي أسسها المتفقد بدائرة الجم. أكيد مدامنا في المهدية باش يستقبلونا متفقدين الجم والمهدية المتفقد السيد منير بوزيد، محاضرة بعنوان الذكاء الاصطناعي المغالم والمخاطر. خاطر احنا ديما ورشاتنا تكون خاصة بالذكاء الاصطناعي، لكن ديما المتفقدين عندهم تدخلاتهم خاطر يلزم حسن توظيف الذكاء الاصطناعي. تليها مداخلة نجمتها قفصة، أنا قلت لتمحليها من الولايات من الولاية الولاية نكزو يا ريم معيشوكم الأجواء اللي عشناها. كانت المدربة المتميزة انتصار سوى عفوا هي من قفصة لكن أستاذ التعليم ابتدائي بالمنستير، وهي أيضا خبيرة في عالم المجال الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع أستاذة التعليم الابتدائي بساقف علجية بوزيان، هي أيضا أصيلة قفصة لكن معلمة في ساقف. زميلتنا المتميزة كانت الورشة متميزة برشة، خاصة أنه تم التطبيق، ما هيش معلومات تتكون فقط، هو تقديم معلومات، وإحنا اللي موجودين في الورشة كل المشاركين يطبق في الجهاز الحاسوب متاعه ولا في جهاز التليفون متاعه، وقتها الفايدة تكون حصلت وخرج بمنتوج. خاطر أنك تويك اليوم العملية التربوية تبدل صحيح والبيداغوجيا يلزم تكون حاضرة لكن
0: التطورات
1: صحيح. أنت اليوم كي تجي التلميذ تحط له فيديو ولا صورة مشهد مش متحرك ما غير صوت مش باش يركز معاك، لكن تحط له مشهد مصور وبصوته هو ساعات ولا يذكر اسمه هو، والخدمة هيك اللي تخدم الكل بالذكاء الاصطناعي. اليوم التلميذ باش تشده أكثر وباش تحصل وتعمل فايدة أكثر، وكتعرف أنت تبارك الله جيلنا اليوم جيل الانترنت وجيل الذكاء الاصطناعي، ويمكن أطفالنا اليوم يعوموا في هالبحر هذا أكثر منا. هذه الفترة الصباحية، بعد الفطور والفترة المسائية جولة في ربوع المهدية وسياحة في المهدية وسباحة حرة لكافة الزملاء والأجواء المنعشة كما قلت لك، كالكسوارية ولا غيرها، المساحة حرة لكل الزملاء إنهم يمارسوا السباحة في ولاية وبحر المهدية وما أدراك يا ريم.
0: نعم.
1: السهرة كانت فنية، بس هنا نزيد نحكي معناها التأثير هذا كل كانت فنية بقاعة النزول طبعا. السهرة كانت احتفالية، سيدي ظل فرشيشي راهو ما ينسيش الزملاء وحب يعمل هكا سربريز للدفعة 26 المنتدبين الجدد مع أسامة العابد، هو أستاذ مدارس ابتدائية وعنده ما يقول في صباعاته مايسترو ما شاء الله. أسس السهرية هذه مع شوية كاراوكي واكتشفنا برشا مواهب صوتية معتها
0: أجواء مميزة عشتوها من المربين الكل في الملتقى. أهم الملتقيات العلمية ربما والحاجات اللي تجم تفيدكم في تكوينكم
1: هي المحاضرات ديما السطحية تكون محاضرات يا ريم، وفي العشوية تكون مساحة حرة كما قلت لك. أنا مع المتفقد الأول اللي أسس اليوم الأول، ونعاود هنا نقول هي في السهرية باش ما يتغشوش راه ثم زلزة تخللها معتها لباس تقليدي للتعريف بتراث المهدية. يعني قلت لك معتها الزملاء من مختلف الولايات وقتها باش نتعرفوا على تراث المهدية من خلال لباسهم خاصة. رجعت لي أنت شنية الفايدة الحاصلة، راهو محضر معنا كان متفقد عربية كذلك متفقد في اللغة الفرنسية متفقد عام الأستاذ محمد الحاج علي، أسس اليوم الثاني بمداخلة تحت عنوان الامباكت كلي كومبيتونس دو لا في دو سي لونسيون ابرنتيساج الى دو لا ليكتير. معناها هنا وقع المهارات الحياتية بالنسبة للمعلم ووقعها في التعلم وإيصال القراءة والتعلمات للتلامذة. هنا احنا راهو مهارات الحياة مهمة جدا، خلنا نحكي بالعربي باش يفهموني أكثر، بالنسبة لأنك توصل للهدف الدرس نتاعك وتكون مهارة الحياة حاضرة في هالورشة هذه. تدخل معاه كذلك باش يمهد للورشة التالية مساعد البيداغوجي سي كمال غالي من المهدية أيضا قام تمهيد المحاضرة هذه في حسن، عاود نأكد حسن توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال عدة تطبيقات، خاطر احنا اللي نتكونوا فيه تطبيقات جديدة مجانية تكون تساعد المربي في انه يوصل معلوماته خير ويقدم درسه بطريقة احترافية. وعدنا معتها بعد التطوير هذا، بعد تقديم هذا، مع المدربين، مع المدرب الأستاذ المهدي الطياش والأستاذة سوسن الطرابلسي، كانت مداخلات قيمة، ورشات قيمة، خاصة نعاود نأكد لك يا ريم راهي كل ورشة يخرج بها المربي بمنتوج خاص به هو. اليوم الثالث يوم الاختتام، وهنا بالحق البدرة هذه بعتها اقشعر لها الأبدان بالحق انه يكون حاضر معنا دكتور وجراح في اليوم الاختتامي. وقع تكريمه الدكتور هذا يا ريم قام بتدخل عاجل لإنقاذ ابن زميل، حبينا نكرموه. محليه الطبيب والجراح كيكون معناها عنده حس وعنده عاونة الوليد هذيك نفسيا، بش انه يدخل القاعة العملية، بش انه يمنعه. بالحق تحية كبيرة كبيرة برشا للدكتور الجراح مصعب الغنوشي، وقاعة كاملة وقفت تصفق وتشكر فيها الدكتور. هذه بداية التكريمات، تدخله بالحق راهو انك تنقذ ضحية تلميذ.
0: نعم.
1: ويكون ابن زميل مش مستاهل، وهنا يبين الفرق. معناها مش احنا نقولوا الطبيب صحيح يحس بمعاناة المريض، لكن انه يحس بالصغير هذا وخوفه، كيفاش كان خايف من دخول بيت العملية، كيفاش شجع وكيفاش وقف معاه. تدخله كان مشرف جدا. احنا ديما تونس راهو الاطباء متاعنا من خيرة ما عندنا، وديما الجوائز ولا يظهر لي نتحصل عليها. هذا هو يوم الاختتام. وبعد كرمنا كافة المشاركين، اكيد شهادة تذكارية ما ننساش يارين زيدا راهم الزيارات عملناها المدينة، تلقت العاب عملناها مع بعضنا ومسابقات
0: رزقتنا الأجواء
1: رزقتنا الأجواء المنعشة. منها تكوين ومنها ترفيه، حتى على شاطئ البحر كانت هناك مسابقات. دي ترجعتنا بأيام الزمان، كيفاش نعملوا مسابقات على البحر، رياضية ثقافية.
0: كيفاش كانت الشطوط في المهدية والطقس؟
1: ما شاء الله الطقس كان جميل جدا الأسبوع اللي فات، رغم أنه الدنيا سخونة، لكن كي نمشوا للبحر يظهر لي ننحي ويك السخانة هذيك ونتفرهدوا ونتناوشوا بحيرة، كانت مزيانة. ومن من من أجمل الشطوط أكيد شط المهدية. وانتي تعرف احنا حابين نعملوا زيارة كذلك لسلقتة، زيارة للجم، حتى معتها منها الاكتشاف المعالم الأثرية. هم 3 أيام لكن ما قعدناش فيهم، إلى درجة أن الواحد طبعا ما عارفين نزم يقف تعب 3 أيام، أما استمتعنا بالبيت.
0: استمتعتوا مع تحصلت الإفادة وحصلت زيادة المتعة، واستمتعتوا وزدوا اكتشفتوا الأماكن المزيانة في تونس.
1: هو المستمع يمكن اللي يسمع فينا يقول ويش يحكيوا تويكا وهم على هالملتقى. أنا حبيت نقول راهو المربي حتى في الصيف راهو ما يرتاحش، راهو المربي في الصيف يسعى أنه يطور في قدراته وفي إمكانياته باش يرجع لك في سبتمبر يا ولد التلميذ يا سيد الولي، تلقاه أنت حاضر بتقنيات جديدة، بإبداعات جديدة، بخدمة جديدة. ما نحبوش احنا كملتقى معلمي تونس العربي الدولي وكافة الزملاء اللي يحضر معنا ديما، تلقانا نطمحوا للتجديد لطريقة بطبيعة
0: تتلائم مع طبيعة الطفل اليوم، طبيعة التلميذ، ومع تطورات التكنولوجيا السريعة. نعم. واللي اليوم الصغير ما عادش تجم تقريه بسبورة وتبشير، معناها تجاوزه الزمن.
1: مع انه نحن راهو السبورة والتبشير، انا شخصيا نستعمل في قسمي السبورة والتبشير، نستعمل التقنيات الحديثة، نستعملها من كل الوسائل نحاول نحضرهم، لكن يلزمك تواكب تفكير الطفل والطرق اللي تشد بيها، فهمته؟ وفي نفس الإطارة وكعايشناكم أجواء المعلمين كيفاش يتفرهدوا مع بعضهم. إن شاء الله كنا خفاف الظلم، قلقنا
0: كمش. يعطيكم الصحة
1: ووفاء
0: إن شاء الله نتلقاو أكيد في مواعيد إذاعية أخرى
1: إن شاء الله.
0: وتكون فما تغطية زيادة مباشرة لعديد التظاهرات اللي تعيش على إيقاعها
1: ان شاء الله. اكيد باش نكونوا صوتكم في كل التظاهرات. شكرا لك كريم، الله يسلمك.
0: شكرا لك وفاء، تحياتي لك وفاء دلنسي زميله ومربيه، تحياتي لك وشكرا لك. احنا مازلنا معاكم، تحياتي زيدا كل مستمعينا، كل الاوفياء اللي تابعوا فينا، شكرا لكم. عبد العزيز زيدا نسلموا عليك، هدى كيف زيدا تحياتنا لك، نور، كل الاوفياء نسلموا عليهم ونحييهم.

26 دقيقة بعد السابعة مساء، تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا. أكيد أغلبكم خرجتوا للفيرانديت وللتراس وللبالكون وهكا بديتوا تقضيوا في عشويتكم. اليوم الطقس تحسوا فما نسمة، الحمد لله يا ربي، بالمقارنة مع الأيام الفارطة فما شوية نسمة فما شوية برود. إن شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه. هو متوقع أنه الأيام القادمة زيدة مش ترجع درجات الحرارة تزيد ترتفع. ربي يلطف بينا وكهو نلاحظوا اللي المناخ تغير وطبيعة الطقس تغيرت وما عاد حتى شيء كيف ما قبل. حتى في العالم الكل هذي نشهدوه، في أوروبا اللي يعيشوا في ارتفاع كبير للحرارة ويعيشوا حتى في خسائر بشرية. ربي يحفظنا جميعا. في إطار التغيرات المناخية اللي من شأنها نتأثر على البيئة، بعد شوية باش نحكي لكم على أنشطة بيئية تعيشها صفاقس، نعطيكم فكرة عليها. تحية زيدة قبل للمستمعين الأوفياء اللي يتابعونا واللي يتواصلوا معنا، شكرا لكم على الوفاء، شكرا لكم على المحبة، وإن شاء الله العشرة دايمة مع كل الأصدقاء مع كل الأوفياء اللي يتواصلوا معنا. شكرا لك محمد فكرية الغرياني، تحياتي لك فكرية، ديما صديقة وفية وديما هكا متابعة، شكرا وإن شاء الله ربي متعك بالصحة. كيف كيف زيدة رانيا تحياتنا ليها. محمد سلطان كان فنان اليوم حاضر معنا بجديده الغنائي، وكان حاضر بغنيته جديدة الحب، وغنية ياسر حلوة ورومانسية وفيها كريتم مزيان. كيف كيف تحياتي تحياتي زيدة الصادق، تحياتي الطاهر المرشد الزريبي الوجدي السماوي، لكل الأوفياء اللي تابعونا وكل الأوفياء اللي ديما حاضرين معنا. لمين الفالحي زيدة صديقنا الوفي من القصرين، تحياتي ليك. كيف كيف زيدة فناننا الأصيل محمد الخياشي، تحياتي ليك وألف سلامة عليك، إن شاء الله ربي متعك بالصحة وربي يحفظك. ونشكرك برشا على كل الكلمات الجميلة اللي تودنا بها، ويا ربي إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. تحياتي زيدة الحنين الغربي المجدوب، شكرا لك حنين، شكرا على الكلمات زيدة السمحة. نشكركم برشا الأوفياء. كيف كيف زيدة منيرة الحامي، زيدة تحياتي لك. سندس بن عمر صديقنا الوفي شاعرنا من ليبيا اللي ديما يتابعنا ويقراني ديما نتبع مختلف البرامج، شاعرنا علي عبد السلام، شكرا لك صديقنا، وتحياتنا لكل شقائنا في ليبيا. تحية زيدة الفتحية، إن شاء الله تفريدة مزيانة أنت والعائلة الكل والألفة وكل الأصدقاء اللي تابعونا.

0: صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يتواصل معكم المشوار في استوديو صيف ونمشي للأنشطة البيئية اللي احنا ديما في حاجة ليها، خاصة في صفاق سمات عاني من تلوث ومن مشاكل بيئية كبيرة، لكن فما زادة جمعيات تنشط بشكل دائم وبشكل كبير. نحيوها كيفما جمعية أحباء البيئة بصفاقس، ونستقبلوا رئيس الجمعية سي محمد رقيق. أهلا وسهلا، مساء النور سي محمد.
1: أهلا مدام ريم، بارك الله فيك مجددا على الاستضافة.
0: يعيشك، يعطيكم الصحة. قمت بنشاط نهارين التالي تقريبا، كان فما نشاط مميز بشاطئ الكازينو، ولقى تفاعل كبير زادا من الناس ومن الحاضرين ومن المواطنين. كيف كيف زادا عندكم أنشطة أخرى الأيام القليلة القادمة تعطينا فكرة عليها؟
1: إن شاء الله نهار الأربعاء والخميس القادمين، نهار 15-16 جويلية، جمعيتنا جمعية أحباء البيئة بصفاقس مش تقوم بتأسيس جناح في معرض بصفاقس الدولي بتوصيل المعرض الجامعي يميز إكسو. المعرض هذا مخصص للتلامذة اللي نشحوا في البكالوريا، باش تكون المساهمة بتاعنا معناها عرض معنا للإنجازات الجمعية في الجانب البيئي، مع معنا التركيز خاصة على سلوك الفرز الانتقائي للمخيط والتجربة بتاع الجمعية اللي لحد الآن وصلت ركبة 22 نقطة فرز. ماذا بينا النقاط هذه ما تدخل حتى للكليات، معنا حاويات الفرز والتجميع انتشر حتى في الكليات. احنا دولي حدين عنا 7 نقاط في المدارس والبقية في اماكن عامة. ان شاء الله هذه فرصة باش نتلاقيو مع الطلبة والاساتذة ونحاولوا كما نقولوا نوجهوا نحيلوهم الى كما نقولوا سلوك الفرد من الدخاية للنفايات يكون حتى داخل الكليات.
0: نعم، هو ماذا بينا يتوجد ويتعمم في الولاية كاملة، معناتها ونلقاوها في الأماكن الكل، في الأماكن العمومية الكل والمؤسسات التربوية والعمومية وكل
1: هو الفترة الأخيرة الأشهر الأخيرة الحمد لله معنا بدأ ينتشر شوية، خاصة معنا بلدية كرمتا مشكورة تبنيته معنا بصورة رسمية معنا بالاشتراك مع جمعية تنمية كرمتا الجديدة. وكذلك بالنسبة لبلدية العين مبروك لها معنا جائزة معنا أحسن بلدية على النطاق الوطني. إن شاء الله دعوة لبقية البلديات وخاصة بلدية صفاقس صفاقس الكبرى، إن شاء الله احنا نحاول باش كما نقول نحاول باش نعمل نماذج للاستئناس ولتوجيهها سواء للبلدية سواء للمؤسسات التربوية التجارية الاقتصادية.
0: نعم،
1: نرجع للمعرض. المعرض ان شاء الله مش يقع افتتاحه نهار الاربعاء 15 جويلية، بداية من 9 صباحا حتى الثالثة مساء يعني بعد الظهر، يستمر يومين الاربعاء والخميس. في العديد كما يقولوا عديد الاجنحة بخلاف يعني التوجيه الجامعي. بالنسبة للجناح بتاع جمعيتنا مش يكون بالضبط يعني امام البيجات المشرفة بتاع داخل المعرض. مرحبا بكم، تزوروا معنا الستون تاعنا وان شاء الله تلقاو حاجه مفيده.
0: نعم، شكرا ليك سي محمد، يعطيكم الصحه على هالانشطه المتواصله والمتنوعه اللي تهتموا بها خاصه بالجانب البيئي. نحييكم الكل على هذا العمل التطوعي والعمل اللي فيه برشا احساس بالجهه وباحتياجاتها وبيئتها وبالوطن ككل. شكرا لك،
1: بارك الله فيكم، انتم كإذاعة صفاقس اللي ديما داعمينها.
0: نعم شكرا لك سي محمد رقيق رئيس جمعية أحباء البيئة بيصفق. شكرا كل الناس اللي تخدم بشكل تطوعي الحقيقة وتسعى جاهدا باش أنها تصلح الوضع البيئي وضع تربوي وضع اجتماعي كل الوضعيات اللي في حاجة باش أنها ناس تضافر مجهوداتها باش تخدم باش تقدم من روحها من أفكارها من سواعدها. ناس كل ذوما نحييهم اللي يخدموا متطوعين فقط يحبوا يخدموا البلاد ويخدموا الجهة. تحياتنا ليهم الناس كل.

0: الجميل.
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة

0: تصفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم. بحث وزير الداخلية خالد النوري مع نظيره الفرنسي لوران نونيز هاتفيا مكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى سبل مزيد دعم العلاقات الجيدة بين البلدين في مجالات الاختصاص بما يضمن مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. أفاد المرصد الاجتماعي التونسي بأن الحق في التشغيل تصدر مطالب التحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية، حيث مثلت أكثر من 64% من إجمالي التحركات الموثوقة بل الموثقة، فيما تركزت أغلب التحركات في تونس العاصمة، تلتها ولاية قفصة ثم القيروان، مع تسجيل تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارات المهرجانات الصيفية ووسائل الأعلام بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة الثقافية. قصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة كفر شوبة جنوب لبنان، وتوغلت قوة إسرائيلية في أطراف بلدة برعشيت الجنوبية، وقامت بتفجير عدد من المنازل. أعلن يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد أن العملية حققت أهدافها. أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية أن السعودية حددت شرطين للانضمام إلى اتفاقات أبراهام، هما استبدال نتنياهو وإلغاء خطوات سموتريتش في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت القوات الأمريكية أنها ستستأنف حصار حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة بداية من صباح الغد. نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. إلى اللقاء وسهرة ممتعة. إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: 10 ديما.

0: يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: ستوديو صيف

على هذا النغم للفنان وليد توفيق بهية اللي رجع بينا برشا ذكريات. انا واحدة من الناس نتذكر روحي اول مرة نحضر له في حفلة في مهرجان وقتها من عشر يمكن عمري 11 سنة ولا 12 سنة، وكان معناها ناس كل تحب وليد توفيق في الفترة، وكان عنده جماهير عريضة في تونس الكل محليهم الإيقاعات هذوما ومحل الذكريات اللي جمعتنا. ومهرجان صفاقس الدولي على الأبواب، وغدوة الحين إن شاء الله باش تكون الندوة الصحفية للمهرجان. والحقيقة بديت الملامح ملامح السهرة السهرات اللي باش تكون بديت تتوضح حسب البرنامج والبرمجة لمهرجان صفاقس الدولي في دورة جديدة مش يكون من 21 جويلية حتى 17 أوت. باش نلقاو الافتتاح مع الفنانة نبيها كراولي، مش نلقاو زيدة في البروغرام فما الشاب مامي، كيف ما فيلم لقشة من السماء، كيف ما نلقاو زيدة الفنان وائل جسار باش يأمن زيدة سهرة ليلة

وفاء دلنسي، كيف ما زيدا كان حاضر معنا النشاط البيئي لجمعية أحباء البيئة بصفاقس وتظاهرات أخرى تابعتها معنا إلى جانب إيقاعات إن شاء الله استمتعتوا بها. هكا نصل نهاية المشوار، أجمل تحية كامل الفريق، سمير طقطق مشكور على الإيقاعات الجميلة، كيف كيف زيدا تحياتي لكل الفريق وسماء عبابسية، بعده أكيد يأخذوا الزملاء تحياتي لهم الكل، وريم بن جويرة تقولكم إلى اللقاء وسهرة ممتازة.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

يا مسافر وحدك، أغنية من ألحان وغناء محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد، صدرت الأغنية سنة 1942 في فيلم ممنوع الحب، إخراج محمد كريم وبطولة محمد عبد الوهاب ورجع عبدو. هذا صابر الرباعي يغني يا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: تحدث الموسيقار محمد عبد الوهاب عن أغنيته يا مسافر وحدك، فقال: أنا عملتها تقريبا متطورة جدا، لدرجة أني أدخلت فيها الآلات الإسبانية التي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير، وتابع أن العود العربي كان أصل كل الجيتارات، وحدث في الأندلس تغيير شامل في الموسيقى بسبب ذلك. وردة الجزائرية ويا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: قارن المحرر الفني جميل ظاهر بين أغنية يمسافر وحدك لعبد الوهاب ومع كم أنا آسفة للمغنية اليونانية التي عاشت بين سنة 1910 وسنة 1978 صوفيا فيمبو، فقد غنت اللحن نفسه بكلمات يونانية في فيلم السماء تبكي سنة 1939 من ألحان الموسيقار اليوناني كوستاس يانيديس، وكتب ناقد موسيقي سوري. ملحنان اشترك في هذه الأغنية، قدم اللحن اليوناني كوستاس يانيديس، حوله عبد الوهاب من فالس إلى إيقاع إسباني. المغنية اليونانية صوفيا فيمبو تغني يا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: أغنية يا مسافر وحدك كلمة الشاعر الغنائي المصري حسين السيد، ولد سنة 1916 ورحل عن الدنيا سنة 1983. ولد من أب مصري وأم تركية، وأقامت الأسرة في طنطا ثم انتقلت إلى القاهرة. بدأت رحلة الشاعر الغنائي حسين السيد الذي أصبح مؤلفا لمعظم ألحان عبد الوهاب التي فتحت أمامه باب الشهرة والنجومية، وكتب عشرات الأغاني التي شد بها ألمع المطربين والمطربات. أما أشهر أغانيه لمحمد عبد الوهاب إجري إجري، ساعة ما بشوفك جنبي غنتها أيضا نجاة الصغيرة، يا مسافر وحدك، حكيم عيون، الحبيب المجهول، بلشت بوسني في عنيا كان أجمل يوم، قولي عمل لك إيه قلبي، ست الحبايب، بفكر في اللي ناسيني، خي خي، عاشق الروح، وغيرها من الأغاني. هذه مي فاروق تغني يا مسافر وحدك.

قام عدد غير محدود من المغنيين بأداء أغنية يا مسافر وحدك، منهم وردة الجزائرية، شيرين عبد الوهاب، وسورية أصالة نصري بمصاحبة رامي صبري، ومرة أخرى بمصاحبة صابر الرباعي. ومن الذين غنوا يا مسافر وحدك كارول سماحة وأحمد جمال ونسرين قدري، محمد حسن، وغادة رجب بمصاحبة المغني اللبناني هاني العمري، ومرة أخرى بمصاحبة ماجد المهندس. غناها أيضا السوري صفوان بهلوان، فلنستمع إليها.

0: تجاهلني.
1: قدمت أغنية يا مسافر وحدك أيضا المغنية التونسية المقيمة ببلجيكا غالية بن علي، والمطربة السورية ميس حرب، والمطربة ياسمين، وغناها أيضا صفوان العابد الفنان السوري. وتمتد قائمة من تغنى بأغنية يا مسافر وحدك لتشمل أمير دندن واللبنانية فابين ظاهر وجنات ومحمد الشرنوبي ولبنى برياق وسعد رمضان وخالد سليم وليندا بيطار السورية وديمة السورية وأمل عرفة السورية. هذا مروان خوري يغني يا مسافر وحدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: ومن أهم من غنوا يا مسافر وحدك نجاة الصغيرة، وهي التي وصفها محمد عبد الوهاب قائلا: صاحبة السكون الصاخب. كانت نجاة من أكثر المطربات اللواتي خصهن عبد الوهاب بألحانه، وغنت بعد رحيله بعام واحد أغنية يا مسافر وحدك. نستمع إلى نجاة ثم الفنان محمد عبد الوهاب في يا مسافر وحدك.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يكون الطقس الليلة قليل السحب بأغلب المناطق وترتر الحرارة عامة بين 25 و34 درجة، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب بمختلف السواحل. تعقد هيئة مهرجان صفاقس الدولي على الساعة 7 من مساء الغد ندوة صحفية للكشف عن برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. في العالم، قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن انفجارات دوت في محافظات هرمزغان وسيستان وبلوشستان في ظل تحليق مقاتلات أمريكية مع تصدي الدفاعات الجوية للأهداف المعادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه بتوجيه من الرئيس ترامب ستفرض الحصار على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية غدا، وستواصل دعم حركة الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار. أعلن يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد أن العملية حققت أهدافها. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 10 مع نشرة مفصلة للأخبار. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: حياتي،
1: نغم في حياتي،
0: في حياتي. يا مساء الخيرات، يا مساء الانوار على كل مستمعين ومستمعاتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهره صيفيه بامتياز ان شاء الله يا ربي. السهره هذه يكون عبق الفل والياسمين لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم في عدد جديد من نغم في حياتي، ومكثر النغم ومكثر الانغام اللي بقات في ذكرتنا، اللي خليت بصمتها في حياتنا، اللي اول ما نسمعوها تذكروا برشا ذكريات. اي وذكريات ذكرنا برشا حكايات، حكايات من صغرنا من شبابنا، ايام حلوه جمعتنا بزملائنا في الدراسه والا في العمل، مع العائله، مع ناس عزيز علينا، البعض منهم مازالوا مواصلين معانا المشوار، والبعض الاخر يمكن فارقونا ومشيوا لعالم اخر اوسع وارحب. منجمو كان نترحموا عليهم ونقولوا الله يرحمهم، لكن اول ما نسمعوا الاغنيه اي ترجع لنا برشا ذكريات وبرشا حنين. وفي كل حصة انسلط الضوء على فنان من الفنانين، ومن اللي بدينا الشبكة الصيفية بدينا نحكيو على الفنانين اللي زاروا تونس وخليوه بصمة خاصة، فنانين الجمهور حبهم ويمكن نصنع نجوميتهم، فنانين اللي ليهم بصمة خاصة وليهم معزة خاصة عند الجمهور التونسي، كما فنان الليلة. بعد ما كنا اشتغلنا على السهرة الأولى كانت مع السيدة مجد الرومي، السهرة الثانية كانت مع السيدة نعمة، والليلة السهرة الثالثة في نغم في حياتي، الليلة نجمنا هو مطرب مغني سوري أصدر أكثر من 30 ألبوم في مسيرته الفنية اللي امتدت لأكثر من 4 عقود وما زالت متواصلة، ليه جمهور كبير من المعجبين في كل أنحاء العالم العربي. اشتهر بلقب سلطان الطرب، هو واحد من أنجح المطربين العرب، على خاطر باع أكثر من 60 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم. عرفتوه هو إلا لا؟ أي سيدي، قبل ما نقول لكم شكون هو وقبل ما نسمعكم أول أغنية لي، أكيد أول ما تسمعوا الأغنية مش تعرفوها، تقبلوا تحيات كامل الفريق اللي وقعه بدأ مخرجنا يشاكسكم ويقولكم هذا هو فنانا، هذا هو نجمنا الليلة. سي سمير الطقطق هو الليلة اللي مش يأنسنا، هو مخرجنا، هو اللي مش يخلي بصماته الخاصة بيه. اي عرفتوه ولا لا يا جماعة؟ ها مخرجنا يسهل لكم، ها اش قلتوا؟ يا عيني يا عيني على النغمة المزيانة الحلوة. اي سيدي مش خليكم تكتشفوا الغنية، اما قبل هذا ينقلكم سفيان خديم الله في انتظار مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل، كل عادة حنين بنجمع تتمني لكم احلى الاوقات وامتحها مواج اذا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار حتى منتصف الليل. مرحبا بالناس كل في نغم في حياتي. عرفتوها فنانة ليلى، شكون هو نجم سهرتنا، شكون هو اللي مش يلون سهرتنا بأغانيه بصوته الجميل بهيك البحة الجميلة اللي موجودة في صوته. هو بالفعل الفنان جورج وسوف. هو جورج وديع وسوف، تولد في 23 ديسمبر 1961 في الكفرون. العائلة مكونة من 5 أبناء. بدايته في الفن كانت هو عنده 14 سنة. تبارك الله ما شاء الله، معناتها حد سميوه الطفل المعجزة لأنه بدأ في سن مبكرة جدا. من 14 سنة اشتهر في سوريا بغنائه للمويل، وانتقل بعدها لدمشق للغناء في مطعم، تحديدا في مطعم الحديقة الخضراء. لكن نقابة الموسيقيين أنذاك أصدرت قرار بمنعه من الغناء لأنه مبلغش 18 سنة من عمره. فتوسط أحد المعجبين بموهبته فسمح له بالغناء بحجة أنه صوته أكبر من عمره. بعد اشتهاره محليا انتقل للبنان، وقتها متجوز عمره 16 سنة، ورعاه الفنان جورج يزبك والفنان وديع الصافي. عمل مع كبار الملحنين كما سيد مكاوي، كما شاكر الموجي، بليغ حمدي وغيرها من الأسماء، وقدم معاهم العديد من الأعمال الجميلة. واشتهرت أغنيته الهوى سلطان، فنال بسببها لقب سلطان الطرب. بل شنو رايكم كان نسمعوا الهوى سلطان ثم اللي نعودها.

هذا هو نجم سهرتنا جورج وسوف، اللي حبوه الناس، حبوا صوته، حبوا كل بحال في صوته. اشتهر برا عدة أغاني كما الهوى السلطاني اللي سمعناها منذ قليل، لكن برشا أغاني أخرى حبوها الناس بها، تعلقوا به، عشقوا الصوت متاعه. بدايته كانت الفنية بالمواويل اللي مهدت له طريق الفن، وكانت في حفلة مدرسية من غادي كبدا جورج وسوف غنى في حفلة مدرسية، فتعرف الصوت متاعه. هذا مرة أخرى يقول لنا أنه قديش هيك الحفلات وهيك المشاركة وهيك النوادي المدرسية قديش ممكن تكون حافز لصغير حتى تظهر الموهبة متاعه وحتى ينطلق، وتجم تكون حكاية غرام وتمشي مع الزمن وتندثر شيئا فشيئا، لكن القيمة الثابتة والصوت الجميل والعذب فهو يمشي لبعيد في النجاح. وهذا اللي صار مع جورج وسوف، وبدأ يشتهر وبديت العروض تنهيل عليه في دمشق، وفي بداية وقت العقد الثاني من عمره حقق شهرة كبيرة، وتعرض عليه أنه يسافر لبنان، وبالفعل سافر لبنان كما قلنا منذ قليل وعمره 16 سنة. وهنا يقول جورج وسوف اللي هو نام على الأرصفة من نمت على الأرصفة من أجل فني، إذا قال في أكثر من لقاء. لكن بعد ما ذي عصيته في أرجاء لبنان نهلت عليه الدعوات لإحياء الحفلات في المقاهي الليلية وفي الفنادق الفخمة، ومنها في الحفلات هذية تم إطلاق لقب المطرب المعجزة أو الطفل المعجزة، وكانت هذه في بداية احترافه، لأنه تبارك الله ما شاء الله غنى للكبار كما عبد الحليم حافظ، كما أم كلثوم، كما وديع الصافي، وهكذا دوليك وبدأ شيئا فشيئا يلقى نجاحاته. في مطلع التسعينات غنى أغنية كاظم الساهر اللي الحقيقة نسبة خامته الصوتية وأسلوبه في الطرب، وهي أغنية سلمتك بيد الله، وذي تونا رجعوا لها خلال السهرة ونسمعوها، أغنية ياسر حلوة يحبوها برشا من جمهورنا ومن مستمعينا، لكن إن شاء الله خلال السهرة نسمعوها. أنا نحب نرجع بيكم للفترة متاع بدايته، هذاك الصوت الجميل اللي غنى مريم مريمتي، واللي غنى قائمة طويلة من يمولدني وجدلي، وغنى برشا أغاني حلوة. يلا نرى ومخرجنا شمش يسمعنا، وبعدها مش نمشي ونسمع جورج وسوف هو يحكي على بدايته الفنية مع نقول أنا أمير الإعلام التونسي الله يرحمه نجيب الخطاب، وقت استضافه في بدايته، وفي بدايته جورج وسوف كي جا لتونس راه قدم سهرات في مطاعم ونزل، وبعد جا قدم حفلة، لكن في البداية كنت كيما بدأ في لبنان بدأ في تونس، لكن سرعان ما مشى للسهرات ومعناته وقدم سهرة في كارتاج رائعة جدا. لكن في التفاصيل مش تكتشفوا اللي جورج وسوف جاء وغنى سهرة لإذاعة صفاقس، كيفاش التفاصيل؟ أي خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد، بقاو معنا في الاستماع والاستمتاع.

0: اللي تبع جورج وسوف يشوف حياته الفنية وحتى ربما وضعه العائلي يشوف أنه أشياء كثيرة أتتك وأنت صغير جدا، اشتهرت وأنت صغير، يعني ربما عمرك 12 سنة لقبوك أو أقل.
1: كان عمري 13 سنة
0: 13 أول سنة
1: مرة جمهور
0: وقتها سموك الطفل المعجزة.
1: أيوة.
0: ولسه طفل ربما في الشكل بس طفل، لكن حتى زواج كان مبكر بالنسبة ليك وزوز أولاد معناها.
1: حياتي بلشت على بكيرة،
0: كل شيء بكري
1: أحلى
0: باش تفصل
1: زي متعلم على بكير، ما هيدا الحياة مدرسة.
0: نعم.
1: وإذا الإنسان خاضع ومشي فيها من على بدري على بكير،
0: نعم،
1: أنا بنظري أحسن ما يجي يجرب ويتعرف علي على مؤخر بالوقت. يعني
0: جورج ذقت الانتشار والشهرة والمال الكثير، تزوجت، عملت أبناء، استنتظر من الحياة.
1: الحياة كبيرة وفيها كتير إشياء، والإنسان كل ما بيعيش بيخلق له إشياء جديدة أكثر، بيشوف أكثر وبيتعرف أكثر، وهيك حالة الدنيا. يعني
0: كيف تقيم الحياة في نهاية الأمر؟
1: الحياة هي بسيطة لمين يعرف يعيشها، للي يعرف يعيشها وينظم أمور الحياة.
0: كيفاش تأخذ الحياة أنت؟
1: نأخذها بسهولة
0: بتلقائية، معناها بعفوية.
1: عفوية طبعا،
0: عفوية الطفل لكن الاسم الكبير، الفنان الكبير. بداية طريقك كان من خلال تسجيلاتك، تأثر واضح بأغاني أم كلثوم لما بدأت تغني، وإلى حد الآن عندما تقيم حفلات حتى عامة كبرى في لبنان ولا في سوريا تطلب منك أداء أغاني أم كلثوم. هل ترى من هذا الأداء أنك ما زلت متشبث ربما بنوعية أغاني أم كلثوم، أما أنك تحاول تلبي رغبة جمهور يطلب منك هذا ويمكنك من فرصة ذكريات تاع بداية مشوارك الفني؟
1: هي مش تشبث مثل ما قاعد تحكي. كل فنان المفروض يهذب صوته ويهذب دينته.
0: نعم.
1: وقت اللي بغني لأم كلثوم ومش شغلة سهلة أبدا الفنان المطرب الرجل يعني إنه يقدر يغني لأم كلثوم. وأنا من البداية من وقت اللي بدأت مشوار الطريق الفني غنيت لأم كلثوم، ولحد الآن بكل حفلة من حفلات بغني أغاني أم كلثوم.
0: كل حفلة؟
1: كل حفلة
0: في كل لقاء؟
1: في كل لقاء.
0: في لو سمحتم تغني أم كلثوم دوا؟
1: طب بتحرجني يا
0: أنت خلت
1: أنا جاهز،
0: خليك الاختيار.
1: نغني حق أم كلثوم.
0: لسه فاكر؟
1: لسه فاكر.
0: لسه فاكر. تفضل.

0: من الجزء الأول من الحديث يتبين أنك ملم بعديد المواضيع الموسيقية، فسؤال يتبادر للذهن: كيف ينمي جورج وسوف ثقافته الموسيقية؟
1: الحقيقة أنا من البداية قبل ما أغني بعزف عود وتعلمت الموسيقى من الصغر، يعني تلمست على أساتذة عمرهم ما يقل عن 40 أو 50 سنة، وكان هذا سبب إني عشقت الفن الشرقي وتعلمت على أصوله من الصغر.
0: نعم.
1: ومع الممارسة والعمل والشغل الإنسان بيكسب وبيتعلم أكثر.
0: هناك سؤال دائما يرد الجمهور التونسي كل ما نستضيف فنان عربي، يقولوا احنا نشجع الأغنية العربية اللبنانية خاصة السورية ولا نعامل بالمقابل، معناها بالمثل، يعني نعرف عنكم أكثر مما تعرفون عننا.
1: الحقيقة أنا بهالحالة بلوم الفنانين التونسة.
0: علش؟
1: بس بهذا الوقت مثلا عنا بسوريا.
0: نعم.
1: بسوريا الفن التونسي، وقت كنت صغير أنا بسمع في مطربة تونسية عظيمة اسمها سولاف غنت في سوريا أغنية يوم ما يا غالية. والآن في سوريا بغني عنا مطرب كان اسمه لطفي بوشناق.
0: صحيح.
1: معروف يعني على مستوى منيح.
0: على تقصير من الفنانين التونس. علاش؟
1: بسوريا في معرفة للفن التونسي، بس بلبنان ضئيل جدا.
0: عليه. قلت غلطة الفنانين التونس، علاش؟
1: المفروض هو الفنان هو اللي يساعد على نشر فنه وعلى توزيع أعماله وإنتاج الفن. يعني إذا مش هو شخصيا، الشركة أو شركة الإنتاج اللي بتعامل معه وبسجل معه.
0: قلت أنك أول مرة، وهذا صحيح، أول مرة يزورنا فنان لبناني أو سوري. على كل العادة جرات أنه هذه محاولة عملها عصمة الرشيد، خذا أغنية علي رياحي ما حبيتش، ركب عليها الكلام لم يخدم الأغنية. مروان حسام الدين أخذ تحت الياسمين في الليل وركب عليها كلمات سورية، ما خدمتش الأغنية، ما خدمتش الاسم التونسي، ولم يذكر حتى اسم ملحن تونسي. جورج وسوف أول فنان يزور تونس ياخذ أغنية من ملحن تونسي، علاش هذا الاختيار؟
1: في البداية كانت فكرة تنويع نوعية الغناء، والتقيت أنا والأستاذ مقداد سيلي وسمعت منه أغنية وعجبتني
0: خديتها.
1: وأنا من النوع يعني اللي إذا بس بدي أخذ الأغنية ما بدور مين ملحنها، يعني ما بهمنيش الاسم، شوف الأغنية، نوعية الأغنية، اللحن الأغنية، كلام الأغنية، وإن شاء الله أي إنسان يكون مش ملحن ملحنة ناخذها. يعني ما يهمنيش إنه مثلا الأغنية أخذتها أنا مثلا من فلان. نتعامل مع أسماء البارزة، بس في البداية سبب رئيسي لأني أخذ أغنية واللحن والكلام الحلو.
0: في المدة هذه في تونس سمعت أغاني؟
1: تبعتها.
0: لقيت ثم نوعية جديدة في الأغنية التونسية؟
1: الحقيقة سمعت ألحان حلوة، وأنا مش مجاملة أبدا، بهني من كل قلبي الجمهور التونسي، لأنه فعلا يعني من أوائل الجمهور العربية اللي بيسمعوا الفن العربي الشرقي الأصيل.
0: على كل حال أنت باش تغادرنا، وقبل ما تغادرنا عندك حفلة في صفاقس غدوة لإذاعة صفاقس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله غدوة في المسرح البلدي في صفاقس، ثم حفله باش نظمها اخوانا اذا صفاقس. وهنا لابد باش نقول كلمه حق يرادوا بها حق، هو ان الاخوان جمع اتصلوا بجورج وسوف في خصوص هذا الحفل، وكانت عندهم تخوفات من اجل السعر، قالها بالحرف الواحد: انا مستعد نغني حتى مجانا، المهم فرصه اللقاء، وحتى السعر المقابل هذه الحفله على عكس ما يروج سعر بسيط جدا. نجم نقول مساهمه منك، حبيت نحييك لانه كما أكرمت إذاعة شخص أكرمت أسرة الإذاعة والتلفزة كل، كفنان شجعوك ونفتحوا لك قنوات الإذاعة والتلفزة التونسية.
2: كم أنت كبير يا نجيب الخطاب، والله محل إيه، الله يرحمه وينعمه، كان يعطي درس في الوطنية، وكان محب جدا للإذاعة والتلفزة التونسية المؤسسة العريقة هذية، اللي بعدين صحيح ولات الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية، لكن العشرة بيناتهم معناتها كبيرة برشا، والعمل كبير برشا، وبرشا من المنشطين الإذاعيين هما مقدمين لبرامج تلفزية وغيرها من الذكريات الجميلة، لأنه اللي ذكر فترة هذية سي سميرة زلنا نذكرها كما يجب بالفترة هذيك، معناتها هذا الطلاق الغير الشرعي معناتها بالنسبة لنا احنا، معناتها للأسف الإذاعة والتلفزة تفصلوا على بعضهم، لكن فما برشة تفاصيل تجمعهم مع بعضهم، معناتها من نقاط اللي كانت سلبية للأسف. الله يرحم نجيب الخطاب، وسمعتوا صوت جور وسوفه في بدايته كيفاش يحكي على مسيرته، كيفاش يحكي على السيدة سوليف برشة محبة، ويقول كيفاش معروفة ومشهورة في سوريا، حكى على سيلوت في بوشنيق زيدا راهو هذي من عام 1987 اللقاء هذية. أما زيدا اللقاء هذية أثمر غنية حلوة برشة من عمل لي مقدد السيلي، قولي ولا تخبيش يا حبيبي، مش نسمعوها توا، وإن شاء الله نرجع لكم بعد نشرة الأخبار نكمل سهرتنا مع سلطان الطرب جور وسوف، ونكمل نحكيه على مسيرته الفنية وتميزه، وكذلك الوسوفية هذه الطريقة في الغناء وغيرها من التفاصيل. خليكم معنا وما تبعتوش لبعيد.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، تشكية من انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بصفاقس، ووكالة التحكم في الطاقة تقدم جملة من النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء. بحث جملة من المقترحات لتطوير شبكة النقل العمومي بمعتمدية منزل شكر. الكشف غدا عن برنامج الدورة الجديدة لمهرجان صفاقس الدولي. وزارة التربية تنشر قائمة الكراسات المطلوبة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية للسنة الدراسية الجديدة. وفي العالم، واشنطن تبدأ الليلة سلسلة غارات على إيران وتعلن فرض حصار على موانئها غدا، وإيران ترد بضرب منشآت عسكرية أمريكية في الخليج. مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، ينتظر أن تشهد معظم أنحاء البلاد بداية من الأربعاء القادم موجة حر جديدة تفوق فيها درجات الحرارة المعدلات العادية وتتواصل إلى نهاية الأسبوع. ارتفاع الحرارة يضاعف حجم استهلاك الكهرباء، خاصة مع الاستعمال المتواصل للمكيفات، مما يسبب انقطاع التيار الكهربائي على بعض المناطق. وقد اشتكى عدد من المواطنين في عدة أحياء بصفاقس من انقطاع الكهرباء تواصل في بعض الأحيان لعدة ساعات. ولهذه الأسباب، حثت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المواطنين على ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف على 26 درجة مئوية، وعدم تشغيل الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك المرتفع مثل الأفران الكهربائية وآلات غسل الملابس وآلات التجفيف خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال. كما حثت المواطنين أيضا على تجنب ترك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية موصولة بالتيار الكهربائي عند عدم استعمالها، مثل أجهزة التلفاز والحواسيب والشواحن، لما يسببه ذلك من استهلاك غير ضروري للكهرباء. من أخبار صفاقس، بحث اليوم معتمد منزل شاكر مع مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس ورئيس مكتب الدراسات بالشركة جملة من المقترحات الرامية لتطوير شبكة النقل العمومي بالمعتمدية. ومن بين المقترحات تغيير مسار حافلة بوثدي انطلاقا من أبيار سيدع ساكر باتجاه الشعلاب، وتمديد خط النقل الجهوي الرابط بين صفاقس ومجل الدرج، وخط عدد 13 من النقطة الكيلومترية عدد 19 إلى النقطة الكيلومترية عدد 23 ليشمل متساكني عمادة بير الملولي، إضافة إلى تمديد خط جرمدة محطة برشانة ليشمل منطقة بير بن عياد. ومن المنتظر الإعلان عن تفعيل هذه المقترحات فور استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة. في دنيا الثقافة، تعقد هيئة مهرجان صفاقس الدولي على الساعة 7 من مساء الغد ندوة صحفية للكشف عن برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. في الأثناء، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى إرساء إطار واضح ينظم العلاقة بين إدارات المهرجان الصيفية بل المهرجانات الصيفية ووسائل الإعلام، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء مهامهم في ظروف مهنية ملائمة، ويكفل حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة الثقافية. تربويا، أعلنت وزارة التربية اليوم عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية القادمة، في خطوة تهدف إلى توحيد المستلزمات المدرسية وتيسير عملية اقتناء الأولياء لها. ودعت الوزارة الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية عند اقتناء المستلزمات المدرسية، بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية للتلاميذ ويجنبهم في المقابل اقتناء مستلزمات غير ضرورية. نيابيا، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا يتضمن جدول أعمالها مواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتين بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتتعلق بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. في العالم، أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن الجيش أنه تم استهداف سفينة أمريكية بصواريخ كروز، واستهداف منشآت وعتاد عسكري أمريكي في الكويت بطائرة مسيرة، وأكد أنه لم يتم الإبلاغ إلى الآن عن أي انفجارات في بندر بن عباس ومناطق أخرى في جنوب إيران. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات إعلامية مساء اليوم إن القوات الأمريكية ستضرب إيران بقوة الليلة وغدا، وأضاف أن الولايات المتحدة ستدمر موقع بيكاكس ماونتن، وهو موقع يعتقد أنه منشأة نووية تحت الأرض قرب نطنز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه بتوجيه من الرئيس ترامب ستفرض الحصار على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية غدا، وستواصل دعم حركة الملاحة عبر المياه الإقليمية لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية غدا وبعد غد في روما، والتوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل بحث أي شيء آخر. أعرب نحو 50 نائبا في البرلمان الألماني في رسالة مفتوحة إلى إسرائيل عن شعورهم بالقلق البالغ إزاء معاملة الأطباء الفلسطينيين من قطاع غزة المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ولا سيما إزاء ظروف اعتقال الطبيب حسام أبو صفية المدير السابق لمستشفى كمال عدوان. أعلنت جماعة الحوثيين مساء اليوم تنفيذ هجوم قالت إنه استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، وذلك ردا على الغارات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي. وحذرت الجماعة جميع ترك شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم مجددا في منتصف الليل مع العرض الأخير للأنباء. دمتم جميعا بخير.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب، زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها، إذ قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف ما قال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانونية. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية. نغم

مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لينا. هذه سهرتنا الليلة نحتفيه بالفنان السوري جورج وسوف. جورج وسوف الطفل المعجزة أو الصوت المعجزة، واللي بدأ مسيرته الفنية مش حتى في 14 سنة كما يقولوا برشا وثائق وبرشا مختصين في المجال هذية واللي أرخوا للمسيرته الفنية، وإنما من 13 سنة أصلا بدأ، ومن هناك بدأ المشوار سنوات وسنوات من العطاء ومن الألبومات ومن الأغاني الجميلة، حتى أنك تجي تعدي الغنية تقول شني الغنية اللي مش نعديها الجورج وسوف، شني الغنية اللي مش نقدمها له توا، لأنه معناتها كان ألبومات أغلب الألبومات ناجحة، لكن زادة المميزة هنا جورج وسوف عنده زادة أغاني خاصة ما نزلهاش في ألبومات، كما حلف الأمر، كما دقيت على الأبواب، كما برشا أغاني بتعاتبني على كلمة، وأغانيه لحنوا هلو كبار الموسيقيين كما بليغ حمدي، كما زهير عساوي، كما نور الملاح، كما سيد مكاوي، كما شاكر الموجي. والتزم هنا جورج بالأصالة الموسيقية الشرقية وما اهتمش بكثرة الانتاج، ولكن بجهدته وتميزه في الكلمات والألحان قبل الأداء. احنا مش نحكيه برشا على جودة وتميز الكلمات والألحان، مش نرجع لجورج وسوف هو يحكي على المجال هذية، أما قبلها مش نمشي ونسمعه أغنية لشكر الموجي من ألحان شكر الموجي وغناء وكلمات عصام جيت، لو نويت تنسى اللي فات واللي صار من الذكريات وإنه غيري خد مكاني.

لو نويت تنسى اللي فات واللي صار من الذكريات، هذا نغم من أنغام جورج وسوف اللي حقق بها زادة نجاح، وكانت أغنية نجحة على جل المستويات ككلمة وكلحن وكأداء. أضاف جورج وسوف من نفسه للأغنية هذه بجمالية خاصة وخاصة جدا. احنا قلنا لجورج وسوف النجاح متاعه تجاوز حدود بلاد سوريا، أقام العديد من الحفلات في جميع أنحاء العالم العربي، في أوروبا، في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في كل أسقاع العالم. إنه فقط مش نعطيكم مؤشر وحيد يقول قديش فما حب للفنان هذية، وقديش سيد الجمهور التونسي كانت ليه علاقة كبيرة برشا مع جورج وسوف، وقديش جورج وسوف ليه مكانة خاصة في قلوب المتلقي التونسي والجمهور التونسي. في عام 1985 كما سمعناه منذ قليل في التسجيل من منوعة لو سمحتم مع الزميل الله يرحمه نجيب الخطاب، وقتها غنى في عام 1985 في مهرجان كارتاج أمام 15,000 من عشاقه. معناه تشوف أنت قديش تبارك الله ما شاء الله ناس جاءوا وحضروا الفنان مازال في بدايته، مازال صغير في العمر، لكن نجم يستقطب هالمحبة هذه. فهذا ديما يحيلنا باش نقوله اللي جورج وسوف هو صوت أثار الجدل بقدر ما أثار الحب، وتحولت تجربته مع الوقت إلى حالة خاصة تجاوزت فكرة الغناء إلى ما يمكن بتسميته بالوصفية، أي القدرة على أن يكون قريبا من الناس أكثر من قربه إلى أي معيار تقني. مازلنا مش نحكي على صوت جورج وسوف، أما خلينا نسمعه. أنت غيرهم يا حبيبي، أنت غيرهم، هكا يغني ويقول في النغمة التالية.

انت غيرهم يا حبيبي، انت غيرهم. هكا غنى جورج وسوف، وبالفعل جورج وسوف كان غير الفنانين. جورج وسوف ما كانش يمتلك الصوت المثالي بالمعايير الكلاسيكية للغناء العربي، لكن جاء بصوت مبحوح، ومن نقطة ضعف أصبحت هيك نقطة ضعف نقطة قوة، واستقبلوا الجمهور بالترحيب الواسع، وتحول هالصوت هذي المختلف إلى حالة جماهيرية مؤثرة، وتربع جورج وسوف على عرش الغناء العربي وسمي بسلطان الطرب. وهذه نقاوة حتى في مستمعينا الليلة، كما سيان والحمدي بعث لنا تحية وقل سهرة ممتعة الليلة، أم منظر زدة بعث لنا تحية جميلة، نجيح الجموسي، هدي أبو عصيدة، سينور الدين يحيى، تزير تزير، كذلك الشاعر سلم بن هدية يقول مساء السعادة، اختيار في هالليلة ممتاز للمطرب الرائع الفنان اللي لقبوه بسلطان الطرب جورج وسوف، وما أدراك ما جورج وسوف، وشكرا على اختيارات النغمية الرائعة، وإن شاء الله ديما ناجحين في هالبرنامج لأنه يمتاز بالطرب والغناء، وهذا محبذ جدا للمستمعين والمستمعات. ولكم مني أجمل الأمنيات وأرقى التحيات، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن في اختياراتك. شكرا لك شاعرنا سالم بن هدية، يعطيك ألف صحة وألف عافية، وشكرا لك يا فنان. منصورة جويدة قالت محليهم اختياراتك للفنانين، وخاصة فناني الزمن الجميل كما جورج وسوف، حبوا أغانيه الكل تعجبنا. شكرا لك. وقال صار شيق الجميع، ربي فضلك يا منصورة نورتني. حمد الويدي بعث لنا تحية، في زربيعي رجاء خليف شكرا لك، والعشاء دايمة هند عبيد، أحمد حاج عمر، سميرة القليل اش قالت، قالت الليلة في إذاع مع إذاعة صفاقس وفي برنامج نغم في حياتي، الموعد مع سلطان الطرب جورج وسوف، يا سلام كان ترجع بينا الذاكرة ليم الهوى سلطان وليلة العاشقين وكلام الناس، وقت كان الصوت يدخل القلب من غير استئذان. نحضروا كيستي بالنعناع والسهرة على الفيراندا، ونوطيه والضو شوية، ونخليه أبو وديع يعمل فينا كيما يحب، مرة يفرحنا مرة يوجعنا ومرة يخلينا نردد معاه، سهرة طربية على أصولها والعشرة ديمة مع إذاعة صفاقس، وألف تحية لك حنين ولكل عشاق الزمن الجميل. أكيد احنا مازلنا مش نسمعوا جورج وسوف في أغاني تختاروها انتوما، خاطر بعد شوي مش نبدأ في استقبال مكالماتكم اللي هتفية، ومش نرجع زيدا المستمعين كما سي عمران بن صالح اللي يتفعل معنا من فرنسا، مرحبا بك سي عمران، وليك وحشة نورتنا. سي علي الاسكندراني من الساحل، نجيح المنصر، مريم الحمامي قالت جورج وسوف فلت من فلتات الزمان ومبدع، له صوت ذو خامة رائعة ومتميزة. سمية ساسو تقول تحية لكم الناس كله سهرة طيبة، شكرا لكم من القلب مستمعينا على التفاعل، تجمو تتفاعلوا معنا، تطلبوا حتى طلبات غنائية للوسوف في الوقت المتبقي من السهرة، وبعد شوية إن شاء الله مش نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. أما قبلها مش نسمعكم غنية بصوت جورج وسوف، لكن زيادة بعدها مش نسمعوها بصوت آخر، جرحون برمشي عينهم، غنية جميلة وحلوة، نستمعوا ليها وانا رجعي.

رحونا برمش عينهم يا عين وكلمهم مسنا الناس. هاي هاي هاي احنا مش نحكيو على الوصوفية هذية, لانه الوصوفية هذية معناتها ما بقتش في جر وصوف فقط, برشا مطربين استلموا هالأسلوب هذية في الأداء من حيث البحة وكسر الجملة الغنائية والانفعال المبالغ فيه, وبرجت برشا أسماء كما وادي عمرات, كما جورج الراسي, كما وائل جسار في بدايته, كما خلدون سودان, وأسماء أخرى منهم زياد البرجي. اسمعوا زياد البرجي وغني جرحونا برمش عينهم كيفاش يأديها وكيفاش يقدمها.

0: جرحونا برمش عينهم، هكا سمعنا زياد البرجي. وريت ظهر لي الفرق بينه وبين صوت جورج وسوف، هيك البحة اللي موجودة في صوت جورج وسوف قديش تعطي للأغنية مذيق آخر، ولو أنه مزوز أغاني جميلة. وهنا أكيد لازمنا نذكره صاحب الكلمات اللي هو مصطفى السبيلي والألحان لشكر الموجي، إذا بالنسبة للنغم جرحونا برمش عين. أبو شذا بعثنا بتحية عن طريق الفيسبوك، سهرة مع الكبير والعملاق جورج وسوف، أحسنت الاختيار، إبداع في كل شيء، شكرا على الامتاع. شكرا لك أبو شذا، نورتنا. نجوى عبد الرحمن قالت تحية ليكم، أيوة، وسهرية تحفونا، وخاصة عندي ذكرى جميلة مع أغنية روحي نسمع. بدينا بها اللقاء يا نجوى، روحي نسمع عند الحبايب. إن شاء الله وصلت النسمة هدية يا نجوى. هذا واللي نحبوها، إنه الإنسان في بعض الأحيان نغم يبقى في وجدينه، يبدأ عنده يكل نغم عنده خصوصية في وجدين الإنسان، في ذكرة الإنسان، في تفاصيل حياته، في ذكريات حياته، فهذا هو الجميل في بعض الأحيان. فأنا كل ما نسمع الأغنية نذكره برشة ذكريات جميلة. راضية شبيل زيادة قالت تحية ليكم، صار ممتع وشيقة للجميع مع سلطان الطرب جورج وسوف. ريم معطر زيادة بحثتنا بتحية، شكرا ليك يا ريم منورتنا. مازلنا مواصلين معكم المشوار في سهرتنا حتى منتصف الليل. مرحبا بكم الناس كل، بكل تفاعلاتكم، بكل مكالمتكم. نمشي لاستقبال المكالمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. للناس خاطر برشا ناس يقول لي حنين راك ما ذكرتش الرقم الإذاعة 70-164-280، هذا هو رقمنا الموضوع على ذمتكم كالعادة، تجمو تتصلوا بينا وتكونوا معنا. يلا نستقبلوا المكالمات الأولانية اللي وصلونا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: سي حسين شنحويلك؟ لبس عليك
1: لباس.
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد. الحمد لله يعيشك ربي فضلك ويخليك يا حسين. يعيشك
1: تحية للفريق اللي عامل معك.
0: يعيشك يا سيدي
1: تحية للفريق تليفون يا حمد.
0: سي سفيان
1: لا يبارك لباس.
0: امين امين لباس. الحمد لله الحمد لله
1: والله احسن ما جبت.
0: انت من عشاق جورج وسوف معناته؟
1: جورج وسوف عنده اغنيه، عنده اغنيه يعمل كيف
0: الحمد لله
1: بعيد والله عنده اغنيه بعيد.
0: فماش اغنيه هكا تحبها الجر والصوف وما سمعتهاش؟
1: والله نحب عظم الغنايه
0: اللي هي
1: والله ما تفكرها انا يا ربي.
0: اي شنو هي سامع
1: اللي ظالمني في بالي
0: يلي ظالمني
1: قاعد في بالي هاي تعال هو اللي غنى.
0: مش يلي ظالمني متعسد علي الرياحي عاده.
1: لا مش
0: تعني
1: الرياحي.
0: ايوه
1: لا مش
0: تعني ايوه
1: والله حاجه كما هيك بدنا ياسر ما نسيت ما قبل كنا نجيب نصنطو تو برك بعد نجيبوه
0: جورج وسوف.
1: اي
0: عاد جورج وسوف من الناس اللي عديوها بالقدا.
1: والله لا والله فرشه برك اللي قاعد مع الدوش تو برك مع الدوش بعد مرتين يمكن سمعت.
0: هاي سيدي هاني انا عديت لك الليله سهريه كامله مع جورج وسوف يا حسين.
1: لا لا لا لا
0: استمتعنا. اي بي
1: والله صبرنا بغناه.
0: اي بي اي بي ربي يفضل يعيشك يعيشك
1: تحيه يرحم والديك.
0: اي تفضلي
1: تحيه. عايز تحيه ليكم انتم الفريق العمل معك.
0: يعيشك
1: والتحيه لسماح الرنار والتحيه لعمك يوسف الشرفي.
0: اي
1: وتحية لعمك صالح من الغرابة، تحية للناصر، تحية لعمك العبادي محمد الصالح، وعمك مفتاح من حاجب من الحاجب.
0: تحية ليهم تحية ليهم
1: جابر السالي. تحية لحسن الحطاب وثابت خوه. وتحية لمنصور مبارك. وتحية لسعيد الخياط وحسين الكون.
0: واضح.
1: تحية لبنتي البنتي وصغيراتها.
0: عاد هذيك هذيك بنتك بهيشي. ربي يحفظها لك ان شاء الله يا ربي.
1: بنت يبارك لك.
0: يعيشك يا سحسي. يعيشك يا سيدي نورتنا الليله.
1: تيجي تزور نعزك خذ الحوت.
0: يعيشك. الله سي حسين الله يفضلك يا سي حسين. صحة صحة صحة صحة. خلي أهل الحزق يستمتعوا يا سيدي. تحية لكل أهلينا في الحزق ربي يفضلهم ويخليهم. بعد سي حسين شكون معنا؟
2: الو
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا سي حنان.
0: اهلا بسي فتحي، مرحبا.
2: وسلمتك بيد الله يا محمد أسيا، يا خصار السابي ويا من استاهل. أنا معك ليغرك سبابك دنيا وفيها عيش
0: رغم عني وعنك. آه، إذي غنية من الأغاني اللي صنعت زيدة نجاح.
2: أغاني هذه اللي ضربت مليح.
0: بالفعل بالفعل، أول تعامل لي مع كظم الساهر سلمتك بيد الله.
2: وأنا قلت يا خالتي حزب على حنان ولا الفن المزيان الصيف زاهي ومعاها راني فرحان.
0: أي بيه الحمد لله.
2: والله يعطيك الصحة يا حنان. أولا أفضل كبيرا يا حنان.
0: أي أنا ها قريب إن شاء الله.
2: نستنى في مول الفن والقرزومة.
0: حاضر يا سيدي. فما برشا اللي يطالبينه سي اسماعيل الحطاب.
2: اي
0: اي
2: يعني ما شاء الله ما نزل من النجوم اغاني. هذه اغاني كيف سنتك بيد الله، هذه راهي ضربت ما شاء الله. معنا اغاني هو
0: صحيح
2: يعني فنان طربي مش
0: اكيد.
2: انا
0: عدوات هو الصوت المعجب، سميوه بالطفل المعجزة، بالصوت المعجزة. فأكيد
2: كما عندنا احنا ريتي، كما عندنا احنا ريتي تو هو زود وطوه كما انترق وعندنا احنا كما عندنا احنا بقلنا الله يرحمه ويسر.
0: اي
2: وقت اللي يقول بلا موز على حضر طردناهم، ولو ما ترك من حال نززناهم، لو ما ترك من حكمة ولو ما ترك من حال، ما تفرقنا شربنا الحدز المرضيه، شربنا سكننا فيها في الموسى ردناهم. ريتي وانا
0: يا عيني يا عيني
2: اما زرج وصوف يعني وانا راو الغناء اللي غنيت هذه راي ضربت معنا.
0: انا مش نسمع حالك يا سي فتحي.
2: انا هذاك علاش نستنى فيها.
0: انا مش نسمعك يا سيدي، سلمتك بيد الله. اي
2: نسلم على المستمعين الكل كبير وصغير نساء ورجال. والاعلاميك يمنين ويعطيك القبول ومحبه الرسول.
0: يعيشك يعيشك
2: وكل اللي يخدم في الاذاعه كمنين،
0: ربي فضلك ويخليك.
2: تحيه للناس الكل من غير اسامي كلهم.
0: يعيشك يعيشك يا فتحي، يلا سلمتك بيد الله.

0: سلمتك بيضل هكا غنى جورج وسوف هالنغمة هذه كما طلبوا مستمعنا فتحي لبينيلو الطلب الغنائي هذه. مازلنا مواصلين معكم المشوار ناخذ المكالمة الثالثة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: أهلا مرحبا يا حنا.
0: أهلا وسهلا نورتنا يعيشك سي صالح أي من الغرابة. يا مرحبا يا سي صالح. الحمد لله شنو حوالك انت؟
1: والفريق العامل معك
0: ربي فضلك ويخليك ان شاء الله يا رب.
1: سي سفيان وشكون الاخر منا؟
0: سي سمير طقطق.
1: سي سمير اي سي سمير الباهي
0: اي
1: لا باس عليك
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك. الحمد لله
1: عائلاتكم كلها
0: الحمد لله يا سي صالح ان شاء الله تكونوا انتم زاده في غرابه مستمعين الكل بخير
1: بارك الله فيك
0: يعيشك يا ربي يخليك. هيا سي صالح جورج وسوف
1: نلعب التحيات وبعد تدخل الموضوع.
0: حاضر يا سيدي حب التحيه قبل الموضوع بيه
1: اي بعد تدخل اي تحياتي لشي العبيدي
0: اي
1: وشيخ بيص
0: اي
1: وشيخ حسين من الحسد وشيخ ناصر من ملولش والحبيب العقربي وحنان من بو حجلة
0: وشيخ
1: علي هواني من بو حجلة ومحمد صالح من حجب العيون وحجب بن عبد الله من العقارب وسي عبد الله بن علي بسحاب هذا من سيدي محمد بن عمر بالغرابة. مبروك البنت وعرسته اللي يمات.
0: مبروك ان شاء الله بدو بتميم ان شاء الله يا ربي ربي يسعده وربي يهنيها امين يا رب.
1: وسلم على كافة الاهل والاحباب بالغرابة وسيدي محمد بن عمر.
0: ما هي يا سيدي هانا بعثنا لهم التحية
1: كل احباب بخير ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين هذا واللي نتمنيه للناس الكل
1: ان شاء الله بجانب النبي البشير
0: امين يا رب العالمين.
1: باهي جورج وسوف هذا يا سيدي غنى الغاني نتاع الناس الكل غناها مسلى على النبي كان غنى لام كلثوم غنى لعبد الحليم غنيته هو الخاصه وكل غنيات يجوا على الخياس اللهم صل على النبي عنده صوت رخيم صوت باهي وزيدك البحه العزيزه اللي عندها هذيك زيد الرونق نتاع الجمال نتاع الصوت نتاعها والله في الغايه والنهايه
0: الحمد لله معناته مستمتع الليله في السهريه هاي به الحمد لله الحمد لله
1: والله استمتعنا بصوت السهريه
0: هاي لا لا يعطيك الصحه هاي به هاي به مطمئنين هكا معناتها
1: لا لا لا لا دي السرديس
0: هاي به يوفى الحديث معناتها تدخل انت يا عيني عليك يا سي صالح يا عيني عليك يا صالح ربي فضلك ويخليك يا سيدي وان شاء الله ديما هكا تسمعنا والعشره ديما مع اذاعه صفاقس
1: اذاعه صفاقس هذيك ما فيش فايده احسن جليس هي اذاعه صفاقس عندنا الكتاب واذاعه صفاقس
0: الكتاب واذاعه صفاقس يا عيني عليك يا عيني عليك
1: الكتاب احسن اليس الكتاب احسن اليس واذاعه صفاقس احسن جليس
0: يا عيني عليك
1: لا اللعب لا
0: يا عيني يا عيني عليك
1: قاعد وفري سلعة وكل شيء يقرأ شوية قرآن يقرأ شوية يسمع إذاعة يقرأ شوية حوالج أخرى كاكا كل شيء والله في الغاية والنهاية
0: الحمد لله الحمد لله يا سيدي إن شاء الله كل أهلينا في الغرابة يكونوا بخير ومتهنين ونورتنا برشا يا سي صالح وربي فضلك ويخليك يعيشك ليلتك زينة ليلتك زينة ربي فضلك ويخليك. بعد سي صالح شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامة.
0: يا مرحبا
2: شحوالك يا حنين لاباس عليك؟
0: الحمد لله هذه حنين
2: اي
0: يا مرحبا يا حنين نورتنا يا عايشك ربي
2: انت وسي سمير وسي سفيان
0: شكرا يا حنين خليك
2: ربي خليك يا حنونة والله تعديني انت مش كيما زورة
0: لا كنا وخيت كنا
2: ما تعديش والله ما نحبها انا راهو
0: اي حتى هي شكون قال لك ما تحبكش
2: يا عم القدس راه بالله يا حنان اسلام اسلام امينه راه مسلم عليك راضي من عقرب
0: اي تحيه ليها راضي
2: صح خدت يعني عندها جواب العرس راضي
0: يا بي صحه يا سيدي
2: هذاك عاش ما شاركتش قلت نقول لها
0: باهي
2: خدت وش النبي عم صالح بالله تحيه ساعه قبل
0: اي
2: تحيه لعم صالح
0: باهي لله هاي وصلت التحيه
2: التحيه لسيخ ميس
0: باهي
2: وتحية لسي حاتم واحمد ولده زاد ما ننسوش
0: ايبي
2: وتحية المستمعين الكل
0: المستمعين الكل يا حنين وجورج وسوف يا حنين
2: جورج وسوف والله متعتينا الليلة صحرتينا بالقداب للقداب
0: ايبي
2: والله الغني كل سمعت وانا صبر وانا ما سمعتش
0: انت تحب صابر وراضي
2: كنت شفتك سلمتك بيد الله
0: اي
2: وين سمعتها؟ مازلت صبر وراضي ما سمعتها.
0: مازلت صبر وراضي. حاضر يا لله.
2: حطها الكل حنان يعيش.
0: يعيشك. تدلل تو نسمعوك صبر وراضي.
2: يا
0: إما توا يا إما بعد. باهي.
2: علي مش توا.
0: هاي سي سمير صبر وراضي نجم نسمعوه ولا؟
2: يعيشك سمير حتى طيب ربي.
0: باهي انا ده مش نراه مخرجنا يعطينا غنيه صبر وراضي كما طلبتها مستمعتنا حنين ولا يعيشك ربي فضلك ويخليك ونورتنا يعطيك الف صحه والف عافيه يلا صبر وراضي

صابر وراضي، هذا هو النغم اللي سمعناه لجورج وسوف لفوزي إبراهيم ومجد العطافي من ألبوم سلف ودين في سنة 2003. الحقيقة الأغنية هذه كي نسمعها معناتها نذكره كنا بالأمس، الألبوم هذي بالأمس استضفنا جورج وسوف وقدمنا الألبوم واستضفنا الملحنين اللي تعامل معاهم واستضفنا فوزي إبراهيم وغيرها من الأسماء الأخرى. في نفس الألبوم هذي فيها بنفكر بالناس، فيها حبك يا جميل، ألبوم كان ناجح زادة بأتم معنى الكلمة. الألبوم هذي سلف ودين كان رائع وكان فيه برشا أغاني اللي نشحته بأتم معنى الكلمة. مازلنا مواصلين معكم المشوار بعد حنين زعما شكون معنا المكالمة الخامسة. أهلا.

0: سهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: مساء النور يا حنان.
0: مساء الخيرات منيرة.
1: عايشك
0: منيرة يا منيرة.
1: عايشك ربي يبارك لك.
0: ربي فضلك ويخليك. يعيشك.
1: تحية لك وتحية للخوي المخرج
0: سي سمير
1: وسفيان وكافة المستمعين.
0: ربي فضلك ويخليك.
1: عايش. والله كل مرة تجيبين جوهرة.
0: عايبي.
1: والله يا ربي يبارك لك.
0: يعيشك. يعيشك.
1: جوج وصوف غني عن التعريف بالحق. من عشاق جوج وصوف. الأغنية ما نعرفش خاطر فما وقع هكا خلل في الرسائل. ما نعرفش الأغنية اللي هي زي تو مش نطلبها هي جينيريك اللي حاطتيه تو انت تو ذكريات وأيام جميلة.
0: شنو الأغنية؟
1: ذكريات وأيام جميلة.
0: ذكريات أيام جميلة.
1: وأيام جميلة.
0: يا عيني. وما أدراك ما ذكريات الأيام الجميلة.
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما أيام جميلة.
0: أمين يا رب.
1: هو بداية نتذكر حنان يحكيت ومستمعين وكل شيء نذكر نسمع فيه. نتذكر في ظهر لي هكا 2001 في شهر مارس. وقتها إشاعة جيت في نتذكرها في الإذاعة الجزائرية عن وقت على يعني على أعلان وفاة وقتها جميل.
0: هو جيتوا برشا توعكات صحية فيه.
1: لا هي إشاعة وقتها مش
0: أما إشاعة.
1: إشاعة جيت وقتها بالحق العشية أنا نسمع هكا في إحدى الإذاعات الجزائرية وقتها زلزال معناتها وكل الخبر هذاك بالحق من أروع
0: الأسماء اللي موجودة في الساحة.
1: الأغاني موجودة.
0: هو في 2001 وقتها نزل ألبوم زمن العجيب.
1: هاي وقت هاي.
0: واللي فيها أغنية يوم الوداع.
1: يوم الوداع.
0: يمكن هما لعبوا على التفاصيل هذيك.
1: وقت هذا حكوا على الأغنية دي يوم الوداع.
0: يوم الوداع وزمن العجيب. وللهوى أحكام. وقتها ربطوا الشيء لبعضه.
1: وقتها الأغنية دي يوم أنا من البكر نتذكر فيها شنو وهي يوم الوداع.
0: يوم الوداع. الحب ضاع.
1: وبالحق إن شاء الله ربي يشفيه ومن أروع ما غنى وبداية معناتها صغير وكل شيء وديما يبقى
0: جميل. جميل جورج.
1: يبقى جورج.
0: والله. يبقى جورج هذيك هي تختزل برشا كلمات معناتها يبقى هذيك هيك الصوت معناتها الصوت المميز
1: أو أول مرة نسمعها الأغنية
2: يوم الوداع
0: ها ذكرنا بيها سي سمير الأغنية.

0: يا عيني يا عيني، هذه فيها هيك هيك مميزة جدا في الألبوم عامتها. بتصرف لجورج وسوف. لا انت تو مش نستقبلك معايا، خذ بالي. منيرة ودعناها سي سمير، مش هكا
1: حنين؟
0: ايوه منيرة، ايوه هي منيرة.
1: الحق متذكرها وقتها في الألبوم هذا، خرجت 2001 وفي شهر مارس.
0: في شهر مارس بالفعل. بالفعل
1: يا حنين، بربي على ذكر انت او على الاغنيه ذكريات. انا ذكري نهديها لزوجي، العكس ذكرياتي كان يحكي لي فيها تو.
0: هو ذكرياته ماش بيا مع يوم الوداع.
1: ذكريات هو يحكي لي وانا كيف ذكريات قليل.
0: عاش بالفعل يوم الوداع دار لي.
1: لا على اغنيه ذكريات معناها.
0: واضح ما عنده ذكريات غير. خلينا ما نسمعوهاش. ما لا لا حبوش اي نسمع فيك يا منيرة.
1: قلت لك ايش بدي ذكريات قليل دكتني على الاخر. انا نسمع فيكم ودموعي ما انت منه من
0: احنا نحبوا الذكريات الجميله،
1: نهدي له ذكريات وايام جميل ان شاء الله. ربي يسترك يا حنان وربي يبقى عليك الستر.
0: يعيشك
1: انت كيف المستمعين.
0: يعيشك
1: وكيف تعمل اذا تثقف.
0: يعيشك
1: ان شاء الله من حسن الى احسن وربي يعزك.
0: يعيشك يعيشك يا منيرة، يعيشك يا منيرة، نورتنا ربي فضلك ويخليك لله. ليلتك زينة وما زلت مش تستمتع بصوت جورج وسوف النص ساعة هذية اللي مازلنا معاكم، أكيد ما زلت مش تسمعوا أغاني لجورج وسوف. شكرا لك يا منيرة. بعد منيرة زعما شكون معنا؟
2: أهلا بيك يا حنين.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. شنحوالك يا المينة؟ لبس عليك
2: والله لبس.
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك.
2: هي غنية اللي كانت تتغني محليها اللي هديتها اسمها منيرة.
0: اي يوم الوداع
2: ان شاء الله ما نودعكمش.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما العشرة ديما ان شاء الله.
2: بالله تحية في سعلم تاع النجاح وبعد نحكي لك على جورج وسوف. هي سيمونجي قليل بنيته نجحت.
0: ألف مبروك يا سلمونجي.
2: ألف مبروك يا سلمونجي، مريتك والبنية إن شاء الله فرحتها.
0: أمين يا رب العالمين. ألف مبروك.
2: حبيت نقلك ونذكر
0: مستمعنا الوفي سلمونجي بهيشي.
2: ملا
0: ربي يفضل له العائلة إن شاء الله.
2: يا حنونة زغرت له حنيت
0: يا عيني والله يا عيني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: اسمع وعندي تحية إذا كانك ما تسالش لا يقطعك.
0: أي
2: سسمة قميرة قميرة مقني بوها سيانور مقني وميمتها سسمة فيتن القليل وخيتها زوس.
0: أي
2: واسمعوا دعاء لعجيلي وميمتها وبوها عفيف لعجيلي وامها اسمهين وخيتها اسلام. الله ان شاء الله ينجحها ويفرحها.
0: امين يا رب العالمين وربي يفرح العائلات الكل ان شاء الله يا
2: ربي. ما نجحش ما تسالش ما هيش الدنيا وفات يا حنين.
0: راهو يمكن هذيك هكا نقولوا احنا فشل بسيط لكن بعده مش تجي نجاحات باذن الله.
2: إيه سبحان الله ربي يرزقهم الصبر
0: معناها
2: هما صابرين
0: وتستمر الحياه ما تسالش معناتها لباس. الحمد لله ما دامنا احنا بخير لباس. عام الجاي باذن الله رب ذره النافعه
2: قبل كل
0: شيء. بالضبط رب ذره النافعه ومادام ربي ما كتبهاش سنه باذن الله عام الجاي تكون مميزه ان شاء الله باذن الله.
2: ملا ملا ملا
0: باذن الله. باهي يا المينا، انت شنو الاغنيه اللي تحب تسمعها يا المينا؟
2: انا والله من عندك.
0: انا تخلي الاختيار لي
2: من عندك مقبوله.
0: حاضر يا لالا. انت جورج وسوف تحب صوته؟
2: انا نحب صوته واسمع له وربي فرج عليه وعمل وقت حفله ولا اثنين وهو مسكين على الكرسي.
0: أي.
2: وربي فرج عليه وان شاء الله بيقي يدوم هكاك ما تسالش.
0: المهم يقعد يغني لنا.
2: والله والله والله ما هيك ما سبحان الله. انت قلت شو اسمه انت قلت الجميع معناها شنو هو مطرب الجماهير.
0: اي محبوب الجماهير سلطان الطرب وما ادراك.
2: هو صحيت هو هيك محبوب الجماهير. شكون ما يحبوش انا والله نحبه كيما سيد مكيوي والله.
0: يا عيني يا عيني
2: احلاها كغنيه مسمح معناها فهمتي.
0: أكيد
2: مقبول. يا حنين مقبول
0: صحيح.
2: مقبول.
0: ما هو حتى هو غنى حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه.
2: اي والله ما احليها هيك يا والله
0: والله
2: ربي تحيه لشي سمير
0: يعيشك
2: عنده خلوق وقديش
0: ياخو بالخاطر
2: سمعين ويعطي ياخو بخاطره
0: ياخو بالخاطر اسمع اسمع
2: والله تشوفيه
0: اي لله حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه ها ولبي لك الطلب باي ربي فضلك يخليك يا المينا نورتنا
2: عايشك عايشك
0: ليش تكزينا

0: حلوين من يمنا والله قلوبنا كويسة. هكا غنى جورج وسوف لسيد مكاوي هالنغم الجميل. أكيد مواصلين معكم المشوار حتى حدود منتصف الليل. مازلنا مش ناخذوا مكالمات هاتفية، ناخذوا المكالمة اللي من بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا. يا مرحبا، شنو أحوالك أنت؟ لاباس عليك؟ الحمد لله.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: شنو أحوال ملولش؟
1: والله الحمد لله يا رب.
0: يا رب لك الحمد. تحية لكل مستمعينا في المهدية، كلنا كيف كيف راهو نفس الشيء. ربي يعطينا على قد ما ربي يعطينا على قد ما نطيق إن شاء الله.
1: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: تحية لكل سفيرك جمال الله وسي سمير.
0: يعيشك يفضلك.
1: شكرا بارك الله فيك.
0: يخليك. أيوه.
1: نحيي خويا اللي يسلم عليا. حسين من حزق وعم صالح من الغرابة.
0: أي.
1: سي محمد صلاح من حاجب العيون وعمك العبيدي وكل المستمعين والمستمعات.
0: باه يا سيدي، هاي وصلت لهم التحية يا سيدي. أي وجورج وسوف، شنو حكايتك مع جورج وسوف؟
1: جورج وسوف هنا كل باهي.
0: الغني الكل.
1: خاصة سلمتك بيد الله. كل هنا كل سمح وبالحق كل سمح.
0: كل غني مزيانة.
1: لا غنى مزيانة الأغنية كلها مزيانة.
0: أي باه، أي باه. من وقتاش بديت الغرام بجورج وسوف؟
1: الثمانينات. إلى صوفين الثمانينات. أما خرجة الشاعة اللي هو سامحني نقوله باللطف اللي هو توفى.
0: أي. وليت
1: الحمد لله.
0: وليت طال كل المشاهير بين الفينة والأخرى تخرج الإشاعة هذيك. لكن للأسف الشديد هذه من الأشياء اللي ما هيش حتى طرف. في بعض الأحيان تكون معناتها الفنان خرج عن نطاقه ويتم الترويج للأكاذيب هذية، وفي بعض الأحيان في بعض حالات أخرى تم اكتشاف أنه ثم الحالات هذه في بعض الأحيان تكون وراءها من أجل البروباغندا الإعلامية، معناتها باش الناس تحكي للأسف. أما بالنسبة لجورج وسوف لا، وإنما كانت حالة إشاعة فقط لا أكثر ولا أقل، وبعد خرج وصرح اللي هو بخير ولبس عليه وهكذا، معناتها وتستمر الحياة وربي يشده بالصحة والعافية ديما نقولوا احنا، ويزيد يقدم الإضافة حتى على مش الغناء، لكن حتى على مستوى الألحان، لأنه رجل فنان بأتم معنى الكلمة، يعرف يختار الكلمة الجيدة، يعرف يختار اللحن الجميل، وهذه راي مش عند كل فنان موجودة. في بعض الأحيان يتم الاختيار، الناس تختار له، لكن أنه الإنسان يحس الأغنية، وهذاك هو الأساس، أنه يحس الأغنية ويقدم باش تجم تنجح الأغنية. وجورج وسوف كان متميز في النقطة هذه، وهذه من الأسباب نجاحه. ثم عينة صوتية مما ظهر للوقت كفينا ويحكي عن نجاح الأغنية واختياره للأغنية. شكرا لك مستمعنا من المهدية ومن ملولش تحديدا، نورتنا برشا في سهريتنا الليلة. بعد مهدية زعما وين مشين؟ المكلمة ثمنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: ألو.
0: يا مرحبا.
2: عسلامة يا مدام حنان.
0: سميحة مرحبا بيك. يا أيوة. سميحة
2: هيكي
0: شحوينة. يعيشك ربي فضلك ويخليك.
2: يعيشك.
0: أي سميحة.
2: جورج وسوف نتذكر من اللي في حياة في نجيب القطاب.
0: أي.
2: نجيبه هو صغير نتذكر.
0: أي.
2: معناتها نسموه وكل باهي معناتها من المطربين الباهي. أنا كنت نظنه لبناني أخي، ساعة تحكي قلت من سوري. سوريا وشال لبنان.
0: أي من سوريا.
2: أيوة. لا والله قالوا لبناني.
0: لا. هو حتى طريقة الكليم لبنان وسوريا فما فرق بيناتهم. هكا شوية كي تركز شوية تلقى ثم في اللهجة بين الصحيح وما كلهم أبناء الشام، لكن فما اختلاف في اللهجات بينات بعضهم.
2: أي فكرين هاي بالحق. هو مثلا كما هو يم يونس
0: أي
2: معناتها
0: نجوى كرم وديع الصافي، ما مش كيف ما يتكلم وديع الصافي، مش كيما جورج وسوف، مش كيما نجوى كرم كيما جورج وسوف، مش كيف الكلام نتاعه. صحيح كلنا نتحدث العربية لكن بلهجاتنا. وهذا هو الجميل وهنا الثراء. أي سميحة، ثماشي غنية ما سمعتيش لجورج وسوف وتحب تسمعها؟
2: والله يا
0: على ذوقنا
2: لكم انتم
0: الاختيار
2: لله، تجيبوا حاجه اللي ما جبتوه.
0: حاضر يا لله، تدلل تدلل يا

0: الله كريم. هكا غنى جورج وسوف هذا من ألبوم الله كريم 2009 لمحمود عبد العزيز وأمجد العطفي. أمجد العطفي رو كان وراء نجاح أغاني عديدة في مسيرة الفنان جورج وسوف. الحقيقة اسم لامع في مسيرة الفنان جورج وسوف، قدم له برشا أغاني ناجحة في مسيرته الفنية، لكن هذا ما ينفيش اللي هو انفتح على تجارب أخرى كما صالح الشرنوبي، كما وليد سعد، كما عديدة الأسماء الأخرى، إلى جانب برك الله ما شاء الله القامات الفنية اللي بدأ معها معناتها ما شاء الله. وشكر الموجي كذلك من الأسماء اللي ألقى نجاح كبير برشا، وبعد نقاو زيادة طرقة بوجودات وغيرها من الأسماء الأخرى اللي ألقى معها نجاح جورج وسوف. يلا مازلنا مواصلين معكم المشوار بعد سميحة. شكون معنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا بيك. يا مرحبا، شكون معنا؟ ألو
1: ألو، عالسلامة يا حنان.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: عشان أحوالكم نعتفوز
0: ربي، ربي فضلك ويخليك.
1: لبس عليكم كل تحية ليك ولسي الحاج ولسي سفيان ولسي المجتمعين الكل فردا فردا.
0: يعيشك ربي فضلك ويخليك. سي العبيدي.
1: نعم.
0: أيوة.
1: جورج وسوف هذا كايو الناس، كايو المطربين، كل حاجة كل حاجة لها وقت وزمان. يقول لك النوارة ما تنورش مرتين. فهمت كما مثال، يقول لك كل واحد عنده لو بد فزعة متاع اختصاصه في الشيء اللي يخدم فيه، لو بد عنده انجيز عنده. كنت ما نحبوش ياسر، فهمتش عليك البحة نقولش بيها كصوت، والله حبيته على جال بنتي، عندي بنتي عمتها تعدي بالباك عام 2000 تلقاها في الليل عاملة أكل مسجلة وتسمع كم فيها هو، فهمتش ما بدينا نتهذب عليها هذا اللي تسمعي فيه هذا.
0: وبعد بشوي بشوي حبيت صوته.
1: إيه لا ودي صوته نغني خير منه.
0: أنت تغني خير منه.
1: نعرف مغني أحسن منه ذا كان.
0: ما قلنا راه بالنسبة للناس اللي تحب الموسيقى الكلاسيكية بالمعايير الكلاسيكية للغناء العربي، برشا ناس يقول لك إذا راه صوت مبحاح، معناتها ما وش الصوت المثالي للمعايير في بالمعايير الكلاسيكية.
1: نعم طبعي نحب اللحن أكثر من الكلمة ومن الأداء.
0: لكن تعجبك الألحان الأغاني متاعه والكلمات الأغاني، يمكن هيك اللي خليتك
1: الكلمات عندنا ما نعبر وياسر حتى نسر نفهمش النجم نقوله الحديث بعد، فهمت؟ أما العجوبة الكبيرة في اللحن اللي يجيب اللحن خير من هو. هذاك هو اي اللحن يحل هذاك الفيح نتاع الاغنية، فهمت؟ اي سيدي تحياتي للجميع
0: ويعيشك
1: والعمك صالح وعمك الناصر اللي حيوني، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن مناء او ردوها على الاقل.
0: ربي فضلك ويخليك يا سي العبيدي. نورتنا يا سيدي، نورتنا، ربي فضلك ويخليك
1: قاعدك في الدنيا والآخرة.
0: يعيشك يعيشك.

الله الله الله، اللي تعبنا سنين في هواه عمل نفسه ما يعرفناش. أغنية جميلة جدا لجورج وسوف. سعاد القلصي هاي تتفاعل معنا، قالت ليلتكم زينة منورة يا سعادة. ليلة جورج وسوف، ما نعرفش عليك أنت من عشاق جورج وسوف ولا لا. منصورة جويدة قالت يا حنين أغنية صبر وراضي أديها أحمد الشريف امتاع، روعة روعة روعة، وعشقناها بصوته، أغنية جميلة جدا. عمري ما سمعتهاش قبل صبر وراضي بصوت أحمد الشريف. أما الحقيقة علاش لا في أعداد قادمة نسمعها، ولا في فضاءات أخرى نسمعها. فكرية الغريني تبعثنا بتحية، شكرا لك فكرية. أنا مش نقول معذرة للمكالمات الهاتفية المستقبل نهيش الليلة، مش نكتفيه بالقدر هذية. إن شاء الله السهرية راقت لكم. هذا سلطان الطرب وما أدراك ما السلطان الطرب، جورج وسوف. صحيح ثم ناس تحبوه، صحيح برشا ناس ما يحبوهش وما يرتاحوش لصوته. معذرة زدة لصديقتنا منيرة لما سمعناش غنية ذكريات وأيام جميلة، إن شاء الله تسمعها في أعداد قادمة إن شاء الله يا منيرة. هكا نكون وصلنا لختام لقانا. جمال تحية كم الفريق اللي عمل معاكم، سمير تقطق مخرجنا الليلة، شكرا لك سي سمير من القلب. سفيان خديم الله، شكرا لك يا سفيان من القلب. وإذا حنين بنجمع تتمنيكم ديما لوقت طيب ورائقة على موجه ذات سفاقس. تصبحون على خير.

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى العرض الأخير للأنباء لهذه الليلة. بحث معتمد منزل شاكر مع مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس جملة من المقترحات لتمديد مسار بعض الخطوط بين مركز المدينة وبعض العمادات قصد تطوير شبكة النقل العمومي بالمعتمدية. تعقد هيئة مهرجان صفاقس الدولي على الساعة 7 من مساء اليوم ندوة صحفية للكشف عن برنامج الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على القرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة في تونس. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للكراسات المدرسية الموجهة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعنوان السنة الدراسية الجديدة، ودعت الأولياء إلى التقيد بالقائمة الرسمية بما يضمن توفير الأدوات البيداغوجية الضرورية ويجنبهم اقتناء مستلزمات غير مطلوبة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة في رسالة إلى الكونغرس إن القوات البرية ليست مشاركة في الضربات على إيران، وإن الضربات ستكون محدودة ومدروسة وقوية وبأسلوب يهدف إلى الحد من الخسائر في صفوف المدنيين. قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات أنظمة اتصالات وخزانات وقود ومنظومة باتريوت وبرج مراقبة للجيش الأمريكي في الكويت، كما استهدف بصواريخ كروز سفينة أمريكية ردا على هجمات صاروخية أمريكية استهدفت مراكز عسكرية إيرانية. أعلنت الإمارات المتحدة أن أحد أفراد طاقم ناقلة إماراتية قتل وأصيب 8 من أفراد الطاقم بينهم 4 حالتهم حرجة في هجوم إيراني بصاروخين استهدف الناقل في بحر الخليج. تعقد اليوم وغدا في روما جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، وأعطت الحكومة اللبنانية لوفدها توجيهات بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين. قصفت جماعة الحوثيين مساء أمس مطار أبها الدولي جنوب السعودية ردا على الغارات التي استهدفت مطار صنعاء الدولي، وحذرت جميع شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية. من إذاعة صفاقس قدمت لحضراتكم العرض الأخير للأنباء لهذه الليلة. موعدكم مع الأخبار تجدد إن شاء الله في تمام 6 صباحا. تصبحون على خير.